0: هي كلمة اعتيادية مرات. البر أسلوب حياة بالكامل يا جماعة الخير. عندنا مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أختي ملاك، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب.
1: تحية.

0: بدل فراق الأم.
1: تفضلي.
0: نقول من يوم فراق حنانك يا أمي ما لقيت صدر حنين يرحمني، ولا حضن دافي بالحياة يبهرني، عايش مهموم فراقك هيك علمني، بويا الله يسامحه من صغري ظلمني، جاب لي دادة عدل ربتني، ياما بالعصادة ربتني، وتنهيدة مكتومة في صدري، أيام وليالي في داري سجنتني، حتى الماكلة فضلة عطتني، حتى ابتسامة الطفولة منها حرمتني، آه يا حنينة يا أمي، الآخرة فداتك مني غصبا عني، في نومي وأحلامي نشوف طيفك في الليل يحضني، كنت صدر حنين لي تضمي راح الحن، هل لي كنت علي تحني لك. تحية يا أختي ملاك، وتحية طيبة للجميع إن شاء الله.
1: تسلم الله يعزك. شكرا شكرا يا الشاعر، صح لسانك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة، لأول مرة يشارك معي، ودائما هو متابع سابقا من سنوات فاتت، وأيضا هالسنة هذه. عطر سبتمبر تقول صح لسانك، وفقدانهم فقدان صعب والله، ربي يرحم أبي وأمي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بح احنا تكلمنا قبل المكالمة على شن هو بر الوالدين، وقلنا ان البر الوالدين مش كلمة حاضر يا جماعة الخير، ان هي كلمة اعتيادية كل شخص يقول فيها، ولكن البر هو اسلوب حياة بالكامل. البر انك انت تسمع كلامهم، تسمع لهم باهتمام، يعني تعطيهم ودنك وباهتمام، مش مجرد انك تسمعهم هيا كملوا بسرعة وخليني نطلع، او لا لا لا، انك تسمع لهم باهتمام، انك انت ما تعليش صوتك عليهم، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة في الكبر لما يكبروا، وتدعي لهم، وتكون سند ليهم وقت ضعفهم. شفتوا كيف؟ تكون سند ليهم وقت مرضهم، وقت تعبهم. وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. فبر الوالدين مهم جدا يا جماعة الخير. ربي قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني حتى كلمة أف ربي نهى عنها، شفتوا؟ حتى كلمة أف، مجرد كلمة تعتبر فيها عادية، يعني يعتبروا فيها مرات، في ناس يعتبروا فيها عادية، لكن ربي نهى عنها. فكلمة أف مذكورة في القرآن الكريم، يعني حتى الضيق البسيط محسوب يا جماعة الخير. مرات يقول الإنسان أنا ما نغلطش فيهم وما نغلطش عليهم، لكن أسلوبه أحيانا يكون قاسي، ردوده ناشفة وجافة، صوته عالي عليهم. والبر مش بس أنك أنت ما تغلطش، راه البر أنك أنت تحسن إليهم. فخامة يقول بر الوالدين يكون برحمة وتقدير واهتمام. أي والله البر أنك أنت تحسن لهم. راه في سؤال جاني قال لي واحد منهم تقول دليل لهم، أي والله في سؤال جاني قال لي هل الأم لها الحق أن هي تختار؟ معنى الموضوع ما ليش علاقة بشيء، ولكن الاختيار دائما في الدراسة في الزواج فكذا يرجع العاتق لك أنت، لأن هذه حياتك أنت، بس ما فيش بالس أنك أنت تسمع لهم، تسمع وجهة نظرهم نصيحتهم، لكن في النهاية هذه نعتبر فيها حاجات اختيارية لك أنت، في زواج، في خدمة، في كذا، في دراسة، في كذا، هذه كلها أمور اختيارية لك أنت، تسمع لهم، تبر بيهم، لكن في دائما قرارات شخصية خاصة بك أنت. هذا لا يعني أنك أنت تعارض أو أنك تسبب مشاكل، ولكن تحاول أنك أنت تجلس معهم وتفهم سبب الرفض، تفهم السبب ليش هي مثلا مش راضية على فلانة أنك تتزوجها مثلا. فهذه من الأشياء اللي لازم أن الإنسان يجلس مع أم أبوه يفهم وجهة النظر، لأن كده في وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. به سؤال الحلقة اليوم واللي حابة إن جاوبوه بصراحة، شنو آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ شنو آخر موقف

0: خلاك تحس بقيمة أمك وبوك. بنقرأ تعليقات. ميما تقول البعد يعني الغربة ما بين قوسين، ايه غربة زي ما قلت. هذا آخر موقف خلاك تحسي انك انت بقيمة أمك وبوك وكيف انك انت فقدتيهم. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا وليتك يا أختي ملاك، يا أختي ملاك، ولا أمبكري نحاول ما حصلتي. أخوي كانت بحثها تتكلمك تتسلم عليك، هلتا.
0: مرحبتين بها، أهلا وسهلا.
1: والله كانت بحثها توامشت، والله أمبكري نحاول ما حصلتكم.
0: باهي سلم لي عليها ووصل لي سلامها، وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة يا رب.
1: إن شاء الله حتنت لعطيك الصحة، وإن شاء الله واللي كل من يفقد أمه الله يرحمها ويرحم موت المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات يا رب.
0: اللهم أمين، بارك الله فيك.
1: ونحيي أم سند، أم سند هذه بنت عمتي. نحييها وربي يشفي عمتي. ونحيي عمارها، نقول الحمد لله لسلامتها العملية لهينا. ونحيي كل من يعرف أحمد.
0: بارك الله فيك، ان شاء الله وصلت التحية. شكرا، سلم لي على الوالد.
1: ان شاء الله من الفتوك وكل المذيعين والمذيعات يا رب.
0: ان شاء الله بارك الله فيك اخي، بارك الله فيك.
1: الله ان شاء الله.
0: الله يعزك، شكرا، بارك الله فيك اخي، ويحفظ لك ميمتك يا رب، وسلم لي عليها وبلغ لها تحياتي يا رب. وتمنيت ان هي تكلمني ونسمع صوتها، وان شاء الله يا رب ما تفقد صوتها يا رب. فسؤالي لليوم اللي حابين يجاوبوا على سؤالي، سواء على السوشيال ميديا التيك توك والفيسبوك، وايضا للناس اللي تسمع فيها عبر اثير راديو السرايا، اللي حابين يشاركوني على 0-92-150-59-99، شن اكتر موقف خلاك تحس بقيمة امك وبوك؟ في ناس بتقولي الغربة، في ناس تقولك صارت لي مرة ازمة مالية حسيت بقيمة امي وبوي. يلا، أنا في انتظار إجاباتكم على السؤال هذا. ولكن حنحكي لكم قصة يعني عن الأم، وإن شاء الله يا رب تسمعوها، بس أسمعوها بقلبكم لو سمحتوا، أسمعوها بقلبكم. في شاب ناجح هلبة مش شوية في حياته، عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، لكن أمه كانت كبيرة في السن ومريضة، كانت كل يوم تتصل به وهو يرد بسرعة مستعجل، يمه بعدين راني مشغول، حاليا مشغول تون كلمك إن شاء الله. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمع عندهم، وأمه توفت وخدها الأجل. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوف الرسالة مكساها: سامحني يا ولدي سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت نبي نسمع صوتك. شفتوا إجابة بسيطة أو رسالة بسيطة للناس اللي حاسة، والناس اللي تحس بقيمة أمها وأبوها وتعرف الرسالة هذه شو معناها. هي طلبت منها السماح، أمها طلبت منها السماح، وأمها طلبت منها السماح لأن أزعجتها باتصالاتها، كان طلبها بس تسمع صوتها. فاصل، يلا فاصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل القصير لكل ما التحق بينا. مرحبتين بكم جميعا. القصة زي ما قلت لكم قبل الفاصل يعني خنقتني العبرة صراحة وما ندس عليكم للأمانة يعني. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا.
1: يوم سعيد إن شاء الله.
0: وفي
1: مباركة يا أبلى ملاك محمود وكل المستمعين وكل من لي على خوف الله بالرد والصغير.
0: بارك الله فيك. الحمد لله بخير
1: والله.
0: الحمد لله.
1: يونس هذا باين ان شاء الله.
0: الحمد لله كلهم كويسين بارك الله فيك. الله يعزك ويخليك. تفضل يا عمي تفضل.
1: بارك الله فيك. تحكي انت على الام وعلى الاب وعلى كل ده. الام هذه قد ما نديرها قد ما نديره ما خلصوش سكة في بطنها.
0: اي والله.
1: لما بطنها سك ما خلص سك.
0: اي والله.
1: شيء بشير. شيء.
0: تفضل تفضل.
1: لا دوت هم قاعدين دوت هم.
0: سمعنا مشاكل العائلية.
1: صح عليه ولا. ما صحيت يا بنتي هاي.
0: اسمه اسلوب.
1: لا خلاص الحمد لله. بارك الله فيك يا بنتي. صحيح. المهم يعني الأم هذه يعني قد ما يروحني ما خلصوش.
0: اي والله.
1: لما أنا صغير في النظافة في صغر الليل لما أنا مريض كيف ما قلت كنت تنحي مطمع وتحط في فمي فالفنجة ولا وكل هذه الحاجات هذه الأم هذه والله العظيم والله العظيم تعرفني حياة أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: يعني 87 ممكن تحت 40 سنة والوالد الله يرحمه من 48 تحت 70 سنة والحمد لله رب العالمين والله كما قلت انت نديرها في المريض تلقاه توه الحمد لله بنتي توه هنايا سمعتيها توه
0: ايه سمعت ان شاء الله ربي يطول عمرك
1: جابت لي القهوه جابت لي واحد يشتغل السفرة وتنشد على صغار اخوها كانوا زوطه يلعبوا في الجنان في الوحده
0: ربي
1: الحمد لله ان شاء الله ربي راضين علينا والله يعني يعني في موتها الله يرحمها كانت في المستشفى يوم المستشفى الشرط هذا يقول مش المستشفى لا يسكر زمان اليوم النواصي والله نفكر فيها في 87 الصبح كنت عندها وروحت أنا قريب نسكو غادي وراء المستشفى لما جاني خبر والله يعلم الله بي حالتي والحمد لله إن شاء الله ربي علينا
0: إن شاء الله
1: ربي يغفر ويرحم بجميع الأمم والأباء ودب حتوه وراء وليدوه حتوه والله العظيم حتوه كيف راح ونضل وكذا وكذا فشعك بصوار وكذا والأمي والله فرحتني موقف فرحتني لأن آخر يوم قلت لي واتي روح كروح طبق كثبانة كل شيء واتي والحمد لله
0: سامحوني
1: علي طالع
0: شكرا شكرا
1: بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك
1: السلام عليكم صحيح يا بنيتي بارك الله فيك
0: عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا عمي بارك الله فيك على المداخلة الطيبة شكرا شكرا شكرا المداخلة. خليني نقرأ تعليقات بس مش نطلع من المود اللي كنت فيه. الشاعر خليفة يقول لرحلة عطاء لينا عطوها جميل سابق في حقنا وما ننسى بقات ورد على قبورهم ونحطوها والحي جميل ما ننسى. عاقل والدين ليدخل الجنة قال دكتورة مليكة بعد وفاة زوجي حمدت ربي على وجود أمي وأبويا. الشاعر خليفة أختي ملاك كاتب القصة قصيرة على شاب أحب فتاة فقالت له أثني بقلب أمك هي قصدها إن أمها تحبها وتتمناها لابنها ولكن هو فهم العكس فعد العدة في ليلة ظلماء طعن أمه في صدرها وأخرج قلبها وانطلق مسرعا إلى عاشقته وفي الطريق تعثر وسقط على الأرض فنطق القلب ابني الغالي عسى ما أصابك مكروه فاندهل الابن وهو ممتد على الأرض كيف حن القلب وهو فعل في أمه ما فعل واستيقظ من نومه وعيناه وتترق تدريفان بالدموع ويرتجف لأنه كان حلم فدخل على أمه في غرفتها يقبل جبينها ويديها ورجليها ويقول لها سامحيني والأم مذهولة ماذا أصابك يا ابني فقال لها هذا ما حدث ما ويا تقول اللي راح اللي بر أمه وأبوه ربي يبارك له في عمره ورزق أولاده وبر الوالدين من أعظم الأعمال وأقربها لرضا الله. وبر الوالدين تقول يعني تحسن لأمك وأبوك وتحترمهم وتسمع كلامهم في الحاجات الصح وتوقف معاهم وتساعدهم وقت الحاجة وتتكلم معاهم بالكلمة الطيبة وما ترفع صوتك عليهم. الأم والأب تعبوا وربوا وسهروا علينا من احنا صغيرين، لذلك أقل واجب علينا أن نردوا لهم جزء من فضلهم علينا بالمحبة والاحترام والخدمة. أي والله أي والله. بح أنا كنت نحكي على قصة هي جماعة الخير، والقصة أمانة أثرت فيه وأثرت في الناس. شكرا يا خالة انتصار، بارك الله فيك، ربي يحفظك ويحميك حتى أنت. شكرا لكل حد موجود على التيك توك والفيسبوك. الكلمة هذه يا جماعة الخير أثرت فيها وأثرت في كل شخص حاس بقيمة أمه وأبوه. من الأخير نعطيها لكم على بصريح العبارة، الشخص الطيب، الشخص الحنين، فهمتوا؟ الشخص الحنين والطيب تأثر فيه الكلمة البسيطة. فلما حكينا القصة على الشاب الناجح اللي عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، في أمه كانت دائما تتصل به وكانت كبيرة في السن ومريضة، فرد عليها بسرعة وهو مستعجل، يعني يقولها يما بعدين، راني مشغول، راني قاعد مع أصحابي، راني في الشغل، راني نسوق في السيارة، وكل مرة بعذر معين ودائما مشغول. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة بولدها وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمعة في حوشه، وأمه توفت. لقي ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوفوا الأم كيف اعتذرت من ولدها، لأن هي حست بروحها إن هي عبء عليه، حست إن هي اتصلت به هلبة وأزعجاتها باتصالاتها في خدمتها مع أصحابها، لكن كان طلبها الوحيد اللي هي قبل ما تموت كانت تبي تسمع صوت ولدها. شفتوا هي توفت لكن خلت لها رسالة، والرسالة هذه يقعد طول عمره متفكرها الرسالة هي، ويقعد طول عمره حاس بالندم لأنه هو ما ردش على مكالماتها، حس روحها طول عمره أنه هو مقصر اتجاه أمه. وعليكم السلام. شفتوا شن أصعب من الندم؟ مرات تكون مكالمة من أمك وأنت ما ردتش عليها، لكن وقتها كانت محتاجاتك، كانت ممكن تبي تسمع صوتك. مرات هي صاير معها شيء، مرات هي مريضة. فأصعب شيء في الندم تجاه والديك إنك أنت مرات ما تردش على مكالمة منهم، مرات تندم على قاعدة 5 دقائق معاهم فقط، تساوي الدنيا وما فيها. ومش هيحس بموضوع هذا إلا اللي حس بقيمة أم أبوه، أو اللي فقد أم أبوه. هيحس بكل كلمة اليوم قاعدة نقول فيها، بكل تعبير قاعدة نعبر فيه. ما قلت لكم اليوم الموضوع ما هوش موضوع كلام مرتب فقط، إنما من القلب للقلب، كلام بسيط يحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوه بقلبكم مش بودانكم يا جماعة الخير. تكلمنا على الأم، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم يرحم مولتانا يا رب، اللهم أمين، بارك الله فيكم. تكلمنا على الأم وعرفنا أن الأم تحت رجلاها الجنة، تحت أقدامها الجنة يا جماعة الخير. فما ننسوش الأب البطل الصامت. على سموه البطل الصامت لأنه ما يشكيش، لأنه ما يتكلمش، لأنه ما يمنش، لأنه ما يقعدش طول عمره يحكي شن صار معاه. الأم غالبا دائما دائما دائما تعبها يكون واضح، تعبيرها ليك يكون واضح صريح، لكن الأب لا، يختلف تماما في التعامل. تعبه دي مساكت، الأب يحب لكن بصمت، يحب بتعامل، ما يحبش بكلام أو بتعبير، يخاف بصمت ويتعب بصمت. يمكن هو ما يقدرش يعبر أو يحس فيها رزينة عليه، لكن يوريها ديما بأفعاله. فالأب عظيم وبطل عظيم، قاعد يواجه في الحياة، في صعوبات الحياة، في ظروف الحياة، في مآسي الحياة، باش يوفر الحياة الكريمة وأفضل حياة لأبنائه، وباش إنهم ما يمدوش يديهم وما يحتاجوا لحد، يكون كل شيء عندهم ومتوفر عندهم. ولو حس بتقصير يقعد ليل نهار سهران ويشتغل ليل نهار باش يوفر لبنته ويوفر لولده عفوا. فسبحان الله، يعني حتى لو ركزوا معي في الكلمة اللي بنقولها، الأم والبو حتى لو زوجوا أبنائهم يقعدوا حاملين همهم للممات، يقعدوا دائما يفكروا فيهم، يفكروا في مصلحتهم، يخافوا عليهم، يحسوا أن رسالتهم ما انتهتش، مش مجرد أنه هو خلاص أسس عيلة ولا هي أسست عيلة ولا جابوا أبناء وأحفاد خلاص انتهت الرسالة، لا، هم يحسوا أن الرسالة مستمرة معاهم إلى آخر رمق، إلى أن الله سبحانه وتعالى ياخذ أجلهم. خلاص يحسوا أن الأب والأم خلاص هنا انتهت الرسالة، هنا ربينا وكفينا ووفينا، خلاص هنا ننتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا مطمنين ومرتاحين ومش مقصرين اتجاه الأبناء. شفتوا كيف؟ فرسالتهم دائما محفوظة ودائما موجودة يا جماعة الخير. شفتوا؟ حتى الأمرة مرات تقول فيها الكلمة إن خلاص هاو بنعطي بنتي بتتزوج، أو ولدي خلاص توه بيأسس عيلة وبيبني أسرته وبيلها في حياته، ولكن تلقاها دائما تأكل في همه، دائما تسأل عليه وعلى أحواله، تتمنى أنه دائما يكون بأفضل حال مع زوجته وأبنائه. ونفس الشيء البنت، فرسالتهم ما تنتهيش في الدنيا هذه، من يوم يجيبوا صغار لحد ما يوفيهم الأجل، هم رسالتهم مكملينها وعلى أتم وأكمل وجه. ليش؟ لأن عارفين المسؤولية هذه أعطاها لهم الله سبحانه وتعالى، ويبوا إن هم ما يقصروش، يبوا إن هم يوصلوا بين يد الله سبحانه وتعالى وهم خلاص موفين حق أبنائهم، مش مقصرين معاهم في شيء، موفرين كل شيء، ويلحقوا حتى على أحفادهم على فكرة، ويحافظوا على أمانة أحفادهم، يعني مستمرة رسالتهم حتى لأحفادهم، مش إن البو للابن والابنة، لا، رسالتهم تكمل معاهم حتى لأحفادهم، فيقعدوا دائما ينصحوا حتى في أحفادهم. تفضلي يا جرين، تيجي تتصلي بينا يا جرين على 092، أو نتصل بيك على أبعتي لي مسج بس. فرسالة الوالدين ما تنتهيش، وباش إنك أنت أو أنتي توافي حقهم أو تعطيهم حتى جزء من حقهم، صعب صعب للأمانة. وأمتى تحسوا بالقيمة هذه؟ لما تفقدوهم، ولما تديروا عائلة وتأسسوا عائلة وتبنوا عائلة وتجيبوا صغار، وقتها تحسوا بخوفهم عليه، تحس إنك أنت خايف على ابنك، خايف على بنتك، وقتها تقول الله كيف كان بوي، كيف كانت أمي، كيف يعني. الحياة مدرسة تعلمكم، فاللي عنده والدين حييني بر بيهم يا جماعة الخير. وإذا توفاهم الأجل ما ينسهمش في دعاءه أو في صلاته، ما ينسهمش في إنه يصدق عليهم، إنه يقرأ لهم قرآن، ما ينسهمش من ناحية الزيارة ليهم. فالأب لما يشتغل يا جماعة الخير ويتعب باش إنه يوفر، يا صراحة لما يقلق عليك ولما يخاف عليك لو انت تأخرت او انت تأخرتي وما روحتيش او انت ما روحتش، يعني سهر مع اصحابك في الليل يبدأ ابوك يتصل بيك خيرك ما روحتش خيرك تأخرت، هذا من خوف عليك. لما يحاول هو يحميك حتى من نفسه وقت الغضب يحاول الأب دائما يتجنب الأبناء، ليش؟ باش يحميهم من الغضب اللي هم أصلا مش أساسا هم اللي فيه، لا لا لا، من ظروف الحياة فيحاول يحميهم. وفي ناس ما عرفوش قيمة أبوهم إلا بعد ما فقدوه. وفي حكمة تقول الأب ظل ما تعرف قيمته إلا لما تفقده. الأب دائما سند لك، سند ظهر، فهمتوا؟ هناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، ناخذ المكالمة من جرين. يا مساء الخير يا جرين، نورتي.
1: مساء النور والسرور والعافية والعطر المنتور. فتحتي لنا موضوع.
0: أنا بس نقول لك على حاجة قبل ما نفتح، فتحت الموضوع أنا عارفة أن الموضوع هذا حساس بالنسبة لك، وفي نفس الوقت ما دام أنت طلبتي المشاركة في الموضوع فأنت عندك زي ما نقول إحنا مضي فيه.
1: أوكي. إحنا تعرفين إحنا كلنا تربينا بين أب وأم، فما بناخدوش حق نضيعوش حق الأب، لأن الأب هدايا مهما قلنا فيه مهما حكينا عليه شوية فيه ما نقولوش شيء. أنا بالنسبة لي والدي رحمة الله عليه كان حبيبي ودائما حبيبي رحمة الله عليه، بس فقد الأم سبحان الله بعد الأب فقد الأم الحياة تتساوى سبحان الله. بس أنا بنقول لكم كلمتين هما شعر مش أنا اللي قلتها، بس قال لك بلا لم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها وموافقة وحبالة، هي الركيزة وهي اللي عليها كل شيء تطريزة، زارع الله الحب فيها غريزة، في عيالها في روحها حمالة، هي العميرة وهي اللي بلاها ما تصير بصيرة، وهي لمة الوشون كيف الميرة، بلاها يعدوا كل حد في حالة، على قرعة الغايب تقول غفيرة وتحسب حساباتها، وله عزالة وتقعد حدا المريض كضريرة، تعرف مواعيد الدواء وكالة، بلالهم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها وموافقة وحبالة. ورحمة الله على والدتي وأمواتكم جميعا أمهاتكم، ويحفظ الحيين، وإن شاء الله نكونوا مستورين وقمنا بواجباتنا معهم. وبالله عليكم اللي عنده أم، هذه نصيحة مني، عنده أب يحتويه يحبه يحضنه يشمه، لأن الحاجات هي بعد وقت نبدو مستحشينها هلبة. مهما حكيتي مهما قلتي، أنا عن نفسي مهما حكيت مهما قلت مهما قعدت مهما خدمت حسي نفسي قصرت. ونصيحة مني حبوهم، ما تنسوا مشرام يبدو أطفال يكبروا يقولوا أطفال، زي ما أنت كنت طفل ما حرموك من شيء أنت ما تحرمهمش، هو حب نزرعوا يزرعوا هم، ويريت يكون الحصاد حلو.
0: الله يعطيك الصحة وتسلمي على
1: الدخلة.
0: شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك يا جرين على المداخلة الطيبة، واللي يعطيك الصحة يعطيك الصحة لسانك. كلامك جميل ونصيحتك جميلة، شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عمي عبد الله أبو ماس، عندك تردد في الصوت. حاجة
2: سبيل تمامه.
0: أيوه تهوكي تمام، تفضل. هاي
2: تهوكي تحكي الموضوع اليوم على تحفيك ولا
0: على بر الوالدين يا عمي عبد الله أبو ماس؟
2: باي قال لك لا، الوالدين لا والله يعني ما هم مثلا ليك.
0: صحيح.
2: بقول لكل السامعين كل من يستمع لي الآن، بقول لكم راهو الدنيا بعد فراق الأم الأب والأم الضحك معاها محرم. يا أخوتي يا خواتي يا أمها سمعين، الله يغفر ويرحم كل من توفى لي أب وأم. وانت تحت الموضوع قلت أنت على الوز اللي قال بكلم أمها.
0: إيه.
2: الأمة تغصبيه وما بيشيرد عليها.
0: صحيح.
2: قال لحظة بس دقيقة يا أم، لحظة بس دقيقة يوم نبي نسمع رناتك ليا، لحظة بس دقيقة يوم نبي نحس الخوف عليا، من غيرك شاقي بهم، من غيرك مشغولة بيا، لو كحيت حداك تسم كان غفيت تغطي فيا، واللقمة توصل لفمي ما تبيش واحدية، نرجاك رنات تمي ونعاود لك، لحظة راجيني من فضلك، لحظة بس دقيقة يمي.
0: يا أخوتي
2: يا أخواتي أمهات السمعين، ترى والله الأم هو حتى الأب، إحنا لازم نحكي على الأم، لأن الأم هي بتدخلك الجنة.
0: صحيح.
2: الأم هي بتدخلك الجنة، قال لك إن الجنة تحت قدام الأمهات. طبعا بيطلب كل من يستمع الآن، أنت يا ملاك وكل من يستمع لي الآن، وأنت ما سمعين وأنت ما بتكسك أنتم، كل من يستمع لي الآن أول حاجة نشهدكم بالله والعشر لابناء، نشهدكم بالله والعشر لابناء، اللهم إني بلغت، اللهم إني أشهد. اللي من تحية وجنبه بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك لكن حتى حاسب راه بوس يديها وبوس راسها وانزل على رقابك وبوس قدمها لان الخدمة هو بيدخل الجنة راه. وانت يا ملك اتنسي لما تروحي بري لمامتك كان امك جنبك بري بوسي راسها وبوسي يديها وانزل على رقابك وبوسي قدمها.
3: حاضر يا عبد الله.
2: انا والله انا بلغتك براه اللهم اني بلغ اللهم اني اشهد يا رب اشهد اشهد على كلامي وسمعيني كلام بوش كلام بوش نفجر الوصية دي خذ خذ حقي يا رب العالمين حتحاسبوا يوم غدوة وعبد الله ابو ميس تلب منكم شهيداي وانتم وانتم جاوا واللي امه بعيد عليه حتى بتلفون
3: بارك
2: حتى بتلفون قول يا امي بالله حط تلفونك على راسك
3: بارك الله فيك
2: حط تلفونك على راسك حط تلفون على راسها وبوسها ولا حطي على يديك وحطي عليه تحت قدمك واللي بموت قدمك لان قدم امك هذا بيدخل الجنة له.
3: بارك الله فيك عمي عبد الله
2: بالله عليكم بلغتك بلغتك بلغتك يا ملاك.
3: نعم
2: فأنت قاعدة تجي فما ساعة مع الساعة 2
3: أنا الساعة كم نجي؟
2: العادة العادة تجي فما الساعة 2 في الليل.
3: والله ما نعرف العادة أمتى كنترول ما نعرفش العادة أمتى
2: مع الساعة 2 وساعة 2 المسامين راكدين راك
3: والله تو نكلموا الإدارة ونشوفوا شو الإشكالية بس
2: خذها مع الساعة 11 مع الساعة 12
3: بقى حاضر حاضر عمي عبد الله ميس حاضر
2: ختام الكلام يا ملاك يا محمود في ختام الكلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على كل سمعين إخوة أخواتي مماتي نسمع لكم وصلوا على سيد الخلق نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل لنا لكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب أمن وأمان بشرقنا بغربنا بجنوبنا يا رب
3: يا رب
2: يا كريم يا رحيم أجعل كل بيدك كل بيبيا إخوتي المتحبين برحمتك يا أرحم الراحمين ونحب نحيي كل السمعين من أخوة من أخوات من أمهات اللي سمعوا للملاك الآن تحياتي لكم وأنت ما بتتحزم تحياتي لكم
3: شكرا
2: مقبلتوا تحياتي بارك الله فيكم ما مقبلتوش تحياتي حتى بارك الله فيكم بس أنا نحبكم بالله في الله
3: شكرا عمي عبد الله أبو ميس
2: الله
3: يبارك الله يعزك الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك شكرا على المكالمة يا عمي عبد الله أبو ميس وربي يطول في عمرك وشكرا على النصيحة شكرا على النصيحة بارك الله فيك جزاك الله خيرا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك أهلا وسهلا بكم جميعا شكرا شكرا على تعليقاتكم الجميلة بارك الله فيكم جميعا من الحكم اللي حنعطيها لكم خلوني نحكي لكم حكم من القلب حكم من القلب في موضوع حلقة اليوم رضا الوالدين من رضا ربي واللي بر والديه غالبا يلقى البر حتى في ولاده والدنيا دين زي ما تدير يندهر لك والكلمة الطيبة صدقة يا جماعة الخير خصوصا مع الوالدين مرات تخيل ان البر لازم يكون بشيء كبير لكن مرات تكون من أبسط الأمور وهي اللي تفرق رسالة منك لأمك رسالة منك لبوك رسالة انك انت تطمن عليها مكالمة اتصال سريع فقط مش هياخد منك دقائق مش هياخد منك ثواني انك انت تهدرز مع ابوك تحكي له شن صاير لك امك نفس الشيء سؤال بس مجرد أسئلة مو مش حيطلبوا منك الغالي والثمين تسألهم شن ناقصك شن ناقصك يا أمي شن ناقصك يا أبوي هادي عندهم بالدنيا هم مش حيطلبوا منك را والله الأم والبوي يتحشموا من صغارهم يتحشموا حتى يطلبوا منهم مرات حتى الخبزة يقول لها مثلا نجيب معاك خبزة يحسها رزينة البوي يحسها رزينة والأم تحسها رزينة عليها فما بالك لما انت تسأل امك وبوك شن ناقصك شن ناقصك تلقى ابوك او امك حتى ناقصهم 60,000 حاجة مستحيل يطلبوا منك مستحيل يطلبوا منك هيك تحس ان البو والام الام هيك بالطريقة هذه
0: فلما تسألهم شو ناقصك عندهم بالدنيا، مجرد سؤال بس بسيط يحسسهم بقيمتهم كأم وأب. سؤالك عليهم، اتصالك بيهم، رسالة فقط، كلها تفرق عندهم وعندهم بالدنيا كامل. به دائما نحب نحكي قصص من السيرة النبوية، ونحاول دائما ناخذ قصص تخص الموضوع الحلقة. اليوم نتكلم على قصة أويس القرني. تعرف أويس كنترول من أجمل القصص في بر الوالدين. أويس هذا كان رجل صالح، وكان يتمنى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده أم كبيرة في السن وتحتاجه، وكان قدامه خيارين فقط: يسافر باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقعد يخدم أمه. فشن اختار هو بين الخيارين هما؟ اختار أمه. تخيلوا انت، شوفوا العظمة، الرسول عليه الصلاة والسلام باش يشوفه، وحلم من حلمه انه هو أويس يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، على ان هو يخلي أمه المريضة والكبيرة في السن. فاختار شني؟ اختار أمه. تخيلوا انه هو اختار خدمة أمه على شيء يتمناه من قلبه، انه هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يشوفه بس. شوفوا سيد الخلق، لما كان أويس بين خيارين بين سيد الخلق وأمه اللي تحت أقدامها الجنة، اختار أمه، اختار خدمة أمه عليه شيء يتمناه قلبه. قرين حتى أنا اخترت أمي وأبوي رحمة الله عليهم. أي والله، ولك الأجر يا قرين، ولك الأجر والله، لأنك أنت برة بيهم، برة بأمك وأبوك، ربي يعطيك على قسمة، أنت وفيتي حقه، ربي يعطيك إن شاء الله ويرزقك، مبروكة. إيه وتوى يختار في مرته ويفوت في أمه. إيه والله يا مبروكة، إيه والله تو بدأ يختار في مرته، يختار في صغاره ويسيب في أمه، ولا يسيب في أبوه، ويرضي في زوجته ويرضي. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. فأويس هذا اختار خدمة أمه على شيء يتمناه قلبه، وهذا يورينا قداش إن بر الوالدين مكانته عظيمة عند ربي. مرات عبادة كبيرة مش برا البيت، مرات العبادة في حوشك مع مني، مع أمك وأبوك. شفتوا؟ لأن نيته، وكان مثلا أنا أسألكم سؤال، لو أنتم انحطيتوا في نفس موقف أويس وقصة أويس، وقالوا لكم تختاروا أمكم ولا أنكم أنتم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا معاه، في منكم بيختار؟ بيقول لك أنا بنختار أمي وبوي، مدام هو مريض أو محتاجني مش هنخلي بوي، وحنختار أني نخدم أمي ونخدم بوي على شيء يتمناه قلبي، اني نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو لما اختار امه وابوه، واختار ان بر الوالدين ويبر بهم ويحسن بهم ويحسن بامه، ويختار امه عليه شوفت الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله ان هو بيشوفها في يوم غضوة، شوفها في جنة الخلد. شفتوا؟ الله عوضه بشوفت النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. شفتوا كيف؟ مش تعرفوا ان مكانة بر الوالدين ما هيش مكانة بسيطة يا جماعة الخير، مكانة عظيمة عند ربي. به من الاخطاء اللي دائما نديروا فيها مع والدينا واحنا مش حاسين، من الاخطاء اللي نديروا فيها مع والدينا واحنا اصلا مش حاسين بالشيء هذا، او ممكن مش واعيين بالشيء هذا، ولكن لازم احنا ننتبهوا لتصرفاتنا، لازم احنا نكونوا صريحين مع انفسنا وشن هي الاخطاء اللي نطيحوا فيها. كنا ما فيش انسان مش معصوم عن الخطأ، ولكن الانسان يصلح من نفسه، يكون صريح مع نفسه، يواجه نفسه من الأخطاء هذه إن إحنا نردوا بعصبية، نردوا على والدينا بعصبية، إن إحنا نرفعوا أحيانا في أصواتنا. ليش؟ لأن مرات إحنا نمر بضغوطات نفسية من الأشياء المحيطة بينا ومن الحياة، فأول ما يكلمونا أمنا وبونا نفشوا غلنا فيهم بمصطلح اللهجة الليبية، نرفعوا في صوتنا عليهم، نرد عليهم بعصبية، نتجاهلوا كلامهم، ما نركزوش في كلامهم، نكونوا طول الوقت شادين التليفونات وجنبهم وإحنا مش حاسين بقيمتهم ومش حاسين بهدرزتهم معانا ولا نصايحهم لينا، مجرد ان احنا شادين تليفوناتنا ونتصفحوا في السوشيال ميديا او ردوا على رسائل من صديق او قريب او اي احد، ونسين ان امنا وابونا جنبنا ومش عاطينهم الاهتمام اللي مفروض ينعطالهم. هذه من الاشياء اللي نديروا فيها بدون ما نحسوا. بمجرد ما امك تكلمك او ابوك يكلمك، التليفون معلش اطفيه شوية، اسمع منه، اسمع شن قاعد يقول لك، اسمع شن قاعده تقول لك امك، اعطيهم اهتمام، اعطيهم قيمه، ان الكلام اللي يقولوا فيه مش هباء منثورا يخش من ودان ويطلع من ودان. هذه من الاشياء اللي احنا سبحان الله فينا بدون ما نحس مرات، فما بالك لو انت تحس وتدير فيها عمدا الاشياء هذه، شوف انت كيف بعدين. او احنا نحسسوهم ان هم عبء على حياتنا، لما يكبروا ويمرضوا ويعزوا خلاص ما عادش يقدروا يديروا شيء، للاسف الشديد نحسسوهم احيانا انهم عبء لما يمرضوا، احنا هم كبير على قلوبنا وعلى كتوفنا، حسسوا فيهم ان هم عندنا مكالمة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحيني إضافة.
0: تفضل.
4: أنا تول الصحابي اللي قلت عليه وعيسى لها. كان فيها أم نصر الدين الله يرحمها. كانت ديما تتكلم في الراديو. عندها رأس أولاد. الأولاد هذا باش يتزوج على خاطر أمه. تقول يشامل فيها وينظف فيها ويحنيها في رأسها ويطعم فيها. وهذا يعني ما شاء الله ما شاء الله على الشاب هذا. ما باش يتزوج على خاطر أمه. المدينة قديمة يقول لها أم نصر الدين توفت السنة والسنة اللي توفت الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين.
0: بارك الله
4: شكرا
0: فيك.
4: وهذه ضعفتي والله حاجة من الموسى اللي حقيقية.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. ربي يرحمها ويغفر لها أم نصر الدين. كانت على تواصل معي فيما سبق في برامجي السابقة من سنوات. إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها وربي يجازي ابنها ويبعث له الزوجة الصالحة والأبناء الصالحين زي ما دار مع أمه وضحى بحياته. إن شاء الله ربي يبعث له نصيبة يا رب العالمين. السلام عليكم.
5: أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام. هانيبال
0: نورت نورت.
5: إن الله النور نورك وبارك الله فيك على حضورك الطيب وهذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. لعلها تكون ساعة استجابة إن شاء الله. يا ربي يرحم كل من توصاله ويرزق كل من اللي في باله حاجة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا أخونا هانيبال.
5: مع كثر الاستغفار.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا أخونا هانيبال.
5: الله يسلمك على الوالدين.
0: أيه.
5: الله الله عليك والله.
0: الله يسلمك.
5: نبدأ بالحديث ولا بالقرآن ولا بالشعر ولا.
0: تعال تعال ولا اسمع بالله. اسمع.
5: بالله.
0: اسمع.
5: نعم.
0: اسمع مني ورأس أخي. باهي.
5: إيه.
0: توا أنت يعطيني توا يا حديث يا آية كريمة. تمام.
5: إيه.
0: يا إما شعر باش ناخده في عجلة باش أنا قد نختم لأن عندي وقت قياسي ممكن توا 8 دقائق فقط.
5: هو مثلا 10 دقائق وأنا أخذت الأخير.
0: إيه إيه تفضل يا هانيبال تفضل. هاي
5: الله يبارك فيك. اللي عندها أمي حافظ عليها.
0: الله يعزك.
5: الله العظيم لا يتقيم لك راسك وشرف لك.
0: بارك الله فيك.
5: هذه إيه هذه الحق اللي عندها أم، واللي عندها أم متوفى يترحم عليها. هذا هذا اللي نعرفه والله عز وجل متكون في القرآن. وأن المرتبة الثانية وراه من الشرك، راه هو الاكبر على ادلكم على اكبر الكبائر الشرك بالله، والثاني عقوق الوالدين. ورغم انفه من ادرك والديه عند الكبر احداهما وكلاهما ولم يدخل الجنه.
0: حلو.
5: بهذا قوي الحديث ما مين المعنى بتاع تعرف معناها معناها أبوك وأمك وصلوا لأرض العمر بعدين هجرتهم وهم كبار وهم في نفس الحاجة ليك ولا ما تخاف الجنة والحديث في الصحيحين بسبب هجرة لولدك
0: صحيح
5: مش هتخش الجنة
0: صحيح
5: إيه رغم أن في رسول قال مش كلامي هذا إيه كيف تسيبهم أنت في نفس الحاجة ليك خليفة الجمطري قال أمي خلوني بنحكي على أمي طول عمرها إن شاء الله علي وين نبوس إيديها يا ملاك لمسة كل عذابي وهمي أمي خلوني نحكي على أمي هلي وين نجيب أحباها نحس دفاها جاري في دمي أمي الطيوبة الودادة أمي الحبوبة النشادة أمي بلمستها السعادة بلرضاها يا ملاك ما نسوى حاجة حتى لو قالوا متسمي أمي يخلوني نحكي على أمي اللي شالتني 9 شهور وفرحت بيا وين لشيت أمي اللي بسمتها نور في نور اللي كيف غلاها ما ريت اللي ربتني اللي دفتني اللي حضنتني اللي وين النادي بسماها نحس العطر معطر فمي أمي تخلوني نحكي على أمي نحكي علي شقدت وربت بنحكي علي معانا صبت قداش موجحها خبت يا ملاك توارت نار معاها شبت أعطت ما منت علينا حنت فرحتها ملقاي وضمي أمي تخلوني نحكي على أمي أمي منهل عذب وصافي أمي قلب حنون ودافي أمي اللي تعطي ما تكافي أمي اللي شوقي ورياسي أمي مركب أمي مرافي أمي فيها ما هي خسارة باقات جميلة مختارة بورود العالم وزهارة زكي عطرة نقول لها لمي يا أمي تخلوني نحكي على أمي نحكي علي الله كرمها هل الجنة تحت قدمها نبينا عليه الصلاة والسلام فحديثة قدمها في البر علي أبوي وعمي ما هيش نقيصة في البات ولا في عم ولا في خوات الأم يا ملاك جمعت أرقى الصفات لها قدر كبير ومتسمي بعدها مهناك وهيهات جيوالي يعوضني فمي مستحيل أمي تخلوني نحكي على أمي علي وين نبوس إيديها ننسى كل عذابي وهمي
0: صح لسانك
5: ربي يحفظ لك أمانتك
0: اللهم أمين
5: وكل الأمهات اللي اسمها فينا توا مؤثر جدا القصيدة للشاعر خيف القمطري الله يمسيه بالخير وأمي الغالية وأم سند وكل الأمهات يشفي أم سالم ويترحم على المتوفيات ويرحم الله والديكم وصحيت على وسعة بالك ملاك وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك شكرا عليبا شكرا بارك الله فيك خلونا بس نحكوا في عجالة قبل ما ننهو الموضوع لأننا والله الموضوع طويل اليوم وما شاء الله المكالمات وتعليقات الله يبارك عليكم كنا نحكوا على الأشياء اللي نديروا فيها بدون سبب وبدون وعاء يعني منا أحيانا نقولوا حتى في خاطرنا إن هم ما يفهموش فينا ولا يفهموا في جيلنا مرات اللي مو فيهم نقولوا لا هم عقليتهم تختلف على عقليتنا لأن هم جيل وإحنا جيل لكن إنسانة إنهم تحملوا طفولتنا كلها تحملوا عنادنا تحملوا بكانا مرضانا عفوا مرضانا ايه مرضنا عفوا وقلقنا تحملوا كل شيء هذا الانسان احنا ونجايين بمقولة ان احنا بونا امنا مش نفس الجيل ما يفهموش فينا عقليتنا تختلف فرق كبير وشاسع بيننا وبينهم ظروفهم غير ظروفنا حياتهم غير حياتنا بينما ان احنا للأسف الشديد نسينا ان هم تحملونا في طفولتنا فهمتوا تحملوا عنادنا مرضنا قلقنا كل شيء فليش لما يكبروا ما نقدروش نتحملوهم ليش دائما نتهربوا منهم فكروا فيها كويس لو عندك دقيقة واحدة بس مع أمك وأبوك شو الكلام اللي بتقوله ليهم لو هما ميتين الله يرحمهم ويغفر لهم لو رجحهم لك الله سبحانه وتعالى شن خاطرك تقول لهم ترى فكروا فيها كويس لأن مرات واحدة كلمة واحدة تغير كل شيء والله هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها. أسأل روحك توا شن هي أكتر حاجة آخر مرة بوست رأس أمك أو رأس بوك أو يد أمك ويد بوك؟ أمتى آخر مرة قلت لبوك وأمك يعطيكم الصحة ربي يطول في عمركم؟ أمتى آخر مرة دعيت لهم من قلبك؟ لو والديك حاليا موجودين راهو عندك كنز. ما تقوليش المال، ما تقوليش الزوجة أو الزوج، ما تقوليش الابن أو الابنة، ما تقوليش هكي. لما يكونوا والديك موجودين في الدنيا ونفسهم في الدنيا راهو عندك كنز. في ناس والله مستعدين إن يعطوا كل شيء مقابل لحظة واحدة مع عمره، ولو أحدهم توفي أو كلاهما باب البر ما تسكرش. تقدر إنك أنت تبرهم بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، بالأعمال الصالحة، بإنك أنت تدعي لهم، بإنك أنت تمشي لهم للمقبرة وتقرأ عليهم الفاتحة، إنك أنت تتصدق عليهم، إنك أنت تقرأ آيات من القرآن الكريم، صدق عليهم. كيف نقدر نبرو لهم عمليا يا جماعة الخير؟ أمور بسيطة جدا لكن أثرها كبير. وعارف إن هالبنات فقدوا أمهاتهم وأبائهم، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب، واللي موجودين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. أمور بسيطة إنك أنت للناس الأم وأبوها موجودين عفوا، اتصل بيهم كل يوم، أسأل عليهم كل يوم، أسألهم شن يحتاج وشن ناقصهم، اقعد معاهم بدون ما تشد التليفون، أسمع لهم، أصبر على تكرار كلامهم مرة اثنين ثلاثة. في ناس تقول لك يا أمي أبوي يظنوا على راسي ديما، يظنوا على فوداني ديما، ظنان ظنان ظنان. لا لا لا لا لا لا، اقعد معاهم بدون ما تناقشهم، اقعد اصبر على كلامهم. هو لأن كلامهم اليوم تسمعه ويظنوا فودانك اليوم، غدوة تفقدهم عشان يظنوا فودانك، تقول يا ريت يرجع ظنانهم. ادعي لهم واطلب الرحمة ليهم سواء حيين أو ميتين، عبر على حبك ليهم بتصرفاتك، بأنك أنت تسمع كلامهم حتى بكلامك. رد بالك تتحشم تقول لي أمك ربي يحفظك، أو أنت أمي غالي علي وأنا نحبك في الله يا أمي. رد بالك نفس الشيء البو، احضنهم احضنهم، حس بقيمتهم، حس بقيمة عطاهم يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا وللخاتمة الأخيرة. لكن قبل ما نختم كالعادة نبي نخلي لكم مع كلام طالع من القلب، نبي نخليكم مع كلام طالع من قلبي لقلبكم. هذا علاش اسمه البرنامج من القلب. لو والديك قاعدين موجودين راهم نعمة، مش الكل عنده. لو أمك قاعدة تنادي باسمك أحمد ربك، لو ربك عطاك النعمة هذه حافظ عليها. لو أبوك قاعد يسأل عليك ويخاف عليك أحمد ربك. في ناس اليوم عندهم الفلوس، عندهم الشهرة، عندهم النجاح، لكن مستعدين يتخلوا على كل شيء مقابل دقيقة واحدة بس مع أمهم وأبوهم لأنهم فقدوهم. فلو عندك فرصة اليوم رد بالك تأجلها، رد بالك تأجلها. ولو ما عندكش دير لهم شيء لآخرتهم. بعد ما تسكر من الحلقة وقبل ما نختم، امشي لأمك بوس راسها، قول لها سامحيني لو قصرت. امشي لبوك شد يده، قول له ربي يحفظك ويطول في عمرك. الكلمة الحلوة راه ما تنقص منك شيرة، لكن ممكن تعني لهم هلبة وتعني لهم الدنيا كلها. وتفكروا دائما ان الدنيا دوارة، واليوم انت ولد او بنت، غضوة ممكن تكون اب وممكن تكوني ام، وكيف ما

0: توك. شكرا بارك الله فيكم. كانت معكم ملاك محمود من القلب. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وديما خلوا كلامكم يطلع من القلب، لأن الكلام اللي يطلع من القلب يوصل ديما للقلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، تحياتي لكم جميعا، ونلتقي يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء إلى 8 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم أحيي بابنا يا كرام، وما ذكر
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء، مع ملاك محمود على راديو السلام.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منازل للترقي وللسمو في عالم يضج بالماديات وفيه أخذ للنفس نحو المراقي، ومحور مدارج السالكين هو إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك واضح وبين من خلال منازل السير إلى الله. فكما أن المسافر يسافر في دنياه يتنقل بين المدن والبلدان، كذلك يتنقل في طريق سيره إلى الله جل وعلا بين المقامات. بدأنا منازل السائرين، وبدأنا مدارج السالكين بمنزلة اليقظة مرورا بالتوبة والمحاسبة، وآخر ما وقفنا عليه من المنازل كان حديثنا عن منزلة الفناء. السير في الدنيا في الطاعات والمقامات ترقي، فإن لم تكن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله فأنت تسير خطأ. لذلك مر علينا هنا في مدارج السالكين من القواعد والدرر، ولا نحس خرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسارة. السير إلى الله بالأنفاس وليس بالساعات والأعوام. نحن تمر علينا الأعوام الطويلة، يمر علينا العام وراء العام والسنة وراء السنة، ولا نحس بأن فينا تغيرا، بل تمر علينا المحطات

0: وأولها وأعظمها الصلاة. فلا تغير فينا، نصلي ونعاود الحياة ونرجع ولا نحس أن حياتنا في استقامة ولا في ترقي. وهذه محطة قريبة متقاربة، تأتي محطة أبعد وهي محطة الجمعة، فيها التزود والتزين والتجمل، وتأتي محطة العيد فيها التكبير. وكما قال بعض المفكرين، لو أن قلوب المسلمين كبرت كما تكبر ألسنتهم بالعيد، ولو أنهم طهروا بواطنهم في العيد كما طهروا ظواهرهم بأفخر وأفخم الثياب، لو أنهم فعلوا ذلك قلبا وقالبا لغيروا الدنيا والتاريخ. تمر علينا المحطات، الحج محطة لتغيير المسار. يقول العلماء يبدأ الطواف باليسار لتغيير المسار. أنت لما تطوف تجعل الكعبة على يسارك، وتبدأ الطواف بالبيت طائفة لتغير مسار حياتك، لأن هذا خلاف الروتين. الروتين أن ترقد على الفرش والأسرة، وخلاف الروتين أن ترقد على صحراء مزدلفة. الروتين أن تلبس الثياب المخيط والمحيط، وخلاف الروتين أن تلبس الأكفان. الروتين أن تجلس وأن تتنعم وأن تبعد من الزحام، هذا هو الروتين الذي تريده. وكسر الروتين أن تزاحم، ترمي الجمارات لترمي عدوك ولترمي الشرور من نفسك. وهكذا ابن القيم في مدارج السالكين ينقلنا في سياحة إيمانية عظيمة، هو كتاب جدير بالمطالعة وجدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده. ولذلك وقفنا في كتاب مدارج السالكين بحول من الله وتوفيقه، انتهينا من المجلد الأول من مدارج السالكين، وانتهينا من المجلد الثاني من مدارج السالكين، وها نحن اليوم نقف في الصفحة 84 بعد 300 في المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين. والمنزلة هي منزلة البقاء، والبقاء بعد الفناء، والبقاء أثبت من الفناء. استدل الهروي رحمه الله تعالى على البقاء بقوله جل وعلا، والآية واضحة في استدلال الهروي بها، والله خير وأبقى. ولكن البقاء المراد في منزلة مدارج السالكين بقاء العبد في مقام الإيمان، والآية تتحدث عن بقاء الله سبحانه وتعالى وعن دوامه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. لكن البقاء منزل للعبد، والفناء منزل للعبد، وقبلها منازل البرق والود والمكاشفة والسكر. مرت علينا هذه جنو، هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي، والله خير وأبقى. البقاء صفة الله، من أين يأتي بقاء العبد؟ وهذا هو المحق، يأتي بقاء العبد من بقاء ربه ومولاه، فما كان بالله متصل وما كان بغيره منفصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكأن ابن القيم يريد أن يقول مفسرا كلام الهروي بأن كل شيء يرتبط بالباقي يبقى، وكل شيء يتعلق بالدائم يدوم. ولكن لا يدوم إنسان، بل لا يدوم مخلوق، خلقه الله لا يدوم. سنة الله جل وعلا، هذه سنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يغير ولا يتغير، يبقى ويدوم، وغيره لا يدوم. فمن أين يأتي دوام العبد وبقائه؟ العبد قد يفنى ذاتا، ولكن قد يبقى ذكرا. العبد قد يفنى ذاتا، نعم، لكن في أشياء بتبقى. ما الذي يبقى؟ يبقى من الإنسان ما كان مرتبطا بالباقي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أليس هذا نوع دوام؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو ميت ولكن العلم باقي. مات ابن القيم قبل سنين، ابن القيم تقريبا يعني توفي سنة 700 وشوية 770، لكن الناس يدرسون كلامه. مات عمر بن الخطاب والمنابر تستدل به، مات الإمام مالك والناس يدرسون مذهبه إلى يوم الدين، أليس هذا نوع بقاء وديمومة؟ ولماذا كان هذا الدوام؟ لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فبالتالي ما كان متصلا بالله يبقى. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن البقاء على نوعين، مقيد ومطلق. أما المقيد فالدوام والبقاء إلى مدة، هذا ممكن يحصل للناس، يتفاوت فيه الناس، واحد يعيش 100 سنة، واحد يموت عمره 20 سنة، يتفاوت الناس. بتعال 100 سنة بقية بالحسابات البشرية المجردة المادية بقية أكثر، لكن قد تكون ما نافع. 100 سنة ما عندها قيمة عند الله، لأنه عبث. في ناس 20 100 سنة، حتى يتعارف الخواجات والكفار آخر حاجة وصلوا لها قالوا شنو؟ قالوا دايرين نحارب الموت، وده جهل. الموت، الموت بتحاربه؟ الشيء ده خلقه الله. الموت مخلوق بالمناسبة، تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت خلقه الله، والموت الذي لا يراه الناس، وهو عرض، عرض يعني حاجة ما أمسك لي الموت في يدك، مخلوق موجود هاي لكن أمسك لي في يدك، لكنه يوم القيامة يكون جوهرا يجيبه في صورة محسوسة، في صورة خروف يعرضه على الناس. يا ناس الجنة تعرفوا ده؟ يقولوا بالحيل كلنا ضغناه، لأنه ما في زول، حتى الأنبياء ماتوا. يا ناس النار ده بتعرفوا؟ يقول لهم بالحيل ما متنا قبل كده. يضبحوا بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. الموت يجيبوه بالضحو في صورة كبش أملح. الأملح ده البين الأبيض والأحمر، ده اسمه شنو؟ الكبش شنو؟ الأملح، في صورة كبش أملح يجيبوا كويس ويذبحوا. فما هي قيمة الحياة؟ إخواننا الدين يحتاج إلى تأملات. ومن أكثر الأشياء التي استفدتها في مدارج السالكين التأملات. أشوف الحياة دي لا بد يكون في موت. الخواجات ما عندهم موضوع، قالوا نحارب الموت، ما قالوا الزول بيخلد أو يخلد في الدنيا لما يعمل كده، لكن قال لك تخلي الهم بعد التجيلة، قل لك الهم تبعد منه، تبعد من الدهون، تبعد من شنو؟ تاكل خضروات، تجيف على الفواكه. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، ده حدهم، ما تزيدوها شوية يا أخواننا كده. يا أخواننا قولوا خير، زيدوها لنا شوية، حدهم بعد الهم والبحوث الثقيلة. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، بس أقول 200 سنة برضو تمشوا النار بطريقتكم دي، ملاحدة وكفار ومجرمين. قول عشت 200 سنة شنو يعني؟ قول عشت 1000 سنة. إخواننا الحياة قيم، ده اختصاري للحياة، الحياة قيم ومبادئ، دي الحياة. الحياة أن تحيا بالوحي، الوحي الرباني يسيرك ربنا زي ما هو داير، وأنت عبد مستسلم. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أمر تذبح ولدك، إبراهيم عليه السلام ما قال لي وفي شنو يا أخوانا وأنا ما عندي غيره وما في دين ذاته بقول لك ضبح الناس. دي ما أنت قايل اعتراضات العلمانيين على أوامر الله ما شغل زي ده، يقول له أضبح أضبح ولدك، ما قال له أسمع يا الله وقع علي في رأسي ده في ده الولد الصغير ده ذنبه شنو وأنا أضبح لي أقنعني. ناس تحدي يوم الليلة تقول الذي ذكر مثل حظ الأنثيين يقول لك أقنعني يا أخي، ما قال كذي ثاني تقول لي أقنعك كيف؟ كلام الله قاطع بدون تردد، جابوا يطبخ ده أمر. الولد عاجب قال له أتكيني على وشي عشان ما تحن علي، لما تطبحني عينك في عيني أمكن تحن، قال لي أقلبني، قلبه ما فيه هزار. ولحد اللحظة ديك لا يعلم الغيب إلا الله، يعني ما كان قايد بديو، لو قال بديو تبقى دي تمثيلية، دي ما تمثيلية ده شغل جد. قال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا قال فلما أسلما وتله للجبين، رقدوا وتكع وتله للجبين، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين، الله قال بلاء، بلاء كبير، ابتلاء عظيم، يعني إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ده أمر الله لإبراهيم بذبح الولد، صح صح، أمرت أولادك يصلوا، بس أمرت أولادك يصلوا ما قال لك اذبحهم، وأمر أهلك بالصلاة أمرته يصلوا، تجي صلاة الصبح وتخلون وراك أمرته، أمرت أولادك يصلوا، أمرت بنتك تتحجب. الله قال لي إبراهيم اذبح ولدك، دار يذبحه. الله قال للنسوان اتحجبا، ما دار يتحجب الرأي شنو يا أخي، أوامر أقل من الأوامر ربنا أدانا إبراهيم الناس ما قادرين عليها. امشوا الحفلات في آخر زينة في حضور الأب وبكامل رضاه، لا نملك إلا أن نقول أنه ديوث، راجل بيته ما صالة خاصة، الصلاة الخاصة خليها ده شيء كويس، صالة عامة رجال ونسوان كلهم قاعدين يرقصوا في محلة واحدة، انت كان قلت غلط الله قال بيقولك انت ده، كان قلت ده غلط الله قال بيقولك انت ده، خليهم. عشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى، والله وفى، الله قال لي اذبح طوال اجابتك ودار اذبحه، الله ما قال لك اذبح، لأن نحن ذاتنا بتاعين فلسفة، لو قال لك اذبح بتقول في شنو يا اخوان نذبح جنياتنا، والله نعمل مظاهرات ونقول يا اخوان نغير الموضوع ده ونرفع عريضة، يا اخي الله ما قال لك اذبح جنات، قال لك ألزم الشريعة، وقال للمرأة تحجبي، والناس ما قادر يستقيموا. أنا ما أحب والله ما تعرف الحاصل شنو في حياة الناس. فبالتالي شوف منزلة البقاء والله خير وأبقى، ده كل الدين، أي شيء بيرتبط بالله يمشي لقدام، أي حاجة عندها علاقة بالله تبقى، ليس بقاء الذوات إنما بقاء الأثر. الأنبياء ذهبت ذواتهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولكن بقيت آثارهم، بقيت آثارهم. إبراهيم عليه السلام قال لله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. القرآن ده كله إبراهيم، وصورة اسمها إبراهيم، وإبراهيم عمل، وإنتم متبعين ملة إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم. وتجي في كل صلاة كم لسان عجمي وعربي فصيح يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يوميا كم مرة وكم زول. ده اسمه والله خير وأبقى. أي حاجة مرتبطة بالله تبقى، أي حاجة ما مرتبطة بالله حتى ولو انتفشت زمنا وأخذت حيزا لا بد أنها ستنتهي في يوم من الأيام وسينتهي ذكرها، ولو ذكرت لن تذكر على سبيل التمجيد إنما على سبيل الذم والتوبيخ، كذمك إبليس وكذمك فرعون وكذمك قارون وكذمك هامان وكذمك المجرمين في كل أمة. يا سلام، والله خير وأبقى. الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس كتب الموطأ، موطأ الإمام مالك. الموطأ سمى موطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس توطئة، مهده للناس تمهيدا. يقول لك وطئت الثرى، وطئ، وطئ الشيء. الموطأ معناها الممهد. ففي ناس حاكوه، اتكتبت أكثر من 200 موطأ حاكوا، يعني أي زول كتب موطأ كمان؟ قالوا طالما مالك ده كتب يعني نكتب. الإمام مالك عاش تقريبا سنة 170 كتب الموطأ ده، اسمه موطأ الإمام مالك ابن أنس الأصبحي. قالوا يا إمام الناس كتبوا موطئات، عارف قال لهم شنو؟ قال لهم ما كان لله يبقى، الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بيبقى. يا سلام يا أخي، ما كان لله يبقى. أتعرفون موطأ غير موطأ مالك؟ ها؟ في ناس الله أعلم موطأ مالك ذاته ما سمعوا به، موطأ مالك ذاته في ناس يكون ما سمعوا به، يقول لك موطأ مالك ده انت شو ده يا أخي؟ ده موطأ الإمام مالك، كتاب كتبه قلت لك أحاديث صرفة على حسب أبواب الفقه، أحاديث وآثار. نعم في أحاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة، ولكن الخير أكمل والخير أعظم في موطأ الإمام مالك. وشرح موطأ الإمام مالك شروحا، ومنها كتاب ابن عبد البر الذي سماه بالتمهيد فيما موطأ مالك من المعاني والأسانيد، التمهيد لابن عبد البر. وهكذا قال الهروي البقاء، قال تعالى والله خير وأبقى. قال ابن القيم والبقاء الذي يشير إليه القوم إنما هو صفة العبد ومقامه، والآية تتحدث عن بقاء الرب ودوامه. لكن الآية نفسها عجيبة يا إخوانا، من خلال مدارج السالكين وصلت إلى قناعة، الهداية من ربنا والهادي هو. والله المسألة دي رسوخ، الهداية من الله جد، وصلت لها قناعة. يا أخي تلقى زول في الإجرام ما بتقابل، بين عشية وضحاها يستقيم. الشيء تقول على شنو؟ ماذا نقول في هذا؟ الآية دي والله خير وأبقى. إنما جاءت على لسان سحرة فرعون، والله خير وأبقى في سورة طه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أما هو قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو قال لهم كده، ذكروا بقاء الله لأنه هددهم بإفناء ذواتهم، قال لهم بمسحكم. مش في ناس يقول كده ناس بوش والجماعة دين لما نتكلم بطويان يقول له شنو؟ بمسحك من الوجود. يقول لك تمسح شنو؟ والله انت نعل العراق ما تمسح، خلي تمسح زول من الوجود. فرعون ده قال لهم بمسحكم، كويس، هددهم بإفناء ذواتهم. قاموا قالوا له إن الذي آمنا به، ده معنى كلامه، وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته ومن طلب رضاك إلى طلب رضاه، عذابه ونعيمه وكرامته أبقى لنا. عذابك يفنى وعذابه لا يفنى، ونعيمك إن أعطيتنا يفنى ونعيمه لا يفنى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآيات في محلها كيف، والله خير وأبقى. بقاء عجيب ده يا أخي. وكتب الله لسحرة فرعون البقاء، وين كتب له البقاء؟ بأن ذكر قصتهم في الكتاب الخالد الذي سيبقى إلى يوم الدين، يتلى في المنابر والمحاريب والخلوات والمساجد وفي صدور الحفظة، ويتعبد به رب العباد إلى يوم القيامة. بعدين أنا المستغرب له، الإيمان ده له دقائق، الناس ديل وقفوا، تخيل ما جو وقفوا في يوم الزينة، حشر الناس فيه ضحى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يتلموا. شوفوا جو، قالوا بعزة فرعون، ديل منو؟ السحرة، حلفوا بفرعون وبعزته. فرعون عنده عزة؟ كويس، ما عنده عزة. شوف الكلام ده كيف، وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن. شوف بس وقفوا، رموا الحبال، بقت ثعابين للناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انت عارف السحر ده آمنوا ليه؟ موسى فرض يرمي عصايته برضه تبقى ثعبان بيجاي، يبقى الناس يقارنوا ده ثعبان وده شنو؟ ثعبان. لكن عصا موسى عمل شنو؟ لقفت الحبال والعصي اللي بقت ثعابين وكبيره، ثعبان ضخم، الناس زي الدار والولا، ثعبان ضخم. موسى مسك الثعبان، رجعت عصايه، وجوه العصايه دي الحبال والعصي. السحر عرفوا ان الموضوع ده موضوع جد، ده ما شغل بتاع سحر، ده شغل بتاع انبياء. طوالي امنوا، قالوا امنا برب هارون وموسى. امنوا فيكم دقائق، صح؟ شوف الكلام الثقيل قالوا ده كيف، بل لولا اصلبنكم، الايه سمعتوها والتهديد الشديد ده، قالوا شنو؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، حلفوا بمنو؟ والذي فطرنا. يا اخي ده ايمان، ما ايمان سليم، ده ايمان دقائق لكن راسخ. ده الفرق، احنا مشكلتنا مؤمنين زمن، لكن اقل تحجز عندنا. الزول ده جابهم وخدتهم في جذوع النخل وعملوا قطعوا وآمنوا ودخلوا الجنة إن شاء الله. فبالتالي ده شرح ابن القيم. طيب المخلوق عموما لا بقاء له بذاته، دي نتفق عليها، لن تبقى ذات من الذوات باقية، لأن الله ذكر ثلاث كلات، كل من عليها فان. واحد، كل شيء هالك إلا وجهه. اثنين، كل نفس ذائقة الموت. ثلاثة، دي ما بيطلع من نازل. صح صح ولا ما صح؟ إذن كل شيء من الذوات يفنى، حتى الرسل والأنبياء، إنك ميت وإنهم لميتون. وين البقاء؟ البقاء للقيم. فكذا بقول للناس إخواننا، الإسلام داير فهم، أنت ممكن بالمقاييس البشرية عمرك كم؟ أنت بتكون قادر على العطاء حتى 60، بعد 60 ما في عطاء في كل الدنيا، في حاجة اسمها شنو؟ معاش. كويس، شوف الحسابات البشرية، 80 سنة، أنت تاني لو جبت 9 سنين ما تمشي قدامك، أنت دار تمشي لقدام، كان ركب ولد طقم ولا كان الدب نظارة، أنت تاني وقفته 90 دي يعني ممكن يكون عندك عطاء لكن بلسانك ده في عن قريبة. تنظم في الدنيا دي كلها، تجيب الإذاعة تنظر وتسمع الأخبار وتنظم، بس مين في محلك ده؟ لا تقدر تشيل فاتحة تاني إلا يشغل معك في محلك ده، لكن تمشي تقول ودوني الدروشة أشيل فاتحة وأحضر العقد في مسجد الشهيد، ما عندي الطريقة تاني. أكلمك دي 90، تخيل في منظومة القيم ليلة واحدة تساوي 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بقت 1000 كيف؟ ليلة واحدة، لو بقت 1000 يوم مع ما 1000 يوم، 1000 شهر، ليلة بألف شهر، 1000 شهر 83 سنة و4 شهور. انت ممكن تحضر ليلة واحدة بس في عمرك بتاعت قدر تقوم لله كأنك عبدت الله 83 سنة. القيم بتدي العمر زيادة، والعمر راك في محله، ليلة القدر خير من 1000 شهر، دي في منظومة القيم. في غير منظومة القيم انت تعبد تعبد تلاجع، كان وصلت 83 سنة. إخواننا لكل شيء إذا ما تم نقصان، يا أخي معقول القلب شغال 83 سنة، الكلية شغالة 83 سنة، العيون دي شغالة 83 سنة، كويس السنة 83، لا بد يحصل قل يعني ضعف. خلنا غير كده يا أخي، شيبة وضعفة، لكن ممكن تجيب 83 سنة. يعني لو زول مثلا مما بلغ الحلم حضر 10 ليلة القدر، بواظب على 10 أواخر دي بقومة بانتظام، ده بكون عبد 830 سنة. دي حسابات غير الحسابات المادية البشرية، معناها القيم بتعطي العمر امتداد. طيب هذا معنى كلام ابن القيم، يقول شنو؟ إذا تعلقت إرادتك بالباقي وكان مطلوبك وكانت غايتك باقية دائما دام تعلقك ودام حبك ودام نعيمك بدوام من تعلقت به. وده كلام منطقي إخواننا، برضو من الأشياء الحب نتعلمها في الحياة، إن الإنسان ممكن يستغنى من الناس كلهم، ممكن يا إخواننا. أديك مثال، تلقى زول شافع يتيم أبوه مات هو في بطن أمه مرق ما لقى أبوه برضو عاش. نعم عاش بمعاناة لكن حيا الله سخر له كويس. الذي أقام الحياة وجعل حوائج الناس بعضهم إلى بعضهم هو الله. لذلك هو الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وكل شيء قائم به. هو قائم على كل شيء. هو مستقل غني بذاته والخلق جميعا لا يقومون إلا به. أفمن هو قائم على كل نفس القيوم. عشان كده ممكن زوت تلقاه يتيم يعيش يحيا وينجح كمان راشل ممكن ولا ما ممكن كرسولنا عليه الصلاة والسلام أنجح بشر على وجه الأرض مما الله خلق الدنيا. مرض لقى أبوه ما فيش نهائي في الحياة قدامه. توفي والده وهو في بطن أمه وهي به حمل عليه الصلاة والسلام. أم لا تبع شيء ماتت وجد مات وبقي شامخا لأنه بالله أي حاجة بالله بتبقى. فبالتالي شوف هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول شنو كلامه جميل ده. فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فالمحب باق ببقاء محبوبه يشرف بشرفه ويعظم خطره بحسب محبوبه ويستغني بغناه ويقوى بقوته ويعز بعزه ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. شوف الكلام ده قالت الله لولا حجاب الغفلة. نقيم ده كلام لطيف يا أخي. قالت الله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. قال القلب ده لو فيه حياة الزول مجرد أنه يتعلق قلبه بغير الله كان يتألم ألم من الألم يموت. لكن نحن ما قاعد نتألم لحجاب الغفلة والهوى والمخالفات. يا سلام. قال الهروي البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. بعد فناء شنو الشواهد شنو وسقوطها. قال الكلام ده خلاصة كلامه. أسمع الكلام ده. العبد ده معنى الكلام في طريق سيري إلى الله معالم تدلك على الله. منهم شنو؟ من نون الشيخ المربي اللي بربيك يوريك الله ده ما شاهد صح. منها أن عقلك يتفتح ويدرك عظمة ربه سبحانه من خلال هذه الشواهد. دي كلها شنو؟ شواهد. شواهد عن شنو؟ شاهد على وحدانية الله صح؟ النيل ده تعرف الناس يقول لك النيل منظر جميل ويجنبوا الأولاد والبنات يتفرجوا في النيل ويلحسوا في الإسكريم ويأكلوا البرجر. تشوف تعرف النيل ده الأجراهم كده. أنتوا سألتوا نفسكم قلتوا النيل ده الأجراهم قلت للبيت المعاكي سبحان الله قلت لا سبحان الله تقوم جاري النيل ده تعملتوا الأجراهم وأجراهم تين الحفروا منه النيل ده الحكومة حفروا منه الإنجليز النيل بتاعنا ده حفروا الإنجليز يخدمتين ده يخي ده من 200 ذات دي شواهد. أي شيء في الكون ده له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. أي حاجة في الكون تدلك على الله. يا أخي ابن القيم ما مر عليك من زيت المعرفة القبلة قال شنو؟ قال أي حاجة في الكون تدلك على الله. ولذلك المؤمنون لا يرون الكون إلا بعض خلق الله ولذلك يسمعون كل شيء كأنه منسجم مع بعضه. ولذلك قلنا صوت الحبل في البير مع البكرة الصوت بيعمل شنو؟ بيعمل صرير صح؟ هم بيسمعوها بيقول له شوف البكرة بتقول الله الله هم سمعوها كده لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شوف الكلام الراقي ده. فابن القيم بيقول الشواهد التي تدلك على الله تفنى ويبقى الشيء الذي دللت عليه الإيمان، ويبقى من دللت عليه وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شنو؟ يقول المعالم توصل إلى الشهود، إلى شهود الوحدانية، يبقى الشهود قائما بعد فناء المعالم. مثلا شيخ مسك الطريق الصحيح، الشيخ مات صح ولا ما صح؟ الطريق مات، الدرب راح. هذا معنى الكلام. والله ده كلام، كلام عميق. ابن القيم ده عميق جدا. قام جاب كلام وانا زدت عليه برضه، يعني هو جاب كلام وانا قريته كذي، قلت بس لو دخل كلمه واحده. قال شنو؟ قال وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه، الحق هو الله، كويس، يفنيهم، يفني عباده الخلص، يفنيهم عما سواه، يفنيهم يخليهم ما يعرفوا إلا هو. يفني، الفناء معروف يا أخواننا، هو شنو الفناء؟ المحو والزوال، يزيل عن إراداتهم التعلق بكل مخلوق. قال شنو؟ شوف العبارة دي، قال الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم، ده البقاء، ويبقيهم به، أزال كل تعلق بإراداتهم فيما سواه، ففنيت إرادتهم فيما سواه. لما انفنيوا عما سواه بقيت إراداتهم باقية بمن؟ به. يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وله، أبقاهم فاستمدوا بقاءهم به وصاروا باقين له عبيدا. دي الإضافة بتاعتي، جيب إضافتك لو عندك إضافة داخلها، أنا دخلت له بس له. هو قال يبقيهم به، قلت يبقيهم به وله، أبقاهم، هو أبقاهم فبقوا به سبحانه، وأبقاهم لنفسه، اصطفاهم عبيدا له سبحانه وتعالى. يا سلام، كلام ابن القيم ده كلام يا أخي راقي شديد، كلام عالي شديد. قال وهو على ثلاث درجات، بالمناسبة منزلة البقاء من أقل منازل المدارج، أربع صفحات بس، أربع صفحات، كويس. قال شنو؟ قال هو على ثلاث درجات، بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا. ده كلام منه، كلام الهروي. الكلام اللي قاله الهروي ده يظهر في أوله كأنه معقد، وسأبسطه وسأنقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. يقول الهروي بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما. يقول ابن القيم يظهر الكلام كأنه متناقض، بقاء المعلوم بعد سقوط العلم. قال أصلا المعلوم صار معلوما بالعلم، فكيف يسقط العلم ويبقى شنو؟ يبقى المعلوم. ابن القيم يقول يبقى المعلوم بعد سقوط العلم. قال هذا كان متناقض، لكن رد قال ما في تناقض. ليه؟ العلم نفسه على درجات. إخواننا كده ركز على النقطة دي، في علم بالشيء، وفي علمك بأنك عالم بالشيء. في ذو العارف عالم بالشيء، لكن ما عارف أنه عالم بالشيء ده. تسأل تقول أنت عالم الموضوع ده، يقول لك ما بعرفه. لما أنت ناقشه تبقى شنو؟ بيعرفه، بيعلم. إدراكك للعلم علم. الذي يسقط هو إدراكك للعلم، ولكن العلم يبقى. بمعنى شنو؟ يسقط ادعاؤك العلم والمعرفة. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، شوف الكلام الرفيع ده، شوف يا اخوان ركزوا. بقاء المعلوم، المعلوم هو الله بعد سقوط العلم. يسقط العلم عينا لا علما، يسقط العلم شنو؟ عينا لا علما. بمعنى يسقط ادعاء العلم، ده بيسقط ادعاءك العلم شنو؟ يسقط. العلم بالله موجود، ولو لم يكن علمك به موجود لما وصلت أصلا إلى العلم به، لأن السبيل الذي يوصلك إليه هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد على ذلك هو، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبالتالي الذي يسقط هو إحساسه بالعلم. ضرب مثال ابن القيم، قال كيف تشم؟ ده تشم لك حاجة، تشم كيف؟ قال الشم يعتمد على ثلاثة أشياء. مشموم يكون عنده ريحة، لو جاء لك حاجة ما عنده ريحة قال لك شمها تقول ما شامي حاجة، مشموم صح؟ وقوة مدركة، وقوة شنو؟ مدركة، بتشم. وحالة بتتولد بين المشموم وبين القوة المدركة للشم تسمى حالة الشم. حالة الشم هو الإحساس والمتعة بأنك انت الشدة شميتك، تقول الله يا أخي الريح دي اشتريتها من وين انت؟ معناه استمتعتها صح؟ أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، الشدة الريحة ذاته كريهة. وكذلك البصر، في عين، وكان ذكرنا كثير وجود عين لا تكفي للرؤية. انت قال العميانين دين عيونهم مقلعات ومجدعات، يعني العميان ده في فرق بين زول عينه ما فيش وعينه فيه. العميان عينه فيه، وممكن تلقى بعين لك تمد يدك ما يشوفك، عيونه فتحة مفتحة عديد كده لكن ما بشوف. ليه؟ الآلة موجودة، آلة شنو؟ البصر، لكن قوة الإبصار ما موجودة. العميان فقط القوة الباصرة صح؟ وكذلك اللمس حاجة بالمسوع، وقوة إدراك آلة لمس زايد الإحساس باللمس. ابن القيم قال القلب كذلك، مش العين كذلك والبصر كله، قال والقلب إذا استغرق في شهود المعلوم والمحبوب هو رب العزة والجلال غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم، وغاب عن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما استلذ به، أعظم لذة حصلت له، فاستغرقته هذه اللذة فأسقطت شعوره عما سواه من المتعة. بقى شايف نفسه ما في متعة أحسن منه، هو شايف نفسه متعة أحسن منه ما في، لكن في ناس متمتعين أحسن منه. وهكذا، هذا هو المراد من هذه النقطة. قوله كذلك وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا. الأشياء الوصلت لله فنيت، لكن وصول لله باقي. شوف ابن القيم عبر عنه قال شنو، كلامه جميل يا أخي. قال علمك بالله وذكرك له ومحبتك له ومعرفتك به كلها مخلوقة. الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ أه؟ يا أخوان نتفق، معرفتك بالله والعلوم التي اكتسبتها والدرس الجندة والفيه من المعارف والعلوم دي كلها ذكرك له، عبادتك له. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب إذن كل مخلوق صح؟ يعني أنا ممكن تروح مني معالم أعرف الشيء، لكن ما بالضروري أعرف تفاصيله، التفاصيل بتسقط ويبقى الجوهر. فابن القيم يقول شنو؟ علمك بالله وذكرك له ومعرفتك مخلوقة، أما المعلوم والمذكور والمعبود والمعروف غير مخلوق. يفنى الشهود ويبقى المشهود، يفنى الشهود، الأشياء دي كلها تفنى ويبقى شنو؟ المشهود، ويبقى ما أراده الله أن يبقى. إخواننا الموت ده قيمة عظيمة في الإسلام بالمناسبة. ما ربنا قال خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة. عارف قدم الموت على الحياة ليه؟ لأنه لولاه ما كانت للحياة قيمة. تخيل الناس المدفونين تحت الواطة دي، حس مثلا يقول لك مقابر فاروق بالعة، كثرة ناس مساحة بس كم كيلومتر، في النهاية محدودة مسولة، دي بالعة أمم. وزي ما قال أبو العتاهية، ودفين على بقايا دفين، ممكن يكون قبر واحد بقى قبر لمية نفر، ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضاضي، مستغرب ذاته قال أصبح كم نفر قبر واحد، تجد الجمال قبر ذاته تلقى صقيعة تحفر تدفن فيه، بعد 200 سنة الناس يحفروا يلقوا ما في أي حاجة يحفروا برضو يدفنوا زوله. ورب لحد قد صار لحدا مرارا، تخيل الناس الميتين دول كله لو كانوا حايمين في الدنيا دي، والله الله أعلم رغيف ما تلقاها. تخيل الموت والله يبقى بيت التلا يا أخي، لكن الموت ده بدي الحياة قيمة بالمناسبة. بعدين لما الحياة تبقى محددة العطاء فيها بيبقى أكبر، ودي قيمة الموت، دي قيمة الموت، يعطي الحياة قيمة. أنت عارف أنك أنت بتموت، معناه شنو؟ معناه تبذل صح وتعمل صح، لأنه فيما بعد الموت. من الخطأ أن يقول الناس شيع فلان إلى مثواه الأخير، في قيامه ولا ما في قيامه؟ في قيامه. طيب كيف مثوى أخير؟ ما في مثوى أخير، المثوى الأخير بعد ما الناس يجيفوا. ليه؟ لأنه الظالم اندفن والمظلوم اندفن، لابد يتلابوا، كم متلابوا ما في مثوى أخير. يقول لك شيع إلى شنو؟ إلى مثواه الأخير. كيف مثواه الأخير؟ فبالتالي الموت ده فيه بقاء لأناس، في ناس الموت يبقيهم يموتوا وتبقى حياتهم السرمدية الأبدية في جنات النعيم. ده كلام الهروي الأخير، قال شنو؟ وبقاء ما لم يزل حقا، لم يزل ربنا حقا. الكلام العبارة دي فعلا دار شريح، بإسقاط ما لم يكن محوا. في حاجتين يا أخوانا، ما لم يزل يعني لم يزل باقيا دمنه، وفي الذي لم يكن، المخلوق الذي لم يكن محوا. كان ده جميل، معناه كالآتي: أن تسقط الذي لم يكن هو المخلوق. كيف تسقطه؟ تسقطه محوا، تمحو الما عنده وجود دائم، تمحو من حياتك الما دائم وتبقي في حياتك الدائم. ده معنى الكلام، خلاصة هذا الكلام. قال ابن القيم شنو؟ وحاصل ذلك آخر ثلاثة سطور في منزلة البقاء: أن يفنى من قلبك إرادة سوى الله وشهوده والالتفات إليه، ويبقى في قلبك إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات إليه بالكلية والإقبال بجمعيتك عليه، فحول ذلك يدندن العارفون وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول، كلام كل دائر حول أن تتعلق بالذي لم يزل باقيا، بأن تسقط الذي لم يكن بمحوه من حياتك ومن قلبك ومن إرادتك. وقال: وحول هذا دندن العارفون وإلى هذا شمر السالكون. انتهت بذلك منزلة البقاء من مدارج السالكين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله

الآيات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد

أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه

العذاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.

منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

إيمانكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم

بل أحياء ولكن لا تشعرون.

أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المغفرة

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلق

المعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم.

لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.

الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

السلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

الروضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا

الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا

النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين

الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما.

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا

ذنوبك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

يظلمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: خير الوطن.
1: أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها، أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب، آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب، همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري، هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله. مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجيك. فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك؟ أرى نفسي طريحة عند بابك، بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك، فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي، فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

يا ربي يا ربي، من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب؟ يا ربي، من إلاك للنجوى سميع قريب؟ يا ربي، من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي؟ يا ربي، من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه؟ يا ربي، من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته؟ يا ربي، من إلاك إن ضاق الجنان دعوته؟

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محطة جديدة من الطريق، في الطريق إلى النجاح. لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه، إيه اللي ممكن يوقفك؟ هل فكرت في دي؟ هل أساسا عندك حلم؟ ما أصل الأحلام هي بداية الأهداف. يعني أي حد يقول لك أنا عندي هدف، الهدف نفسه عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكرة. والفكرة جت منين؟ حاجة جت في ذهنك نفسك تحققها. اسأل أي حد في الدنيا عندك هدف ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في إيه؟ هيقول لك نفسه في إيه؟ وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، إن كل واحد فينا عاوز يحقق حاجة جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته، لأنك ده إنجاز. ولما تنجز مش ممكن تطلع كتير توصل اللي انت عاوزه. عارفين من ضمن التحديات دي اتكلمنا قبل كده عن الخوف. الخوف هو العدو النمرة واحد بالنسبة للإنسان. عشان كده قلت لكم ان عشان خاطر تعدي من دي اسأل نفسك سؤالين: ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وايه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ هتلاقي بين البنين حاجة ممكن تحصل، فانت بتعرف التحديات مقدما وبتحلها مقدما. عارف تعرف التحديات مقدما؟ في واحد راجل عنده مطعم موجود في مونتريال. الراجل ده اشترى مولد كهرباء. لما اشتراه الناس كلها قعدت تضحك عليه، فاكر نفسك فين؟ ده انت بلد متقدمه، مفيش حاجه هنا ممكن تحصل. وحصل حاجه اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو الشتاء بينزل متلج. لما الشتاء نزل متلج وصل حوالي نص طن واكتر على كل السلك، فالسلك وقع. عارفين دي معنى ايه؟ ان مفيش نور في بلد زي كندا، ساقعه درجه حراره 20 تحت الصفر، في ناس ماتت. مين كان عنده كهرباء؟ الراجل ده. فاتفرج على الطابور اللي كان واقف عشان ياخدوا بيتزا، ولا ياخدوا حاجه ياكلوها، ولا يخشوا يدفوا، ولا ياخدوا حاجات يوديها بيوتهم. اذا كان دفع مبلغ، اخذ مبلغه كله اللي صرفه على مولد الكهرباء فقل من اسبوع. مش كده وبس، ان الناس بعد ما رجعت الكهرباء الادراك ما بيتغيرش بسهوله. كانوا فاكرين مين؟ فاكرين الراجل ده. ففي خلال 6 اشهر المبالغ اللي عملها كانت تتعدى 600,000 دولار. التانيين كلهم بدأوا هم كمان يشتروا مولد كهرباء. لكن ده عرف ان عشان توصل انك تحقق فعلا اهدافك وتعيش احلامك لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك. فهنا انت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنة، فلما يجي بتبقى عندك جاهز. عارف فرض مثلا انك عندك حد من صحابك او حد من العيلة ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل. ممكن تلاقي نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتصرف ازاي؟ من ضمن الحاجات بتقول لو انا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقة مختلفة. انا عارف ان انا بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما. اعملها اكتر من مرة. لما تكون قدامه هيحصل حاجتين: السلوك القديم لانه متبرمج بعمق، وجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده، بتحط حاجة جواها. فتلاقي نفسك شوية شوية العقل البشري المخ بيشتغل باولويات. يعني ايه اولويات؟ اعلى حاجة باحاسيسها دي نمرة واحد بالنسبة للمخ، حط فيها احاسيسك، كررها اكتر من مرة، دي بتحل محل دي. ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجة اللغوية العصبية. فانت ده الرابط ده بيحطم حاجة تانية. ده من ضمن التحديات. فاسأل نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني؟ وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفترة انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفت ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة، من ضمن قوانين العقل الباطن، قانون النية المتناقصة، انه وانت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد، لان انت مركز عليا. لا، العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت، فانت مركز على دي. بمجرد ما تخرج تليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد، وبعدين حد قالك حاجة. فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر او حاجة وقفتك شوية، هتلاقي الهدف اصبح بعيد، وبعدين اصبح بعيد، لا تلاقي نفسك ما عملتش حاجة، ما حققتش هدفك. وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهية، وده يضايقك انت شخصيا بعد كده، لان اي وقت تتفكر في هدف الملف ده يتفتح تاني من اول وجديد. خد بالك لما تلاقي انا عندي خوف من الفشل، او خوف من الاعتراض، حد يعترض عليك، او خوف من الاستهزاء، حد يستهزأ بيك، او خوف من المجهول، ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك، او خوف من المستقبل، او حتى
خوف من النجاح. تخيل في حد يخاف من النجاح؟ والخوف من النجاح اخطر من الخوف من الفشل. في ناس تقول لك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب، ممكن هبقى حرامي، او هفقد اصحابي، لان الناجحين بيبقوا في وحده تامه، ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد وفي الحالات دي بيبعد، فده نجاح من عارف ازاي نجاح، ولكن الخوف من

تبص الخوف في عينيه تقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا هتوقفني بعد كده. وبعد كده المؤثرات الخارجيه، خد بالك من المؤثرات الخارجيه، ما تقولش هدفك وحلمك لحد، ممكن يوقفك. اكتب حلمك، اكتب هدفك، اديله اسباب وحطه في جيبك، اقراه خصوصا قبل ما تنام، لان العقل البشري بيبني على اخر تجربه. خلي المخ يشغلها لك طول الليل، لكن لو قلت لأي حاجة أي حد خصوصا في أوله، فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح، مش هتنجح، مش هينفع، خد بالك يا ما ناس جربوا مش هتنفع أنت كمان، شوف ابن خالك، شوف ابن عمك، هتسيب شغلك يا راجل، ده شرتين على كمي ولا فدنين عند أمي، خد بالك ما تغيرش حاجة، ويقول لك بحاجات تحطم لك حياتك تماما. بيقول لك أهدافه هو، أحلامه هو، أسلوبه هو، لكن ده يتماشى معك إطلاقا إطلاقا. فعشان كده خلي أهدافك، زمان كنت أقول للناس كل ما تتكلم على الأهداف بتديها قوة أكتر، واش بيقول لك لا خليه لنفسك، خلي الحلم لنفسك أنت، لأنك ما تقدرش تعرف الشخص اللي قدامك، والنفس البشرية غيورة، هتلاقي حد ممكن يغير منك أو يقول لك كلمة تخليك يهبط عزيمتك. خليه لنفسك وحط نفسك في الفعل، وخلي أفعالك تصرخ، الناس ما يسمعش كلامك لكن تشوف أفعالك، حطها في الفعل، اتعلم، حسن نفسك كل يوم. من التحديات المؤثرات الخارجية، من التحديات المؤثرات الداخلية، والمؤثرات الخارجية أخطر بكتير جدا من المؤثرات الخارجية. من ضمنها الصورة الذاتية، الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه، اتكونت من تجاربه، من خبراته، من برمجته، ومن آراء الناس فيه، اتكونت له صورة ذاتية عن شكله. لو أي إنسان شايف شكله داخليا إنه سمين، إنه تخين، مش ممكن هنزل وزنه، هنزل شوية ويرجع تاني حسب صورته الذاتية. على فكرة حتى الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بما فيها الليبوساكشن، الشفط ونفخ وكلام ده كله، ماشي بيعمل عملية شفط كويس، لكن الدكتور بيمضيك إنه مش مسؤول عن حاجة اسمها أوبيسيتي، هي مرض الأكل، بتاكله وأنت مش جعان. يقول لك انا مش مسؤول عن دي، لكن انا ممكن انا اعمل لك حاجه. هتبص لاي شخص خلال 6 اشهر اذا كانش مغير عالمه الداخلي هيرجع تاني زي ما كان، لان صورته الذاتيه الداخليه ما اتغيرتش. دكتور ماكسويل مولز، الراجل ده كان جراح تجميل وفي نفس الوقت كان من فلاسفه العالم، كتب كتاب اسمه سايكو سايبرناتكس، من اول الناس اللي اتكلموا على الصوره الذاتيه. كان في بنت عملت حادثه، وبعدين كان فيه مشكلة في مناخيرها، عمل لها عملية وبقت كويسة، وناس كلها يقول لها ما شاء الله أصبحتي رائعة، هي تقول لهم أنا شايفة التغيير لكن لا أشعر بالتغيير. الصورة الذاتية، فبوكت ماكسونوز بيعمل كان خلي الناس بعد كده يشوفوا نفسهم الأول في الكمبيوتر، كان من أول الناس دخلها في الكمبيوتر يشوف نفس الأول ويحس بيها ويشعر بيها وبعدين العملية. فاحنا عندنا حاجة تقول لك لما شوفها أعتقد، ده غير هذا المثل، أصبحت لما أعتقد هشوف، لأن الاعتقاد الذاتي والصورة الذاتية هي السبب في التغيير الخارجي. فترى صورتك الذاتية عن حلمك إيه؟ شايف نفسك وانت بحاوه؟ لو لا مش هتعرف تحاوه، ولو حققته مش هتحس بيه. وفي ناس كتير يحقق أهدافه ويحقق أحلامه وبعدين يقعد كده يقول لك الله أنا مش سعيد ليه؟ ما أنا حققت هدفي أهو، ما أنا حققت حلمي، أنا مش سعيد ليه؟ السبب لأنه مش مبني على قيمة عليا، مش واضح جواك. فالصورة الذاتية، أظبط نفسك. طب تظبطها نفسك إزاي؟ كل يوم قبل ما تنام، دي استراتيجية كوب الماء، خد شوية مية صغيرة اشربها، المخ بتغذى على المية والأكسجين والجلوكوز، خد شوية مية وخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبة وانت متزن وانت بتحلها. خلي مخك يشوف هذه الصورة، فالصورة اللي جوه بتبدأ تتكون بطريقة اللي انت عاوزها. ومن هنا لما تخرج تاني الصبح، لما تقوم من النوم كرر نفس الشيء، اشرب نفس المية شوية صغارين وتنفس بنفس الطريقة، ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف. خلي صورتك الذاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن، اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح، تعمله بالليل اعمله الصبح، لغاية ما تبقى صورتك الذاتية واضحة، هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهولة. عايز تبطل التدخين
جوه القهوه لازم تشوفها.

وبعدين بره، عايز تتعلم حاجة، عاوز تحضر دكتوراه، عاوز تتحسن في حياتك، عاوز تكون صاحب شركة، عاوز تكون مدير، لازم صورتك الذاتية أولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي. فمن ضمن التحديات الخطيرة بالنسبة للإنسان المؤثرات الداخلية، ومن ضمنها الصورة الذاتية. من ضمن التحديات التقدير الذاتي أن الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو، بيقارن بينه وبين الناس. أنا فاكر في وقت من الأوقات واحد جاء قال لي يا أخي شوف أنا شكلي وحش إزاي، أنا شكلي وحش جدا، يعني إزاي ممكن أحقق أهدافي، ده أنا شكلي وحش. فأنا أقول لك حاجة، ما تقارنش بينك وبين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده، 24 إيراد، يمكن أنت قصير شوية لكن عبقري، واحد يكون طويل شوية، كل واحد ربنا ظبطه أكنها بالظبط ذهب 24 إيراد. كلنا عندنا ولو حاجة واحدة أحسن من بعض، فعشان كده فتش جواك، دور جواك، وتقبل نفسك زي ما انت، وقدر نفسك زي ما انت، لان ده التقدير الذاتي، وحب نفسك زي ما انت. انا اول مرة قلت الحب الذاتي ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام، في فرق. عشان كده في مشكلة، دي في السيلف استيم، دي في التقدير الذاتي بيقاسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي، ان انا بحب هديتي زي ما انا، شكلي وشعري وشكلي وايديا، بحب نفسي زي ما انا، ما بصش في المرايه. انا شفت ناس بيقولي استشارات في عياداتي ويقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي، وقعد بيهزر بيقول انا بشوف بص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى. انا شفت واحد بص في المرايه وتف وخرج من كتر ما مش طايق نفسه، تو وراح ماشي. ما ينفعش، لازم تحب نفسك زي ما انت، لازم تقدر نفسك زي ما انت، لان في خلال ما انت بتحقق اهدافك، كل ما انت بتعمل حلمك، اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده، هو ده زي ما انت في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من ضمن المؤثرات الداخليه، الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي. الحاجه الثالثه داخليا الثقه في النفس. على فكره الثقه في النفس هي الفعل، انك تحط نفسك في الفعل في حاجه بسيطه، لما تنجز هتنبسط من نفسك، هتقدر نفسك، هتزيد ثقتك في نفسك. فشويه شويه وفتش، دور، اقرا كتب، حسن نفسك كل يوم، اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط، عشان التحديات الداخليه ما تاثرش فيك. فانت عندك البرمجه الخارجيه، البرمجه اللي انت اتعلمتها من العالم كله، اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام، وبعدين المحيط العائلي وهكذا، اتبرمجت من العالم الخارجي، يبقى ممكن تغير هذه البرمجه. المؤثرات الخارجية اللي فيها آراء الناس، المؤثرات الداخلية اللي فيها الصورة الذاتية والتقدير الذاتي والثقة في النفس، اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لإيه؟ انك تعيش حلمك، انك فعلا تعيش أحلامك، لانك ممكن فعلا تعيش أحلامك. اذا كان الجماعة اللي عملوا الطيارة عايشين أحلامهم، انت كمان ممكن تعيش حلمك. دلوقتي خليني بقى أسألك سؤال، للمرة السبعة قلتها سبع مرات، ايه حلمك؟ ايه اللي عايز تحققه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تكون ايه؟ عايز تصبح ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجة تانية في حياتك. بس هنا خد بالك، لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه، خد بالك تقول انا نفسي احققه، ولما احققه طول ما انا ماشي بتمتع بالرحلة وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه، وتتطلع بعد كده للمستقبل. في حلمك المحلم في المستقبل، في حلمك اقعد دلوقتي ورا وقلم اكتب حلمك دلوقتي. ادي دوره الاحلام اللي انا وعدتك بيها اكتر من مره. الحلم عباره عن فكره، ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر، بس فكر فيه وانت قاعد معايا دلوقتي، اللي انت عاوز تحققه، سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي، اللي نفسك تحققه حلم، بس حلم دلوقتي اكتبه. اكتب احلامك من غير ما تحلل، من غير ما تقيم، من غير ما تقول حاجه اطلاقا. اكتب الحلم، مثلا تقول انا قررت ان شاء الله ان حلمي ان انا اكون مدير عام في شركتي، او اكون عندي شركتي الخاصه، او انزل وزني مثلا 20 كيلو، او اعمل اللي انت عاوزه. ايه الحلم؟ الحلم الحلم خليه يتراكم شويه شويه. عندك احلام كتير. انا لما اقول للناس فكروا في الاحلام على طول يروحوا للفلوس، انا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير،
اقول لهم حط ايدك اليمين كده وقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب الي. اول ما اقول لهم فلوس يعملوا كده على طول، عايزين فلوس تنجذب الي لان الفلوس اكبر من الحياه. بس خد بالك لو انت ما تستحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا تنظف في نفسك علشان ما تجيلك، تبقى ماده جزء مادي روحاني، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. ومن هنا لما تسال نفسك ايه حلمي وايه اللي هيتحسن في حياتي بسبب ان حققت فعلا هذا الحلم، فدلوقتي اكتب اول حاجه ايه الحلم اللي انت عاوزه. فدي اول حاجه بتبدا الفكره، طالما جت فكره مجرد فكره. عشان كده لما بدات في الاول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقه لا خيالا. الحلم بقى خاطر بفكر فيه، وبعدين بقى احتمال إمكانية وأمل، وبعدين أصبح حقيقة وحطته في الفعل، أصبح واقع. السيارات واقع، وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل من دول، كل حاجة بتتحرك بسرعة، الموبايلات فيها فاكسات وفيها إيميل وفيها كل اللي تتخيله ما كانش موجود قبل كده. لو كان معاك موبايل وفتحته قدام أي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع، كانوا عندك جن ولا حاجة. النهاردة أصبح موجود في كل حتة عادي وعارف وأصغر. السبب أحلام، أحلام ناس. بص الطب كل حاجة بتتعمل، زمان عمليات جراحية كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقة، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل أسرع. الهندسة أي حاجة في الدنيا، شوف أي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري في تنمية بشرية وفي تنمية روحانية، طول ما أنت ماشي حاجات بتتحرك، فليه أنت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدأ الأولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وأنا طول عمري عايش بالمبدأ. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في نتائج. مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته وتعلمت منه لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا، يبقى انت تعلمت من الماضي، زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي ما فيش حاجة اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش أنا فاشل، قول ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده أول مبدأ. المبدأ الثاني، لو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء، طالما إنسان وطبيعي زينا أنا وإنت كمان، ممكن نحققه بس في شروط. فإن شاء الله هنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر إن شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين، فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا. عاوز الناس يعرفوا ايه؟ عاوز الناس يتعلموا ايه؟ عاوز الناس يقولوا عنك ايه؟ فمن هنا تبدأ. فكر في الكلمة دي، ممكن، عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بإمكانية، قولها ورايا ممكن ممكن، هتحس في حاجة حصلت. لما تقول ممكن يبقى في أمل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى أكيد، ممكن. لما تكرر 4-5 مرات هتلاقي الإمكانية بتزود الرغبة، بتزود القوة. فأي حاجة تحلم بيها فكر فيها ودي احتمال، وكرر كلمة ممكن على الأقل 3 مرات. لغاية ما نشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد ادهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل. انت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه خلقك بيده كريمة كان ممكن يكون فيكون. انت معجزات في معجزات معجزات ليس لها حدود، لسه كل يوم بنكتشفها. ده انت، عشان كده عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بتطبق أخلاق الرسل الأنبياء وصحابة أولياء الصالحين. بعد كده كافح بالكفاح، اقرأ، فتش، دور، اسمع أشرطة، روح دورات، حسن نفسك كل يوم، خليك أفضل من امبارح. والكفاح طول ما أنت بكافح يبقى التزم، وخليك صبور، وخليك مصر، وخليك منضبط فيها، ما تسيبهاش إطلاقا. وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير في الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف أمور. الأمر الأول مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام فنقول: ما هي المواطن التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام أو يتأكد الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فيها؟ أول موطن في التشهد الأخير من الصلاة، ودليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لابن خزيمة: يا رسول الله، كيف نصلي عليك في الصلاة؟ فحدد الموطن في الصلاة. إذن الموطن الأول في التشهد الأخير أو في آخر التشهد، عند من يرى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، كرواية عن الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. فأنت تكبر على الميت أربع تكبيرات: تكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الثالثة تدعو للميت، الرابعة تدعو لك وللميت وللمسلمين. إذن التكبيرة الثانية بعدها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الأثر رواه كما سمعتم الحاكم وصححه هو والذهبي. هناك أثر آخر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أيضا رواه الحاكم وصححه الذهبي، عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. لا يقرأ إلا مرة، يعني إلا الفاتحة، يعني لا يقرأ قرآنا فيها. إذن الموطن الثاني أيها الأحباب بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. الموطن الثالث بعد الأذان كما مر معنا إذا سمعتم المؤذن. الموطن الرابع، وهذا من أهمها أحب أن أنبه عليه، عند الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو ما تشاء وما تحب، ثم اختم بحمد الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا وقع الدعاء بين مقبولين فجدير أن يقبل. واسمع هذا الموقف، المسألة فيها حديثان. الحديث الأول حديث فضالة بن عبيد، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، عجل هذا. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو لنفسه بما شاء. إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الدعاء، تقدم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر رواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فصليت ثم جلست، فبدأت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت أدعو لنفسي، فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سل تعطه سل تعطه، صلى الله عليك يا رسول الله. إذن من هذين الحديثين يستحب للمسلم إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يقدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من مواضع استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه، والدليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثل ذلك، يعني يقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث حسن بشواهده. وهناك حديث آخر صحابة ابن خزيمة وابن حبان وشعيب الأرناؤوط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن من مجموع هذه الأحاديث، ماذا تقول عند دخول المسجد؟ تدخل المسجد برجلك اليمنى ثم تقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن كده جمعت بين الأحاديث كلها، بين حديث ابن خزيمة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم عند ابن حبان وابن خزيمة، وبين الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الاجتماع كما ذكرنا، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة ونقص. ومن مواطن استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟ تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، فتبدأ ليلة الجمعة ويبدأ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة وطوال اليوم، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن استفدنا من هذا الحديث استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واستفدنا منه أن يوم القيامة ستكون يوم الجمعة، وأن آدم عليه السلام خلق فيه ومات فيه، وأن النفخة والصعقة ستكون فيه. واستفدنا منه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الأرض تماما كما دفن. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، فالجسد الشريف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء كما هو كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين. إذن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. من أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك هم أو كرب أو شدة. فإذا أصابتك شدة أو كرب توضأ وصلي ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أو أصابتك شدة في أي مكان أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فسوف تنفرج الشدة ويزول الهم والكرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما مر معنا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي يكفيك الله ما يهمك، يزيح الله عنك همك، يفرج عنك كربك، أي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك المسجد؟ لماذا؟ قال العلماء: من الذي عرفنا طريق المسجد؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الهدى جاءنا عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الهدى والإسلام قد جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببه عرفنا الإيمان وعرفنا طريق المسجد وعرفنا الصلاة وعرفنا كيف نتصل بالله، فمن الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه عند دخول المسجد. السؤال الثاني: لماذا عند دخول المسجد يستحب لنا أن نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ قال العلماء: لأن الصلاة رحمة، فالعبد الذي يواظب على الصلاة يظل في رحمة الله عز وجل دائما. أضرب لك مثلا: هل تعلم أنك إن صليت الفجر في جماعة فأنت في معية الله ورعايته وحراسته حتى تمسي؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا تخفروا ذمة الله، ومن خفر ذمة الله كبه الله لوجهه في النار. ما معنى هذا الحديث؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في رعاية الله وعنايته، حتى يمسي. فلا تؤذوا أحدا صلى الفجر، لا تؤذوه، لأنك إن آذيته فإن الذي يدافع عنه هو الله، وإن الذي ينتقم له هو الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: جئنا الى الدنيا كي ندعو الى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وآل كل والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، بتحية الإسلام الزكية البهية النقية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالله إنني لأحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويتوادون فيه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب للدعاء. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم أيها الإخوة، لأنتم على بعد الديار وحبها. أحبتنا، إن غبتم أو حضرتم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، من الجوانب الرائعة والجميلة والخلاقة أن يتخلق الرجل وتتخلق الفتاة بخلق إسلامي رفيع. هذا الخلق مع أنه ممدوح في جميع الشرائع السماوية وفي جميع الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنه ولا بد ممدوح في شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية الكاملة الخالدة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان. هذا الخلق وهذا الأدب الرفيع هو في الحقيقة بإذن الله عز وجل جسر من جسور المحبة، الذي يوصلنا سوية وجميعا إلى بر المحبة وإلى بحر الوئام وإلى طيف جميل رائع متناسق الألوان، في روعة وفي انتقاء وفي جمالية في الحقيقة يحسد عليها المجتمع ويغبط. إنه الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد لا شك. يقول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مادحا إياه بصفة الوفاء بالوعد: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى: لم يعد إسماعيل شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. وفي معنى وفاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالوعد أنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به، لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل اختبارا وابتلاء له، وعده بالوفاء وبالفعل وفى. لكن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر سبحانه وبحمده، وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فداء عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالوفاء بالوعد خلق من الأخلاق الإسلامية الرائعة، وهو خلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذرنا من إخلاف الوعد، وبين عليه الصلاة والسلام أنه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فقد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. يقول العلماء منهم الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فإنه يستحب إخلافه، وقد يجب إخلاف الوعد بالشر ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. لهذا أيها الإخوة، إخلاف الوعد هي من الفطر السيئة التي فطر العباد على ذمها وعلى استقباحها وعلى استبشاعها. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. كل شيء في الهوى مستحسن ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. كل شيء في الهوى مستحسن، لكن أن يغدر الرجل هذا خلق بشيع، أن يخلف الوعد هذا خلق سيء. لهذا العلماء والشعراء حينما تكلموا عن الوعد وما شاكل ذلك قال أحدهم: وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. بمعنى أنني لو توعدت فلانا بأنني سأضرب، سأقتل، سأفعل شيئا من الأشياء التي لربما تغضب الله سبحانه وتعالى، فإنني ماذا؟ سأخلف هذا الإيعاد، هذا الإيعاد سأخلفه، لا أريده، لا أريد أن أطبقه، ولكنني إن وعدته فإنه يجب علي أن أوفي بالوعد، بأن أوفي بهذا الوعد الذي قطعته على نفسي، وألا أخلف هذا الموعد إطلاقا. ولهذا من وعد وعدا، من وعد وعدا وأخلف فيه فإنه في الحقيقة يكون ممن يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا. ولهذا لا شك أن الرجل حينما يعد فلانا فيقول له: سأتيك في اليوم كذا بالساعة كذا، فيخلف الموعد، لا يتصل ولا يخبر قبل الموعد بساعة أنه يعتذر، أو أنه على الأقل يقول: إنني سأتأخر ساعتين ثلاث ساعات. فإن هذا في الحقيقة ولا شك قد يكون في اليوم الأول الرجل يعذرك، اليوم الثاني يعذرك، اليوم الثالث يعذرك، أو لنقل المرة الأولى يعذرك، والمرة الثانية يعذرك، رابع يعذرك، لكن أن يكون الرجل هكذا طبيعته وهكذا سجيته وخلقته وفطرته، فإنه في الحقيقة لا شك أن هذا الرجل لن يعذر، لن يعذر، لأنه في الحقيقة يستهين بمواعيد الآخرين. أنت أيها الأخ الكريم حينما تعد فلانا فتقول له: سآتيك في اليوم الفلاني، ولا تأتيه ولا تتصل عليه ولا تخبره ولا تبين له أي شيء ولا يكون لك عذرا يقطعك عن هذا الأمر، فإنك في الحقيقة كأنك تستهين بماذا؟ بموعدك مع الناس، وتستعين وتستخف بماذا؟ تستخف وتستهين بذلك الموعد الذي ضربته. ولا شك أن هذا ليس من صفات أهل الإيمان إطلاقا. وميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلامك ما عليه، ويغنيك السلام عن الكلام. الوفاء بالوعد صفة من صفات الكرام، إخلاف الوعد صفة من صفات اللئام. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا.

هذا في الحقيقة نحن حينما نسمع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة جميلة أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض الناس من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار يسلف 1000 دينار يقترض منه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال ذلك الرجل كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل فقال ذلك الرجل كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى يعني أعطاه هذا المبلغ هذا القرض إلى أجل مسمى سمى وقتا معين وقال له في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني ستأتيني بهذا المال فخرج في البحر فقضى حاجته فلما التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله لم يجد مركبا الآن أعطاه هذا المال وبعد مضي لنقل 6 أشهر 7 أشهر في الوقت الذي كان موعدا بين ذلك المقرض والمقترض ذلك الرجل المقترض أراد أن يذهب إلى البحر لكي يوفي بهذا الوعد وهذا كلام نقوله لمن يقترضون من الناس الدين والمال ويقولون لهم في الشهر الفلاني سأعطيك المال وفي الساعة الفلانية سأعطيك الفلان وبعد سنة سأعطيك في اليوم الفلاني سأعطيك المال وفي الساعة الفلانية سأعطيك هذا المال الدين الذي اقترضته منك لكن في المقابل للأسف الشديد لا يفعل ذلك الرجل شيئا ولربما لا يكون معذورا فيخلف وعده والعياذ بالله انظروا إلى قصة ذلك الرجل التمس مركبا يركبها يريد أن يؤدي هذا المال يريد أن يؤدي هذا الدين الذي اقترضه فلم يجد مركبا ما وجد مركب انظروا إلى صدق أمانة وحفظ أمانة هذا الرجل الذي اقترض من ذلك الشخص المال فلم يجد مركبا فأخذ خشبة انظروا كذلك تمام التوكل على الله عز وجل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ربطه جيدا وأغلقه جيدا وأحكمه جيدا ثم أتى بها إلى البحر ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت قد تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت نفسي أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني يا ربي أستودعكها أستودعك يا ربي هذه الأمانة فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه يعني حتى ذهبت في البحر ثم انصرف ذلك الرجل وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج بها إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه يعني ذلك الرجل المقرض خرج ينظر في المراكب في البحر أين ذلك الرجل الذي أخذ منه المال الذي أخذ منه القرض لكي ماذا لكي يعطيه ذلك المال ذهب ينتظر فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال الله أكبر وجد الخشبة وفيها المال الذي أقرضه لذلك الرجل المقترض فأخذها لأهله حطبا ما كان يظن أن فيها ماذا أن فيها المال فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله عز وجل قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بال1000 دينار ولهذا يدل ذلك الأمر على أنه بالفعل من يوفي بالوعد الله سبحانه وتعالى يكرمه ويحبب الناس إليه ولربما قد يعفيك من شيء من هذا الدين تقترض من فلان 100,000 دينار تقول له بعد سنة بالضبط سأفي لك الموعد وكثير للأسف الشديد من التجار ومن الذين يشتغلون في الأموال وفي المعاملات للأسف الشديد لا يوفون بوعدهم فلما يأتي ذلك الرجل فيحل ذلك الشهر بعد مضي ذلك الحول بعد مضي السنة فيعطيه المبلغ فإنه لربما ذلك الرجل أحبه ولربما قال له لن أخذ منك مبلغ 1000 دينار أو 2000 دينار سأعتبر ذلك المبلغ مني إليك هدية وما شاكل ذلك المقصود أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الوفاء بالوعد بالفعل هو خصلة جميلة جدا من خصال جسور المحبة حينما ننظر إلى مثل هذه القضية سنجد بالفعل أن الرجل الذي يوفي وعده والذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى صادق الوعد فإنه لن يوصف إلا بالصدق ولذلك انظروا إلى هذه الكلمة صادق الوعد صادق الوعد الآن نحن حتى في زمن ما يسمى للأسف الشديد بالدبلوماسية والسياسة ومشاكل ذلك ما أكثر من يتحدث ما أكثر من يقول في يوم كذا في سنة كذا سيكون كذا وكذا لكن للأسف الشديد كما يقولون

0: مجرد كلام، مجرد كلام للأسف الشديد. لا يكون هنالك ثقة في التصريحات ولا في الأقوال. أزمتنا في هذا العالم اليوم بالفعل أزمة وعود وأزمة تصريحات وأزمة أقوال. وعد بليل يخلف بنهار، ووعد بنهار يكذب بليل، تصريح هذا يخالف تصريحا هناك، تصريح هناك يكذب تصريحا هنا، وهكذا دواليك. شأنهم في ذلك كما ذكر الأدباء بشأن جحا، جحا الذي ماذا؟ الذي صنع ساقيته على النهر، الساقية صنعها على النهر لتأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر مرة أخرى. الأصل أن الساقية هذه تضع الماء في مكان آخر، في بركة أو ما شكل ذلك، لكن ماذا؟ تأخذ هذه الساقية الماء من النهر، هذه الساقية أو هذا الدولاب تأخذ الماء من النهر وترد الماء إلى نفس النهر. فلما عجب الناس من صنيع جحا وقالوا عجبا لك يا جحا، تأخذ الماء من النهر بساقيتك لترد ساقيتك نفس الماء إلى النهر مرة أخرى، فقال جحا يكفيني نعيرها، يعني يكفيني هذا الصوت. وبالفعل بعض الناس هكذا، الصوت والكلام عندهم لا شيء. لهذا أيها الإخوة أهيب بنفسي وأهيب بكم أن نكون بالفعل صادقين الوعد. أنا لا أقول أننا جميعا يجب علينا أن نوفي بالوعد ونأتي به في نفس الوقت وفي نفس الموعد، لكن ربما إن تأخر الرجل 5 دقائق 7 دقائق هذا يعذر، لعله هنالك انشغال ما أو نوع من الأمور التي طرأت عليه في وقته. وإن كان في الأصل في الحقيقة أن لا يكون رجل مثل هذا الأمر، يعني يقول ثلث ساعة، يحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن يفي بوعده، فإن تأخر لمرة أو مرتين فإن الرجل كذلك الذي وعده والذي كان ينتظر ذلك الشخص يحاول أن يلتمس له عذر، خصوصا في زمننا المعاصر، زمننا الحالي الذي بالفعل تكثر فيه الطوارئ والانشغالات. فالمقصود أيها الإخوة أننا بالفعل نحاول قدر الإمكان أن نفي بالوعد. الآن إذا الرجل ما استطاع أن يفي بالوعد، هنالك جوال، هنالك هاتف ثابت أو ما يسمى بالهاتف الأرضي، هنالك إيميل، هنالك أنواع كثيرة جدا من أنواع التواصل مع الناس. بإمكانك أيها الأخ الكريم أن تقول اعذرني قد أتأخر ساعة ساعتين، ما ذنب بالله عليكم ذلك الرجل الذي يقول لفلان انتظرني في البلد أو انتظرني في الشارع في الساعة الفلانية، فيأتي ذلك الرجل فينتظر في الساعة الفلانية ويكون في شدة الحم والشوب وشدة الحر ولهيب الشمس، وينتظر 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعة ونصف ساعة، ثم يأتي بعد ذلك فيقول اعذرني أنا حصل عندي موعد. طب يا أخي الكريم على الأقل قل لفلان أنني سأتأخر، على الأقل يذهب إلى مكان آخر يستظل به، أما ينتظر في ذلك المكان غير مناسب. والله ليس هذا من الأخلاق المناسبة والتي بالفعل لا تزرع الود ولا تصنع المحبة إطلاقا في قلوب الذين يتواصلون بين أنفسهم ويتواصلون مع أنفسهم ويتواصلون فيما بينهم. هذا في الحقيقة ليس من الأخلاق الجميلة وليس من الأخلاق الرائعة، بل هو خلق ليس خلق حسن ولا خلق جميل، بل إنه خلق للأسف الشديد خلق سيء، خلق سيء. لهذا علينا أن نعتذر إن لم نستطع أن نفي بالوعد، لكي يحبنا الناس، لكي يشعر الناس أننا نهتم بأوقاتهم كما نحن ماذا؟ كما نحن نهتم بوقتنا. أنا أذكر أن اللواء الركن محمود شيد خطاب رحمة الله عليه، وهذا رجل عراقي ضليع وهو كذلك مفكر وكاتب في التاريخ والسيرة، وكان كذلك لواء ركن في الجيش العراقي، كان رحمه الله تعالى ذكر أن فلانا وعده وقال له ذلك الشخص، وكان شخصا صحفيا، سآتيك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. يقول اللواء الركن محمود شيخ خطاب فانتظرته، مثلا قال له سآتيك الساعة 5، قال انتظرت الساعة 5، مضت 5 دقائق، قلت لعله حصل له طارئ، 10 دقائق لعله حصل له عذر، ربع ساعة لعله، نص ساعة لعله. يقول بعد ذلك جاءني ذلك الشخص بعد ساعة ونصف، فحينما طرق الباب قال اعذرني وكذا، قال أنت تعلم أن هنالك شيء اسمه هاتف، أنا أنتظر على الأقل منك اتصال، كما اتصلت علي وطلبت مني إجراء مقابلة، فإنني الآن أنا أقول لك الساعة التي كنت قد ضربتها لك للمقابلة الصحفية قد انتهت، ولهذا عد إلى حيث كنت، لكي تتعلم أيها الشخص أنك يجب عليك أن تلتزم بالمواعيد كما تحب أن يلتزم الناس معك في المواعيد، ولتأتي للناس بالخير الذي تحب أن يؤتى إليك، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ذلك، وبالفعل رجع ذلك الشخص. ولهذا نحن نقول إذا كان الرجل حصل له طارئ معين كما قلت لكم قبل قليل، فإنه لا حرج أن يلتمس له العذر، لكن أن يكون يكون ديدن الرجل مثل هذا الأمر، فإنه في الحقيقة لا يكون ذلك الشخص من الناس الذين يلتزمون بمواعيدهم، ولهذا يجب أن يؤدب بموقف كما حصل مع اللواء الركن محمود شيد خطاب. يقول بعد ذلك، بعدها بأسبوع اتصل علي واعتذر مني وقال لي أنا أرجو أن تعذرني، أحب بالفعل أن يكون لي مقابلة حصرية وخاصة معك. قال له لا حرج، أنا أحببت أن أعطيك درسا لتتعلم منه، ليس معي فقط ولكن مع غيري، وأريدك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أن تكون موجودا. وبالفعل كان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية موجودا معه، وقال ذلك الشخص الصحفي للواء الركن محمود شيد خطاب: إنني أيها الأستاذ الأديب قد تعلمت من ذلك الموقف دروسا، ومنها أنني لا أخلف الوعد مع الناس، وحتى لو حصل لي طارئ أتصل وأقول أنه هنالك عندي انشغال معين حصل لي فأرجو أن تعذرني. وكذلك أيها الأخ الكريم، إن اتصل عليك فلان وقال لك مثل هذا الأمر فإنه بالفعل يجب عليك أن تعذره، لأنه لا تدري ماذا حصل له من ظروف ومن أشياء أخذت من وقته وأخذت من جهده وأخذت من تفكيره، ولربما هنالك طوارئ جاءتهم في الحقيقة. لذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ننتبه انتباها كبيرا إلى أن إخلاف الوعد خطير جدا، خصلة من خصال المنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف. والعلماء قالوا من باب ما جاء في إخلاف الوعد، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه كذلك من ضمن الأمور الخطيرة، أن يخلف الرجل الوعد الذي نذره لله عز وجل، الوعد الذي قال أنني سأفي به في لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى النتيجة في ذلك ما هي، حينما لم يفي الوعد مع الله عز وجل، الله عز وجل قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء بالوعود، وأن يجنبنا صفات المنافقين. الوفاء بالوعد هي لا شك صفة من صفات الكرام، خلق من أصحاب المروءة. يقول الأصمعي رحمه الله تعالى: وصف أعرابي قوما فقال: أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغررهم السلام المنطوي على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجارهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد. آفة المروءة ماذا؟ أن يخلف الرجل فعلا موعده. لذلك انظروا إلى كيف الله سبحانه وتعالى مدح الناس الذين أوفوا بالوعد وأوفوا بالعهد، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة، لنتراحم بيننا بالاحترام والوفاء والأمانة وصدق النية والعمل والوفاء بالوعد، ولا ننسى أن لنا معه سبحانه وتعالى موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى، وهو الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يوفون بوعدهم، والذين يتحابون في جلاله، والذين يتوادون فيه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من الموفين بالوعود والعهود والعقود، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشتدت الخطوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب وبموت زوجه خديجة رضي الله عنها، وزاد البلاء شدة ما ترتب على فقدهما من اشتداد عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة جرأتهم عليه. قد شربوا كأس الجهالة واستوطأوا مركب الضلالة وذهبوا في إيذائه صلى الله عليه وسلم شر المذاهب، فسرى عنه ربه سبحانه بتلك الرحلة العجيبة الغريبة التي لم تكن لإنسان كان قبله، رحلة الإسراء والمعراج، تكريما له صلى الله عليه وسلم وربطا على قلبه، وليريه ربه سبحانه من آياته الكبرى. فعاين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاين من أمر ربه وسلطانه العظيم ومن قدرته الباهرة التي يصنع بها ما يريد. واختلف العلماء في تعيين تاريخ الإسراء والمعراج، فقالت طائفة كان قبل الهجرة بسنة، وقالت طائفة كان قبلها بثلاثة عشر شهرا، وقالت طائفة بأحد عشر شهرا، وقيل بثمانية أشهر، وقيل بستة أشهر، وقيل غير ذلك، إلى تمام خمسة عشر قولا عند العلماء في تعيين زمن الإسراء والمعراج. على أنه لا يترتب كبير شيء على هذا الاختلاف، ولكن الأكثر على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، وكان بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، وكان بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف. والإسراء والمعراج ذكرهما ربنا سبحانه في كتابه، فقال في شأن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه في شأن المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وحديث الإسراء والمعراج موجود في الصحيحين فما دونهما، قد رواه جمع من الصحابة، رواه أنس بن مالك وأبو ذر الغفاري ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وشداد بن أوس وبريدة بن الحصيب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وطرقه في الصحيحين تدور على أنس بن مالك رضي الله عنه، فتارة يرويه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وفي بعض هذه الطرق زيادات على ما في بعض، وأنا هنا أذكر إن شاء الله قصة الإسراء والمعراج من هذه الطرق كلها، ولست خارجا عن روايات الصحيحين إلا لغرض إيضاح لا يتأتى منهما. وحاصل هذا الخبر العجيب الغريب أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة أسري به، فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحجر، أو قال في الحطيم، مضطجعا إذ أتاني آت، هذا الآت هو جبريل، فقد ما بين هذه إلى هذه، ما بين ثغرة نحره إلى شعرته، الشعرة شعر العانة، قال: فقد ما بين هذه إلى هذه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. طبعا هذا الجزء، هو هذه القصة كلها، نبأ الإسراء والمعراج كله عجب، يعني تنتقل من شيء عجيب إلى شيء أعجب منه. وهذا الموضع هذا كانت طائفة من الناس تكذب به، كيف يتأتى هذا، كيف يكون أن يخرج القلب ويغسل ويحشى ولا يموت صاحبه؟ وصرنا نرى هذا بأم الحين، الإنسان نسأل الله العافية الذي تجرى له عملية القلب المفتوح، تكسر أضلاعه ويستخرج ويشق صدره ويستخرج قلبه ويقطع منه الصمامات وتعاد خياطتها ثم يعاد يرجعه، ثم يعيش الرجل سنين وسنين ولا يتعجب أحد من هذا. فصارت الناس ترى هذا، لكن طبعا شتان بين هذا الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث له، وهذا الذي يصنعه الأطباء. الأطباء لا بد من أن يخدروا هذا المريض،
وبغير ذلك لا يمكن، قد يموت من شدة الألم إن صنع به ذلك من غير تخدير ولا بنج. ثم إذا استيقظ بعد ذلك يحس بالألم، نسأل الله العافية، في جسده كله، ويستمر معه ذلك الألم زمنا طويلا. بينما هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذا الذي يفعل به، يرى صدره يشق، ويرى قلبه صلى الله عليه وسلم يستخرج، وهذا القلب مربوط بنياط وعروق ويستخرج، ولا يحس لذلك ألما ولا ضررا. هذا صنع ربنا سبحانه، هذه الآية. لكن ها هنا قضية، ربنا سبحانه على كل شيء قدير، فهو سبحانه قادر على أن يحشو قلب نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا من غير حاجة إلى شق صدره واستخراج قلبه، وقلبه في صدره من غير شق، ربنا سبحانه قادر أن يحشوه إيمانا، فلأي شيء يشق الصدر ويستخرج ليحشى إيمانا؟ الجواب في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يزاد من اليقين عندما يرى هذا الشيء الذي هو في أسباب المعتادة يكون منه التلف المحقق والهلاك المتيقن، أن يشق الصدر بكسر أضلاعه، لا يتأتى ذلك إلا بهذا، فتشق هذا الصدر ويفتح ويستخرج هذا القلب، وهو يرى صلى الله عليه وسلم يفعل به من غير أن يحس له ضررا ولا يحس له أذى ولا ألما، كيف يكون بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يقينه وهو يعاين من قدرة ربه ومن سلطانه الباهر هذا الذي يراه؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يأمن كل ما من شأنه أن يخيف من الأسباب المعتادة، فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقواهم يقينا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال الجارود أحد من يحدثهم أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث، قال: هو البراق يا أبا أنس؟ قال: هو البراق. قال صلى الله عليه وسلم: يضع خطوه عند أقصى طرفه، عند منتهى نظره، الطرف النظر، عند منتهى نظره يضع حافره. قال صلى الله عليه وسلم: فحملت عليه. في رواية عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق مسرجا ملجما، فاستصعب عليه، فقال جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض البراق عرقا، ارفض عرقا، سال عرقا. قال صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين. قال: ولقد رأيتني في جمع من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنؤة، فإذا رجل ضرب، الضرب النحيف، جعد شعره ليس سابطا، ليس مسترسلا، إنما هو متثن متكسر، فإذا رجل جعد ضرب كأنه من رجال شنؤة، رجال أسد شنؤة معروفون بالطول. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فالتفت إليه فبدأني بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من لبن وإناء من خمر، قال: فشربت، فأخذت إناء اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح ضرب بابا من أبوابها، فقال أهل السماء: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: فقيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، قال: فلما خلصت فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. الأسودة جمع سواد، وهو الشخص، تقول: رأيت سوادا من بعيد، أي رأيت شخصا. قال: فعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال جبريل: وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأما الذين عن يمينه
فأهل الجنة، وأما الأسودة التي عن شماله أهل النار، إذا نظر قبل يمينه ضحك لأنه يرى بنيه الذين هم من أهل الجنة، وإذا نظر قبل شماله بكى لأنه يرى الذين هم من أهل النار، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن الخالة. قال جبريل عليه السلام: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. قال صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليهما فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، فقال جبريل: هذا يوسف، فسلم عليه. وإذا هو وقد أعطي شطر الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا إدريس عليه السلام، فقال جبريل: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت إذا هارون، فقال جبريل: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتح، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا موسى عليه السلام، فقال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه ورد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت إذا إبراهيم عليه السلام، فقال جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. في خارج الصحيح كلام لإبراهيم عليه السلام، بلغ أمر ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغناه. فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيه: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد تساءل العلماء عن الحكمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من لقي من هؤلاء المذكورين في السماوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء كلهم في قول، أو كلهم إلا أربعة أو خمسة في قول آخر، في المسجد الأقصى لما صلى بهم. لكن ما السر وراء لقي هؤلاء الذين ذكرنا في السماوات؟ ذكر العلماء أسبابا وحكما في هذا، لكن أحسن ما ذكر ما أبداه بلدينا الإمام السهيلي المالقي الأندلسي ثم المراكشي المغربي، إذ يقول: إن لقاءه صلى الله عليه وسلم لمن لقي من الأنبياء فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقع له نظير ما وقع لكل واحد من هؤلاء. قال رحمه الله: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم كان في حرم الله وجواره في الجنة، فأخرجه منها عدوه إبليس
فكربه ذلك وغمه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جوار الله وفي حرمه وفي أمنه، فأخرجه منه أعداؤه كفار قريش. قال: ولقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، ومحنة هذين كانت مع اليهود، فإن عيسى عليه السلام كذبته يهود وآذوه وراموا قتله، فنجاه ربنا سبحانه ورفعه. وأما يحيى فقد قتلوه بالفعل. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة كانت محنته مع يهود، فقد كذبوه وآذوه وراموا قتله لما أرادوا إلقاء الصخرة على رأسه، فنجاه الله سبحانه منهم كما نجى عيسى. وثم سموه في ذراع الشاة التي أكل منها، فما زال ذلك السم يعاوده صلى الله عليه وسلم كل عام حتى كان في وجعه الذي مات فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فهذا أول انقطاع أبهري. فمات صلى الله عليه وسلم بذلك السم. ولقي صلى الله عليه وسلم يوسف في السماء الثالثة. يوسف عليه السلام كان إخوته اعتدوا عليه، ثم لما ظهر عليهم سامحهم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاه أقربه وذو رحمه، فلما ظهر عليهم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عفى عنهم وحقن دماءهم، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. أما ما هو مشهور في السير أنه قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم، فهذا سنده ضعيف. ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إدريس في السماء الرابعة، وذلك المكان الذي وصفه ربنا سبحانه بأنه مكان علي، قال سبحانه: ورفعناه مكانا عليا. وهذا مؤذن بأن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم سيكون له هذا المكان العلي، وقد كان، فإنه كاتب الملوك فهابوه وخافوه، وقد قال أبو سفيان، وكان حين حاضرا عندما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ورأى أبو سفيان من هرقل ما رأى. قال أبو سفيان لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، عظم أمره حتى أصبح يخافه ملك بني الأصفر. وكتب صلى الله عليه وسلم الملوك، فمنهم من آمن به كالنجاشي، ومنهم من عظم كتابه، ومنهم من كهرقل، ومنهم من عظم كتابه وأهداه الهدايا كالمقوقس، ومنهم من لم يقم بذلك رأسا فأزال الله ملكه ككسرى. فهذا مكان علي. ولقي في السماء الخامسة هارون، وهارون كان محببا إلى قومه، وهذا مؤذن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود قومه إلى محبته بعد بغضهم إياه، فأحبته قريش بعد بغضها، وأحبه العرب بعد بغضهم. ولقي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة موسى، وهذا مؤذن بأنه صلى الله عليه وسلم سيعالج من أمته كما كان يعالج موسى من أمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مرة: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم صلى الله عليه وسلم لقي في آخر السماوات أباه إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت، فهذا مؤذن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقيم منسك الحج على الهدي الأقوم، وسيعظم حرم الله وقد كان. وهذه كما قال الحافظ ابن حجر نكت لطيفة، مناسبات لطيفة، والله أعلم. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك، ونكمل حديثنا في هذا في حلقة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية إنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، واعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وكنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة، حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح؟ أنا في عندي رأي، وهو أنه هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولاً إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوما مترسخا متجذرا في العهد الأموي ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأ يسيطر على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام.

هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباس المتأخر، نعم لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم، بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء، فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع يعني، لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني، الإمام الجويني بالقرن الخامس، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل وفاعلا في نصح الأمراء.

0: ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا الرجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذين كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه عن شيء كان بالنسبة، كما قلت لكم، مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة، وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر، والمقدمة التي كتبت له المعروفة بمقدمة ابن خلدون، اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات، كما قلت لكم ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع؟ أيضا مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد، لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآرائهم منفعلة بالواقع تستجيب لحالة الأزمة ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا، وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة الإمام الجويني ابن تيمية ابن خلدون والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا، وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون واعتزل وبدأ يكتب. طيب ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالتي أو في في في في في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك. يعني فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة، وهذه فريدة جدا. لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين، في حالين فيها حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون، نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت، في سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى، كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء، وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة العبرية. ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا، تحديدا ألمانيا، كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأنه دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن 19 بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية، يعني الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول اللي هو زمن الـ الـ الـ الـ الـ الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة الإيبرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموا فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الوريث المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية هي في الحقيقة تعبر عن روح، أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان عصية عليهم، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في ذا سيفالايزد المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما، والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور من ما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة، لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين. استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف إنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم فقه وهذا بيحكم فقه وهذا لا يجوز، إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية على الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما في، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه على ما هو عليه حوالي 1200 سنة. الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة نخبة الدولة يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست، التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية. الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين. ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشاريع بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أن احنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن أن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 333-334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث، وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان. واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به أريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة، بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح، ما هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان، وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال، والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك. فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراطية مفهوم جميل صراحة، يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأنه كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة ستراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة الأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه، مشكلة الاستراتيجية أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم لأنه نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غائية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني، وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله. وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هاي المصطلحات الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهجغائية، المصيرية، المنهجية والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش، لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أنه نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، التنمية development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك في من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. ولذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبيقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا تدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة، وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا. نقول خلفاء الراشد، ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون. الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رجدة، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك 6 أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كـ1000 ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة ومغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم، ثم تشتري بالـ1000 علكة صغيرة. هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت. نقول هذا القمار، إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر، فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب والكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع 3. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر،
وترصد لها مالا وسقفا معينا، هذا السقف المعين لا تتجاوزه يعني، وكذلك ترصد لها سقفا معينا سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة، يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالة التأمين الصحي، أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من النوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين، هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة أو قريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء على السيارات لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف، لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان، أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة، فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل، والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض، فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته، فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة هو عقد جديد، الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات ولنحو، وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذا ومعنى الأشياء التبعية أضرب مثلا فيها، مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة
تبعية، فهذه كذلك هذا هذا هذا الماء ما ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لخدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة، وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب الماليات. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأن أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم، في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها، هذا إشكالية كبيرة. لا، اجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لا بد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب
الروم أنه يخسر 100 من الإبل فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فإذن فما مرت 7 سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية، وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي ولم يتبين لي وجه التحريم المطلق للمراهنة. فإذا هذا الباب، لكن قد يقول قائل قد اتضح لغيرك، فنقول لا بأس، العلم مشترك، ولكن بعد الاستقصاء والبحث هذا ما أجزم به وهذا ما أفتي به. فالمراهنة إذا كانت لنصرة الدين فلا بأس فيها ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة، والناس استفادوا منه فوائد عظيمة، بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترط له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جدا زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكل لأموال الناس بالباطل؟ كذلك يقال أنه من إلزام ما لم يلزم في الشريعة، فإن الشركة تدفع لشخص ما ولم تتسبب في الحادث ولم تعمل الحادث، أقول هو عقد جديد معاصر، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وقولكم التزام ما لا يلزم، هذا ليس بآية وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول عام وتقعيد عام، والتقعيد العام ليس بدليل في أصله أصلا، بل القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء اختلفوا في هل هي دليل أم لا، فما بالك بهذا التقعيد الضابطي المحدود، كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، ويلبو المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء تام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها

0: ذكر ابن رجب في قواعده كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل، وليست ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزل بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر. هذه أصول كلية ثبتت ثبت فيها آيات وأحاديث وثبت فيها فروع كثيرة، لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية. فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا، اكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائل بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في فلسطين وفي كل مكان. هل كانت رحلة المعراج إلى السماء من الصخرة المشرفة نفسها؟ أم من موقع حائط البراق؟ أم من قبة العروج؟ أم ليس أصلاً من داخل المسجد الأقصى؟ ما هي حقيقة الصخرة المشرفة؟ وهل صحيح أنها معلقة في الهواء؟ وأنها من صخور الجنة؟ وهل عليها موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر أصابع الملائكة؟ أو أن لها مكانة الحجر الأسود في الكعبة المشرفة؟ هل كانت الصخرة المشرفة قبلة لليهود؟ مشاهدينا، في رحلة المعراج مهرجان علوي وأكبر استقبال لأعظم نبي، حيث احتفى الأنبياء والملائكة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى إخوته الأنبياء في السماوات وسلموا عليه، كما صلى بهم إماما في الأرض في بيت المقدس تحديدا. مشاهدينا، طالما فلسطين هي أرض المعراج، فما هو دور الأمة الإسلامية وما هو دور أهل فلسطين تجاه أرض المعراج؟ مشاهدينا الأعزاء، حلقتنا اليوم من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة هي بعنوان أرض المعراج. لتناول الموضوع من الزاوية الشرعية معنا في الاستوديو الدكتور تيسير الفتياني، أستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان ورئيس وعضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج. أيضا سيكون معنا لتناول الموضوع

0: الموضوع من الناحية الهندسية عبر الهاتف إن شاء الله من جامعة النجاح الوطنية في نابلس الدكتور المهندس هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس للتعليق على التقرير المصور، وهو مؤلف كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. مرحبا بك دكتور تيسير.
1: حياك الله وأهلا بكم. حياكم الله.
0: الله حيك. أهلا وسهلا فيك دكتور. سننطلق كالعادة من النص الشرعي لأنه هذا البرنامج فلسطين في الكتاب والسنة، واليوم معنا حديث في صحيح مسلم يقول هذا الحديث كما سيظهر على الشاشة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. دكتور، يعني بداية هذا المهرجان العلوي في رحلة العروج، لا أدري إذا كنت لك تدقيق علمي في لفظة المعراج أو العروج، لكن نريد أن نعيش جو الحديث، وهو حديث طويل جدا قرأنا بس يعني جزء منه، نريد أن نعيش أجواء هذا المهرجان و لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وبرفقة جبريل. يعني نريد أن نعيش ما في هذا المهرجان العلوي ولكن على أرض فلسطين.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قضية المعراج، قبل أن نبدأ في هناك المعراج وهناك العروج. المعراج هو السلم الذي وضع للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرج عليه إلى السماوات. أما العروج فهو العملية نفسها، السلم هو المعراج والعروج هو العملية نفسها. فلذلك قد يقول قائل: لماذا قال المعراج ولم يقل العروج؟ أمرين: في وسيلة وفي يعني العمل نفسه. الوسيلة المعراج والعمل نفسه كان العروج. من أين العروج ومن أين المعراج؟ كان من بيت المقدس على وجه الإجمال وعلى وجه
0: سنأتي إلى تفصيل هذه النقطة لأنه فيها آراء العلماء، لكن نعم. نريد أن نعيش جو هذا الاستقبال في السماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القدس عامة.
1: نعم، يعني هو بعد أن ضاقت الأرض في مكة وفي الطائف بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجد له مكان، حتى أنه دخل بجوار عدي بن مطعم ففتحت له أبواب السماء.
0: نعم.
1: وهنا ملاحظة، يعني من أراد أن يترقى ومن أراد أن يترفع ومن أراد أن يهيمن ومن أراد أن يكون له الكلمة العليا، يجب أن تنطلق هذه الكلمة العليا من بيت المقدس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع، ترقى، بانت منزلته مكانته من بيت المقدس. كيف ذلك؟ عندما وصل بيت المقدس، أولا بالنسبة للبراق ثم ثانيا بالنسبة للأنبياء، المرحلة الأولى ربط البراق في حائط البراق.
0: نعم.
1: وتنقل جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام داخل ساحات المسجد الأقصى، فوصل إلى المصلى القبلي وهو المبنى الآن، المكان اللي صلى فيه الرسول عليه السلام بالأنبياء. وجد حشد من الأنبياء جميعهم 124 ألف نبي كلهم ينتظرون.
0: هذه رواية صحيحة.
1: نعم، 124 ألف نبي كما ورد، الأنبياء جمع كثير، 124 ألف نبي وجدهم ينتظرونه، فقدمه جبريل وصلى بالأنبياء ركعتين قبل أن تفرض الصلاة.
0: نعم.
1: وقبل أن يصعد، والكل مقتدي بالرسول عليه السلام. هذه فيها استلام وتسليم، يعني الراية سلمت للرسول عليه الصلاة والسلام من عهد آدم إلى عهد عيسى عليه السلام. أنت الآن صاحب الراية، أنت الآن المفوض في التصرف في بيت المقدس، ومن يملك بيت المقدس يملك العالم. الذي يسيطر على بيت المقدس هو يتحكم في العالم، وهكذا على مر التاريخ. وعندما الآن اليهود يسيطرون على بيت المقدس ويسيطرون على العالم، لكن بطريق الإفساد وليس بطريق الخير والرشاد.
0: طيب أنا أريد أن أسيطر على محاور وتنقلنا مرحلة مرحلة في مفاصل هذه الحلقة.
1: نعم.
0: ولنبقى الآن فيما ذكرت من موضوع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم محمد لقي في السماء الأولى سيدنا آدم. نعم. كما جاء في نص هذا الحديث الصحيح برواية مسلم، ثم في السماء الثانية عيسى ويحيى، ثم في السماء الثالثة سيدنا يوسف.
1: نعم.
0: ثم في السماء الرابعة إدريس.
1: نعم.
0: ثم في
1: نعم.
0: الخامسة هارون، ثم موسى، ثم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم. لكن في رواية أنس التي يرويها عن أبي ذر في الحديث يقول لم يثبت كيف منازلهم، يعني هل هذا الترتيب يعني توزيع بين الأنبياء بحسب مرتبتهم عند الله عز وجل؟
1: حتى أصل لهذه النقطة أخي الكريم يجب أن نصل إلى كيفية العروج ثم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى هذا. أولا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق في حائط البراق، ولا نقول حائط المبكى.
0: نعم.
1: يجب أن نؤكد على قضية حائط البراق. ثم عندما صلى بالأنبياء،
0: هو اليهود أصلا مش متفقين على مكان. نعم. حائط المبكى
1: 124 ألف نبي صلى بهم في المسجد القبلي.
0: نعم.
1: وهنا إلي وقفة صغيرة.
0: نعم.
1: عندما فتح سيدنا عمر بيت المقدس رضي الله عنه كان يرافق كعب الأحبار، وعندما طلب من سفرينيوس اللي هو اللي كان رئيس البطارقة في القدس طلب منه أن يدل على الصخرة المشرفة، فوصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصخرة المشرفة فوجدها مليئة بالقذرات. لماذا؟ لأن النصارى يريدون أن يغيظوا اليهود. كيف يغيظوهم؟ يوسخون ويقذرون الصخرة التي يعظمونها. الحديث الآن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر قال لكعب الأحبار أين نصلي؟ فقال له صلي خلف الصخرة. فقال عمر لكعب الأحبار لقد جذبتك يهوديتك بينما أصلي في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الرسول في المسجد القبلي في المصلى القبلي، وصلى عمر في المسجد القبلي اللي هو الآن مكان المسجد الأقصى اللي يشار إليه كالمسجد الأقصى. الآن المرحلة الثانية عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ربط البراق في حلقة المسجد، لذلك هناك روايات بأنه ربط البراق في حلقة المسجد. الآن في مرحلة العروج بعد الصلاة بالأنبياء وتسليم الراية وأنه هو أصبح الإمام انتقل إلى الصخرة المشرفة. الصخرة المشرفة في حديث تبين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج من الصخرة هذه، وهذا الحديث مروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. هذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. يعني إذن العروج كان من فوق هذه الصخرة، من تلك الصخرة المميزة في وسط بيت المقدس وفي أعلى مكان، وانتقل إلى السماوات ما تفضلت به. في السماء الأولى شاهد آدم عليه السلام أبو الأنبياء، في السماء الثانية شاهد عيسى ويحيى
0: ابني الخالة.
1: لماذا قال ابني الخالة؟ لأنه عيسى ليس له أب. ما قال أولاد عم أو
0: صحيح.
1: أولاد كذا
0: صحيح.
1: عيسى ليس له أب، لاحظ، وقال أولاد الخالة. في السماء الثالثة شاهد يوسف عليه السلام، في السماء الرابعة شاهد إدريس، في السماء الخامسة شاهد هارون، في السادسة شاهد موسى، في السابعة شاهد إبراهيم. هذه تدل على منزلة معظم الأنبياء الذين رآهم من أولي العزم. إبراهيم.
0: نعم.
1: من أولي العزم، عيسى
0: موسى.
1: من أولي العزم، موسى من أولي العزم، لاحظ. ثم النبي الرابع أنا أستغرب أنه لم ترد رواية اللي هو نوح عليه السلام، لم يرد اسمه من بين من رآهم الرسول عليه الصلاة
0: لماذا
1: والسلام.
0: لماذا تستغرب؟ يعني في رواية ما ذكرت،
1: ما في رواية ذكرت نوح، ذكرت نوح ولا رواية من الروايات التي استعرضت.
0: لا يحق لنا أن نستغرب إذا لم ترد رواية.
1: لا يعني أنا سبحان الله من باب
0: يعني لفتك هذا.
1: لفتت نظري يعني لماذا.
0: نعم.
1: لم يرى نوح عليه السلام لأنه من أولي العزم، يعني أنا ذكرنا
0: من باب أولي العزم. طيب.
1: من باب أنه من أولي العزم. الآن هل هذا الترتيب هو ترتيب من حيث المنزلة أم لا؟ حقيقة أنه من أعلى الأنبياء منزلة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في المنزلة إبراهيم، ولذلك كان إبراهيم في السماء السابعة.
0: نعم.
1: ثم يليه في المنزلة موسى عليه السلام كان في السادسة، هارون كان في السماء الخامسة، هارون لأنه لقي ما لقي من بني إسرائيل. ولاحظ القرآن الكريم أكثر من ثلثين القرآن الكريم يتكلم عن موسى، و أحاديث كثيرة تتكلم عن موسى، و90% من أحاديث الإسراء أيضا تتكلم عن موسى، وعلاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بموسى، وكيف أنه صعد إلى السماء استقبله عندما رجع وفرض الله عليه 50 صلاة، قال ارجع واطلب من ربك التخفيف. إذن ستكون علاقتنا بموسى وقوم موسى بني إسرائيل هي العلاقة إلى آخر الزمان.
0: طيب دكتور، يعني مكان عروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هناك أحاديث، يعني مثلا حديث أبو ذر يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان من جانب البيت وفرج سقف بيتي وأنا بمكة، نعم، فنزل جبريل وقصة غسل صدره بالماء وملؤه بالحكمة والإيمان، نعم، إلى آخره. يعني هل هذا الحديث وغيره من الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وليس من فلسطين؟
1: الإجماع أنه عرج به، إجماع العلماء والمؤرخون وعلماء الحديث وعلماء التفسير، كل من ذكر قصة الإسراء والمعراج يذكر بأن المعراج كان من بيت المقدس ومن فوق صخرة بيت المقدس. لكن هناك رواية لمن أخذ هذا الحديث وحده. شو لاحظ أنت، الحديثين مرويات في مسلم، الحديث الأول بشكل تفصيلي، الحديث الثاني بشكل مختصر. هكذا هو منهج الإمام مسلم، يأتي بالحديث التفصيلي ثم بالأحاديث المختصرة. وهناك ملاحظة، أنت لو تابعت الحديث تجد كاتب ثم. ماذا تفيد ثم في اللغة العربية؟ لا تعني الفورية ولا تعني نفس المكان، في تراخي في الزمن وفي تراخي أيضا في المكان، تراخي في الزمان والمكان. فهنا الرواية هذه رواية مختصرة وليست رواية تفصيلية، بينما الرواية الأولى تفصيلية. هذا منهج القرآن الكريم ومنهج المحدثين. ثم أن الأحاديث الأخرى تبين المكان بالضبط، كما ذكرت عن حديث بريدة رضي الله عنه كيف أنه تم العروج بالرسول عليه الصلاة والسلام من فوق صخرة بيت المقدس، وكيف أن جبريل عليه السلام أشار بإصبعه فخرق الصخرة، والصخرة موجود الخرق فيها، هذا واضح جدا لمن يذهب ويزورها، ومصورة وموجودة في كتب، موجودة في الصور، وأنا شاهدت بنفسي هذا الخرق. يعني خرق في المكان ذاك موجود، وربط به البراق، هذه ربط به كما يذكر الحديث. فإذا كان المعراج بالإجماع، إجماع الأمة وإجماع العلماء، إجماع المؤرخين، إجماع المفسرين، إجماع المحدثين، بأنه كان من بيت المقدس وعلى التحديد من صخرة بيت المقدس.
0: نعم دكتور، يعني الرواية هذه اللي ذكرناها أنه توحي لبعض القارئين في هذا الموضوع أنه العروج كان من مكة. هناك رواية مالك بن صعصعة يروي الحديث اللي هو بيقول بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، لما يأتي إلى قصة البراق مرة أخرى يقول ثم انطلقنا حتى أتينا السماء. يعني هذه رواية أخرى، لكن في نفس الرواية يقول فلما جاوزته، بيحكي عن سيدنا موسى عندما رحب به وسلم عليه وقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى. محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام. فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. يعني هل هذا له علاقة بظلم بني إسرائيل لنا وطبيعتهم؟
1: طبعا الحقيقة لفتة كريمة منكم. الرسول عليه الصلاة والسلام هناك حادثة الإسراء والمعراج تمت مرة واحدة، وهناك أكثر من معراج كان للرسول عليه الصلاة والسلام، فرويت حادثة قصة الإسراء والمعراج وحوادث المعراج في أكثر من مكان من كتب، في بعضهم دمج بينها وأصبح هناك نوع من الخلط أو عدم يعني توضيح الأمور. فالإسراء قصة واحدة، من الإسراء والمعراج قصة واحدة ذكرت في الإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك له مواقف مع سيدنا موسى، عندما أسري به من مكة إلى بيت المقدس مر بقبر موسى وسلم عليه وهو كان قائما يصلي في قبره، ثم صلى بموسى إماما في المسجد الأقصى، ثم التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة، وأثناء عودته التقى الآن وعندما التقى به في السماء السادسة بكى موسى. شوف لاحظ المرحلة كيف
0: سريعا.
1: بكى موسى فقال لما ما يبكي؟ قال لأنه هذا الفتى أو هذا الغلام يكون من أتباع أمته أكثر من لأنه موسى أرهق إرهاق شديد مع بني إسرائيل. نعم. عجزوه
0: على كل هذا. نعم. هذه اللفتة المهمة، لكن الذي ذكرته من حديث بريدة أن جبريل عليه السلام خرق بها الحجر، وأنه نعم. جزمت من بداية الحلقة أنه مكان العروج هو قبة الصخرة. نعم. من خلال تقرير مصور سنعرض بعد الفاصل إن شاء الله دكتور، سيرافقنا الدكتور هيثم الرطلوط من جامعة النجاح الوطني في نابلس، نناقش بعد أن نرى هذا التقرير، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحتم لنا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع الدكتور تيسير الفتياني عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وحلقتنا اليوم بعنوان أرض المعراج. بداية في هذا الجزء من الحلقة سنعرض إن شاء الله الآن تقرير مصور يوضح لنا الكثير من النقاط التي أشرنا إليها والتي سنتناولها بالتفصيل مع ضيف آخر عبر الهاتف إن شاء الله، ولكن بعد هذا التقرير.

ارتبطت رحلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ببيت المقدس، وذكر بعض العلماء أن هذا العروج انطلق من الصخرة المشرفة، وذكر بعضهم أن العروج لم يكن من الصخرة بل من مكان قبة العروج، وقال بعضهم لم يكن عروج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من داخل أسوار المسجد الأقصى. وسواء أكان العروج من داخل أسوار المسجد الأقصى أم من خارجها فقد حصل في مدينة القدس. هذا التقرير يذهب بنا إلى هذه الأماكن التي ذكر العلماء أنها المكان الذي انطلقت منه رحلة المعراج. الصخرة المشرفة وهي التي تقع اليوم في قبة الصخرة، وهي صخرة طبيعية غير منتظمة الشكل، تقع في أعلى نقطة من المسجد الأقصى المبارك في موقع قلب المسجد بالضبط، وهي صخرة طبيعية تتراوح أبعادها بين حوالي 13 و 18 مترا. رفع الصليب فوق هذه القبة إلى أن تحررت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. في هذه الصخرة المشرفة مغارة صغيرة تسمى مغارة الأرواح، وهي تجويف طبيعي أيضا وليس فيه أي ميزة خارقة للعادة. وقد بنيت قبة الصخرة المشرفة فوق الصخرة وهي ظاهرة للعيان إلى اليوم،

أما قبة المعراج فتقع فوق صحن الصخرة إلى الشمال الغربي من قبة الصخرة، والقبة عبارة عن مبنى صغير ثماني الأضلاع، جدرانه مغلقة بألواح من الرخام الأبيض، وله محراب واحد جهة الجنوب وباب جهة الشمال، ويقوم على 30 عمودا. وتتميز هذه القبة بوجود قبة أخرى صغيرة فوقها بما يشبه التاج فوق رأسها.

0: من لطائف المعمار الإسلامي المتعلق بقصة المعراج الصلوات الخمس المرتبطة بالمعراج. فأمام كل باب من أبواب قبة الصخرة المشرفة خمسة أعمدة تظهر أثناء الدخول في نفس الوقت، اثنان في المقدمة قرب الباب وثلاثة في الخلف قرب الصخرة. وهذه الأعمدة ترمز إلى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماء، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى بيت المقدس مرة أخرى كانت أول بقعة استقبلت الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة باعتبارها أرجح مكان للمعراج عند بعض العلماء.
1: إذن مشاهدينا، يعني بعد عرض هذا التقرير يسرنا أن يكون معنا على الهاتف لتناول الزاوية الهندسية والمعمارية للتفاصيل التي شاهدناها بالصورة معنا الآن من نابلس من فلسطين المحتلة الأستاذ الدكتور هيثم الرطروط، رئيس قسم العمارة سابقا في جامعة النجاح. دكتور هيثم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله دكتور هيثم. يعني نحن في برنامج فلسطين في الكتاب والسنة يسرنا أن تكون ضيفا متخصصا من زاويتك، وأنت أيضا متخصص في شؤون بيت المقدس، ولك أكثر من مؤلف ومنها كتاب التطور المعماري لمنطقة المسجد الأقصى. بداية يعني دكتور، وضح لنا شو ما الفرق بين العروج والمعراج، ولكن أنا أسأل من ناحية هندسية أو في الهندسة الفراغية ربما تسمونها، هل العروج يكون عادة بشكل مائل أم مستقيم إلى الأعلى؟
2: هو العروج بشكل عام هو يفضل أن يأتي بشكل مستقيم، يعني هذه لأنه أقصر المسافة بين النقطتين هو الخط المستقيم.
1: لكن كلمة عروج يعني يبدو لما نقول يعني إنسان أعرج يعني في ميلان معين، لا أدري. على كل حال يعني نريد الدكتور أثار نقطة مهمة من بداية الحلقة، ونحن ذكرنا أنه هذا التساؤل ربما يكون أساسي في الحلقة منذ بداية المقدمة عندما قلنا من أين ترجح هندسيا ومعماريا وبصفتك عشت في كل متر تقريبا المسجد الأقصى، يعني ما هو القول الأرجح برأيك هندسيا فقط؟ أي من أين يكون العروج؟ هل كان من جانب حائط البراق؟ هل هو من داخل أسوار القدس؟ هل كان من قبة الصخرة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالك من أين كان موقع العروج، هل هو من فوق قبة الصخرة أو من محيط قبة الصخرة؟ يعني خلينا نتحدث بهذه الطريقة. هناك نظريتين. النظرية الأولى هي أن يكون العروج من فوق الصخرة، والنظرية الثانية هي أن يكون العروج من المنطقة المحيطة بالصخرة. والبعض يتحدث عن الجدار الغربي الحالي للمسجد الأقصى، ولكن النظرية الأولى التي اعتمدت أن العروج من فوق الصخرة هي قائمة على فرضية، هي أن الصخرة هي أعلى نقطة في منطقة المسجد الأقصى، فبالتالي يعني كانت الفرضية تقول أنه هو الأجدر أن يتم العروج من نقطة مرتفعة في المكان. أما النظرية الأخرى التي تتحدث عن العروج من محيط منطقة الصخرة هي ترتكز على أولا على الحديث الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم والبخاري، فالإسراء تم إلى بيت المقدس، ومن ثم تم ربط البراق، ومن ثم تم الدخول إلى داخل المسجد فتم الصلاة فيه، ومن ثم تم الخروج من المسجد. فإذا كانت ومن ثم عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فإذا كان العروج
1: دكتور عفوا دكتور هيثم اسمح لي، يعني تقصد رواية مسلم والبخاري التي عرضناها في البداية، وهي التي تقول فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل. قصدك هنا تناولت كلمة خرجت، هذه التي تقصدها يعني خرج من أسوار المسجد الأقصى،
2: خرج من المسجد أو من حدود المسجد،
1: يعني 144 دونم.
2: خرج من 144 دونم.
1: يبدو الدكتور تيسير عنده رد على هذا الكلام.
3: تحياتي دكتور هيثم، بارك الله فيك. في عندنا معلومات، معلش، معلومات شرعية وتاريخية وواقعية. أولا يطلق المسجد الأقصى على 144 دونم. ثانيا في داخل المسجد الأقصى في المصلى القبلي الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء إماما، وهو الآن المعروف بالمسجد الأقصى اللي ضمن الأعمدة والأروقة. ثم ثالثا في مسجد قبة الصخرة. يعني الواقع والتاريخ يثبت أنه يعني الإنسان عندما يريد أن يعرج يأتي إلى أعلى نقطة، أعلى نقطة في ذلك المكان كانت هي قبة الصخرة، هذه الصخرة المرتفعة البارزة المميزة. ثم ما ذكر في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري جاء ووضح الإمام الترمذي بحديث صحيح، الحديث الصحيح ذكرناه في بداية الحلقة اللي هو يروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهيت إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر، أي صخرة بيت المقدس، وشد به البراق، شد به البراق من أجل، ووضع أيضا في روايات أخرى نصب السلم. أنا يعني أحترم رأيك أنه السلم بتقول بخط مستقيم، لا، السلم مشان يكون سلم لازم يكون يعني شوي في اعوجاج، فلذلك قال عرج ومعراج، يعني السلم ما بنحط بخط مستقيم، معروف أنه في شيء من الاعوجاج، فلذلك في تناسب. ثم ورد في الروايات دكتور هيثم بارك الله فيك، ورد في الروايات بأن البراق ربط في حائط البراق في المرحلة الأولى التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، في المرحلة الثانية ربط بحلقة باب المسجد عندما صلى بالأنبياء 124,000 نبي صلى ركعتين، المرحلة الثالثة ربط بالخرق الذي خرقه جبريل بإصبعه، ثم عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام ورجع إلى نفس المنطقة وركب البراق ثم عاد إلى مكة المكرمة، هكذا المنطق في تسلسل الأحداث وتسلسل الحوادث في هذا الأمر.
1: نعم، تعليقك دكتور هيثم يعني يبدو في وجهتين نظر، والآن لا أريد أنا أن أضيع المشاهدين بين وجهتي النظر، يعني طالما في حديث عند الترمذي، نعم، حديث بريدة كما ذكر الدكتور تيسير، وعندك يعني رجوع لمراجع متأخرة ومراجع متقدمة، كيف أنت تثبت ولك نظرية في ذلك أنه من خارج المسجد الأقصى؟
2: صحيح، أول شغلة أنه لا كان قبة الصخرة، يعني إذا استعرضنا شكل منطقة المسجد الأقصى بفترة الرسول عليه الصلاة والسلام لا كان في عند مسجد قبلي ولا كان في عند قبة الصخرة، لم تكن مبان بدني عبارة عن كانت منطقة متهدمة، وهذا الكلام يعني استند عليه أكثر من مصدر تاريخي وجغرافي، وأيضا بالإضافة إلى مصادر غير إسلامية أخرى تحدثت عن طبيعة المكان في ذلك الوقت. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني إنه حتى المصادر قبل الفترة الصليبية، قبل الخطة الصليبية اللي بنعتبرها مصادر مبكرة، لا يوجد أي ربط ما بين صخرة بيت المقدس وما بين المعراج. البعض حسب النظرية الأولى أعتقد أنه أحد أسباب بناء قبة الصخرة هو التأكيد على قصة المعراج، ولكن لاحقا تبين أنه لا يوجد أي كتابات على سبيل المثال داخل مبنى بتأكد هذا الحدث. أنا العكس، هي تؤكد على قدسية المكان، تؤكد على الهوية الإسلامية للمكان، بغض النظر ان العروج تم من صخرة بيت المقدس او من المناطق المحيطة من بيت المقدس، فهذا الكلام لا يقلل من اهمية ومكانة وقدسية المنطقة.
1: هذه النقطة سنناقشها مع ضيفنا الان، يعني نريد ان نبقى، يعني انت تنفي انه لا من حائط البراق ولا من قبة العروج، يعني نريد ان نوضح ما هي قبة العروج.
2: انا لم اقل، انا ارجح النظرية الثانية، يعني من منطقة مرتبطة مع حائط البراق أو الجدار
1: الغربي
2: لمنطقة
3: المسجد
2: الأقصى.
1: نعم.
3: يعني معلش في رد على الدكتور هيثم لو تكرمت، يعني مع احترامي لرأيه الهندسي ورأيه المعماري، لكن القضية في إلها شواهد تاريخية ذكرها ابن كثير وذكرها المؤرخون وذكرها المحدثون وذكرناها في بداية الحلقة، وهو عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى البيت المقدس، عندما عند فتح بيت المقدس سأل سفرينيوس أين هي الصخرة المقدسة، فدلوا على الصخرة المقدسة، ثم بعد تنظيفها قام سيدنا عمر بتنظيف هذه الصخرة بثوبه واقتدى به الصحابة، كان يحمل بمرقعته الأوساخ، بعد أن نظفها سأل كعب الأحبار أين نصلي، قال نصلي خلف الصخرة، فقال لقد جذبتك يهوديتك، أصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. صحيح أنه ما كان في أبنية لكن الأماكن موجودة، البناء هذا حديث. أين صلى سيدنا عمر؟ في المسجد القبلي، في نفس المكان اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ولذلك كان هذا المسجد القبلي أو المصلى القبلي. وكان العروج بعد ذلك، يعني بعد ما صلى في الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب ومع جبريل بمرافقة البراق إلى الصخرة وحصل الخرق اللي ذكر الترمذي في روايته. يعني الأمور واضحة جدا وهناك إجماع من بالعكس حديث الصخرة إحنا بعد تتبع.
1: طيب عفوا عفوا دكتور. نعم. يعني وشد به البراق. دكتور هيثم يعني الحلقة التي ربط بها البراق هل هي
2: على هذه النقطة؟ على هذه النقطة إنه عمر بن الخطاب طلب من كعب الأخبار يعني المنطقة برمتها تم وصفها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. هل هي أرض أربعين دين منطقة واسعة بحاجة إنه عمر بن الخطاب يستشير كعب الأخبار عشان يدله على هذه المنطقة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية إنه أن المكان كان يعتبر كمجمع ملقى دورات، فهذا الكلام ايضا كلام متاخر. غير تقليد كبر يعمل كتاب الاموال على سبيل المثال هو بيت، هو بيتحدث بصراحه عن طبيعه المكان وان المكان كان يحتوي على مجموعه من الرجل اللي هو بقايا ما دمر سابقا من المباني السابقه اللي كانت قبل فتره الرسول عليه الصلاه والسلام. فبالتالي برجع بقول انه اذا كان الرسول صلى في المكان طهاره المكان شيء اساسي في الصلاه، فهل المكان هو مجمع قاذورات أم يحتوي على بقايا من المباني المتحجمة اللي كانت قبل فترة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: طيب دكتور يعني تفصيلات كثيرة وطرحت رأيك والدكتور طرح رأيه. الآن يعني خلاصة الكلام عندي يعني أنه طالما هي في الأخير حصلت داخل المسجد الأقصى أو عفوا يعني داخل بيت المقدس، سنتناول يعني هذا الجزء مع الدكتور، لكن أريد أن أستغل ما ورد في التقرير وخبرتك وأنت المؤلف في هذا المجال. نريد أن يعني طبعا هناك فرق بين الصخرة وقبة الصخرة، هناك يعني مساحة لهذه الصخرة، يعني لو تطلعنا نريد أن نسألك أسئلة هندسية، مساحة هذه الصخرة طولها عرضها شكلها مادتها اللي بتتكون منها.
2: هلا في موضوع مهم جدا لابد من إنه يعني هل نحن نتحدث عن الصخرة كما لو إنها هي جزء منفصل أم نتحدث عن الصخرة وهي امتداد طبيعي للصخر أسفل المسجد الأقصى؟ إذا كان ما نراه داخل مبنى قبة الصخرة فنتحدث عن النتوء الصخري الموجود تقريبا بمساحة 17 متر ونص في 13 متر ونص، ولكن عمليا هذا الجزء اللي نراه داخل مبنى قبة الصخرة هو امتداد لا الصخر الطبيعي أسفل المسجد الأقصى.
1: هي صخور رسوبية دكتور؟
2: المسجد الأقصى أصلا مقام على الصخرة.
1: هي صخور رسوبية هذه الصخرة؟
2: هي عبارة عن كربونات الكالسيوم، صخور كلسية.
1: نعم. طيب هناك يعني إشاعات كثيرة ذكرها القدومي في كتابه حول هذه الصخرة، يعني الأستاذ عيسى القدومي، يعني هل هذه الصخرة تطير في الهواء يعني معلقة ولا هي متصلة؟
2: هناك مجموعة من الروايات تتحدث عن الصخرة، ومعظم هذه الروايات روايات متأخرة. من ضمن الروايات تحدثت على أن الصخرة معلقة في الهواء، وأصل هذه الروايات إذا رجعنا إلى مجير الدين العلمي أو الحنبلي في كتابه الأنسي الجميل لتاريخ القدس المسلم يتحدث بصراحة عن هذا الموضوع. كل هذه القصص تم ربطها بالصخرة بعد الفترة الصليبية. المسلمين أو كثير من الكتاب المسلمين حاولوا يربطوا ما بين الصخرة والكثير من القصص التي تستنهض الهمم بحيث تستنهض همم المسلمين لتحرير بيت المقدس.
1: نعم.
2: لم يجدوا أي حرج سواء كانت هذه القصص حقيقية أم خيالية. حتى في بعض الأحاديث أو بعض الكتابات على سبيل المثال في كتاب ابن عبد ربه في كتابه العكس الفريد يتحدث أن ارتفاع الصخرة كان ضخم جدا بحيث أن ظل الصخرة قد يصل إلى أريحة. فهل هذا يعني دقيق
1: إلى أريحة
2: أن الصخرة بيت
1: نعم. طيب دكتور يعني هذا الجانب يعني ورد كثير العلماء ابن تيمية وابن القيم وغيره وكما ذكرت يعني وكتاب الأنس الجليل، سنوضح هذا مع ضيفنا، لكن نريد أن نستغل الوقت معك في موضوع الهندسة. يعني مثلا ما هي قبة العروج؟ يعني أريد أن أسألك عن قبة العروج، بئر الأرواح، مغارة الأرواح، نريد أن نشاهدها من خلال وصفك كما تصور، يعني كما رأيتها نريد أن نشاهد معك.
2: هلا من ناحية قبة بدء العروج او المعراج هي قبه بجانب قبه الصخره لا تبعد الا بضعه امتار عن قبه الصخره.
1: بضعه امتار فقط.
2: تم بنائها بفتره متاخره عن الفتره الامويه، يعني نعم. اي بعد بناء قبه الصخره. فبالتالي البعض يتحدث ان هذا حسب النظريات، البعض يتحدث ان هذا هو المكان الذي عرج به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منه الى السماء، والبعض الاخر يتحدث ان هذا البناء تم بناؤه لتعزيز قدسيه المكان، اي ان هناك اكثر من مبنى تم بناؤه هو لا يرتبط مع،
1: يعني لماذا بنيت قبه العروج مره اخرى؟
2: مش فاهم.
1: لماذا بنيت قبه العروج؟ توضيح هذه النقطه.
2: بنيت قبه العروج من منطلق تعزيز قدسيه المكان. تعزيز قدسية المكان، وليس بالضرورة أن تكون المكان التقييس الذي عرض منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب دكتور، يعني مغارة الأرواح وإذا كان هناك ما يسمى قبة الأرواح، هل يوجد شيء من هذا بهذه التسمية؟
2: مغارة الأرواح صحيح، وهناك قبة الأرواح. هل الكثير من الأحداث التي أو كثير من المباني التي بنيت جاء تخليدا لأحداث أو قدسية صدت مع الصخرة، وفي بعض الآيات يعني التي تتحدث عن نعم. والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني تعرف عليه العلماء بأنه سيكون صخرة بيت المقدس. فبالتالي تم ربط ما بين أحداث ستتم في نهاية الدنيا وبين هذه المباني. فبالتالي تم اختيار جزء من القصص، لربما هي ارتبطت مع امور رمزيه بحيث تم تسجيلها على هذه الصخره. اذا هي تتحدث عن احداث رمزيه ستتم او ستجري على صخره.
1: طالما ذكرت الامور الرمزيه هذه، اسالك سؤال الاخير دكتور هيثم، يعني قصه العروج او المعراج ورد بالحديث الصحيح انه الصلوات الخمس فرضت في هذه الرحله، يعني طالما هذه فرضت وكان منطلق المعراج هو من البيت المقدس بعيدا عن الخلاف في الرأيين، يعني هل هناك الأقواس والأعمدة اللي أمام قبة الصخرة المبنية الآن من ترميز معين يشير إلى الصلوات بعددها وتوزيعها أيضا؟
2: البعض يتحدث، وأنا أقول لك أن كثيرا من القصص هي قصص متأخرة. نعم. صحيح أن هناك خمسة أعمدة والبعض ربطها بالصلوات الخمس، ولكن أيضا في كل واجهة من واجهات قبة الصخرة على سبيل المثال هناك سبعة تجويفات أو سبعة أقواس، البعض ربطها أيضا بالسبعة أشواط التي يطوفها الحاج حول الكعبة. في أمور أخرى يعني هي أوسع مما هي ضبط قصة العروج، على العكس كان يعني أمور رمزية تفشت في هذا المبنى، صدقا إن مبنى قبة الصخرة لا يوجد أي مثيل له في العمارة، سواء كان في العمارة الإسلامية أو حتى في عمارة الحضارات السابقة، كونه هو مبنى يجمع بين رمزيات العديدة. هو ممكن أن يربط ما بين الإسراء والمعراج، ممكن يربط ما بين المكان وما بين الكعبة. وفي نقطة مهمة جدا، نعم. أن الشكل المزمن هو الحلقة التي تربط ما بين المربع الذي يعتبره العلماء هو رمز الأرض أو رمز الكعبة وما بين السماء اللي هي الدائرة. إذن المزمن هو حلقة متطورة عن المربع باتجاه الدائرة للحجم اللي هي رمز السماء.
1: يعني شوقنا نزورها. الدكتور هو مقدسي وعاش وبيته أيضا ملاصق للحرم القدسي، نسأل الله أنه يكتب لنا عودة ونلتقي معك هناك مع وسائر شعبنا الفلسطيني. على كل، الدكتور هيثم الرطروط المتخصص في عمارة بيت المقدس من مدينة نابلس كنت معنا، نشكرك شكرا جزيلا دكتور. إن شاء الله بعد الفاصل بدنا نتابع معك رأي طرحه الدكتور، وهو أنه هل الصخرة معلقة أو متصلة، وبعض الخزعبلات التي تثار حول هذه يعني الصخرة من أنها سيدة الصخور وأنها من صخور الجنة وأنها تمثل الحجر الأسود. لكن اسمح لنا بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة بعنوان أرض المعراج مشاهدينا، وضيفنا اليوم هو عضو البرلمان الأردني ومدرس الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية في عمان. دكتور، يعني كنا قد أشرنا قبل الفاصل أن هناك خزعبلات وكلام، يعني بعد زي ما ذكر الدكتور هيثم الرطروط بعد الحروب الصليبية، يعني كان هناك بعض الإضافات من الناس لا يريدون أن يشرفوا الصخرة المشرفة، يعني مثل الذي قال ما أحلك يا عسل، أو يريد أن يلون الوردة وهي ملونة أصلا من الله عز وجل، فقالوا أنها من صخور الجنة وأن أنهار الدنيا تنبع منها وأن عليها أثر لله عز وجل وأثر لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصابع الملائكة وأشياء كثيرة. يعني كيف نرد على هذه الأشياء وما هو الثابت منها؟ ماذا قال كبار العلماء في هذا الموضوع؟
1: بداية، نحن لا نعبد الصخرة ولا نعبد الكعبة ولا نعبد المسجد الأقصى، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، ما أمرنا الله به نفعله، ونقدس ما أمرنا الله بتقديسه، ونعظم ما أمرنا الله بتعظيمه. فالله يعظم بعض الأماكن، يعظم بعض الأشخاص، يعظم بعض الأزمنة، فنحن متبعون ولا يجوز أن نبتدع شيئا جديدا. بالنسبة للصخرة المشرفة، لا شك أنها لها ميزات ربنا ذكرها في القرآن الكريم، أو بالنسبة للمسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالله بارك هذا المكان ونحن لا نعبده، وإنما نعبد الذي باركه. جميل. هذا الأمر الأساسي. الأمر الثاني،
0: يعني كل هذه الأشياء اللي ذكرتها اللي ذكرها بعض العلماء غير صحيحة،
1: غير صحيحة، لكن لهم مبرر، هي غير صحيحة ولكن لها مبررات. الآن تريد أن تحرر المسجد الأقصى وتريد أن تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض، وهنا ملاحظة، مسؤولية المسجد الأقصى وفلسطين مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني طبعاً. فقط طبعاً. كل مسلم في الأرض مطالب بأن يدافع ويحرر المسجد
0: هل
1: الأقصى.
0: هل من نصوص، نرجع للأصل النقطة كي ننتقل سيرا مدروسا في موضوع الصخرة نركز عليه في نهاية الحلقة، يعني رأي العلماء المعتبرين فيما قيل من هذه الخزعبلات، هل هناك نصوص معينة؟
1: طبعا في هناك نصوص كثيرة، بس حتى نصل إلى هذه النصوص، الآن كيف أستطيع أن أجمع هذا القدر الكبير من الناس من مختلف بقاع الأرض؟ لو نظرت إلى سكان المسجد الأقصى وسكان فلسطين تجدهم من مختلف الجنسيات، من مختلف الأمم، من مختلف الشعوب.
0: صحيح. مسرح حضارات،
1: مسرح حضارات فعلا. كيف تم جمعهم؟ لابد من جمعهم على شيء عظيم. الشيء العظيم ما هو؟ هو المسجد الأقصى، هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو مكان الإسراء، أولى القبلتين، ثاني المسجدين في البناء، ثالث الحرمين الشريفين. جميل. كل المعاني هذه كلها جمعها العلماء، وجمعها صلاح الدين رحمه الله، وجمعها من أجل تجميع الناس لهدف عظيم. لكن هذا الهدف أثناء النقل يزيد وينقص، بعض الناس يزيد. أنت الآن لو تكلمت كلمة يعني وقلت مثلا والله في حادث عند إشارة معينة، الثاني بيقول الحادث قتل فيه اثنين، الثالث بيقول قتل خمسة، الرابع بيقول، وهكذا. طيب. فنحن نريد أن ننقي هذه الروايات. كيف ننقيها؟ عن طريق الثقات، عن طريق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعن طريق ما ورد عند المؤرخين، عن طريق الواقع، هذه كلها نجمعها في أمور صحيحة. لكن الآن الهدف أن نجمع قلوب الأمة نحو هذه البقعة المهددة، هذه الأرض المقدسة، نحو تهويد القدس وتهويد. اليوم سمعت خبر بأن اليهود اعتدوا على باب المغاربة ويريدون تغيير باب المغاربة، الاعتداءات مستمرة والمسلمين نايمين. كل ما نسمع يعني شيء ينقص من قيمة المسجد الأقصى بقول يا أخي أنتوا لخمتونا في المسجد الأقصى، تتكلموا عنه
0: لكن هناك مبشرات من الأزهار، إن شاء الله، ومن المبشرات المليونية طبعًا في الأردن وغير ذلك المسجد. لهذا الموضوع يعني لغاية الآن ما جاوبتني على موضوع أقوال العلماء في هذه الخزعبلات.
1: طبعا هذه لم تصح، هذه كلها الروايات لم تصح. يعني نحن ذكرنا المبررات، ولا يجوز أن تكون، لا يوجد هناك قدم لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد قدم للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أثر، ولا تنبع الأنهار من تحتها، وإنما كل هذه من أجل رفع هيبة المكان وجعل له منزلة في قلوب المسلمين. أما هذه الروايات لم يثبت منها شيء، اللي ثابت ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك، الصخرة مميزة بين جميع الصخور الموجودة، في سواء في حجمها، في شكلها، في لونها، يعني لها نوع من اللمعان والبريق، الحجم في له هيبة،
0: يعني يختلف طبعا.
1: نعم طبعا لها هيبة.
0: طيب دكتور،
1: لها
0: هذه الصخرة قيمتها عند اليهود؟
1: اليهود هذه ورد أن أول من هي قبلتهم أولا،
0: كانت قبلتهم لزمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، والرسول عليه السلام صلى إليها أيضا بعد بعثته واستمر الصلاة إلى بعد
0: فرحوا طبعا
1: بعد طبعا اليهود فرحوا وحصل أنه
0: عندما مقدسة مثل يوم السبت عندهم
1: أول من صلى ورد أنه أول من صلى لها سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل يعقوب معروف هو إسرائيل وأولاد بني إسرائيل اللي ينسب اليهود له ولا زالت إلى الآن قبلتهم لكن لهم لا يستحقونها لأنهم بنوا حضارتهم يعني في رمز في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام بكأس من الخمر وكأس من اللبن وقد هذا رمز حضارة اليهود وحضارة الغرب تقوم حضارتهم على أم الخبائث على الخمر على اللهو على العبث على الفجور على التعري لأن الخمر ماذا يكون موجود مع الخمر الفجور والفسق والتعري وأكل الحقوق والخلط في الأمور والخطأ واللسان البذيء وهذا ما تتصف فيه حضارة اليهود وحضارة الغرب ولكن هذه الحضارة ستبيد بإذن الله وستأتي لها حضارة الفطرة حضارة اللبن الذي شربه الرسول عليه الصلاة والسلام حضارة الصفاء النقاء الفائدة الخمر لا ينفع إلا فئة من الناس المتغطرسين بينما اللبن يفيد جميع الأمة صغيرا وكبيرا رجالا ونساء يعني هذه كلها لفتات أيضا
0: يعني اللفتات اللي ما شاء الله أنت متأمل الحديث ومطلع منه أشياء جميلة أريد أن أسألك في هذه اللفتات يعني الحديث الذي ذكرته حديث بريدة أو بريدة لا أدري ضبطا اللغوي خرق به الحجر وشد به البراق يعني لماذا هل يعني كل هالمعجزة هذه محتاجة إنه جبريل أو يعني يربط هذا البراق بحلقة
1: هذا يعني دليل لماذا دليل الأخذ بالأسباب يعني يجب أن يكون هناك توكل وليس تواكل ويجب أن يكون هناك أخذ بالأسباب ويا أيها المسلمون إذا ما أخذتم بالأسباب وأخذتم وسائل العلم وأخذتم بالانضباط وأخذتم بالربط الحل والربط فلن يكون لكم مستقبل ولن يكون
0: إذن هي نظرية مشاهد. الأخذ بالأسباب طيب دكتور يعني كما بدأنا يعني هذا المهرجان العلوي احتفاء من الأنبياء وبخازن الجنة وكل سماء تفتح ويستأذن آداب كثيرة جدا يعني في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صلى بهم فوق احتفلوا فيه وسلموا عليه وتكلموا معا لكن في الأرض صلى بهم إماما ما دلالة أن يصلي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بكل الأنبياء إماما
1: كل أنه إمامهم وأنه نسخ شريعتهم وأنه استلم الراية ليقود البشرية والعالم إلى آخر الزمان ونسخ جميع الأديان نسخ جميع الشرائع سلموه الراية ورضوا به إماما ورضوا به قدوة وقالوا له أنت المسؤول عن بيت المقدس الآن
0: طيب هذا واضح
1: نعم.
0: العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان روحا وجسدا
1: نعم كان روحا وجسدا شوف العروج
0: يعني في روايات بتحكي أنه فقط
1: نعم هنا السبب الخلط في الموضوع الإسراء والمعراج المرة المذكورة بالروح والجسد معا عندما توافق الإسراء مع المعراج لكن هناك حالات معراج مستقلة للرسول عليه
0: ثابتة في أحاديث صحيحة
1: ثابتة في أحاديث صحيحة في البخاري في مسلم وزار فيها الرسول عليه السلام الجنة ورأى فيها الجنة والنار ورأى من ينعم في الجنة ومن يعذب في النار أحاديث كثيرة للعروج ولذلك العروج غير الإسراء والمعراج فالإسراء والمعراج جسدا وروحا وكان هناك عدة حوادث للمعراج بالروح فقط أو في المنام ولذلك حصل خلط عند بعض الناس ذكروا أنه هل الإسراء والمعراج مناما هل الإسراء والمعراج بالروح
0: طب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء هل رد الله عز وجل عليهم أرواحهم وصلوا يعني بأجسادهم وأرواحهم خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: الآن بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت مرتين مرة قبل العروج ومرة بعد العروج مرة قبل أن تفرض الصلاة صلى بهم بصلاتهم والصلاة الثانية بصلاته التي فرضت عليه وهذه تأكيد ونسخ لشريعتهم والصلاة بهم كانت بأرواحهم لا شك لم تكن بأجسادهم لأنه كما ذكرنا مر بالأنبياء نبيا ووصفهم ووصف أنه مر بقبر موسى كان قائما يصلي في قبره ثم الأمر غيبي أخي بارك الله فيك عمر دكتور عمر الأمر هذا غيبي ولا نستطيع أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة احنا نفكر ضمن الماديات والمحسوسات والله سبحانه وتعالى خارج هذه المحسوسات وخارج هذه الماديات فعند كيفية صلة الجسد بالروح لا نعلمه لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عندما يصلى عليه الله سبحانه وتعالى يرد روحه إلى جسده،
0: وعندما نسلم عليه في المدينة المنورة
1: نسلم عليه يرد روحه إلى جسده ويرد على الذي سلم عليه السلام.
0: نعم.
1: لا يوجد لحظة من اللحظات إلا واحد يسلم على الرسول،
0: وربما هناك استثناء سيدنا إدريس وعيسى.
1: نعم بعض.
0: طيب
1: نعم.
0: على كل يعني ما بقي إلا نقطة واحدة تقريبا تضيء عليها دكتور تيسير، وهي أثر هذا الحدث الجلل الذي لم تكن رحلة في التاريخ، في تاريخ الأنبياء حتى ربما.
1: نعم.
0: مثل هذه رحلة المعراج أو رحلة العروج، حتى نكون دقيقين في نهاية الحلقة، يعني ما أثر هذا على أهل فلسطين؟ بماذا يطالبون؟ ما هو دور الأمة الإسلامية تجاه أرض المعراج؟
1: حقيقة أؤكد أن مسؤولية المسلمين جميعا هو الوقوف والدفاع والتحرير والقتال والجهاد لتحرير الأرض المقدسة، ثم لا يكون التحرير إلا إذا بدأنا. شوف، الإسلام بدأ بإقرأ، والرسول عليه السلام وصل مكان سمع فيه صريف الأقلام.
0: نعم.
1: شوف، ديننا دين علم، دين نظام، دين استئذان، دين الخضوع للقوانين، وليس لا يوجد عندنا إنسان خاضع فوق القانون وناس تحت.
0: نعم.
1: القانون. الآن لا يمكن أن يكون عزة للمسلمين، يعني الرسول عليه السلام وصل أعلى مكان لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، ونحن أتباع هذا النبي يجب أن نقتدي به لنرتقي الرقي الذي وصله. أما أن نعتمد على الشرق والغرب هذا لا يجوز، نعتمد على اتفاقيات السلام، واتفاقيات السلام هذا كله كلام فاضي وثبت على مر الأيام.
0: يعني هل هو عبء أكبر على الشعب الفلسطيني طالما المعراج والعروج حصل من أرضهم؟ يعني هل هو
1: هذه أرض الإسلام أولا أخي. نعم. دكتور عمر، هذه أرض الإسلام والمسلمين، كل مسلم مسؤول عنها.
0: نعم.
1: وكل مسلم سيسأل يوم القيامة، لكن كونهم هم في المقدمة هم رأس الحربة. ولذلك ورد في الأحاديث، ورد في الروايات، في آخر الزمان ستكون الخلافة الراشدة في بيت المقدس.
0: نعم. إذن تباشير الخلافة الراشدة،
1: تباشير الخلافة
0: الآن
1: الراشدة
0: واضحة،
1: واضحة،
0: واضح أنه انتهى وقت الحلقة دكتور تيسير.
1: معلش أختتم بس بكلمة.
0: طيب،
1: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس سيكون الرجل بألف.
0: يا سلام.
1: لعقله، لقدرته، لإيمانه، لصبره، لثباته.
0: جميل أنك اختمت بهذا الختام صراحة.
1: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. نشكرك دكتور تيسير الفتياني، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج وأستاذ الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية.
1: شكرا.
0: وباسم جميع المشاهدين لهذا البرنامج نشكرك شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مشاهدينا، وباسم فريق البرنامج نشكركم أنتم أيضا. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: وكم حفلت بلاد الإسلام من عظماء، وكم بز فيها رجال كانوا فعلا شامة في وجه الدهر، وكانوا نجوما على مدار الزمان. ولكن المشكلة كما ذكرت مرارا أيها الكرام، أننا لا نملك إعلاما يبث حياة هؤلاء العظماء ولا يبين سيرهم. ولو كان الأمر بيدي لجعلت تدريس تلك السير واجبا على كل ناشئ وناشئة، لكننا نرى أن الإهمال في سيرهم وفي قراءتها وفي دراستها شيء عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهي إحدى المصائب ولا شك، أن تخفى سير أولئك العظماء على النشء الجديد. وعظيمنا اليوم هو الإمام الكبير المحدث الفقيه مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وهو من بني أصبح أو من ذي أصبح إن شئت، حميري يماني. قدم جده ابن أبي عامر، وقيل الذي قدم هو أبو جده، قدم من اليمن لحاجة يريدها واستقر في الحجاز. وولد الإمام مالك سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة الكريمة المطهرة في وادي القرى في قرية منه. ووادي القرى هو واد كبير بين خيبر وتيماء، كان مليئا بالزرع والآبار. ولد هذا الإمام في قرية من قرى هذا الوادي، ثم تحول إلى المدينة. هذا الإمام

أنا أعني ليس واحدا منها بل كلها جميعها. أولا أنه ولد في القرن الأول من الهجرة، نعم إنه لم يعش فيه إلا 7 سنوات، لكن ولد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان من القرن الذي كان فيه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا منقبه. وكان قد أخذ من مشايخ أخذوا عن الفقهاء 7، والفقهاء 7 من التابعين كما هو معلوم أخذوا عن الصحابة الذين بالمدينة وكانوا كثرا رضي الله تعالى عنهم. فالإمام مالك أخذ عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وهذا أمر شريف وجليل. ذاك أنه حوى علم هؤلاء ولم يكتف به، بل اطلع أيضا على علم غيرهم من الأمصار، فما كان يجهل السنة التي كانت بالعراق، ولم يجهل السنة التي كانت بالشام، ولم يجهل السنة التي كانت بمصر، بل كان يعرفها، لكنه كان يقدم مطلقا السنة التي بالمدينة وعمل أهل المدينة وفقهاء المدينة وعلماءها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث أيها الإخوة الذي اكتمل للإمام به شيء ما تحقق لغيره وما كان يمكن أن يتحقق لمن جاء بعده، أنه كان له هيبة عظيمة في صدور الكبراء من الولاة والخلفاء والوزراء والأمراء، وهذا قلما يتحقق لعالم، خاصة في الأعصر الأخيرة. في الأعصر الأولى كان الخلفاء والأمراء والوزراء يحترمون العلماء في الجملة ويقدرونهم، لكن الذي حدث لمالك كان شيئا غير عادي. وأما في الأعصر الأخيرة وللأسف الشديد فقد نزلت منزلة العلماء والفقهاء، وأصبحوا لا يلتفت إليهم في الغالب ولا يؤبه بهم، وهذه من جملة المصائب التي حلت بدار الإسلام. أما الإمام رحمه الله تعالى فقد كان على مرتبة عجيبة عند الخلفاء والأمراء والكبراء على نحو لم يتهيأ لغيره، لا من قبله ولا من بعده ولا في زمانه رحمه الله تعالى. والأمر الرابع أيها الإخوة الذي تهيأ له واستحق بسببه الإمامة، والمجموع هذه مجموع الصفات ما زلت فيها التي تهيأت لمالك ولم تتهيأ لأحد غيره، أنه جمع بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه كإمامة الكبار، وإن كان لا يرتقي إلى مرتبة أبي حنيفة مثلا لكنه كان إماما، وكان إماما في الحديث، بل كان أشهر محدث في زمانه وفي عصره على مستوى بلاد الإسلام، فلم يكن هناك في زمانه أشهر ولا أعلم منه بالحديث رحمه الله تعالى. فتحققت له الإمامة في هذين الأمرين، في الحديث وفي الفقه، فبز أقرانه وبرز رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العوامل وغيرها مما سآتي على ذكره في ثنايا الحديث التي اجتمعت لمالك أورثته عزا كبيرا، وأورثته مكانة جليلة بين فقهاء عصره وعلماء زمانه، بل علماء الإسلام إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشهور معلوم لمالك، وكم أثنى عليه الكبار ثناء منقطع النظير. هذا الإمام الشافعي وهو من هو منزلة في العلم والفقه ومعرفة أقدار الرجال يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا جاء الأثر فمالك النجم، وكأنه يريد قول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. فكما أن الناس تهتدي أو كانت تهتدي بالنجوم، نجوم السماء في سيرها، فكذلك مالك هو نجم في الحديث يهتدي الناس بهديه
رحمه الله.

0: تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: أريد حفظ الحديث، فأي حديث أحفظ؟ قال: احفظ حديث مالك، فإنه حجة فيما بينك وبين الله تعالى. ويقول: رحم الله مالكا، لقد كان من الإسلام بمكان، لقد كان من الإسلام بمكان، وكان أئمة الإسلام الكبار يثنون عليه ثناء منقطع النظير، وأمثال الثوري سفيان بن سعيد المشهور، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء أعلام السلف وكبارهم، كانوا يعظمونه ويجلونه ويضعونه في المنزلة اللائقة به رحمه الله تعالى. وهذا الرجل ولد سنة 93 في وادي القرى كما أسلفت، وتوفي سنة 79، فرزق عمرا طويلا قرابة 87 سنة، 87 سنة، عاش قرابة 40 سنة منها في الدولة الأموية، و46 سنة في الدولة العباسية، وعاصر الخلفاء الكبار العظام، خلفاء بني العباس الذين كانت دولتهم قوية فتية في أوائلها كما تعلمون. فعاش عمرا مديدا طويلا مكنه من بث علمه، فقد كان له تلاميذ كثرا جدا يزيدون عن الحصر، أي لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصر تلاميذه، وعد المشهورين من تلاميذه الذين قرأوا عليه فبلغوا أكثر من 1000، عدوها عدا. ومن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في كتابه المشهور الذي يترجم المالكية، ذكر أكثر من 1000 رجل أخذ عن مالك، ذكرهم ذكرا، قال: هذا هو المشهور، أما غير فيتعذر إحصاؤهم، يتعذر إحصاؤهم، لا يمكن أن يحصوا. ومن تلاميذه أئمة أمثال الإمام الشافعي وأمثال عبد الرحمن بن القاسم المصري وغيرهما مما سيأتون في ثنايا الحديث إن شاء الله تعالى. وسبب طلبه للعلم وجده فيه أن والده رحمه الله تعالى كان قد ألقى عليه مسألة، انظروا كيف يشجع الوالد أولاده ويلقي عليهم المسائل ليختبر فهمهم، هو وأخوه النضر. فأجاب النضر بجواب أصاب فيه وأخطأ مالك، فقال له أبوه موبخا لكنه توبيخ تربوي، قال: ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم، وكان يربي الحمامة في بداية حياته رحمه الله تعالى، قال له: ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم؟ فعمل ذلك القول في نفس مالك وأقبل يطلب العلم. فلما كان يحضر حلقات العلماء كانوا يقولون: مالك هذا هو أخو النضر، فأقبل على طلب العلم واجتهد فيه حتى صار يقال النضر أخو مالك، أي صار النضر يعرف بمالك بعد أن كان مالك يعرف بالنضر. أقبل على شيخ من كبار التابعين هو ابن هرمز، هذا ابن هرمز من كبار التابعين في المدينة، أقبل عليه مالك ولازمه 7 سنوات ليل نهار، فكان يأتيه مبكرا في الصباح ويغادر من عنده بالليل، فمكث دهرا طويلا معه، استقى منه علمه وأخذ منه هديه. وكان ابن هرمز ورعا بكاء عالما كبير القدر، استفاد منه مالك أيما استفادة. ومن اللطائف أنه كان إذا جاء إلى ابن هرمز فيأخذ تمرا في كمه، والمدينة بلاد التمر كما تعلمون، ويعطيه لصبيان ابن هرمز، يعطيهم هذا التمر ويقول: إذا سأل أحد عن ابن هرمز فقولوا له إنه مشغول. فهو لم يكذب رحمه الله تعالى، ولكنه استفاد من هذه المعاريض في تفرغه لابن هرمز وأخذه عنه. وهذا من فضل الله تعالى على هذا الإمام أن رزقه هذا الشيخ الصالح العالم. ومن مشايخه أيضا نافع مولى ابن عمر وحسبك به، فإن سلسلة الذهب المشهورة التي لا تدانيها سلسلة عند علماء الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبك بهذه السلسلة شرفا وعزا. هذا مالك رحمه الله تعالى كان قد تحمل نافعا، ونافع رحمه الله كان في شيء من حدة الخلق، كان حاد الخلق والطبع، فكان مالك يتألفه وله طريقة عجيبة. يقول: أخرج من بيتي أتظلل بظل الشجر، ثم ألقى نافعا بدون أن يشعر بي، فأسأله عن مسألة أو مسألتين وأكف عنه، ثم آتيه مرة ثانية. وهكذا استفاد مالك من نافع رحمهما الله تعالى، وهكذا كان يطلب العلم بأدب كبير على المشايخ، وهكذا كان يحب أن يسأل رحمه الله، كان يحب أن يتأدب معه على وجه عجيب. وسيأتي إن شاء الله صفة مجلس مالك وطريقة بثه للعلم في ثنايا الحديث. ومن مشايخه الكبار ابن شهاب الزهري، وهو عالم الدنيا ومحدثها وكبيرها وعظيمها، وهو محمد ابن شهاب الزهري القرشي المدني العالم الكبير. فكان الإمام يأتيه ويقول: كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب حتى يسقط بعضنا فوق بعض. سبحان الله العظيم، انظروا إلى الدأب والحرص في طلب العلم. يقول: كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب، وكانت عتبة حسنة أي كبيرة، حتى يسقط بعضنا فوق بعض من شدة التزاحم. يقول: كنا نأتي فكان لا يقرأ علينا أو لا نقرأ عليه أكثر من 30 حديثا. فقابلته يوما في السوق وقد قرأت عليه 30 حديثا في البارحة، وقد ند عني منها حديث. انظر الحفظ يا إخوة، ما كان الإمام يكتب، كان يحفظ. ابن شهاب يقرأ عليه الأحاديث والإمام يسمع ويحفظ. فقال له: يا إمام، حدثتنا بأحاديث 30 في المجلس البارحة، وأريد أن تسمعها مني، فقد ند عني منها حديث. قال: لما؟ ألم تكن في المجلس معنا؟ قال: بلى، ولكن 30 سقط منها واحد، يعني يخفف قليلا. قال: إنا لله لقد ذهب الحفظ. سبحان الله، 30 حديثا يحفظها بأسانيدها من مرة واحدة، سقط منها حديث، مع ذلك يعيب عليه ابن شهاب ويقول: لقد ذهب الحفظ. سبحان الله العظيم، كيف كانوا يحفظون. ويقول له عائبا عليه صنيعه، يقول: كنا نختلف إلى سعيد بن المسيب وخارجة والقاسم بن محمد، وذكر مشايخ كبارا من فقهاء 7 وغيرهم، كنت أختلف عليهم وأسمع من كل واحد منهم ما بين 50 إلى 100 حديث، فأذهب إلى بيتي فأدونها فلا يختلط علي حديث هذا بحديث ذاك. سبحان الله العظيم، هكذا كانوا يحفظون علما جما. وفي مرة كان يقرأ عليه فقرأ عليه 17 حديثا، فقال: حسبك، إن حفظتها فأنت إمام. قال: أعيدها عليك؟ قال: نعم. فأعاد عليه 17 حديثا بإسنادها، لم يسقط منها واحدا. وفي رواية أنها كانت 40 حديثا، فقال: نعم المستودع للعلم أنت. مدحه ابن شهاب رحمه الله تعالى بقول: نعم المستودع للعلم أنت. فإذا هذا كان أيضا من مشايخه، إذا هو قرأ على مشايخ عظام أمثال نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وابن هرمز من كبار التابعين، وهكذا كان مشايخه. ولم يتأثر بشيخ في الفقه تأثره بشيخه ربيعة ابن عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي، فقد لازمه الإمام طويلا، ثم إنه لما وجد أنه يغرق في الرأي اعتزله إلى حلقة له في المسجد. وذاك أن الإمام كان أثريا قحا، ولا يعني هذا أنه لم يكن يعرف الرأي أبدا، كان يعرف الرأي وكان يقول بالرأي في بعض المسائل التي لا يوجد فيها نص، بل كان يفرع تفريعا لطيفا في مسائل بالرأي، لكنه كان لا يميل إلى التعمق فيه والتغوص، لذلك كان يعيب على فقهاء العراق ويذم كثيرا من شأنهم لأنهم كانوا يكثرون من الرأي. ورزق بتلاميذ كما ذكرت لكم، ومن أعظم تلاميذه اثنان وكلهم عظماء بمقاييس هذا الزمان. أما تلميذه الكبير فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي كان مكيا وانتقل إلى المدينة ليسع منه الموطأ، وحفظه قبل أن يذهب، والشافعي من أذكياء الدنيا وأدبائها وعلمائها، حفظ الموطأ وكان عمره 17 عاما قبل أن يأتي إلى مالك، وكان فصيحا، والشافعي ربي في هذيل، وكان كلام الشافعي حجة عند النحاة وعند العلماء، فابتدأ بالقراءة عليه، لأنه قال له: يا فتى من يقرأ لك؟ ما كان الإمام يقرأ على أحد أبدا إلا في بدايات أيامه، لكنه ظل أكثر من 40 سنة لا يقرأ على أحد أبدا، بل يقرأ الناس عليه وهذا هو مجلسه. فقال: يا فتى من يقرأ لك؟ قال: أنا أقرأ. قال: اقرأ أسمعني. فقرأ الشافعي فأعجب مالك بقراءته، أعجب رحمه الله تعالى، وكان مالك يثني عليه، فقال له يوما: يا غلام ما اسمك؟ أو يا فتى ما اسمك؟ قال: محمد. فتفرس فيه ساعة، وكان مالك من أصحاب الفراسة. وأنا ذكرت لكم في قصة الشافعي أن الفراسة كانت باليمن، والشافعي ذكر هذا، وأنه استفاد من الفراسة، علم الفراسة من اليمن ومن كتب أهل اليمن كثيرا، ومالك يمني كما أسفت بداية الحديث. قال: فتفرس فيه ساعة ثم قال: يا فتى اتق الله، فإنه كائن لك شأن، كائن لك شأن. وصدقت فراسة مالك في الشافعي رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن الشافعي كان يقول: كنت أرى أو رأيت على باب مالك أفراسا عربية وبغالا من خراسان فارهة، فقلت: ما أحسنها؟ قال: هي لك هدية. فقال له: وأنت ماذا تركب؟ قال: إني أجل مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أطأها بحافر دابة. فكان يمشي في المدينة ولا يركب إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا أدب عظيم معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشافعي لما جاء إلى مالك كان يريد منه حديث السقيفة، وحديث السقيفة حديث البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فقال: ما أصنع؟ الشافعي يحتال لنفسه ويعلم أن مالكا لا يحب كثرة التحديث، إنما يحدث بأحاديث قليلة. قال: إن جعلته في البداية طال الحديث واكتفى به مالك، حديث طويل، وإن جعلته في النهاية لا آمن أن أصل إليه لأنه يوقفني. قال: فجعلته بعد 10 أحاديث، قرأت عليه 10 أحاديث وهممت بقراءة حديث السقيفة، فقال: حسبك، ولم يقرئني. وإذا قال مالك حسبك لا يراجعه أحد ولا يكلمه أحد، كما سيأتي في صفة مجلسه إن شاء الله تعالى. إذن ومن أيضا من تلاميذ مالك الكبار العظام عبد الرحمن ابن القاسم المصري العتقي بالولاء، وهذا من كبار الأئمة المصريين ومن علمائهم، والذي كان له الفضل الأكبر في نشر مذهب الإمام مالك في المغرب. عبد الرحمن بن القاسم كان شديد الأدمة، أي شديد السمرة، كأنه مولى من موالي مالك، وكان يظنونه من موالي مالك، ولكنه صبر طويلا على طلب العلم عند مالك، ورجع إلى مصر وأتاه مشايخ من المغاربة والأندلسيين وأخذوا عنه العلم، وكان هذا سبب انتشار مذهب مالك في المغرب وفي الأندلس على يد عبد الرحمن بن القاسم، وكان أنجب تلاميذه من جهة نشره لعلم مالك وتفرغه له وصبره عليه رحم الله تعالى الجميع. ومذهب هذا الإمام انتشر كما قلت لكم في المغرب وفي ديار الأندلس وفي السودان. وإذا قالوا السودان فإنه يشمل جميع ممالك الإسلام السوداء، لا يعني السودان بحدود جغرافية اليوم، فالسودان هي الممالك السوداء التي كانت مسلمة، وهي من السودان شرقا إلى السنغال غربا تقريبا، وهي ممالك ضخمة. هذه أيضا أطبقت على مذهب مالك وارتضته وقدمته. وكان انتشار مذهبه عوامل، إضافة إلى ما ذكرت في بداية الحديث من اهتمامه بالآثار ومن تقديمه لها، لكن كان لانتشار مذهبه عاملان مهمان، أولاهما تبني مشايخ كبار مغاربة وأندلسيين لهذا المذهب، علماء كبار كان لهم كلمة ووزن في بلادهم، أمثال سحنون الذي قرأ على عبد الرحمن بن القاسم، وأمثال أسد بن الفرات وغيرهم، العتبي، وأشخاص كثيرون كانوا مقدمين في بلادهم وكانوا علماء كبارا. والسبب الآخر هو أن الولاة في الأندلس والمغرب حملوا الناس على مذهب مالك وقسروهم عليه. فهذا هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن بن معاوية هو عبد الرحمن الداخل المشهور الذي نجا من سيف العباسيين وانتقل ليؤسس إمارة ضخمة بالأندلس، وكان ابنه هشام كان أيضا أميرا كبيرا، وهو الذي ارتضى مذهب مالك وجعل الفقهاء يقضون به ويدرسونه، فانتشر مذهب مالك بالأندلس. وأيضا من الولاة الذين أخذوا هذا المذهب وارتضوه ولم يعينوا من القضاة والعلماء والمفتين إلا من كان على مذهب مالك، علي ابن يوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين كبير من كبراء المجاهدين العظماء، وقد سبق أن ذكرت سيرته في هذا المسجد وفي هذه الحلقات، وسيرته عطرة جدا. يوسف ابن تاشفين وهو من كبار المرابطين، وبل هو كبيرهم على الإطلاق، وحكم 50 سنة. جاء بعده ولده علي الذي كما قلت لكم أخذ بمذهب مالك وأمر المفتين والقضاة والمدرسين ألا يفتوا وألا يقضوا وألا يدرسوا إلا بمقتضى مذهب مالك، فانتشر انتشارا عظيما في المغرب وفي الأندلس ومن ثم إلى السودان كما ذكرت لكم. وكان أيضا له سوق رائجة بمصر وفي البصرة وفي الحجاز وفي مواضع من العالم الإسلامي اضمحل كثير منها اليوم إلا ما هو بمصر. مذهب المالكي بمصر أيضا معلوم ومشهور ومأخوذ به، وبالمغرب اليوم يطبقون على مذهب مالك في وحدة فقهية نادرة، أورثتهم استقرارا فقهيا نادرا. فالمغاربة اليوم من ليبيا إلى موريتانيا وأيضا معهم كثير من الدول الإفريقية السوداء، هذه أطبقت على مذهب مالك إلى اليوم، فأورثها ذلك استقرارا عظيما. وذلك أنه إذا قلت الخلافات المذهبية وانتعش العلم وارتفع وحصل الأمان والاستقرار، هذا الذي حصل بالمغرب إلى يوم الناس هذا. فهذا من فضل الله على هذا الإمام أن انتشر علمه هذا الانتشار وتلقاه عشرات الملايين أو قل مئات الملايين عن مئات الملايين إلى أن وصل إلى عصرنا اليوم. فهذه نعمة جليلة وفخر كبير وعز لهذا الإمام رحمه الله تعالى. كان يأخذ بآداب عجيبة قلما أخذ بها غيره، فكان إذا أراد أن يحدث الناس لبس أجمل ثيابه، وكان غنيا سريا وجيها، سري بالسين، والسري هو السيد الوجيه، وأيضا كان ثريا وغنيا، وكان يتجر بالبز أي الأقمشة والثياب، وهذه التجارة أورثته غنى. وكان يحب الملابس الرفيعة الغالية الثمن ويشريها بثمن مرتفع، ويلبسها إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج البخور أثناء حديثه فلا يزال يتبخر وحتى ينقضي المجلس مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما وإجلالا لهذا المجلس الكريم. وكان إذا حدث لا يتكلم أحد، وكبار العلماء ناكسوا رؤوسهم لا يتحدث في مجلس أحد ولا ينطق فيه بحرف حتى يفرغ الإمام. وكان إذا أفتى وقال هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا كذا لا يسأل من أين ولا أي من أين أتيت بالدليل، ولا يطالب أحد بشيء إلى أن يدخل إلى بيته. وهذا كان لمالك رحمه الله تعالى خاصة لا يستطيعه أحد، ولم ينقل عن أحد من علماء أهل الإسلام، وكما سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا قاضي أمير المؤمنين يأتيه ليسأله فسأله عن مسألة فلم يجبه، وثانية وثالثة، فقال لما لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ قال يا غلام خذ بيده إلى الحبس. وهذا من العجائب، فإن مالكا كان العالم الوحيد الذي له حبس وله غلمان يؤدبون في مجلسه، وكان يضرب أو يضرب الناس في مجلسه إن أساءوا الأدب، فقال إني قاضي أمير المؤمنين. قال ذاك أهون لك، أي عندي. قال فخل سبيلي فإني لا أعود. قال نعم خلوا سبيله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من السلطة الكبيرة التي كانت له، وكان يحضر عند الوالي وتقرأ عليه المسائل، المسائل التي يطلب من الوالي تنفيذ الحدود فيها، فيقول له مالك اقطع هذا واضرب هذا 100 واضرب هذا 200، فلا يسأل عن شيء ولا يراجع ولا من أين أتيت به، وينفذ الوالي أمره مباشرة. وكان كل من أساء الأدب يهذب ويؤدب ويضرب في مجلسه. هذا هشام بن عمار أحد رواة الإمام البخاري وهو المقرئ الكبير، أرسلته أمه إلى مالك من دمشق، وكان فتى لا يعرف ما الذي عليه مجلس مالك من الآداب المرعية ومن الأمور التي ينضبط بها مجلسه ويريدها مالك، فأساء الأدب مع مالك أو أخل بآداب مجلس مالك، هذا تعبير أفضل، فضرب 20 صوتا رحمه الله تعالى حتى بكى، وكان غلاما. فالإمام كان يريد من هذا أن يحفظ قيمة العلم وأن يتأدب الناس مع العلم والعلماء. واليوم نرى أن العالم قد انخفض شأنه كثيرا، حتى إذا قال شيئا لم يعد يؤبه بقوله ولم يعد يلتفت إليه، وهذا هوان بالعلم والعلماء كما هو معلوم. بل إن الرشيد، والرشيد كما هو معلوم خليفة صالح عالم عامل، لكنه كان فيه جبروت وكان فيه بطش وكان فيه شدة وهيبة. مع ذلك لما جاء إلى المدينة أرسل إلى مالك أننا نريد أن نسمع منك الموطأ، فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى ولا يأتي. قال نعم، فأذعن الرشيد. قال ولكن إذا جئناك تمنع العامة حتى ننصرف. قال يا أمير المؤمنين إن العلم إذا منع منه العامة لم ينفع الخاصة ولا العامة. قال نجلس مع الناس لكن تقرأ علينا. قال ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا. فقال إذن أعين مقرئا يقرأ عليك. قال ذلك لك. فلما جاء الرشيد جلس مع مالك في منصة مالك، كما يقال منضدة صغيرة جلس إليها مالك. قال يا أمير المؤمنين ما أدركت الناس ببلدنا إلا هم يتواضعون طلبا للعلم. ففطن الرشيد وترك المنصة وجلس كما يجلس آحاد الناس حتى سمع الموطأ بالكامل من مالك على تلك الهيئة. والرشيد هو الرشيد، الإمام والخليفة. مع ذلك إذا كان مالك يفعل هذا مع الرشيد في زمان خلافته، ماذا يفعل بعامة الناس؟ فهو مشهور إذن بمراعاة قواعد في مجلسه لا يأبه بكبير ولا صغير في سبيل تطبيقها. وكان يحب من الناس أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، حيث ينتهي بهم المجلس، ولا يقوم أحد لأحد في مجلسه. وقصصه كثيرة في هذا وتدل على أمر عجيب في الحقيقة كان لمالك. وكان أيضا يفتي الناس منذ سن مبكرة، فظل قرابة 60 سنة يفتي الناس بالمدينة، ومالك لم يرتحل إلى خارج المدينة إلا إلى مكة للحج، وهنالك لقي أبا حنيفة. ولما لقيه لقي معه الليث ابن سعد، والليث أيضا فقهاء المصريين الكبار، فوجد أن مالكا قد عرق، فقال: ما لك يا أبا عبد الله؟ قال: يا مصري إنه فقيه، أي عن أبي حنيفة. فحكاها الليث لابن سعد لأبي حنيفة، فقال: ما وجدت أحدا أسرع جوابا منه بنقد تام وفهم صادق. هذا أبو حنيفة يثني على مالك، ومالك يثني على أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فكلاهما عالم، وكل منهما يجل الآخر ويقدره. وكان مالك يقول عندما سئل عن أبي حنيفة: قال: تسألون عن رجل لو أراد أن يناظركم على أن هذه السارية من ذهب لصنع أو لفعل. فكان أبو حنيفة مشهورا بالفقه كما ذكرت ذلك في الحلقة السابقة رحمهم الله تعالى جميعا. وكان مالك يكره الخوض في مسائل العقائد. اسمعوا هذه يا إخوة، هذه مهمة، لأن طائفة من الناس اليوم تدرس مسائل العقائد التي هي مسائل دقيقة شائكة، تلقيها في المساجد على العوام الذين لا يفقهون ولا يفهمون. ولم يكن السلف هكذا رحمهم الله تعالى، بل إذا كانوا قد سئلوا في مجالسهم عن هذه المسائل الدقيقة من مسائل الأسماء والصفات وغيرها مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ولا يخوضون فيها ولا يسمحون للعوام أن يتحدثوا فيها. اسمع هذه القصة: جاء رجل إلى الإمام مالك في مجلسه فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سئل واحد منا هذا السؤال اليوم لأفاض فيه على مسامع العوام، وذكر أمورا قد لا ينبغي أن يسمعها العوام، لا لأنه شيء خطير أو سر من الأسرار، ما في ديننا سر ولله الحمد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن علي رضي الله عنه كان يقول: حدث الناس بما يعقلون أو بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماذا فعل مالك عندما سئل هذا السؤال؟ قالوا: أطرق طويلا وأحمر وجهه، وكان أبيض، وأحمر وجهه وعلته الرحضاء أي العرق، ورفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد. إذا قال أخرجوه يخرجه مباشرة القائمون على رأس مالك. إذن هذا الجواب يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المسألة ما كانت تثار في زمان مالك على هذا الوجه الذي تثار به اليوم، ويتقاطع الناس من أجلها ويفعلون أمورا عجيبة. هذا مالك لم يقبل، وعلته الرحضاء أي العرق، امتلأ عرقا واحمر وجهه. لماذا؟ لو كانت مسألة معلومة معروفة لما حدث هذا لمالك، لكنهم كانوا يكرهون أن يجيبوا على مثل هذه المسائل أمام العوام. ولما سئل مالك عن أحاديث مشهورة وفي الصحيحين من أحاديث العقائد أن النار يوم القيامة لا تمتلئ حتى يضع الرحمن فيها قدمه فتقول قط قط، أنكر هذا إنكارا شديدا. قال: من يحدث بهذه الأحاديث؟ قالوا: ابن أبي ذئب يحدث، وهو عالم مشهور من أهل المدينة، مفتي كبير. قال: إن ابن أبي ذئب لا يدري ماذا يخرج من رأسه، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. لا لأن هذه الأحاديث لم تصح، لا هي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يحدث بها العوام. هذا فقه لمالك وفقه للسلف، ما كانوا يرضون أن يحدثوا بهذا العوام، ويقولون: أمروها كما جاءت. فإذا خلص المجلس لطلبة العلم الخواص، فعندئذ تحسن مناقشة مثل هذه أو مناقشة مثل هذه المسائل. مالك رحمه الله تعالى كان على هذا الوجه في تأديبه وفي تعليمه الآخرين، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. يقول: رأيت أيوب في الموسم، وأيوب وأيوب السختياني الإمام الكبير المشهور وروايته في الكتب الستة وعالم من علماء المسلمين ومن كبراء السلف، قال: فلم آخذ عنه شيئا. وكان مالك ضيق الرواية شديد التقصي عن أحوال الناس، لا يكاد يقبل أحدا إلا بعد تقص شديد وبحث كبير. لذلك كان الذي يأخذ عنه مالك يفرح بذلك فرحا شديدا أن مالكا أخذ عنه وروى عنه. وكان بشر الحافي على منزلته، والإمام أحمد يحب بشرا، وكان يتعجب من زهد بشر ومن زهد أخته، والإمام بشر الحافي مشهور في السلف. مع ذلك يقول: حدثنا مالك، أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. إلى هذا الحد كان الإمام مالك وحديثه مرفوعا عند السلف. بشر الحافي يقول: أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. فالمهم يقول: رأيت أيوب في الموسم فلم آخذ عنه، ثم رأيت عند زمزم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فبكى بكاء عظيما حتى رحمه من حضر، فلما رأيت ذلك أخذت عنه. أي علم أنه مؤدب بآداب الشرع يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عنه. ويقول: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير رحم الله عامرا، يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ينقطع بكاؤه، يعني يبكي حتى لا يجد بكاء. عامر بن عبد الله بن الزبير، وكان من الأئمة العباد الزهاد، وكان صفوان بن سليم من كبار الأئمة ومن كبار التابعين زهدا وورعا. يقول مالك: كان يكلمنا ونكلمه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وهذا أيضا رواه مالك عن جعفر الصادق الإمام المشهور، جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، الذي ادعته الرافضة زورا وبهتانا، وهو من كبار أئمة السلف ومن كبار المسلمين ومن ثقاتهم. قال: كان جعفر بن محمد يكثر من الضحك والمزاح، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر واخضر. وهكذا كان مالك رحمه الله تعالى في مجلسه يقولون: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سكت مالك وأطرق وانحنى حتى نعرف ذلك منه رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم كان يرفض أن يركب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع الراوي صوته يقول: أغضض من صوتك، ويذكر قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان يقول: حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هكذا مالك كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، وهذا أيضا أورثه شرفا كبيرا رحمه الله تعالى. وكان يحب آل البيت ويذب عنهم، وكان جعفر يحبه جدا، جعفر بن محمد الصادق ومن كبار آل البيت، كان يحب مالكا حبا جما، حتى أنه على فراش الموت، وقبح الله الرافضة، على فراش الموت كانوا يقولون له: إلى من تعهد إلينا؟ من الإمام الذي نأتيه؟ قال: مالك، مالك بن أنس، وأحسن الثناء عليه وهو يحتضر على فراش الموت. فإذا مالك كان مقدما عند آل البيت وعند علماء المسلمين وعند علماء آل البيت، فرحم الله تعالى الجميع. هذا مالك الذي توفي سنة 79 و100، كان له كتاب جليل اسمه الموطأ، أي المذلل. والموطأ فيه 1720 حديثا وأثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 600 حديثا مرفوعا مسندا متصلا. وقرابة 230 حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه 830. وله من الموقوفات على الصحابة 600 حديث تقريبا، فهذه 1400 تقريبا أو 1500. وله قرابة 300 أثر من المقطوعات على التابعين، أي من كلام التابعين. هذا هو الموطأ، هذا هو الموطأ. لكن الناس عنوا به عناية بالغة على أنه يحتوي المراسيل والبلاغات والمنقطعات التي تعد عند علماء الحديث من قسم الضعيف، لكن لما علموا اشتهار مالك بالتدقيق قبلوا منه ما أتى به في الموطأ. وكان العلماء يثنون على الموطأ ويقولون إنه أصح كتاب بعد القرآن، حتى بعد ظهور البخاري كان يقول إنه أصح كتاب، كثير من العلماء يقول إنه أصح كتاب على ما فيه من المراسيل والمنقطعات، ويقول في البخاري التعليق أيضا. لكن مالك إذا قال بلغني أو قال أو أرسل أو انقطع السند عنده فإنه لا يحدث إلا عن ثقة، ولا ينقل أثرا إلا ويعلم أنه صحيح. هكذا تواطؤ على ذلك. ولا تسأل عن العناية الكبيرة عني بها علماء الإسلام بهذا الكتاب العجيب من شرح ونظم واختصار وعناية بالرجال وعناية بالمتون، وكان لهذا الكتاب شهرة جليلة، وكم حفظه من ملايين العلماء وطلبة العلم والمشتغلين بالحديث النبوي الشريف، حفظوا الموطأ عن ظهر قلب وأعجب به أيما إعجاب. موطأ مالك. وكان له كتب غير الموطأ لكن ما شهرت عنه، مثل كتاب حال الزمان ومنازل القمر، أيضا هذا اعتنوا به لأنه كان يذكر المواقيت وانتفعوا به أيما انتفاع. وله رسائل أرسلها إلى الليث بن سعد في مصر، وكان الليث يرسل إليه، وكان بينهما مودة وكان بينهما نصائح، فرحم الله تعالى الجميع. ومالك كان عابدا زاهدا على ما ذكرت لكم أنه كان يحب الملابس الرفيعة، ولما مات ترك من الناض أي من الذهب من العين أكثر من 1000 دينار، وكانت تلك ثروة في مقاييس ذلك الزمان. مع ذلك كان زاهدا، لأن الزهد يا إخوة هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، متى دعيت لإعطاه أعطيت ولا تتأثر. وقد يكون رجل صاحب ملايين أو بلايين وهو زاهد، وقد يكون رجل صاحب آلاف وهو غير زاهد، هي في قلبه وليست في يده. وكان عابدا فقام ليلة بقول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليلة كاملة وقائم بهذه الآية يرددها وهو يبكي حتى إذا رأى أن الصبح قد جاء ركع، رحمه الله تعالى. وكان يكثر من القيام ويكثر من السهر في طلب العلم وفي العبادة، حتى أن خادمه كانت تقول كان قلما يصلي العتم الفجر إلا بوضوء العتمة، وقالت في بيان أوضح مكث أكثر من 40 سنة قلما يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة. سبحان الله العظيم، أكثر من 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا عجيب من مالك. لأن الإنسان يعني ممكن أن يعمل هذا ليلة أو ليلتين أو ثلاثا أو شهرا أو شهرين، لكن يمكث سنوات طويلة تزيد عن 40 يصلي الفجر فيها بوضوء العشاء، هذا يدل على تمكن كبير من الشهوات، من كان يمتلك نفسه ويمنعها عن كثير من الشهوات، وكان يسوسها ويروضها، وكان رحمه الله تعالى عابدا كما ذكرت لكم. وكان أيضا يصلي بالمسجد النبوي ويذهب إلى مكة ليطوف بالحرم. ومن العجائب يقولون كان سفيان إذا طاف الثوري، وهو من هو سفيان بن سعيد أمير المؤمنين في الحديث والزاهد المشهور والعابد، قلما يطوف معه أحد، وإذا طاف مالك ازدحم المطاف بالناس يرون ما يصنع، يرون ما يصنع فيفعلون مثله، رحمه الله. فكان له قبول عند الناس كبير جدا جدا. ولما مات ارتجت الأمصار بموته رحمه الله، وتناقلوا خبر ذلك الموت لما كان له من أثر كبير على الناس. وفي الحقيقة لم يأتي في الحجاز بعد مالك من يدانيه، ولا حتى من كان عشر معشاره رحم الله تعالى مالكا، خاصة في المدينة، لأنه كان من آخر العلماء الكبار في المدينة، ولم يأتي بعده في مجموعه مثله لا في المدينة ولا في غير المدينة، بسبب العوامل التي ذكرتها لكم عن مالك رحمه الله تعالى. عوامل كثيرة، من أبرزها أنه كان مقدما عند السلطان يستمع لرأيه، حتى أن أبا جعفر المنصور أراد منه أن يعلق الموطأ في جوف الكعبة، وأن يحمل الناس في الأمصار عليه، وأن يأمر ألا يفتي مفتن ولا يقضي قاض إلا بما في الموطأ. وكان مالك عاقل فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل له علمهم، وأخذ عنهم الناس، وكانت هذه فرصة ذهبية لمالك أن يفرض رأيه ومذهبه في بلاد الإسلام كلها، لكنه كان يريد الله تعالى ولا يريد الشهرة ولا التصدر. وكان أبو جعفر قادرا، وهو الخليفة البطاش صاحب الجبروت والقوة والقسوة، كان قادرا أن يفرض مذهب مالك بالسيف لو أراد، لكن مالكا امتنع من شدة ورعه وزهده وتحريه وخوفه من الله تعالى. وهذه منقبة لمالك عظيمة جليلة، فرحم الله تعالى ذلك السيد الكبير. ومن العجيب أنه خلف أربعة أبناء، ما كان واحد منهم ثقة مقبولا عند المحدثين. سبحان الله، هذا من عند الله يا إخوة. وكان مالك نفسه يقول إني ليهون علي هذا، وهي مصيبة أن أحد من أولاده كان ما يحضر مجلس علمي، وإذا حضر واحد كان يكثر من الخروج والدخول ولا يلتزم بالجلوس كما يريد الإمام. قال إن مما يهون علي هذا أنه قلما أن هذا العلم لا يورث، وقلما ورث ولد والده. كان يقول هذا بمرارة لكنها حقيقة حقيقة. فلم يكن أحد من أبنائه مثله رحمه الله تعالى، ولم يأتي أحد من ذريته مثله، وكما قلت لكم لم يأتي أحد بعده أصلا من علماء الإسلام في مجموع صفاته كما كان مالك. فرحم الله تعالى مالكا وأعلى درجته، ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش يحاولوا يحركوها، ما قدروش يحركوها، غارنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيبه عده. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا ويعني مش دسة وقال تو يجي ياخذه، لا، وإنما استثمره، شغله شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني ما عدد من السنين، الراجل شور استحق، فرجع لصاحب المال قال له يا راجل اتق الله وعطيني حقي. قال له خذ عدي خذ حقك. قال له وين حق؟ قال له شايف الوادي هذا؟ فالوادي مليان غنم وبقر وابل ظهر. فقال له هذا كذا. قال له تسخر مني؟ قال له لا والله ما نسخر منك. قال له فلوسك نميت لك وهذا كل رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم وليس لأحد في شيء ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعد ما دعاء الثلاثة كلهم دول. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أن نحن نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم دعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقيقة كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروا على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن تو في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج
اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة ويجي بحانة أو يمشي معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول والله أنا ماشي للتجارة وبعدين أقوم الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى، أنا يبقى فيه النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن وذلك قال تجريد النوايا، وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذه كلها تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم، ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض. درجة الإيمان، التصديق، كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان المخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني طبعا إحنا الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، معناه إذا كان مصدق بالكلام هذا أنا مستحيل الإنسان يفكر أنه يقتل إنسان مسلم. لكن عدم تصديقه أو التصديق الضعيف يخلي شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة أسميه أما تسميه تغلب، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهولة جدا جدا. ليش؟ لأن العملية فيها قوة متضاربة، قوة متضادة، قوة قوية هتغلب الضعيفة، وبالتالي شنو هي القوة القوية شنو هي الضعيفة، هذا هو اللي مهم جدا إنه هو يعرف الإنسان باي كويس. الـ على فكرة علشان واحد يقول أنا يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة مهم جدا، مسألة إنه نحاول أن القيمة نجعلها وسائل تطبيق، مش أخليها مجرد هي مسألة نظرية. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن واحد يتكلم في كلام مرات ما يدريش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يفعل الفعل يقول أنا مش عارف هل أخلصت فيه لله ولا لا. انظر هذا الفعل، هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته؟ إذا لم يطلع أي أحد إلا أنت أو يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه خلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. بقى إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد ما قدام الناس ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا أقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير، يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل؟ فشين الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرد جميلة بالفتاة، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج ويعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلبها مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك،
على هيئة بشر. فسأله إلى أين أنت ذاهب؟ فقال إلى قرية فلانية. قال لمن ماشي؟ قال ماشي لفلان. قال

لله، معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني، لما يمشي أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من راسه الناس وش يقولوا عليه وش ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. أم قد يقول الإنسان والله بيغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد مرة في المسجد الثاني عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في ديما في المسجد دي. هذه مسألة ثانية، ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآلة اللي فده يشتغل في أي حاجة يسيبها، ماشي قلت وأنا خلاص حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها، خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة. هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم ما ينفعش ان نصيم بعد الفجر نقول والله بعد الفجر، لا لازم قبل الفجر يكون حد مجدد، خاصة في الفريضة مجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصيم بكرة ونصحر ربما وكذا، كلها قبل الفجر لازم نديرها، ما نديرهاش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني مساعد واحد من أصحابي في مسألة معينة، شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش قلت وخليها بكرة، لا اليوم اليوم لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي والآن وقت الزيارة نمشي له الآن، ما نأجلش لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة الأداء في الوقت. المقتضى الثاني لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدف في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم صلحها الآن، يبادر التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا مش أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبه بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحب وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبي كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا عندي جيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، واحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا كويس، وانا مقيل عندي نيه انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح فاز بالجائزة وليس فيها من من ولا صدقة، مش باين عليه، مش يقول له والله أنا بساعدك أنت تبع عليك محتاج أوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بين تقول هذه مني مساعدة لك ومساعد روحك وكذا، وبينك أنت تجيبها بطريقة تحفظ بها كرامة هذا الإنسان.

هذا إحسان. كان أم المؤمنين سيدة عائشة كانت تطيب الدراهم بالمسك والعنبر اللي تخرجها للصدقة، تقول هذه تقع بين في يد الله سبحانه وتعالى، فمعناها لازم تكونش بأطيب رائحة، أطيب بنة، يعني ما تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة. هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي أحد سائل يسأل فيقول له معطوه سكر، يقول السكر، يقول أنا أحب السكر، والله سبحانه قال أنت أنا البر حتى تنفق مما تحبون، فأنا فيعطي الإنسان من خير ما عنده. كويس. وبالتالي هذا إحسان، هذا إحسان. هل لو أني أنا مش خليني بالصدقة وخليني لك، أنا واحد طلب مني صاحب صنعة، طلب من أنا صاحب صنعة وطلب مني إنسان أن ندير له دولاب أو ندير له شيء معين، وأنا عندي إمكانية أني نحسن له في الشكل بأفضل صورة، ندير له أحسن حاجة عندي، بل ننصحه ونقول له أنا ترى لو درت لك هذه هتستفيد منها بطريقة هذه، لو درت لك هتستفيد منها هكي، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه. هذا إحسان. أنا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمة ودرتها زي ما طلب، أنا أديت الواجب اللي علي. لكن لو شعرت أن فيه خطأ أو في حاجة أحسن، مش بضر يكون خطأ، في حاجة أحسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفة، ننصح نقول له فلان راه ممكن ندير لك كذا كذا، وراي مش هتكلفك واجد، أو هتكلفك ومش هتكلفك بالمرة، أو هتكلفك مبلغ بسيط جدا جدا. هذا إحسان. فمسألة الإحسان راي يعني هذا لو إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الإحسان شيء تابع له، يعني مكمل له. أيضا من الأشياء اللي مقتضيات الإخلاص، وهي علامة من علامات الإخلاص الحقيقة أيضا، اللي هو احتساب الأجر. أنا عندما مثلا فرضا جيت ماشي بسيارتي وشير لي واحد، وبعدين صبيت عليه وقلت له تفضل، قال لي ممكن تشيني لقدام، قلت له تفضل وكب معي في السيارة، وبعدين مشى نزل، وبعدين نزل وحتى ما قالش بارك الله فيك ولا شكر ولا اي حاجه، نزل ضايق، نقول يا ريتني ما درتها، والله ما يستاهل، لا انا اصلا ديرها لله، اذا ديرها لله انا اجلي حصل، خلاص حصلتها، ما نرجيش فيها اصلا. هذا يقول لي شكرا، والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك، والله ما يقوليش، والله يدعي لي وما يدعيش، ما نرجيش فيها منه. انا الراجي ان الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، واذا قبل مني حيعطيني اجر أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما يمكن يعطيني أي واحد بيعطيني. سيدنا عثمان بن عفان في القصة المشهورة عنه، لما جات في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر، جات قافلة بتأكلك جاي تجار، طبعا جو اسمعوا بالقافلة، جو يجاروا يبي يشتروا منه باش يبيعوا يكسبوا فرصة، فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا نعطوك الدرهم بدرهمين. قال لا أعطيته أكثر. قال له بثلاثة. قال له أكثر أربعة. يا راجل إحنا ما فيش ولا وين التجار، ما اللي أعطاك أكثر من كي؟ قال له الله أعطاني بكل درهم 10، وفعلا صدق بها كلها على المسلمين. يا هذا احتساب أجر، الإنسان يفعل فعل ما يرجش من حد شيء، كويس. وعدم انتظار الشكر طبعا، ما تنتظرش، ما نراجيش يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم باي عمل مفيد للناس ونقعد نراجي فيه امتى يشكروني، انا لا مش دايره، لا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمه. وهذه يا اخواننا هذه القيمه التي تميز الانسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمه الاساسيه، الاخلاص لله شيء أنا ما رجش في أجر دنيوي، أنا رجش في أجر أخروي، والله أكرم منا جميعا وبذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الأجر الأعظم والأجر الأكبر. أيضا من الأشياء مقتضيات الإخلاص هو أن الإنسان كلما أخلص لله كلما استمر في عمله، مملش ما يقولش والله أنا تعبت، والله درت ما فيش فايدة، والله درت ما فيش نتيجة، لا لا، مدام أنا مطلوب مني إن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعدة تتلجل وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تأدي أي عمل،
أحد العلماء كان في حالة الموت، فجاء واحد من العلماء لأصحابه فتذاكر معه مسألة، فقال لي فلان تو أنت في بابة تعبان وكذا، قال له والله لأن ألقى الله بها عالما خير لي من أن ألقاه بها جاهلا، يعني حتى تعلم معلومة في آخر لحظة في حياتي، لأن مازال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كما قال الإمام أحمد إلى متى القلم والمحبرة، قال مع المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والإنسان سيظل يتعلم حتى آخر لحظة. بالتالي الاستمرار مهم جدا، استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى من مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات، الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والده مثلا يحب والده أو يحب شيخه أو يحب صديقه يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده بشدره، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أنه هو يقوم بهذا.

0: نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى عن غيرهم، قيمة حقية، قيمة داخلية يتميز. ولذلك الشيطان يسعى جاهدا إلى أن يضرب الإنسان المؤمن في هذه القيمة، ولو نجح خلاص. يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان أصحابه قاعدين حداه، فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي الإغماءك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول، عشان ما يصيرش مرة تقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو كلامه يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول لا، فيقول لا. بعدين استيقظ من من من الغيبوبة بتاعته، فسألوه قالوا كيف نحن بدي كنا نقول لا إله إلا الله نذكر الله، فأنت تقول لا. قال لي والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي لنجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبينا النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم، وأنت طامع فيه في الآخرة تبين حتى يقول آه طبعا أنا فلت منك ولا ما تقدر علي، العجب سيل العجب، هذه يبيها يبيك، بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا إلى الله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا رجل فلان، والله رأوا اسمع رأوا أنت بين عليك، أنت قاعد تدل فيها علشان الناس، والناس قاعدة تشكر فيك، الناس قاعدة كذا، يبيه إيش يزداد في عمله، يحسن في عمله لأجل الناس. فانتبه، انتبه، ذكر نفسك لا، إنما أريد بذلك وجه الله، إنما كما قال كل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كويس، فهذه شبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخلي الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء، آه أوكي تمام تمام تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، ما دام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق، كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته. فبالتالي هذا والشيطان كله نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك كيف زيد هلا هذه كويسة. طبعا انت تقيم الليل تركتين، يقول لك لا كثير من فانش يا رجل، دي 8 دي 12 دي 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المبتل ظهر ابقى والارض قطع، هذا الدين متين، فاوغل فيه برق بشويه، وتدرج سنه من سنن الخلق، تدرج مع نفسك بشويه، ده بينك نفسك التحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجاه كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه صدقة، ما نقولش لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000، أوكي لدفعت 1000 ولدفعت 10 مش هتدفع 1000، أنا ما قدرش ندفع 1000، لكن لو قد ندفع 10 باي وبعدين زيد 5 جنيه بعدين زيد 20 بعدين زيد 10، لكن روحي بعد فترة دفع 100 و200 و300 و1000 فيش إشكالية. ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي وهكذا. فمسألة نفترض من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان قد يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، فافعل مثله في خلوة. صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يندع عليها، دزها حطها في مكان بحيث أن صاحبها يراها وما يعرفش من الجبلة. دعيت أمام الناس عدي ادعي بروحك. أي عمل قمت به أمام الناس تشعر أو تحس بأن ربما يكون شافه أو شيء من ري، عدي دير مثله في خلوة. وكما قلنا مثلا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقول فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، لنحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته. رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلاص يعني إذن المن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم، يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة. فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني تأدبي مع الله. قلت له عليك إليك عني يا بطال. قلت له هذا ياهي جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه رب يوفق إلى طاعة لازم يقول هذه ياهي من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره. لا لا ما أنا ما درت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني وعطاني لن مش هكذا نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحضر فيها في قضية خاصة في قضاء الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي أنت. يعني أنا والله أحب الصلاة فنكثر من الصلاة ونسيب وما نصيمش أو ما نزكيش أو من لا لا، لازم اللي افترض الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول حاجة هذه. ونضرب في مثال دائما نقول لأبناء يقولهم يا ولدي لما أنا نطلب منك مية وتعدي جيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قل باتي بالك جيب لي عصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب لي عصير، هو يبي لي حاجة كويسة لكن أنا نبي مية. أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه مش بمقتضى تنبيه أنت. أنت مش توكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد على ما طلب على ما أمر. وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها. طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير. لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. فالشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وجبني جاء شيخ من مشايخ المسلمين فالمسجد فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوا 20 ولا يصلوا 11 أو 8. فلما شاف أن النزاع كبير قال لهم أحسن حاجة صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلاة التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنة؟ قال صلاة التراويح سنة لكن وحدتكم فرض، انكم تكونوا قلب واحد، انكم مع بعضكم تكونوا يد واحده، هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من اجل السنه؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا، اللي بيصلي 8 يصلي 8، واللي بيصلي 11 يصلي 11، واللي بيصلي 20 يصلي 20، وخلاص كل واحد يصلي. يعني الامام اذا بيصلي 20 اللي مش شايف 20 يصلي 8 وعدي، يصلي 11 وعدي، كانوا ما تبيش. لكن ما تنازعوش، ولا تنازعوا فتفشلوا. امر انها عن التنازع، الرسول ما أمرش بصلاة التراويح، قال لازم تصلي التراويح، ندب إليها. كويس، من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، يعني هذا من باب الندب. هذا مسألة ذلك الشيطان أحيانا يجي لك، يجي يشغلك ببعض الأشياء اللي هي ربما تكون أقل درجة من في الأهمية، لأن الشرائع ليست كلها في درجة واحدة، في أركان الإسلام في فرائض فيه أقل درجة، وبعدين حتى المحرمات فيه كبائر وفيه محرمات في صغائر وفيه لمم، كل درجة واحدة؟ لا مش كل درجة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يأخذش عليه، لكن الكبائر لا، لا لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا. كويس، وبالتالي مسألة مرات أحيانا يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض، فتجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية، لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية، لا يأمر بالمعروف عن المنكر مع أنه عنده إمكانية، لا منفعش. مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما أراد، وليس مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا، ويعيننا على طاعته، وأن يخلص أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نخصص هذه الحلقة للشيخ محمد بن محمد بن عامر، وهو من علماء مدينة بنغازي. ولد سنة 1898، وكانت وفاته بها سنة 1961. وهذا العالم الكبير يعتبر هو أول من قام بتقنين الفقه المالكي على مستوى شمال أفريقيا وكافة البلدان التي تأخذ بهذا المذهب، حيث ألف كتابا أسماه ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. كان والده الشيخ محمد بن عامر من أكابر علماء مدينة بنغازي، فقد تولى الإفتاء بها، وأيضا لمدة تزيد على 40 عاما، كما تولى خلالها القضاء بالوكالة عدة مرات بالإضافة إلى الإفتاء. واشتهر بالعلم والفضل والوطنية، وله عدة مواقف مشرفة أيام الحكم أو أيام حكم الإيطالي بليبيا، فكانت سيرته حميدة، وما زال الناس يذكرون له تلك المواقف الوطنية. ذلكم هو والد الشيخ محمد بن عامر. وبدا يكون الأستاذ محمد بن عامر قد تربى في بيئة علمية وأسرة صالحة، فلا بد أن يسير على نهج والده من حيث العلم، فهو أستاذه الأول دون شك. لذلك حرص على تعليمه منذ الصغر، فقام بإدخاله في الكتاتيب لتعليم والمدارس القرآنية لحفظ كتاب الله وأخذ علوم الدين، ثم أدخله المدارس التركية آنذاك لدراسة العلوم الحديثة كما لازم والده، واعتمد عليه في تلقي العلم وعلى آرائه وفتاويه آنذاك. التحق بعد الدراسة والتحصيل بالمحكمة الشرعية ببنغازي، وتدرج فيها حتى وصل إلى وظيفة كبير كتاب المحكمة، وهي وظيفة يعتمد عليها القضاء في تسيير دفة العمل بالمحاكم الشرعية في تلك الفترة. فهي وظيفة إدارية، ولكنها تتميز بالقيام بعدة مهام تساعد القضاء وتساعد رئيس المحكمة في القيام بوظيفته. وغالبا ما يقوم الكبير الكتاب بإعداد الجدول الخاص بالمحاكم وترتيب الجلسات والقيام أيضا بالفرائض الشرعية وما إلى ذلك من عمل الكتبة المعروفين في تلك الفترة. فدور كاتب المحكمة أو رئيس كتاب المحكمة في أي مكان هو دور مهم في خدمة القضاء والعدالة. إضافة إلى كتابة العقود الخاصة بالزواج والطلاق، وكذلك أيضا إعداد الفرائض الشرعية المتعلقة بالميراث. اكتسب الشيخ محمد من خلال دراسته وتحصيله العلمي وعمله في المحكمة خبرة طويلة في مسائل المرافعات والإجراءات التي تتبع في المحاكم، فلذلك حرص على أن يضمن كتابه شيئا كثيرا من الأمور الإجرائية المتعلقة بأعمال المرافعات والكتابة وتنظيم الأعمال القضائية. وزاد في تكوينه الاحتكاك بالقضاة على مختلف درجاتهم آنذاك، مما أكسبه خبرة طويلة في هذا المجال، علاوة على إلمامه بالفقه المالكي تحديدا وبالفقه عموما في كافة المذاهب، حيث كان قريبا من مصر وزيارتها في تلك الفترة، وأيضا لتوافر المصادر الكثيرة من مختلف مذاهب الفقهية المنتشرة. فمن خلال معرفة النظام القضائي ومن خلال معرفته بأحكام الفقه، وأيضا وخاصة في مجال المعاملات والأحوال الشخصية والمواريث وما إليها، استطاع أن يضع لنا الكتاب المنوه عنه. هذا الكتاب الذي قام به يعتبر أول تقنين في الفقه المالكي، فلم يسبق لفقهاء المالكية أن قاموا بوضع تقنين لهذا الفقه. والمقصود بالتقنين هو صياغة أحكام الفقه المالكي في شكل مواد قانونية. وهذه التجربة في الفقه المالكي تمت في سابق لدى فقهاء الأحناف، حيث وضعت الحكومة العثمانية مجلة الأحكام العدلية التي هي عبارة عن صياغة الفقه الحنفي في شكل مواد قانونية. كما أيضا سبق للمرحوم قدري باشا أن وضع كتاب مرشد الحيران، أيضا ضمنه صياغة فقه قانونية لمسائل الأحكام الشرعية، ولكنها مشتقة من المذهب الحنفي. هناك أيضا تجربة في تونس تمت من خلال الشيخ زعيط، حيث قام بوضع مجلة خاصة صاغ فيها المذهب المالكي والمذهب الحنفي، ولكنه متأخر عن الشيخ محمد بن عامر. لذلك تعتبر قيام الشيخ بن عامر بوضع هذا الكتاب أول من قام بتقنين الفقه المالكي في مستوى شمال أفريقيا وفي البلدان التي تعتمد على هذا المذهب في أحكامها الشرعية أو في معاملاتها أو في مسائل الأحوال الشخصية. الشيخ بن عامر دخل أيضا سلك المحاماة، وهي تجربة كانت مفيدة له بعد أن استقال من المحكمة الشرعية في مدينة بنغازي، وأيضا له أدوار أخرى علمية ومساعدة والده في تكوين الجمعيات العلمية التي قامت في مدينة بنغازي. ومن خلال الخبرة استطاع أن يضع كتابه المذكور. كان للشيخ أيضا نشاط سياسي، حيث انخرط في جمعية عمر المختار التي تكونت في تلك الفترة للدفاع عن حقوق ليبيا والمطالبة بالاستقلال عن الدولة الإيطالية. وهذا نشاط مذكور في بعض الكتب التي تناولت الحركة الوطنية في مدينة بنغازي. أما فيما يتعلق بمؤلفاته الأخرى فقد ذكرت أسرته من خلال الترجمة التي تم نشرها في كتاب ملخص الأحكام في طبعته الثالثة، أنه كان أو ألف كتابا في تاريخ برقة لم يطبع بعد، وله أيضا سلسلة من المقالات كان ينشرها في الجرائد حول بعض الأعلام، كما توجد له كتابات أخرى تتعلق بالمرافعات والمذكرات التي كان يكتبها في القضايا التي ينوب عنها أو ينوب عن أصحابها في الدفاع عنهم أمام المحاكم. وأيضا له بعض الفتاوى والأبحاث الفقهية صاغها نثرا وشعرا ألمح إلى بعضها في كتابه المذكور، وجاء ذلك وجاء في تقديم الكتاب من قبل أسرته أنه توفي والقلم في يده، حيث كان يكتب موضوعا خاصا عن المحاكم، وذلك يوم 12 ربيع الأول عام 1381 هجرية الموافق ل 23 من شهر 8 1961، وعمره آنذاك يقارب 63، رحمه الله وغفر له. أن أهم أثر علمي تركه الأستاذ محمد بن عامر المحامي الشرعي في مدينة بنغازي هو كتاب، كما أسلفت، هو كتاب ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، وهو كما قلت صاحب التجربة الأولى في تقنين الفقه المالكي. عندما قام بتأليفه عرضه على مجموعة كبيرة من العلماء في ذلك الوقت، منهم بعض علماء في مصر وبعض علماء في ليبيا، وأيضا عرضه على السلطات الشرعية في طرابلس آنذاك من خلال المحكمة الشرعية العليا التي كان مقرها مدينة طرابلس، حيث حضر إليها وقدم الكتاب لاستعراضه. وبعد اعتراضه من قبل اللجنة العلمية التي شكلت لدراسة الكتاب، تمت إجازته، وهذه اللجنة كانت تتكون من الشيخ محمد أبو الأسعاد وعضو المحكمة الشرعية العليا سابق الأستاذ إبراهيم بكير، وكذلك الشيخ محمود برخيص ومفتي طرابلس الشيخ أبو الأسعاد وشيخ المدرسة الإسلامية، يعني الشيخ المدرسة الإسلامية الشيخ أبو الأسعاد وأيضا الشيخ محمود برخيص، وكذلك الشيخ عضو المحكمة الشرعية الشيخ الأستاذ إبراهيم بكير. هذه اللجنة أجازت الكتاب، وجاء في إجازتها، وقد اطلعنا على كتاب الأديب، هذه إجازة اللجنة يعني جزء من إجازة اللجنة، الفاضل الشيخ محمد بن العلام المرحوم الأستاذ الشيخ محمد بن عامر مفتي وقاضي ولاية بنغازي سابقا، فألفيناه جمع فيه الأقوال الصحيحة من المصادر الموثوق بها من الكتب المشهورة والتي هي عمدة المراجعين، بمعنى هذه جزء من إجازة اللجنة للكتاب. عند ذلك قام بطبعه ونشره لأول مرة سنة 1939 ميلادية. هذا الكتاب احتل مكانة كبيرة باعتباره يغطي نقصا في مجال التقنين أو تقنين الفقه المالكي، وبالتالي اعتبره القضاء من المصادر التي يستعين بها في الفصل في القضايا، سواء في الأحكام الشرعية أو في المعاملات أو في التنظيم القضائي الذي كان سائدا آنذاك، حيث لم يضع المشرع في السابق قانونا خاصا بالأحوال الشخصية، وإنما ترك الأمر للقضاة الاستعانة في الاستعانة بالمصادر الفقهية المكتوبة، وعدم تقنين هذه الأحكام تجعل من الأحكام التي يصدرها القضاء مختلفة فيما بينها، ولكن عندما يستندون إلى مصدر واحد وصياغة واحدة فيها الحكم الشرعي المعتمد، عند ذلك تتساوى أو تتوحد الأحكام في هذا المجال. لهذا وقع الاستعانة بكتاب الشيخ دون إلزام من الجهات المختصة في تلك الفترة، على اعتبار أن الدولة كانت محتلة من إيطاليا، أما المحاكم الشرعية فهي مستقلة تعتمد في أحكامها على الفقه الإسلامي دون غيره، ولذلك تمت الاستعانة بكتاب الشيخ محمد بن عامر في هذا المجال. فيجتهد القاضي ويطلع على مصادر الفقه، ويتبين له الرأي المعتمد أو الحكم الشرعي المعتمد في المسألة من خلال الكتاب المذكور. فبصدور الكتاب أصبح الأمر سهلا للقضاة في الاعتماد على ما هو المعتمد من الأحكام الشرعية. إلى تضمن الكتاب أيضا أن المؤلف أدرج فيه إلى جانب صياغة أحكام الفقه المالكي في شكل مواد قانونية مسائل ومباحث وأحكام قضائية في هوامش الكتاب للتدليل على الأحكام التي اعتمدها في نصوصه، وهذا ما يدل على أن استخلاصه للرأي المعتمد كان مبنيا على اطلاع ومناقشة علمية، وقد تنوعت المسائل والمباحث فشملت الأحوال الشخصية وأحكام المعاملات، كما اشتمل الكتاب على مجموعة من الفتاوى وعرض لبعض القضايا التي وقعت ناء مزاولة المؤلف لمهنة المحاماة وبكل أقسام الكتاب، والغرض من ذلك هو الاستناد إلى السوابق القضائية والأراء الشرعية، فهي من مصادر الأحكام التي كانت قديما تعرف بالنوازل، وقد تم جمع بعضها من في كتب كبيرة لتكون أمام القضاة والمفتين وللاطلاع عليها والاستدلال بها في الأحكام والفتوى، وإيرادها من قبل المؤلف تعزز الرأي الذي قال به أو الصياغة التي أحكمها من خلال النصوص التي وضعها في كتابه. إن كتابا هكذا شأنه لا يمكن أن يظل بمنأى عن تناول الباحثين المتخصصين في الفقه الإسلامي عموما والمذهب المالكي خصوصا، لهذا كتب لهذا الكتاب الانتشار في مختلف أرجاء الوطن العربي، فقد قام أحد علماء الساقية الحمراء من المغرب الأقصى، كما قام بنظمه، كما قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه أحد علماء الغضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أيضا في الجمهورية السودانية، حيث قام أحد قضاة المحكمة العليا بتدير الكتاب بصياغة الأحكام الجزائية في شكل مواد قانونية اعتمادا على الأحكام التي وردت في مذهب الإمام مالك. من المفيد أن نلقي نظرة على هذه المحاولات أو هذا الاهتمام الذي وقع بالكتاب أو وقع للكتاب عندما كان المؤلف الشيخ محمد بن محمد بن عامر قادما من مدينة بنغازي إلى المحكمة الشرعية في طرابلس، وكان معه نسخة من الكتاب. التقى أحد الرحالة أو العلماء المغاربة من أبناء شنقيط المقيمين في الساقية الحمراء، وهو من القضاة ومن الفقهاء ومن الشعراء أيضا الناظمين، كان في زيارة لمدينة طرابلس سنة 1939 ميلادية. فمن ثمرة هذا اللقاء أن أهدى الشيخ محمد بن عامر نسخة من كتابه ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية إلى الفقيه الشنقيطي، وهو الشيخ ماء العينين ابن العتيق. وهذا الشيخ كما أسلفت هو فقيه وشاعر وقاض، فرح بهذا الكتاب وأخذ في قراءته والعناية به، فقام بصياغة ما جاء فيه نظما من خلال ألفية طويلة أطلق عليها البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. فهذا الكتاب وقع الأثر أو وقع التأثير به على هذا القاضي الذي قام بنظمه وقال فيه قولا حسنا وذكره في رحلته المسمى بالرحلة المعينية، وهي مطبوعة ومتداولة في المغرب الأقصي. فقال عن الكتاب في هذه الرحلة، اقتبس من قول الشيخ ماء العينين: وكتابه هذا يدل على غزارة علمه وطول يده في الأحكام، لأنه أتى فيه بما تمس الحاجة إليه من المسائل والأحكام في عبارة سهلة، وأخذ من الأقوال أصحها ومن العبارات أوضحها، اختار ما هو الأوفق بحسب الزمان والمكان، وراعى الأمانة في النقل. هذه بعض ما أقوال الشيخ ماء العينين في الكتاب. لذلك كما أسلفت قام بنظمه في شكل ألفية أطلق عليها البغية من ملخص الأحكام الشرعية. هذه الألفية الآن تم تحقيقها ونشرها في كتاب، حظيت بفضل ذلك والحمد لله رب العالمين، وتم نشر الكتاب في مدينة بنغازي من خلال مجلس الثقافة العام سنة 2010 ميلادية، إلا أنها لم تحظى بتوزيع كامل في مختلف المناطق. جاء في ألفية أو أشار الناظم الشيخ ماء العينين ابن العتيق رحمه الله إلى هذا الكتاب من خلال مقدمته للألفية، حيث قال فيها: حمدا لمن في الخلق حكمه مضى، ولا مرد للذي به قضاء، سبحانه منه العطاء فضل، والحكم فصل والقضاء عدل، صلى على المبعوث بالفرقان، للناس فيه غاية التبيان، وآله الأولى رووا من نبعه، ولم يميلوا عن سواء شرعه. وبعد فاسمع رجسا غير مخل، من قصر ولا من الطول ممل، في بعض ما يقع بين اثنين، لولد العتيق ما العينين، أحكامه الصحيحة المصادر، أكثرها ملخص ابن عامر، ومن قوانين الإمام ابن جزي، لخصت مما ليس في الترخيص شيء. إشارة واضحة إلى أن الكتاب أو هذا النظم المكون من 1000 بيت هو مشتق مما لخصه الشيخ ابن عامر، وهو ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. ولهذا عندما وضع القاضي الفاضل الشيخ ماء العينين رحمه الله منظومته أسماها البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، أي أنه وضع كلمة البغية أمام اسم الكتاب إشارة إلى أن هذه المنظومة هي مشتقة من كتاب الشيخ محمد بن عامر. إذن هنا الكتاب من مدينة بنغازي انتقل إلى طرابلس، ثم منها إلى المغرب الأقصى، حيث قام الشيخ ماء العينين بنظمه في منظومة متداولة بين فقهاء عصره في تلك الفترة. هذا هو الأثر الأول الذي تم في الغرب الإسلامي. أعود إلى الأثر الثاني الذي وقع في شرق العالم الإسلامي أو الوطن العربي، وهو أن قيام بعض الفقهاء في الإمارات أو في دولة الإمارات العربية، حيث تم تكليف أحد القضاة من موريتانيا وهو يعمل في المحكمة العليا بمدينة أبوظبي، تم تكليفه بتحقيق الكتاب، فقام بتحقيق الكتاب من جديد وأيضا طبعه ونشر في دولة الإمارات العربية، على اعتبار أنه من عيون التراث المالكي، أي صياغة الأحكام الشرعية بتقنين الفقه المالكي. وهذا الفقيه أضاف بعض الأشياء أو قام بتوضيح بتحقيق أو بتخريج الأصح بتخريج الأحاديث التي وقعت الإشارة إليها في الكتاب، وأيضا أضاف بعض الشروح على مالك. هناك قبل أن أنهي أثر آخر، وهو في السودان، حيث قام أحد قضاة المحكمة العليا في السودان بتدييل هذا الكتاب ووضع بعض النصوص القانونية المتعلقة بأحكام الجزاءات أو الأحكام الجنائية، حيث أن كتاب الشيخ محمد بن عامر كان خاليا من الجزاءات الجنائية أو الأحكام الجنائية، فقام هذا القاضي في السودان بوضع ملحق، وبذلك يكون هذا الكتاب الذي وضع في مدينة بنغازي انتشر غربا وشرقا وجنوبا في الوطن العربي. أكتفي بهذا القدر حول هذا الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وبارك الله فينا وفيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة الذاريات من كتاب الله تبارك وتعالى. في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقد فصلنا الحديث فيها إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهنا يشرع في توالي القصص. صحيح. قصص الأنبياء. طبعا بعد قصة إبراهيم مع ضيوفه أو مع ضيفه، جاء الحديث عن موسى، وجاء الحديث عن عاد، وجاء الحديث عن نوح، وهكذا إلى أن تأتي الخلاصة والنهاية في نهاية السورة. الآن أول سؤال، قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لماذا بدأ بإبراهيم مع العلم أن الترتيب التاريخي الزمني في العادة يبدأ بنوح
1: عليه السلام.
0: صحيح. ثم تتوالى قصص الأنبياء الآخرين؟ يعني نشاهد هذا واضحا مثلا في سورة القمر، حينما بدأ بنوح ثم بثمود عاد وهكذا إلى أن وصل إلى موسى.
1: صحيح.
0: لكن هنا قال أول من بدأ به إبراهيم عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. القصص القرآني كما تعرف ويعرف المشاهدون الكرام أن الله تبارك وتعالى يذكره في السور، أحيانا يراعي الترتيب الزمني، وهذا موجود في سورة الأعراف، في سورة هود،
0: وهذا على الأصل.
1: على الأصل ويعني كما تفضلت في سورة القمر: كذبت قوم نوح فكيف كان عذابي ونذر، عاد، ثمود، لوط، إلى غير ذلك تقريبا.
0: كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا.
1: بعد ذلك كذبت عاد، نعم. بعد ذلك ثمود، بعد ذلك قوم لوط، إلى غير ذلك. أحيانا، وهذا الأكثر، أن الله تبارك وتعالى يخضع القصة القرآنية لغرض السورة
0: حسب سياقها وحسب مواضيعها وحسب محورها.
1: نعم. ونحن في ذلك اليوم. هكذا. اليوم أخضع الله جل جلاله ورتب القصص وذكر من المشاهد ما يتناسب مع جو السورة.
0: وما الذي يتناسب هنا مع قصة إبراهيم؟
1: الآن هنا قصة السورة كاملة كما ذكرنا هي تثبت يوم الدين، إن الدين لواقع، يعني والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا
0: إنما توعدون لصادق
1: والنذير
0: لواقع.
1: إنما هذا المقسم عليه هو أهم شيء في هذه السورة، إنما توعدون من يوم القيامة، من الجنة، من النار، من الوقوف بين يدي الله، وإن الدين لواقع. ولإثبات هذا المعنى العظيم بدأ يقسم: السماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف شأن الرسول،
0: فورب السماء والأرض إنه لحق،
1: إنه لحق، ما هو المقسم عليه نفسه، وهكذا. إذن رتب القصص بما يخدم الجو العام للسورة. هذه سورة فيها مشاهد خاطفة جدا، هو حينما يتحدث الآن عن قصة ضيف إبراهيم في مشهد خاطف، بعد ذلك هذا المشهد هو في الحقيقة ليس لذاته، إنما يمهد لقصة لوط. ولأن لوطا كما تعرف هو ابن أخي إبراهيم، وقوم لوط كذبوا المرسلين وآذوا نبي الله لوط، وكانوا يأتون الذكران من العالمين، فأحل الله بهم ذلك العذاب الاستئصالي. بعد ذلك عاد إلى موسى، وثمة مناسبة كيف أغرق الله فرعون المتكبر الطاغي الجبار. بعد ذلك وفي عاد كيف أهلكهم بالريح العقيم. بعد ذلك ثمود كالذين عصوا وعتوا عن أمر ربهم كيف أهلكهم.
0: ثم نوح.
1: نعم.
0: ثم نوح.
1: لكن لما قال نوح قال:
0: وقوم نوح
1: من قبل.
0: هكذا.
1: الآن هنا المراعاة التاريخية غير موجودة، لكن ينبهك قل كان لست غافلا عن هذا، قل قوم نوح من قبل، أي تفيد أن الترتيب الزمني هنا غير مقصود ولكنه أخره لظروف معينة. جيد، نعود إلى سؤالكم، هل أتاك هذه البداية؟ لماذا أولا قبل أن سؤالك، لماذا البداية
0: ما العلاقة بين محور السورة كما قلت أو السياق وقصة إبراهيم؟
1: جيد، وهل أحد يشك في أن إبراهيم خير المحسنين؟ خير المحسنين،
0: وهو كان يتحدث عن المحسنين هنا.
1: نعم، إن المتقين في جنات وعيون
0: آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين،
1: ثم ذكر جزاءهم في الجنة وهو جزاء عظيم جدا. لما تحدث عن المحسنين وعن صفاتهم ناسب أن يبدأ بأحسن المحسنين وأفضل المحسنين وهو إبراهيم الخليل. ولا أحد ينكر أبوة إبراهيم للأنبياء جميعا، علما أنه في سورة الصافات أيضا ذكر المرسلين بصفة المحسنين، كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. ومن المحسنين إبراهيم عليه السلام حين جاءه الملائكة الضيف فأكرمهم وأحسن إليهم وبدأ يذكر في قصته. ولكن هي بحد ذاتها أستاذ محمد هي تمهيد في الحقيقة لقصة لوط، لأن السورة مبنية على المشاهد الانتقام من المشركين الجبارين الذين عصوا رسول الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، واضح جدا. طيب، هو قال، هو طبعا الآن كان يتحدث بأسلوب خبري
1: صحيح،
0: طبعا بعد القسم، بعد القسم طبعا أو قبل القسم فلأقل، يعني حينما قال وفي الأرض آيات وفي أموالهم وفي السماء وفي السماء وفي أنفسكم وفي السماء، هذه كلها خبرية.
1: نعم،
0: ثم أقسم بأسلوب إنشائي
1: جيد،
0: إلى أن تحول إلى أسلوب استفهامي
1: صحيح،
0: وهو من الإنشاء.
1: نعم.
0: طيب، لكن هل الاستفهام على حقيقته أم لغرض بلاغي؟
1: بارك الله فيك. هذا النوع من الاستفهام معروف عند اللغويين وعند المفسرين، هذا النوع من الاستفهام هو استفهام تشويق
0: هكذا،
1: ليس الغرض منه الإعلام. هو عندما حتى عندما قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، كأن يقول أما أتاك، يشوقك لأن تستمع. ذكرني في سورة طه، في سورة طه هل أدلكم على من يكفله،

0: بالوادي المقدس طوى. فدائما في القرآن حين تقرأ هل أتاك، فهذا أسلوب ليس الغرض منه الاستفهام، وإنما الغرض منه التشويق لما سيأتي والاهتمام، الدليل على أن الكلام الذي سيأتي فيه فخامة. وأنت شخصيا أستاذ محمد عندما تلتقي بشخصية، بإنسان، بوالديك، بكذا، بحاكم، تقول هل أتاك نبأ كذا، يعني أنت لا تقول أريد أن أخبرك بكذا، لا، تأتي بذلك الخبر الفخم في صيغة سؤال فخم
1: تشويقا
0: لمضمون ذلك الخبر. بارك الله. وهذا أسلوب عظيم. في نفس الوقت تفضلت كما تفضلت، كان الأسلوب خبريا تراتبيا، عدل إلى الاستفهام لينبهك وليوقظك إلى قصة جديدة فعليك أن تهتم بمضمونها.
1: طيب، هو قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وما قال هل جاءك. يعني الفرق بين أتى وجاء.
0: هو دائما المعهود اللغوي أن أتى تستعمل في كل ما هو سهل وجميل وبسيط،
1: حتى من ناحية الصوتية، يعني
0: من ناحية الصوتية الهمزة مرققة والتاء مرققة مهموسة والألف اللينة، بينما جاءك فيها الجيم القوية والهمزة عند بعد الهم جاء يجيء، هذه من الحروف الكلمات القوية. فدائما يفرقون بين أتى، ويذكرون لعلك تذكر النهر الصغير الأتي السهل الرقراق الذي، فمن هذا القبيل أستاذ محمد.
1: طيب، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين.
0: نعم.
1: هنا حينما قال حديث يقصد قصة.
0: بارك الله فيك.
1: لكن نعم. لماذا قال قصة؟ لماذا قال حديث؟
0: يعني هو الحديث الذي يتحدث به، والحديث هو الحديث، يعني هو القصة التي يتحدث بها،
1: تروى
0: وتتناقل بين الناس من الفم إلى الأذن، فيتحدث الناس بها، ونظرا لتفخيمه أتى به بهذه الصيغة. بارك الله فيك.
1: طيب، هو الخطاب هنا لنبي الله
0: صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه. أنت الآن تقرأ كأن الله يقول لك في القرن 21 هل أتاك يا محمد يا عبدي فلان حديث ضيف إبراهيم. فالحديث لكل من يتأتى خطابه بعد خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب، وصفهم بالمكرمين.
0: نعم.
1: الضيف هؤلاء.
0: نعم.
1: هو أولا لماذا قال ضيف فلم يقول ضيوف؟
0: نعم، بارك الله فيك.
1: ثم وصفهم بالمكرمين.
0: نعم.
1: فنريد التوقف عند هذا.
0: بارك الله. أولا كلمة ضيف لا تعني المفرد. الضيف في اللغة العربية ضافه ضيفا. ضيف أصلها مصدر، وكل مصدر يجوز أن نصف به المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر.
1: هكذا
0: نقول هؤلاء ضيف، هؤلاء صوم صيام، هؤلاء زور، هكذا في اللغة العربية. عندما يؤتى بالمصدر فهو ينطبق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. هذا قول الدليل ضيف المكرمين، ضيف إبراهيم المكرمين.
1: طيب، قال حديث ضيف إبراهيم المكرمين.
0: وصفهم هنا بالمكرمين، اسم مفعول كما تعرف، مكرمين من قبل من هم مكرمون؟
1: من الذي أكرمهم؟
0: أولا هم ملائكة، طبعا حتى نوجز الكلام، الملائكة مكرمون عند الله، بل عباد مكرمون الذين يعبدونهم، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في سورة الأنبياء وسبحانه بل عباد مكرمون، فهم مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. هذا قول الأول. هم مكرمون عند نبي الله خليل الله إبراهيم. يعني لماذا وصفهم بالمكرمين؟ لأنه بمجرد ما رآهم استوفز وتحفز لإكرامهم، وفعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل
1: سمين.
0: وأنت متى تقدم العجل السمين؟ علما أنه عرفهم أم لم يعرفهم؟
1: ما عرفهم،
0: والله إذا لا يعرفهم ورأى وجوههم الطيبة فذهب إلى أهله مسرعا فأتى بعجل السمين، ما بالك لو كان يعرفهم؟ ما بالك لو كان بينه وبينهم صلة، أو كانوا من العلماء، أو إبراهيم الخليل كان أبو الأضياف كما يقولون، أبو الضيفان كما يقولون. والمكرمين جاء هنا بها في القصة لأن تتناسب مع عدة مظاهر سنتحدث عنها.
1: لكن الله الذي أكرمهم، مكرمين من الله،
0: أولا من الله، وسخر لهم عبده ونبيه إبراهيم لإكرامهم. بارك
1: طيب.
0: الله فيك.
1: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.

0: الملائكة وقبل أن تنتقل وصف الله هنا الملائكة بالمكرمين.
1: صحيح.
0: ووصف الإنسان بأنه مكرم. ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا أم أكرمنا؟
1: كرمنا.
0: كرمنا فيها تشديد وتفضيل. قال اللغويون والمفسرون
1: كرمنا اسم مفعولها ماذا يأتي؟
0: مكرم.
1: مكرم.
0: كرم يكرم فهو مكرم وهم مكرمون.
1: هكذا
0: العلماء قالوا من هذه الصيغة واستعمالها القرآني المسلم أفضل من الملائكة. طبعا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم.
1: من باب التضعيف يعني والمبالغة.
0: نعم المبالغة التي استعملها القرآن. كل شيء في القرآن مقصود. الأبنية والأوزان في القرآن مقصودة. لو شاء لقال هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. لا يوجد قراءة أبدا هكذا. بينما اذهب إلى بني آدم ولقد كرمنا بني آدم زد وفضلناهم على العالمين. من بنو آدم؟ بنو آدم المسلم المتقي الذي يخاف الله. أما ابن آدم الذي يكفر بالله ويشرك بالله ليس أفضل من الملائكة.
1: لكن في ترتيب العلماء رتبوا بأن الملائكة يعني من
0: نورانيون
1: ومن حيث الترتيب هم أسمى وأعلى من البشر.
0: صحيح هذا بشكل عام كجنس الله خلق الملائكة ثم الإنسان ثم الحيوان مثلا والشياطين لغير ذلك. لكن الأنبياء لكن الصديقين لكن أبناء آدم الذين يعبدون الله وتركوا الشهوات هذا هؤلاء لهم إرادة أقوى. لأن الملك لا شهوة له ولا تفكير ينحدر به إلى الأرض. فهو هكذا لا يعصي الله لا يوجد لديه طرق للعصيان أصلا. أما الإنسان الذي هديناه النجدين ويتسامى في الإيمان فهو مكرم. أنا فقط أعطيك الإشارة اللغوية وهذه استنباطات. ولماذا لم يقول الله في القرآن ولقد أكرمنا بني آدم؟ يستطيع أم لا يستطيع؟
1: يستطيع.
0: كرمنا فيها نوع من التفضيل اللغوي وانت فهم ما تشاء أيها الإنسان.
1: طيب قال إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.
0: نعم
1: إذ دخلوا حين دخلوا. صحيح
0: بارك الله فيك. حين دخلوا إذ هنا طبعا زمنية تفيد زمن الماضي. بما تتعلق هل أتاك حديث نبأ ضيف إبراهيم المكرمين أكرمهم حين دخلوا. أكرمهم حين دخلوا. إذ تقول لتتعلق بماذا؟ تقول تتعلق بالمكرمين. هذا وجه من الوجوه. كأنه يقول الذين أكرمهم إذ دخلوا عليه. هذا تأويل. تأويل الثاني هل أتاك حديث أضيافه إذ دخلوا عليه.
1: فتتعلق بالحديث.
0: بالحديث أو بالضيف.
1: بالضيف
0: يجوز. وبالتالي دائما نحن لماذا أحسن من أن نقول ضيف إبراهيم المكرمين نقطة واذكر إذ دخلوا عليه. لماذا نقدر واذكر ما دام يجوز لنا أن نربطها؟ جيد. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. أول أدب هو أدب الضيف. هذه قصة جميلة أستاذ محمد فيها كثير من الاستنباطات التي نتعلمها نحن. ولماذا ذكرها الله؟ إذ دخلوا فبادروا. من أين أتيت في فبادروا؟ من الفاء. الفاء التي تفيد الترتيب
1: وسرعة التعقيب.
0: وسرعة التعقيب بارك الله. إذ دخلوا فقالوا. إذن أيها الضيف عندما تحل ضيفا على أخيك بادر بالتسليم فأنت تنشر السلام والأمن. فقالوا سلاما. فقالوا سلاما.
1: طيب هو قالوا سلاما.
0: نعم
1: سلاما هنا نائب عن مصدر مفعول. صحيح
0: إيه أو
1: مفعول.
0: مفعول مطلق مباشرة.
1: طيب. لماذا لم يقل فسلموا سلاما؟
0: جيد أنت الآن قلتها ما شاء الله عليك. يعني بما أنك أنت اللغوي البسيط أنا وأنت فهمت مفعول مطلق لفعل محذوف. خلاص لماذا يذكره لك؟ فإذ دخلوا عليه فقالوا نسلم سلاما. أتى بالمفعول المطلق الذي يدل على فعله والجملة مؤكدة وهي فعلية مؤكدة بالمفعول المطلق. بارك الله فيك. فالمفعول المطلق ونصبه دليل على الفعل المحذوف. ولو قال ليس خطأ في غير القرآن الكريم. لو أنت دخلت عند إنسان وقلت أسلم سلامة جميل مفعول مطلق. لكن بما رد إبراهيم؟
1: رد بالإسمية وهذا يراد توقف عنده. قال سلام.
0: قال سلام رد عليهم بارك الله فيك بالإسمية. أمري سلام ردي عليكم سلام. ديدني وعلاقتي بينكم سلام وأمن دائم. أيهما أقوى، الجملة الفعلية أم الاسمية؟ أقوى الجملة الاسمية، وأثبت وأكثر دواما. انت مصداقا لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية
1: فهو ما ردها، هو حيا بأحسن منها،
0: بأحسن منها،
1: ويفهم من هذا الاسمية،
0: الاسمية. إذن رأيت الرد الحسن بين ضمة وفتحة، فهذا رد حسن. حيوه بالجملة الفعلية نسلم سلامة، قال ديدني سلام، أمري سلام.
1: حتى يعني قد يفهم هذا الأمر متخصصو اللغة العربية، لعامة الناس لابد أن نفرق لما الجملة الاسمية أقوى وآكد من الجملة الفعلية حتى
0: يبين. هذا ديدن اللغة العربية، عندما أنت تقول يا سيدي الكريم نخرج من هذا المجال وأصف لك فلان يحفظ القرآن، أو أنت تقول أنا أحفظ القرآن الكريم مثلا، أحفظ جملة فعلية، اترك أنا، ولا يحفظ الطالب القرآن الكريم
1: فعلية
0: ويحفظ ويستمر فيها نوع من الاستمرارية والتجدد. هذا الولد حافظ للقرآن الكريم، أيهما الصفة ثابتة؟
1: الحافظ.
0: خلص وصفته باسم الفاعل، فدائما الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات والقوة.
1: الجملة الاسمية أو الاسم فيها،
0: الجملة الاسمية بتكوينها تدل على الثبات، بينما الجملة الفعلية تدل على الحدث مرتبط بالزمن. ما هو الفعل؟ هو تعبير عن حدث ارتبط بزمن،
1: والحدث يتغير
0: إذا في الماضي، فنقول حافظة يحفظ الآن ويحفظ في المستقبل، بينما فلان حافظ أصبح الحفظ ثابتا لديه.
1: فإذا استعملت الجملة الاسمية هي آكد من الفعلية.
0: بارك الله فيك. الله تعالى ليعبر، لكن هذا لا يعني دائما تستعملت الاسمية، أحيانا مطلوب أن تستعمل الفعلية لتثبت الزمن الماضي وتثبت الزمن المضارع. لذلك الله حينما أراد أن يوحد ذاته العلية علم محمدا صلى الله عليه وسلم ولقنه أن يقول يا أيها الكافرون لا أعبد بالجملة الفعلية،
1: لأن منفية هذه.
0: جيد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم جملة الاسمية عابدون ما أعبد، ولا أنا بالجملة الاسمية عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنفى عن نفسه أن يعبد أصنامهم بالجملة الفعلية والاسمية
1: بكل الطرق،
0: بينما نفى عنهم الجملة الاسمية فقط. فمن آمن ودخل الإسلام ممتاز، من بقي في الكفر فهم غير ثابتين وغير متأكدين ومقتنعين. الجملة الاسمية أوكد أستاذ محمد.
1: طيب، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا نسلم سلاما، هكذا.
0: نعم
1: سلاما، قال لكم سلام،
0: هذا واحد، أو أمري سلام شأني معكم سلام.
1: طيب، هل ممكن أن نؤولها بسلام عليكم؟
0: يجوز، سلام عظيم عليكم.
1: هكذا،
0: وإلى ما تجي في اللغة العربية
1: نكرة.
0: فهنا تقدر تقول سلام وأي سلام عليكم. فاللغة العربية الله أعطانا مفاتيح، قال لك أن تقدر. أنا الآن ماذا قلت؟ أمري سلام، أنت قلت سلام عظيم عليكم، شأني معكم سلام، فلا تخشوا شيئا وكلوا واشربوا واستأنسوا.
1: طيب، هو قال قوم منكرون. سلام قوم منكرون،
0: كيف يستقيم
1: هذا النظم وهذا التأليف؟
0: أولا هم قالوا نسلم سلاما، رد عليهم بأحسن من تحيتهم، قال سلام نقطة، قوم منكرون. هنا العلماء قالوا قوم خبر مبتدأ، ما هو هذا المبتدأ؟ إما بعض المفسرين يقولون قال لهم أنتم قوم منكرون، لا أعرفكم، قوم منكرون فعلا لا يعرفهم. بعض العلماء يقولون هم ثلاثة من الملائكة، بعضهم يقول كانوا 12 ملكة، لا يهمون العدد، هذه قصة، لم يعرفهم. في سورة هود ماذا قال؟ فنكرهم وأوجس منهم خيفة. سنعود بعد قليل إلى سورة هود. هنا لو قلنا أنتم قوم منكرون مبتدأ وخبر، لكن بعد ذلك كأنه يقول قوم منكرون ومع ذلك أنا سأفعل ما علي، سأكرمكم وسأرى من شأنكم،
1: وسياق القصة يدل.
0: لكن لما نقدر أنتم قوم منكرون ليس من اللياقة
1: طبعا
0: والضيافة أن يقول سيد المضيفين أنتم قوم منكرون
1: لأضيافه وقد جاءوه يقول لهم أنتم مكرمون.
0: فهو هذا الكلام باختصار قاله في نفسه، هذا من باب الحديث النفسي. قالوا سلاما، قال سلام، قال في نفسه هؤلاء قوم منكرون لا أعرفهم ومع ذلك سأكرمهم. هذا هو السياق والأليق بإبراهيم وبكرمه الذي تحدث الله عنه،
1: ويدل على هذا فنكرهم.
0: نعم، في نكرهم في نفسه، بارك الله فيه. أما أن نقول قال لهم ذلك، لا. تعال بعد قليل في قصة الحجر مثلا، لوط عليه السلام، هم بعدما جاءوا إلى إبراهيم ذهبوا إلى لوط، مجرد ما إبراهيم واجههم هو هنا ماذا قال؟ فأوجس في نفسه خيفة. السياق أوجس وتحدث عن الضيافة. في سورة الحجر بنيت على الإهلاك المباشر، قال إنا منكم وجلون، الله أنا خايف منكم، إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، وبشروه بغلام عليم. لما ذهبوا عند لوط قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. القصة القرآنية يكيفها الله ويصوغها بما يتفق مع جو السورة،
1: واللغة العربية تستحمل وتستوعب هذا الأمر،
0: تستوعب هذا الأمر. فهنا نقول قال في نفسه هؤلاء قوم منكرون وعلي أن أكرمهم مهما كانت الظروف، فراغ إلى أهله مباشرة إلى غير ذلك.
1: طيب، هذه السورة وردت في سورة، هذه القصة وردت في سورة هود،
0: وردت بارك الله في سورة هود، ووردت في سورة الحجر وفي العنكبوت، كل بطريقة.
1: لكن لابد من التوقف عند الطرائق التي وردت بها.
0: نعم،
1: ومناسبة كل طريقة لسياق السورة.
0: بارك الله، سأشرح ذلك. جزاك الله، أنت ما شاء الله عليك يعني لماح. دعنا لا
1: لأنني أتذكر أن في بعض المواضع جاء وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، وفي موقع آخر
0: بشرناها بإسحاق.
1: بإسحاق،
0: شفت كيف؟ وهنا بشرناها بغلام عليم.
1: يراد توقف، لكن بعد
0: أن إن شاء الله دعني أكمل لك بعض المعلومات ثم نعود.
1: تفضل.
0: لا فقط هنا الآن قلت شيء آخر كنت أود أن أقوله. لما قال هؤلاء قوم منكرون لم يواجههم يقول أنكرتكم، لا، إنما قالها في نفسه وبادر إلى الإكرام. مع ذلك قال هم ضيوف علي وسأفعل ما أستطيع،
1: لذلك راغ إلى أهله.
0: نعم،
1: والفاء كذلك تدل على التعقيب،
0: بارك الله فيك، والسرعة.
1: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
0: نقف عند الفعل راغ. ما معنى راغ؟ راغ في اللغة العربية حتى تستعمل مع الثعلب الروغان. راغ هي في اللغة العربية ذهب خفية، مال إلى أهله بطريقة سريعة جدا ولا يشعر به الحاضرون، فهذا من كلمة راغة، ذهب في خفية. هذا من أدب الضيف، عفوا، من أدب المضيف.
1: المضيف
0: جاءك ناس كذا، مرحبا أهلا وسهلا، حللتم أهلا، سأذهب لأحضر لكم الطعام. القرآن لا يقول هذا،
1: سل خفية،
0: إن سل وتسلل لواذا وخفية، هذا هو الفعل راغة. القرآن دقيق، فراغ إلى أهله دون أن يشعرهم، حتى لا يحرجهم، وحتى لا يقول له أحد يا أخي لسنا نريد طعاما ولا شرابا. إنما المضيف من أدبه أن لا يشعر الضيف بشيء، هذا واحد. لو جئنا إلى مقارنات السور في سورة الصافات، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، والفعل مستعمل فقط في السورتين
1: مع إبراهيم.
0: هنا مع ضيوفه، وهنا مع الأصنام التي أراد أن يحطمها. يا أخي القرآن مبني،
1: قد يكون من لغته هذا،
0: جيد، من قاموسه. جميل، هنا راغ إلى أهله خفية ليأتي بالطعام، وهناك فراغ إلى آلهة فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. ولم يستعمل هذا الفعل إلا في السورتين وأنت تفسر.
1: سبحان
0: الله. نعم، فراغ إلى أهله، إلى زوجه، وهنا المقصود بها سارة
1: وليست هاجر.
0: لا، وليست هاجر. فجاء بعجل سمين، فجاء، انظر هنا، جاء ولا أتى؟
1: جاء،
0: فيها قوة. فجاء بعجل سمين، انتبهت لشيء عظيم، فراغ،
1: فجاء
0: والله كأنه كان جاهزا. لذلك عندما يقولون إبراهيم أبو الضيفان وأبو الضيف وكان معروفا بالكرم، يعني كأنه يريد أن يقول لنا بهذه الفاءات المتوالية كانت الضيافة جاهزة لديه.
1: وحتى جاء يدل على السرعة أكثر من أتى.
0: جيد، وقوة، قوة الشخصية. وهل من السهولة أن تأتي أنت، جاءك ضيوف ودخلوا واستراحوا، تأتي بعجل سمين مشوي حنيذ في سرعة؟ هذا دليل على أن الرجل كان ذلك ديدنه، كان ذلك ديدنه، وكان تلك عادته. واضح؟ كأن العملية فيها جاهزية والله وفقه إليها،
1: يعني القدور عنده جاهزة.
0: جاهزة
1: هكذا.
0: وهكذا كان حاتم الطائي. ولكن أين يظهر حاتم الطائي من إبراهيم عليه السلام؟ فجاء بعجل سمين. هنا من باب المقارنة في سورة هود
1: حنيذ.
0: فجاء بعجل حنيذ. الواحد يتساءل، حنيذ أم سمين؟ يا أخي، وما الذي يمنع أن تتساءل؟
1: سمين وحنيذ.
0: سمين وحنيذ. والحنيذ هو المشوي برد في الحجارة المحمي، يتقاطر دهنا ويعني ونضوجا ونضجا.
1: وهي من الأكلات الشهيرات اليوم حتى، يعني
0: نعم.
1: الحنيذ خاصة في بعض البلدان العربية يعني.
0: نعم، بارك الله. وهذا من الكرم العظيم أن يجهز الرجل لضيوفه عجلا سمينا حنيذا، وأتى بالعجل وعجل لهم به. وبعض المفسرين يقول وهو أشهى طعام البقر. فإذا كنا
1: لصغر سنه
0: وعندما يكون مشويا حنيذا يكون من أجمل الطعام الذي يقدم للضيوف.
1: العجل حينما يقول العجل لا يدل على عددهم، لأنه لو كانوا ثلاثة يعني العجل كثير عليهم، أو هذا من باب الكرم؟
0: ربما هذا يعود إلى العرف. العرف قديما أحيانا ربما يقدم عجل لثلاثة لخمسة لنفر. الآن في معهودنا نحن العرب هنا يقدم خروف لخمسة ستة مثلا، يعني هذا يعود إلى العرف، لكن دليل على الكرم المتأصل المتجدد في إبراهيم الخليل.
1: طيب، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
0: نعم.
1: فقربه إليهم.
0: أدب الضيافة، أدب الضيافة. والله هذه الآيات فيها أولا استقبلهم استقبالا رائعا، صحيح؟ سلموا عليه سلاما، رد عليهم بتحية بأحسن منها، صحيح؟ بدون أن يكلمهم راغ إلى أهله، السرعة والمبادرة للإكرام. فجاء بعجل سمين، اختار أحسن ما لديه في أسرته ولدى منزله. أتى به فقربه إليهم ولم يطلب منهم الانتقال إلى مكان الطعام، وهذا من أدب المضيف أيضا. فقربه إليهم، لما قربه إليهم عرض عليهم الأكل، لم يقل كلوا، هذا فعل أمر صعب، ألا تأكلون؟ يعني فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. يا أخي فرق لما تقول الإنسان كل من هذا الطعام، تقول له ألا تأكل يا أخي الفاضل.
1: وهذا من الاستفهام الذي يفيد التحضيض أو يفيد
0: العرض.
1: العرض،
0: العرض. ألا أداة عرض، وفيها أدب وفيها قمة الأدب.
1: هل ليس من الاستفهام هذا؟
0: لا لا،
1: الهمزة، الهمزة ليست استفهام.
0: الهمزة هنا لا، ألا أداة عرض. ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل. ألا تأكلون، فيه استفهام بشكل عام، لكن هذا الاستفهام يسمى عرضا، فيه أدب جم من المضيف. واختيار سمين، وبعد ذلك لما قلت قربه إليهم وعرض، وبعد ذلك كان يلاحظهم هل يأكلون أم لا يأكلون. لماذا؟ لأن المضيف الكريم يكون سعيدا عندما ضيوفه يأكلون، أما البخيل فتكون عينه إلى الأيدي حتى تتوقف كما قال. فهذه الصورة أو هذه القصة فعلا عرضت آداب المضيف وآداب الضيف، بارك الله فيك.
1: نعم. ألا ذكرتني بمعلقة عمرو بن أم كلثوم، ألا هبي بصحنك
0: فاصبحين. نعم، ألا هي أداة عرض.
1: نعم. قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة، إذا ما أكلوا.
0: ما شاء الله عليك، إذا الفاء فصيحة. خلاص، أنت الآن بمجرد أنت قلت إذا ما أكلوا، إذا ثم فعل محذوف. ألا تأكلون فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. الفاء فصيحة عاطفة على فعل محذوف أو جملة محذوفة، تفهم من السياق. ولو أكلوا لماذا يقول لماذا أوجس منهم خيفة؟ يقول العلماء كانوا قديما الضيف إذا أكل من طعامك المؤاكلة خلاص حفظ حقوقك
1: هكذا،
0: وحفظ الود وحفظ العاطفة. أما إذا لم يأكل فهو ينوي شرا. ينوي شرا العرب، حتى العرب عندما يذهبون إلى قبيلة فضلوا يا أخي لا نأكل، جئنا في أمر الدين أو أمر الدم الفلاني. فإذا أكلوا نية الصلح موجودة، نية الحسن الجوار، إذا لم يأكلوا يدل ذلك على أن العربي لا يأكل عند من يريد الغدر به. أخي عندهم صفات عجيبة. فإبراهيم عليه السلام هو ما زال لحد الآن يراهم بشرا، دليل على أن الأنبياء يعلمون الغيب
1: لا يعلمون. لا يعلمون الغيب.
0: جاءه أناس في شكل جميل نظيف تمثلوا له بشرا فأكرمهم. من أنتم؟ نكرهم، ولكن لم يتحدث معهم بعد. إذن القرى والإكرام قبل الحديث، وهذا من أداب الضيف.
1: طيب، هو إذن هو أوجس منهم خيفة لما ما أكلوا.
0: بارك الله فيك.
1: وحينما ما أكلوا أوجس منهم خيفة ليس على ماهيتهم، على ماهيتهم،
0: نعم،
1: وإنما أوجس منهم خيفة لأن هذا كان ديدنهم في ذلك الوقت، أنه الذي لا يؤكل من طعامه يخاف منه.
0: يخاف منه، هذا من أعرافهم قديما وحديثا. أستاذ محمد، أنت الآن لو جاءك إنسان وأدخلته بيتك وقدمت له وهو يفعل هكذا،
1: يعني
0: ماذا تريد يا أخي؟
1: في إن في الموضوع،
0: فعدم المؤاكلة يدل على أنهم عدم غير مرتاحين. هنا بدأ الخوف يتسرب إلى قلب إبراهيم، هنا سماه أوجس.
1: والوجسان هو؟
0: يعني أضمر وشعر بخوف داخلي،
1: يعني الإيجاز. أضمر وأخفى
0: خوفا،
1: خوفا في نفسه،
0: في نفسه أوجس في نفسه خيفة موسى، تذكر في سورة.
1: نعم.
0: أوجس بمعنى أضمر خوفا داخليا لم يعرب عنه. هذا الخوف عبر الله عنه في سورة هود، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، نوع من الروع أصابه ولكنه أضمره. لماذا؟ لأنهم لم يأكلوا. هنا ماذا فعل الملائكة؟ هنا ماذا فعل الملائكة؟
1: قالوا لا تخف،
0: بادروا.
1: لكن قبل أن نذهب إلى رد الملائكة، لماذا قال فأوجس منهم خوفا لا خيفة؟
0: خيفة يعني هذا على وزن فعلة، خوفا صغيرا، خوف فعلة ومرة من الخوف.
1: خوفا فعلة،
0: خوفا هذا مصدر، خوفا. خيفة هو مصدر، لكن مصدر على وزن فعلة يعني، واضح؟ فخيفة واحدة كأنه أوجس منهم نوعا من الخوف المضمر الذي لم يعبر عنه. بارك الله فيك.
1: طيب، فأوجس منهم خيفة، ردوا مباشرة قالوا لا تخف. طيب، هو أوجس في نفسه،
0: فكيف عرفوا
1: أنه خاف فقالوا لا تخف؟
0: هؤلاء ملائكة مبعوثون مرسلون من رب العالمين، والله أطلعهم من خلال ملامحه، اطلعوا على أنه أوجس منهم خيفة، وهؤلاء يعني الله قذف فيهم.
1: طيب، هو حتى لو قلنا أن هؤلاء، بشر،
0: نعم،
1: لعلموا، لأنه نحن قلنا بأنه هو علم أنهم حينما لم يأكلوا خاف منهم،
0: نعم،
1: فإذا هم يعلمون أنه سيخاف لأنهم لم يأكلوا.
0: بارك الله فيك. وهذا من المعاملة البشرية، يعني بمجرد أنت الآن حين صاحبك يوجس منك خيفة أنت تشعر بذلك.
1: طبعا.
0: فهم حين لم يأكلوا وقال ألا تأكلون وأضمر خيفة، هنا بادروا، انظر أدب الضيف، بادروا إلى طمأنته. في البداية قالوا سلاما، قال سلام، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام حليم. جاء وقت البشرى، أدب رقم لا أدري ما هو الذي يريد
1: الضيف
0: الذي يريد أن يأتي بخبر صار، لا يدخل من البداية كما جاء للهدهد. الهدهد فمكث غير بعيد، يعني خاف من سليمان، بقي بعيدا، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من بداية رمى، هذا غير عاقل. هنا دخلوا وسلموا واستأنس إليهم وأتى بالقرى وبعد حديث وبشروه بغلام. يعني أنت عندما تريد أن تلقي خبرا سارا عليك أن تقدم مقدمات، هذا من أدب إلقاء الأخبار السارة والبشريات.
1: بشروه بغلام عليم،
0: نعم،
1: من؟ من المقصود؟
0: الغلام العليم هنا تأتي المقارنات الصور. الغلام العليم هنا إسحاق عليه السلام،
1: ليس إسماعيل.
0: لا أبدا، إسحاق عليه السلام الذي ورد ذكره في قصة هود وقصة الحجر. في قصة هود كما تعرف، ولقد جاءت رسولنا، هي الآية 69 من سورة هود. الآية 69 من سورة هود، ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى. شو مباشرة، ضيفنا أم رسولنا؟
1: رسولنا.
0: أنت قبل قليل سألتني سؤالا وجيها، والآن موعد أن أشرح لك. القصة القرآنية هي نفسها، جيد، لماذا يختلف أسلوبها
1: ومفرداتها
0: وأنساقها والتعابير التي يصبغها الله بها؟ لأن جو الصورة يختلف. صورة هود يا سيدي الكريم جاءت للتثبيت فقط. هنا ماذا قلنا في الذاريات؟ جاءت لتثبت يوم القيامة وتعطي نبأ الأقوام المكذبين، هذا هو الجانب. سورة هود أساسها آية واحدة، هي قوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل
1: ما نثبت به فؤادك.
0: ما نثبت، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا محمد، وما نثبت به فؤاد أفئدة المؤمنين. إذن القصة تصاغ للتثبيت. انظر الآن، افتح لي بسورة هود إذا أردت أن تساعدني بالآية 69، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. سلموا نفس الشيء بالجملة الفعلية، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
1: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
0: هنا ماذا قال؟ فراغ إلى أهله
1: فجاء بعجل حنيذ.
0: لماذا فما لبث هنا لم تستعمل يا أخي فراغ؟ لأن الذاريات مع الصافات تتناسبان. هنا غير الأسلوب، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ،
1: فما لبث طويلا يعني،
0: لبث أبدا، لم يمكث وذهب. جيد، هنا أن جاء بعجل سمين حنيذ، وكلمة حنيذ قلت تتناسب مع القصص. سورة هود بنيت على التثبيت، والتثبيت فيه تسلية وقصص، والقصص فيه اختيار للألفاظ وللأساليب التي تجعل القارئ، بالله عليك أنت الآن تقرأ هنا وتقرأ في الذاريات، تجد متعة هنا أكثر، متعة في القصة عجيبة
1: وتفصيل يعني. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة،
0: نقطة هناك لم يقل، فأوجس. أنت قلت قبل قليل الفصيحة، فلما لم يأكلوا نكر أوجس، هنا أتى بالتفصيل، والتفصيل والبسط يدل على ماذا؟ على القصص الماتع. أنت إنسان عندما يكون حزينا أستاذ محمد، حزينا مهمونا، ماذا تفعل؟ قلت تعال أقص لك قصة اليوم عليك وستعجبك، وتبدأ تنسج في خيوطها. هذا النسج يتناسب مع حزن محمد صلى الله عليه وسلم ومع همه ومع تثبيته. إذن أكمل معي من فضلك. فلما رأى
1: أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
0: هذا لم يقل في الذاريات، قبل ذلك قالوا لا تخف نحن لدينا مهمة أرسلنا إلى قوم لوط. في الذاريات مباشرة أتوا بالبشرى
1: التبشير، نعم،
0: وبعد ذلك ستأتي قصة لوط، لكن هنا نظرا للتفصيل أعطوه تلميح. قالوا إنا أرسلنا، لم يقولوا إلى قوم المجرمين، لا لا لا لا لا، أنت فاهم علي؟ أعطوه تلميح، أرسلنا إلى قوم لوط في قضية. جيد، بعدها مباشرة
1: وامرأته قائمة فضحكت.
0: هذا سياق إضافي، امرأته كانت قائمة على خدمتهم قديما. أولا هي امرأة كانت تصل 99 سنة، كبيرة، وهو إبراهيم الخالي كان أكبر منها بسنوات، وكانت قائمة على إكرامهم، قائمة على رؤوسهم في خدمتهم. فضحكت فبشرناها بإسحاق. ضحكت من البشرى بشكل عام، العلماء هنا اللغويون والمفسرون، إما الضحك الذي نعرفه، وإما ضحكت بمعنى
1: حاضت، لأن لهم كلام كذلك في قائمة، قالوا قائمة من باب أنها لا تحيض، أنها عاقر، أنها لا تلد.
0: هذا أيضا تأويل للكلمة، بارك الله فيه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. بشروا من؟
1: بشروا امرأته.
0: وفي سورة الذاريات
1: فبشرناه.
0: بارك الله فيك. واحد يقول والله بشروه هو أم هي؟ يا أخي بشروهما الاثنين،
1: البشرى الاثنين،
0: البشرى أنت لما تذهب بالله عليك إلى أسرة تزورهما وتأتي بخبر صار حول ابنهما، أنت بشرت الرجل أم المرأة؟ أنت بشرت الاثنين، أنت بشرت الاثنين، ولكن البيان القرآني يختار في كل سورة ما يتناسب. هنا بسط وتفصيل وتثبيت لقلب النبي، لا الحديث مع المرأة،
1: وذكر لاسم الاسم المبشر
0: كما أيضا
1: بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.
0: انظر لماذا كله للتثبيت، فبشرناها بإسحاق لا وسوف تعيشين وترين ابنا لإسحاق. الله أكبر، ما أعظم هذه البشرة. أألد في هذه السن 90 أو 99؟ لا، ستلدين إسحاق وتعيشين إلى أن يلد يعقوب. هل هناك أعظم من هذه البشرة الجميلة المفصلة؟ اقرأ لي من فضلك.
1: قالت يا ويلتا، نحن لسنا في سياق تفسير هود، ولكن يعني يا ويلتا تدل على أن الضحك ليس، لأن لا يستقيم، تضحك تقول يا ويلتا يعني.
0: جيد، لا بس يا ويلتا هو من نوع التعجب أستاذ محمد، من نوع التعجب. قالت يا ويلتا، المرأة تعرف تولول وتقول يا ويلي،
1: يعني المقام ليس مقام ضحك، هذا الذي أريد أن أقول.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: طيب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
0: الله أكبر، في سورة الذاريات مباشرة، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة في صيحة، هي المعبر عنها هنا يا ويلتا، في صيحة، وقالت عجوز عقيم بإيجاز شديد، عجوز عقيم.
1: بينما هنا قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
0: هذا يتناسب مع البسط والتفصيل وتطمين رسول الله في سورة
1: وردهم فيه تفصيل، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته.
0: يعني الملائكة تلذذت بالخطاب معها، يعني زي ما تقول وجاروها بالحديث إدخالا للسرور لقلبيهما. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله، هنا انظر، وبركاته عليكم أهل البيت. يا أهل البيت أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت، أهل البيت إنه حميد. هذا لم يأتي كله في سورة الذاريات. لماذا أستاذ محمد؟ أريد أن أقف معك شيء. متى تقول أنت رحمة الله وبركاته؟ أين تقال؟
1: في السلام.
0: في السلام الكامل.
1: صحيح.
0: السلام عليكم وعليكم السلام. لا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كان السلام بكاملا؟ في سورة هود. يعني نعم، نعم، أكمل السلام.
1: بينما هنا قال سلام.
0: قال سلام.
1: قالوا سلاما، قال سلام.
0: بارك الله فيك. إذن أتوا الملائكة لم تكتفي إلا أن تأتي بالسلام الكامل إدخالا للسرور. فلذلك أستاذ محمد القصة هي ذاتها تبنى في كل سورة بما يخدم موضوعها.
1: واضح.
0: سامحني طولت عليك شوي.
1: بالعكس، جزاك الله خير. طيب يقول فأقبلت امرأته في صرة،
0: أي في صيحة.
1: صيحة.
0: وفي عجب.
1: نعم. ما قال ضحكت، ما قال كذا.
0: لا لا يتناسب هنا التعذيب وإنزال العذاب.
1: فصكت وجهها. ما معنى صكت؟
0: صكت وجهها، ضربت وجهها، هذا يسمى من لغة الجسم في القرآن. يعني أن يضرب الرجل أو المرأة، عادة هي عادة المرأة أن تضرب وجهها عندما تتعجب وتستغرب. بارك الله فيك.
1: طيب قالت عجوز عقيم.
0: أألد وأنا عجوز عقيم، جمعت شيئين، العجز وهو كبر السن والعقم، فهي استغربت. ليس من أجل الله، الله لا يعجزه شيء، لكن معقول أنتم تدعون لي بالولادة وأنا كبيرة السن، عجوز كبيرة وعقيم؟
1: وهذا خرق للسنن التي هيئها الله سبحانه وتعالى،
0: والتي تعرفها هي ويعرفها غيرها. نعم. بعدها مباشرة
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: كأنهم يقول، قالت لهم أتدعون لي وأنا عجوز؟ قال والله ليس دعاء، هذا كلام ربك، كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. واضح؟ هنا انتهت القصة وانتهت البشرة، وتفطن إبراهيم بعد وقع البشرة العظيمة. جيد يا سيدي، فقد جئتم للبشرة، فما خطبكم أيها المرسلون؟ هنا تبدأ قصة لوط، ولعل الوقت لا يناسب أن نكملها، ما رأيك؟
1: يعني أكيد الوقت انتهى، ونفصل فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة.
0: الحمد لله اللي جت مع بداية قصة لوط،
1: وفي القصص الأخرى كذلك إن شاء الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وبحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. اللقيا في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منازل للترقي وللسمو في عالم يضج بالماديات وفيه أخذ للنفس نحو المراقي، ومحور مدارج السالكين هو إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك واضح وبين من خلال منازل السير إلى الله. فكما أن المسافر يسافر في دنياه يتنقل بين المدن والبلدان، كذلك يتنقل في طريق سيره إلى الله جل وعلا بين المقامات. بدأنا منازل السائرين، وبدأنا مدارج السالكين بمنزلة اليقظة مرورا بالتوبة والمحاسبة، وآخر ما وقفنا عليه من المنازل كان حديثنا عن منزلة الفناء. السير في الدنيا في الطاعات والمقامات ترقي، فإن لم تكن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله فأنت تسير خطأ. لذلك مر علينا هنا في مدارج السالكين من القواعد والدرر، ولا نحس خرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسارة. السير إلى الله بالأنفاس وليس بالساعات والأعوام. نحن تمر علينا الأعوام الطويلة، يمر علينا العام وراء العام والسنة وراء السنة، ولا نحس بأن فينا تغيرا، بل تمر علينا المحطات وأولها وأعظمها الصلاة، فلا تغير فينا. نصلي ونعاود الحياة ونرجع ولا نحس أن حياتنا في استقامة ولا في ترقي، وهذه محطة قريبة متقاربة، تأتي محطة أبعد وهي محطة الجمعة، فيها التزود والتزين والتجمل، وتأتي محطة العيد فيها التكبير. وكما قال بعض المفكرين، لو أن قلوب المسلمين كبرت كما تكبر ألسنتهم بالعيد، ولو أنهم طهروا بواطنهم في العيد كما طهروا ظواهرهم بأفخر وأفخم الثياب، لو أنهم فعلوا ذلك قلبا وقالبا لغيروا الدنيا والتاريخ. تمر علينا المحطات، الحج محطة لتغيير المسار. يقول العلماء يبدأ الطواف باليسار لتغيير المسار. أنت لما تطوف تجعل الكعبة على يسارك، وتبدأ الطواف بالبيت طائفة لتغير مسار حياتك، لأن هذا خلاف الروتين. الروتين أن ترقد على الفرش والأسرة، وخلاف الروتين أن ترقد على صحراء مزدلفة. الروتين أن تلبس الثياب المخيط والمحيط، وخلاف الروتين أن تلبس الأكفان. الروتين أن تجلس وأن تتنعم وأن تبعد من الزحام، هذا هو الروتين الذي تريده. وكسر الروتين أن تزاحم، ترمي الجمارات لترمي عدوك ولترمي الشرور من نفسك، وهكذا. ابن القيم في مدارج السالكين ينقلنا في سياحة إيمانية عظيمة هو كتاب جدير بالمطالعة وجدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده. ولذلك وقفنا في كتاب مدارج السالكين بحول من الله وتوفيقه، انتهينا من المجلد الأول من مدارج السالكين، وانتهينا من المجلد الثاني من مدارج السالكين، وها نحن اليوم نقف في الصفحة 84 بعد 300 في المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين. والمنزلة هي منزلة البقاء، والبقاء بعد الفناء، والبقاء أثبت من الفناء. استدل الهروي رحمه الله تعالى على البقاء بقوله جل وعلا، والآية واضحة في استدلال الهروي بها، والله خير وأبقى. ولكن البقاء المراد في منزلة مدارج السالكين بقاء العبد في مقام الإيمان، والآية تتحدث عن بقاء الله سبحانه وتعالى وعن دوامه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. لكن البقاء منزل للعبد، والفناء منزل للعبد، وقبلها منازل البرق والود والمكاشفة والسكر. مرت علينا هذه جنو، هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي، والله خير وأبقى. البقاء صفة الله، من أين يأتي بقاء العبد؟ وهذا هو المحق، يأتي بقاء العبد من بقاء ربه ومولاه، فما كان بالله متصل وما كان بغيره منفصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكأن ابن القيم يريد أن يقول مفسرا كلام الهروي بأن كل شيء يرتبط بالباقي يبقى، وكل شيء يتعلق بالدائم يدوم. ولكن لا يدوم إنسان، بل لا يدوم مخلوق، خلقه الله لا يدوم. سنة الله جل وعلا، هذه سنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله يغير ولا يتغير، يبقى ويدوم، وغيره لا يدوم. فمن أين يأتي دوام العبد وبقائه؟ العبد قد يفنى ذاتا، ولكن قد يبقى ذكرا. العبد قد يفنى ذاتا، نعم، لكن في أشياء بتبقى. ما الذي يبقى؟ يبقى من الإنسان ما كان مرتبطا بالباقي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أليس هذا نوع دوام؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هو ميت ولكن العلم باقي. مات ابن القيم قبل سنين، ابن القيم تقريبا يعني توفي سنة 700 وشوية، 770، لكن الناس يدرسون كلامه. مات عمر بن الخطاب والمنابر تستدل به، مات الإمام مالك والناس يدرسون مذهبه إلى يوم الدين، أليس هذا نوع بقاء وديمومة؟ ولماذا كان هذا الدوام؟ لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فبالتالي ما كان متصلا بالله يبقى. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن البقاء على نوعين، مقيد ومطلق. أما المقيد فالدوام والبقاء إلى مدة، هذا ممكن يحصل للناس، يتفاوت فيه الناس، واحد يعيش 100 سنة، واحد يموت عمره 20 سنة، يتفاوت الناس بتاع 100 سنة بقية. بالحسابات البشرية المجردة المادية بقية أكثر، لكن قد تكون ما نافع 100 سنة ما عندها قيمة عند الله، لأنه عبث. في ناس 20 100 سنة حسيت، عارف الخواجات والكفار آخر حاجة وصلوا لها قالوا شنو؟ قالوا دايرين نحارب الموت، وده جهل. الموت، الموت بتحاربه؟ الشيء ده خلقه الله. الموت مخلوق بالمناسبة، تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت خلقه الله، والموت الذي لا يراه الناس، وهو عرض، عرض يعني حاجة ما أمسك لي الموت في يدك، مخلوق موجود هاي لكن أمسك لي في يدك، لكنه يوم القيامة يكون جوهرا يجيبه في صورة محسوسة، في صورة خروف يعرضه على الناس. يا ناس الجنة تعرفوا ده؟ يقولوا بالحيل كلنا ذقناه، لأنه ما في زول، حتى الأنبياء ماتوا. يا ناس النار ده بتعرفوا؟ يقول لهم بالحيل ما متنا قبل كده. يضبحوا بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار غما. الموت يجيبوه بالضحو في صورة كبش أملح. الأملح ده البين الأبيض والأحمر، ده اسمه شنو؟ الكبش شنو؟ الأملح، في صورة كبش أملح يجيبوا كويس ويذبحوا. فما هي قيمة الحياة؟ إخواننا الدين يحتاج إلى تأملات، ومن أكثر الأشياء التي استفدتها في مدارج السالكين التأملات. أشوف الحياة دي لا بد يكون في موت. الخواجات ما عندهم موضوع، قالوا نحارب الموت، ما قالوا الزول بيخلد أو يخلد في الدنيا لما يعمل كده، لكن قال لك تخلي الهم بعد التجيلة، قل لك الهم تبعد منه، تبعد من الدهون، تبعد من شنو؟ تاكل خضروات، تجيف على الفواكه. قال لك ممكن تعيش 120 سنة، ده حدهم، ما تزيدوها شوية يا أخواننا كده. يا أخواننا قولوا خير، زيدوا علينا شوية، حدهم بعد الهم وبحوث التجيلة. قال لك ممكن تعيش 120 سنة بس أقول 200 سنة برضو تمشوا النار بطريقتكم دي، ملاحدة وكفار ومجرمين، قول عشت 200

وأنت عبد مستسلم. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أمر تذبح ولدك. إبراهيم عليه السلام ما قال لي وفي شنو يا أخوانا وأنا ما عندي غيره وما في دين ذاته بقول لك ضبح الناس دي. ما أنت قايل اعتراضات العلمانيين على أوامر الله ما شغل زي ده. يقول له أضبح أضبح ولدك. ماذا اللي أسمع يا الله وقع عليه في رأسي ده كده الولد الصغير ده ذنبه شنو وأنا أضبح لي أقنعني. ناس تحدي يوم الليلة تقول الذي ذكر مثل حظ الأنثيين يقول لك أقنعني يا أخي ما قال كذي ثاني تقول لي أقنعك كيف. كلام الله قاطع بدون تردد جابوا يطبح ده أمر. الولد عاجب قال له أتكيني على وشي عشان ما تحن علي لما تطبحني عينك في عيني أمكن تحن. قال لي أقلبني قلبه ما فيه زر ولحد اللحظة ديك لا يعلم الغيب إلا الله. يعني ما كان قايل بديو لو قال بديو تبدأ تمثيلية دي ما تمثيلية شغل جد. قال إني أرى في المنام أني أذبحه. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا قال فلما أسلما وتله للجبين رقدوا وتكع وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين. الله قال بلاء بلاء كبير ابتلاء عظيم. يعني إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ده أمر الله لإبراهيم بذبح الولد صح صح. أمرت أولادك يصلوا بس أمرت أولادك يصلوا ما قال لك اذبحهم. وأمر أهلك بالصلاة أمرته يصلوا تجي صلاة الصبح وتخلون وراك أمرته أمرت أولادك يصلوا أمرت بنتك تتحجب. الله قال لي إبراهيم اذبح ولدك دار يذبحه. الله قال للنسوان اتحجبا ما دار يتحجب الرأي شنو يا أخي. أوامر أقل من الأوامر ربنا أدان إبراهيم الناس ما قادري عليها. يمشوا الحفلات في آخر زينة في حضور الأب وبكامل رضاه لا نملك إلا أن نقول أنه ديوث راجل بيته ما صالة خاصة. الصلاة الخاصة خليها ده شيء كويس. صالة عامة رجال ونسوان كلهم قاعدين يرقصوا في محلة واحدة. انت كان قلت غلط الله قال بيقولك انت ده. كان قلت ده غلط الله قال بيقولك انت ده. خليهم. عشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى. والله وفى. الله قال لي اذبح طوالي جاب تكاو دار يذبحه. الله ما قال لك اذبح. لأن نحن ذاتنا بتاع فلسفة. لو قال لك اذبح بتقول في شنو يا اخوان؟ نذبح جنياتنا؟ والله نعمل مظاهرات ونقول يا اخوان نغير الموضوع ده ونرفع عريضة. يا اخي الله ما قال لك اذبح جنات. قال لك ارزق والشريعة. وقال للمرأة تحجبي. والناس ما قادر يستقيموا. انا ما والله ما تعرف الحاصل شنو في حياة الناس. فبالتالي شوف منزلة البقاء والله خير وأبقى. ده كل الدين. أي شيء بيرتبط بالله يمشي لقدام. أي حاجة عندها علاقة بالله تبقى. ليس بقاء الذوات إنما بقاء الأثر. الأنبياء ذهب ذواتهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولكن بقيت آثارهم بقيت آثارهم. إبراهيم عليه السلام قال لله سبحانه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. القرآن ده كله إبراهيم وصورة اسمها إبراهيم.

0: وإبراهيم عمل، وإنتم متبعين ملة إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم، وتجي في كل صلاة كم لسان عجمي وعربي فصيح يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يوميا. كم مرة وكم زول ده اسمه والله خير وأبقى. أي حاجة مرتبطة بالله تبقى، أي حاجة ما مرتبطة بالله حتى ولو انتفشت زمنا وأخذت حيزا لا بد أنها ستنتهي في يوم من الأيام وسينتهي ذكرها، ولو ذكرت لن تذكر على سبيل التمجيد، إنما على سبيل الذم والتوبيخ. كذمك إبليس، وكذمك فرعون، وكذمك قارون، وكذمك هامان، وكذمك المجرمين في كل أمة. يا سلام، والله خير وأبقى. الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، كتب الموطأ، موطأ الإمام مالك. الموطأ سمى موطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس توطئة، مهده للناس تمهيدا. يقول لك وطئت الثرى، وطئ، وطئ الشيء. الموطأ معناها الممهد. ففي ناس حاكوه، اتكتبت أكثر من 200 موطأ حاكوه، يعني أي زول كتب موطأ كمان. قالوا طالما مالك ده كتب يعني نكتب. الإمام مالك عاش تقريبا سنة 170 كتب الموطأ ده، اسمه موطأ الإمام مالك ابن أنس الأصبحي. قال له يا إمام، الناس كتبوا موطئات، عارف؟ قال لهم شنو؟ قال لهم ما كان لله يبقى. الموطأ اللي اتكتب لوجه الله بيبقى. يا سلام يا أخي، ما كان لله يبقى. أتعرفون موطأ غير موطأ مالك؟ في ناس الله أعلم موطأ مالك ذاته ما سمعوا به. موطأ مالك ذاته في ناس يكون ما سمعوا به، يقول لك موطأ مالك ده انت شو ده يا أخي؟ ده موطأ الإمام مالك، كتاب كتبه قلت لك أحاديث صرفة على حسب أبواب الفقه، أحاديث وآثار. نعم في أحاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة، ولكن الخير أكمل والخير أعظم في موطأ الإمام مالك. وشرح موطأ الإمام مالك شروحا، ومنها كتاب ابن عبد البر الذي سماه بالتمهيد فيما موطأ مالك من المعاني والأسانيد، التمهيد لابن عبد البر. وهكذا قال الهروي البقاء، قال تعالى والله خير وأبقى. قال ابن القيم والبقاء الذي يشير إليه القوم إنما هو صفة العبد ومقامه، والآية تتحدث عن بقاء الرب ودوامه. لكن الآية نفسها عجيبة يا إخواننا. من خلال مدارج السالكين وصلت إلى قناعة، الهداية من ربنا والهادي هو. والله المسألة دي رسوخ، الهداية من الله. جد وصلت إلى قناعة. يا أخي تلقى زول في الإجرام ما بتقابل، بين عشية وضحاها يستقيم. الشيء تقول عليه شنو؟ ماذا نقول في هذا؟ الآية دي والله خير وأبقى إنما جاءت على لسان سحرة فرعون. والله خير وأبقى في سورة طه، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أما هو قال لهم لو قطعنا لقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو قال لهم كده ذكروا بقاء الله لأنه هددهم بإفناء ذواتهم. قال لهم بمسحكم. مش في ناس يقول لك كده ناس بوش والجماعة دي لما نتكلم بطغيان يقول له شنو بمسحك من الوجود. يقول لك تمسح شنو؟ والله انت نعل العراق ما تمسح. خلي تمسح زول من الوجود. فرعون ده قال لهم بمسحكم كويس هددهم بإفناء ذواتهم. قاموا قالوا لي قالوا ليه إن الذي آمنا به ده معنى كلامه وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته ومن طلب رضاك إلى طلب رضاه عذابه ونعيمه وكرامته أبقى لنا. عذابك يفنى وعذابه لا يفنى ونعيمك إن أعطيتنا يفنى ونعيمه لا يفنى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوف الآية جاءت في محل كيف والله خير وأبقى. بقاء عجيب ده يا أخي. وكتب الله لسحرة فرعون البقاء. وين كتب له البقاء؟ بأن ذكر قصتهم في الكتاب الخالد الذي سيبقى إلى يوم الدين يتلى في المنابر والمحاريب والخلوات والمساجد وفي صدور الحفرة ويتعبد به رب العباد إلى يوم القيامة. بعدين أنا المستغرب له الإيمان ده له دقائق الناس ديل وقفوا. تخيل ما جاء وقفوا في يوم الزينة وحشر الناس فيه ضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يتلموا. شوفوا جو قالوا بعزة فرعون ديل منه السحرة حلفوا بفرعون وبعزته. فرعون عنده عزة كويس ما عنده عزة. شوف الكلام ده كيف. وقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن. شوف بس وقفوا رموا الحبال بقت ثعابين ثعابين للناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. انت حرف السحر ده آمنوا ليه؟ موسى فرض ارمي عصايته مره تبقى ثعبان بيجاي يبقى الناس يقارنوا ده ثعبان وده شنو ثعبان. لكن عصا موسى عمل شنو؟ لقفت الحبال والعصا اللي بقى ثعابين وكبيره ثعبان ضخم النازل الدار اللي ورا ثعبان ضخم. موسى مسك الثعبان رجعت عصايه وجوه العصايه دي الحبال والعصي. السحر عرفوا ان الموضوع ده موضوع جد ده ما شغل بتاع سحر ده شغل بتاع انبياء. طوالي امنوا قالوا امنا برب هارون وموسى. امنوا في كم دقائق صح؟ شوف الكلام التقيل قالوا ده كيف. قال له لأصلبنكم الايه سمعتوها والتهديد الشديد ده قالوا شنو؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. حلفوا بمنه؟ والذي فطرنا. يا اخي ده ايمان ما ايمان سنين ده ايمان دقائق لكن راسخ. ده الفرق. نحن مشكلتنا مؤمنين زمن لكن اقل حاجه زعلنا هذول جابهم وختموا في جذوع النخل وعملوا قطعوا وآمنوا ودخلوا الجنة إن شاء الله. فبالتالي ده شرح ابن القيم. طيب المخلوق عموما لا بقاء له بذاته، دي نتفق عليها، لن تبقى ذات من الذوات باقية، لأن الله ذكر ثلاث كلات، كل كل كل، كل من عليها فان، واحد كل شيء هالك إلا وجهه، اثنين كل نفس ذائقة الموت، ثلاثة دي ما بيطلع من نازل، صح صح ولا ما صح؟ إذن كل شيء من الذوات يفنى، حتى الرسل والأنبياء، إنك ميت وإنهم لميتون. وين البقاء؟ البقاء للقيم. فكذا بقول للناس إخواننا، الإسلام داير فهم، أنت ممكن بالمقاييس البشرية عمرك كم؟ أنت بتكون قادر على العطاء حتى 60، بعد 60 ما في عطاء في كل الدنيا، في حاجة اسمها شنو؟ معاش. كويس، شوف الحسابات البشرية، 80 سنة أنت تاني لو جيت سنين ما تمشي قدامك، أنت دارت تمشي قدام، كان ركولك طقم ولا كان الدق نظارة، أنت تاني وقفتك 90 دي يعني ممكن يكون عندك عطاء لكن بلسانك ده في عن قريبة. تنظم في الدنيا دي كلها، تجيب الإذاعة تنظم وتسمع الأخبار وتنظم، بس مين في محلك ده؟ لا تقدر تشيل فاتحة تاني إلا يشغلها معك في محلك ده، لكن تمشي تقول ودوني الدروشة أشيل فاتحة وأحضر العقد في مسجد الشهيد، ما عندنا طريقة تانية. أكلمك دي 90، تخيل في منظومة القيم ليلة واحدة تساوي 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بقت 1000 كيف؟ ليلة واحدة، لو بقت 1000 يوم، ما 1000 يوم، 1000 شهر، ليلة بألف شهر، 1000 شهر 83 سنة و4 شهور. انت ممكن تحضر ليلة واحدة بس في عمرك بتاعت قدر تقوم لله كأنك عبدت الله 83 سنة. القيم بتدي العمر زيادة، والعمر راجع في محله، ليلة القدر خير من 1000 شهر، دي في منظومة القيم. في غير منظومة القيم انت تعبد تعبد تلاجع، كان وصلت التلاجع 80 سنة. إخواننا لكل شيء إذا ما تم نقصان، يا أخي معقول القلب شغال 83 سنة، الكلية شغالة 83 سنة، العيون دي شغالة 83 سنة، كويس السمع 83، لا بد يحصل قل يعني ضعف، خلنا غير كده يا أخي، شيبة وضعفة. لكن ممكن تجيب 83 سنة، يعني لو زول مثلا مما بلغ الحلم حضر 10 ليلة القدر، بواظب على 10 أواخر دي بقومة بانتظام، ده بكون عبد 830 سنة. دي حسابات غير الحسابات المادية البشرية، معناها القيم بتعطي العمر امتداد. طيب هذا معنى كلام ابن القيم، يقول شنو؟ إذا تعلقت إرادتك بالباقي وكان مطلوبك وكانت غايتك باقية دائما، دام تعلقك ودام حبك ودام نعيمك بدوام من تعلقت به. وده كلام منطقي إخواننا، برضو من الأشياء الحب نتعلمها في الحياة، إن الإنسان ممكن يستغنى من الناس كلهم، ممكن يا إخواننا. أديك مثال، تلقى زول شافع يتيم، أبوه مات هو في بطن أمه، مرق ما لقى أبوه، برضو عاش، نعم عاش بمعاناة لكن حيا الله سخر له، كويس. الذي أقام الحياة وجعل حوائج الناس بعضهم إلى بعضهم هو الله. لذلك هو الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وكل شيء قائم به. هو قائم على كل شيء، هو مستقل غني بذاته، والخلق جميعا لا يقومون إلا به. أفمن هو قائم على كل نفس القيوم. عشان كده ممكن زوت تلقى يتيم يعيش يحيا وينجح كمان راشد، ممكن ولا ممكن؟ كرسولنا عليه الصلاة والسلام أنجح بشر على وجه الأرض مما الله خلق الدنيا. مرض لقى أبوه ما فيش نهائي في الحياة قدامه، توفي والده وهو في بطن أمه وهي به حمل عليه الصلاة والسلام، أمه لا تبع شيء ماتت، وجده مات وبقي شامخا، لأنه بالله أي حاجة بالله بتبقى. فبالتالي شوف هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول شنو كلام جميل ده. فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه، فالمحب باق ببقاء محبوبه، يشرف بشرفه، ويعظم خطره بحسب محبوبه، ويستغني بغناه، ويقوى بقوته، ويعز بعزه، ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. شوف الكلام ده، قال تالله لولا حجاب الغفلة، لقيم ده كلام لطيف يا أخي، قال تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول. قال القلب ده لو فيه حياة، الزول مجرد أنه يتعلق قلبه بغير الله كان يتألم ألم من الألم يموت، لكن نحن ما قاعد نتألم بحجاب الغفلة والهوى والمخالفات. يا سلام، قال الهروي البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. بعد فناء شنو؟ الشواهد شنو؟ وسقوطها. قال الكلام ده خلاصته كالآتي، اسمع الكلام ده، العبد ده معنى الكلام في طريق سيري إلى الله معالم تدلك على الله، منهم شنو؟ منهم الشيخ المربي اللي بيربيك يوريك الله، ده ما شاهد صح، منها أن عقلك يتفتح ويدرك عظمة ربه سبحانه من خلال هذه الشواهد دي كلها. شنو شواهد؟ شواهد عن شنو؟ شاهد على وحدانية الله صح. النيل ده تعرف الناس يقول لك النيل منظر جميل، ويقنبوا الأولاد والبنات يتفرجوا في النيل ويلحسوا في الإسكريم ويأكلوا البرجر. تشوف انت عارف النيل ده الاجراهم كده، انت سالت نفسك قلت النيل ده الاجراهم، قلت للبنت المعاكي سبحان الله، قلت لها سبحان الله تقوم جاري النيل ده، تاملت الاجراهم واجراهم تين الحفر من النيل ده، انت الحكومه ها حفروا منه الانجليز، النيل بتاعنا ده حفروا الانجليز يخدمتين ده يا اخي، ده من 200 ذات دي شواهد. اي شيء في الكون ده له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، أي حاجة في الكون تدلك على الله. يا أخي ابن القيم ما مر عليك من زيت المعرفة القبلة، قال شنو؟ قال أي حاجة في الكون تدلك على الله، ولذلك المؤمنون لا يرون الكون إلا بعض خلق الله، ولذلك يسمعون كل شيء كأنه منسجم مع بعضه. ولذلك قلنا صوت الحبل في البير مع البكرة الصوت بيعمل شنو؟ بيعمل صرير صح؟ هم بيسمعوها بيقول له شوف البكرة بتقول الله الله، هم سمعوها كده لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شوف الكلام الراقي ده. فابن القيم بيقول الشواهد التي تدلك على الله تفنى ويبقى الشيء الذي دللت عليه الإيمان، ويبقى من دللت عليه وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شنو؟ يقول المعالم توصل إلى الشهود، إلى شهود الوحدانية، يبقى الشهود قائما بعد فناء المعالم. مثلا شيخ مسك الطريق الصحيح، الشيخ مات، صح ولا ما صح؟ الطريق مات، الدرب راح. هذا معنى الكلام، والله هذا كلام، كلام عميق، ابن القيم ده عميق جدا. قام جاب كلام وأنا زدت عليه برضه، يعني هو جاب كلام وأنا قريته كذي، قلت بس لو دخل كلمة واحدة. قال شنو؟ قال وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه، الحق هو الله، كويس، يفنيهم، يفني عباده الخلص، يفنيهم عما سواه، يفنيهم يخليهم ما يعرفوا إلا هو. يفني، الفناء معروف يا إخواننا، هو اسم الفناء، المحو والزوال، يزيل عن إراداتهم التعلق بكل مخلوق. قال شنو؟ شوف العبارة دي، قال الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم بالبقاء، ويبقيهم به، أزال كل تعلق بإراداتهم فيما سواه، ففنيت إرادتهم فيما سواه. لما انفنيوا عما سواه بقيت إراداتهم باقية بمن؟ به، يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وله، أبقاهم فاستمدوا بقاءهم به وصاروا باقين له عبيدا. دي الإضافة بتاعتي، جيب إضافتك لو عندك إضافة داخلة، أنا دخلت له بس له. هو قال يبقيهم به، قلت يبقيهم به وله، أبقاهم، هو أبقاهم فبقوا به سبحانه، وأبقاهم لنفسه، اصطفاهم عبيدا له سبحانه وتعالى. يا سلام، كلام ابن القيم ده كلام يا أخي راقي شديد، كلام عالي شديد. قال وهو على ثلاث درجات، بالمناسبة منزلة البقاء من أقل منازل المدارج، أربع صفحات بس، أربع صفحات، كويس. قال شنو؟ قال هو على ثلاث درجات، بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا. ده كلام منه، كلام الهروي، الكلام اللي قاله الهروي ده يظهر في أوله كأنه معقد، وسأبسطه وسأنقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. يقول الهروي بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، يقول ابن القيم يظهر الكلام كأنه متناقض، بقاء المعلوم بعد سقوط العلم، قال أصلا المعلوم صار معلوما بالعلم، فكيف يسقط العلم ويبقى شنو؟ يبقى المعلوم. ابن القيم يقول يبقى المعلوم بعد سقوط العلم، قال هذا كان تناقض، لكن رد قال ما في تناقض. ليه؟ العلم نفسه على درجات، إخواننا كده ركز على النقطة دي، في علم بالشيء، وفي علمك بأنك عالم بالشيء، في ذو العارف عالم بالشيء لكن ما عارف إنه عالم بالشيء ده، تسأل تقول لي أنت عالم الموضوع ده، يقول لك ما بعرفه، لما تناقش تبقى شنو؟ بيعرفه، بيعلم. إدراكك للعلم علم، الذي يسقط هو إدراكك للعلم، ولكن العلم يبقى. بمعنى شنو؟ يسقط ادعاؤك العلم والمعرفة. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، شوف الكلام الرفيع ده، شوف يا أخوان ركزوا، بقاء المعلوم المعلوم هو الله بعد سقوط العلم. يسقط العلم عينا لا علما. يسقط العلم شنو؟ عينا لا علما. بمعنى يسقط ادعاء العلم ده بيسقط. ادعاءك العلم شنو؟ يسقط. العلم بالله موجود، ولو لم يكن علمك به موجود لما وصلت أصلا إلى العلم به، لأن السبيل الذي يوصلك إليه هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد على ذلك هو وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبالتالي الذي يسقط هو إحساسه بالعلم. ضرب مثال ابن القيم قال كيف تشم؟ ده تشم لك حاجة، تشم كيف؟ قال الشم يعتمد على ثلاثة أشياء. مشموم يكون عنده ريحة، لو جاولك حاجة ما عندها ريحة قال لك شم، تقول ما شامي حاجة. مشموم صح، وقوة مدركة. وقوة شنو؟ مدركة، بتشم. وحالة بتتولد بين المشموم وبين القوة المدركة للشم تسمى حالة الشم. حالة الشم هو الإحساس والمتعة بأنك انت الشدة شميتك، تقول الله يا أخي الريح دي اشتريتها من وين انت؟ معناه استمتعتها صح؟ أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، الشدة الريحة ذاته كريهة. وكذلك البصر في عين، وكان ذكرنا كثير وجود عين لا تكفي للرؤية. انت قال العميانين دين عيونهم مقلعات ومجدعات، يعني العميان ده في فرق بين زول عينه ما فيش وعينه فيه. العميان عينه فيه، وممكن تلقى بعين لك تمد ايدك ما يشوفك، عيونه مفتحة مفتحة عديد كده لكن ما بشوف. ليه؟ الآلة موجودة، آلة شنو؟ البصر، لكن قوة الإبصار ما موجودة. العميان فقط القوة الباصرة صح؟ وكذلك اللمس حاجة بالمسوع، وقوة إدراك آلة لمس زايد الإحساس باللمس. ابن القيم قال القلب كذلك، مش العين كذلك والبصر كله، قال والقلب إذا استغرق في شهود المعلوم والمحبوب هو رب العزة والجلال غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم، وغاب عن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما استلذ به، أعظم لذة حصلت له فاستغرقته هذه اللذة فأسقطت شعوره عما سواه من المتعة. بقى شايف نفسه ما في متعة أحسن منه، هو شايف نفسه متعة أحسن منه ما في، لكن في ناس متمتعين أحسن منه. وهكذا هذا هو المراد من هذه النقطة. قوله كذلك وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا. الأشياء الوصلته لله فنيت، لكن وصوله لله باقي. شوف ابن القيم عبر عنه قال شنو، كلامه جميل يعني. قال علمك بالله وذكرك له ومحبتك له ومعرفتك به كلها مخلوقة. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ أه؟ يا أخوان نتفق، معرفتك بالله والعلوم التي اكتسبتها والدرس الجندة والفيه من المعارف والعلوم دي كلها ذكرك له عبادتك له. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب إذن كلها مخلوقة صح؟ يعني أنا ممكن تروح مني معالم أعرف الشيء لكن ما بالضروري أعرف تفاصيله، التفاصيل بتسقط ويبقى الجوهر. فابن القيم يقول شنو؟ علمك بالله وذكرك له ومعرفتك مخلوقة، أما المعلوم والمذكور والمعبود والمعروف غير مخلوق. يفنى الشهود ويبقى المشهود، يفنى الشهود الأشياء دي كلها تفنى ويبقى شنو؟ المشهود، ويبقى ما أراده الله أن يبقى. إخواننا الموت ده قيمة عظيمة في الإسلام بالمناسبة. ما ربنا قال خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة. عارف قدم الموت على الحياة ليه؟ لأنه لولاه ما كانت للحياة قيمة. تخيل الناس المدفونين تحت الواطة دي حسا مثلا يقول لك مقابر فاروق، بالعة كثرة ناس، مساحة بس كم كيلومتر، في النهاية محدودة مسورة، دي بالعة أمم. وزي ما قال أبو العتاهية، ودفين على بقايا دفين، ممكن يكون قبر واحد بقى قبر لمئة نفر، ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، مستغرب ذاته قال أصلك النفر قبر واحد، هي تلقى ما قبر ذاته تلقى صقيعة تحفر تدفن فيه، بعد 200 سنة الناس يحفروا يلقوا ما في أي حاجة يحفروا برضو يدفنوا زوله. رب لحد قد صار لحدا مرارا. تخيل الناس الميتين دول كله لو كانوا حايمين في الدنيا دي، والله الله أعلم رغيف ما تلقاها. تخيل الموهي والله يبقوا يتلتلت يا أخي، لكن الموت ده بدي الحياة قيمة بالمناسبة. بعدين لما الحياة تبقى محددة العطاء فيها بيبقى أكبر، وده قيمة الموت، دي قيمة الموت، يعطي الحياة قيمة. أنت عارف أنك أنت بتموت، معناه شنو؟ معناه تبذل صح وتعمل صح، لأنه فيما بعد الموت. من الخطأ أن يقول الناس شيع فلان إلى مثواه الأخير، في قيامة ولا ما في قيامة؟ في قيامة. طيب كيف مثوى أخير؟ ما في مثوى أخير، المثوى الأخير بعد ما الناس يجيفوا. ليه؟ لأن الظالم اندفن والمظلوم اندفن، لابد يتلابوا. كما تلابوا ما في مثوى أخير، يقول لك شيع إلى شنو؟ إلى مثواه الأخير. كيف مثواه الأخير؟ فبالتالي الموت ده فيه بقاء لأناس، في ناس الموت بيبقيهم، يموتوا وتبقى حياتهم السرمدية الأبدية في جنات النعيم. ده كلام الهروي الأخير، قال شنو؟ وبقاء ما لم يزل حقا، لم يزل ربنا حقا. الكلام العبارة دي فعلا دار شرح، بإسقاط ما لم يكن محوا. في حاجتين يا أخوانا، ما لم يزل يعني لم يزل باقيا دمنه، وفي الذي لم يكن، المخلوق الذي لم يكن محوا. كان ده جميل، معناه كالآتي: أن تسقط الذي لم يكن هو المخلوق. كيف تسقطه؟ تسقطه محوا، تمحو الما عنده وجود دائم، تمحو من حياتك الما دائم، وتبقي في حياتك الدائم. ده معنى الكلام، خلاصة هذا الكلام. قال ابن القيم شنو؟ وحاصل ذلك آخر ثلاثة سطور في منزلة البقاء: أن يفنى من قلبك إرادة سوى الله وشهوده والالتفات إليه، ويبقى في قلبك إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات إليه بالكلية والإقبال بجمعيتك عليه، فحول ذلك يدندن العارفون وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول، كلام كل دائر حول أن تتعلق بالذي لم يزل باقيا، بأن تسقط الذي لم يكن بمحوه من حياتك ومن قلبك ومن إرادتك. وقال: وحول هذا دندن العارفون وإلى هذا شمر السالكون. انتهت بذلك منزلة البقاء من مدارج السالكين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: لا تثبتهم، لا تخرج تعمل مقاطع في السوشيال ميديا وتقول هذه الحرب هم بدأوها وهم يستاهلون ما يجي لهم ويستحقون ما يحدث لهم. كيف يا رجل، كيف تقول هذا وأنت مسلم وهم أخوتك في الدين والإسلام والعروبة؟ وإن كان أنا قصة العروبة لا أعول عليها، وتعرفون يعني أنا عندي كلام كثير في هذا الموضوع في هذه الشاشة وغيرها. عربي مش عربي أنا لا تعنيني، أنا تعنيني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم اعتز الإسلام بالعجم، وكم خذله العرب مرات. أنا لا أحكي على البداية، لا أتكلم عن بدايات الإسلام. نعم، بالعرب بداية أعز الله الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، وهذه الأمة العربية كانت هي مهد الدين. لكن بعد ذلك عندما نور الله هذا الدين بالعجم، لا لا لا لا، التاريخ العلمي والفكري والأدبي والقرآني والنحوي وتاريخ حتى الجهاد، أنا لا أريد أن أذكر، الحلقة ليست على هذا. قامات من العجم، فما عادش تعولوا على قصة العروبة، عولوا على الإسلام، أخوة الدين. هذه أخوة الدين لا نتركها، نحن لا نتنازل عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والدليل أو ما يدعوك إلى أن تكون ملتزما بهذا، انظر إليهم، هم الكفر ملة واحدة. الآن أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أوكرانيا تحصيل حاصل لأن هي أصلا قزمتهم يعني، كل هذه الدول وغيرها من الدول الأوروبية، تقول الاتحاد الأوروبي إجمالا مع الإسرائيليين ضد غزة. مش مختلفين، هم فيهم النصارى الكاثوليك وفي الأرثوذكس، مش نصارى كاثوليك كلهم ولا أرثوذكس كلهم، ومع ذلك متحدين. عندهم خلافات سياسية، عندهم خلافات جغرافية ومشاكل يعني حتى اقتصادية عندهم. اللي يقول لي أوروبا كلها مع أمريكا أو مع نفسها ما عندهاش خلافات ونزاعات ومنافسات ومناكفات، نقولك لا جدا. لكن في موقف هذا، في موقف ديني وموقف يتعلق بالأقصى، وقفوا جميعا يدا واحدة ويتعاطفون ويظهرون البكاء أمام المرئيات على الأطفال اليهود. أي أطفال الذين ماتوا من اليهود؟ أي أطفال؟ هذا الإعلام اللئيم، هذا الإعلام الدنيء الذي يديرونه هم. المال والإعلام يا جماعة خلينا نعترفوا عندهم، عند الغرب، عند النصارى وعند اليهود. فتجي أنت عربي أو مسلم وتتكلم في الفيس وغيره ويقول لا، ونحن والله هذه الدولة ما درت لنا شيء، وإسرائيل ما وصلش فينا، وإحنا بعيد عنها، سواء كنت خليجي أو كنت مغاربي أو كنت مشارقي، أنا لا يعنيني، من كل دولة. يا سيدي على الأقل اسكت، ريحنا، نقطنا بسكاتك، يقول المصريين كلمة حلوة والله، نورنا بسكاتك أنت، مش محتاجين لهذا الوجه القبيح لتخرجه في الشاشات وفي السوشيال ميديا. والإسرائيل عندهم حق. حق ماذا؟ ماذا حق ماذا؟ المتنبي يقول في بيت: لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. أنت ما عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد القول. يا ودي يقولنا كلام كويس ولا ريحنا، يعني من اللي طلب منك التبرع بالكلام هذا؟ معناه شوفوني يا منظومة الموساد ومن فوق منظومة الماسونية، راني متحرر جدا ونحب إسرائيل وحبوني ونحبكم وبارك حتى في منصب. هذا ما يفعله كثير من لا أقول العرب هم عبريون ولا مسلمون، هم لا دينيون حقيقة الأمر، ولا أصحاب. إحنا مجتمعنا الإسلامي هذا كل الشرق أوسطي ما فيش ملحدين، فيه ملحدين جدا. وتقول لي لا في ملحدين ومع القضية، ممكن هذا تحركه القومية، قومية موجودة، ناس تحركهم القومية، هؤلاء عرب وهو يشعر بعروبة كدم يعني. أنا والله أنا لا أحبذ هذا، هذا في ساعة ينقلب عليك رواد ملحد، ولا ملحد واليساري لا ينقلب عليك في أي لحظة. جيب الحمية متاعت وإن كان ماشي الحال تباهي قاعد خير من غيره. هو بكل الفساد الديني، وهذا أمر بينه وبين الله، على الأقل عنده موقف. أتي لكن أنت تقول أنا مسلم ولا تريد أن تدافع عن الأقصى، وتحارب من يدافع عنه، وتوجه الناس والمتكلمين والوعاظ إلى أن يسكتوا. كيف يسكتوا يعني؟ متى يتكلم الناس إذن؟ متى نتكلم إن لم نتكلم في هذا الوقت؟ اليوم الخبر الذي رأيته وأنا آتني إلى هنا، المنظومة الصحية في غزة تعلن انهيارها التام، تام انهيار المنظومة الصحية. كيف؟ لا دواء، يبدو أنه لا مضادات حيوية ولا مسكنات ولا تخدير ولا ضوء ضي اللي بيشتغلوا به، اللي بتشتغل به بعض الأجهزة، لأنهم منعوا عنهم الوقود. الآن محاصرين هم، لا وقود. والله شيء مؤسف، والله شيء مخجل. شنو هي الحياة؟ هي الحياة بعد سنوات من هذا الكلام الذي أقوله، قد تكون طويلة أو قليلة، وقد تكون أيام، والله سبحان الله إنسان لا يعلم، قد تكون ساعات، يصبح الإنسان في عالم تاني في الآخرة، ينتقل نهائيا. هو نحن لا ننتسب إلى هذه الأرض، النسبة والعلاقة بيننا وبين ما نحن فيه هذا من مؤقتة، نحن ننتسب إلى عالم آخر، إلى عالم الروحانيات، سنموت جميعا. يا سيدي سجل موقف، موت بعزة، موت بكرامة، موت بموقف نبيل، لا تترك هؤلاء يقتلون. تكلم يا سيدي، تكلم تكلم، أنت ليس مطلوب من قتال ولا جهاد ولا عندك جهد ولا عندي مياسي حد، ولا في حد أصلا، هو أصلا ما في جبهة مفتوحة ولا في حدود مفتوحة ولا تقدر توصل، لا أنت ولا نماشي الحد. إيه كلام دافع، كاتب مسرح يكتب، صحفي يكتب، في السوشيال ميديا يكتب، خطيب تكلم، واحد تكلم، أستاذ، مدرس، مهندس، دكتور تكلم، لا بأس. قال لا الكلام عندها لا، كي كلام عندها لا، الكلام ما هو صعب الكلام، إيه بكتحب الكلام سهل. بعض الناس يقول لا هو كلام، لا يا سيد، لا لا الكلام مش سهل، نحن نجيد الكلام وأن يبدأ سهل وممتع، كلام عن اللحم وأنواعه والمشوي والمقلي، ونحبوه الكلام هذا، ونبدأ عن الألبسة والأقمشة والأرضية، كلام يبدأ لذيذ جدا، مع الكورة هذا والرياضة ما خودني فيلسوف. وعلى غزة الآن يقول لك لا ما كلام عند أهله، وانت من أهل المال، كلام لناس معينة، وانت عدل عشرات بس، استيكات، كيس استيكات لف وحط ومنظر روحك ونظارات حلوة وبس. الإنسان لابد أن يبتلى. قال تعالى حسبتم أحسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حسبتم يعني أن تتركوا؟ لا، لابد من الابتلاء. ربي يبتليك، يبتليك يجربك يعني يراك، وإلا حقيقة الأمر النصر ليس مبنيا عليك، يعني على أساس يعني إحنا انتصار طوف الأقصى مبني على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مية ساكنين هنا يعني في مكان جغرافيا بعيد، لا لا لا، أنت فقط تعين، أنت تسجل موقف لنفسك، أنت تدفع الأذى عن نفسك، تعلن موقف صريح واضح أمام رب العالمين، تقول يا رب أنا أمام هذه الفتنة وأمام هذه المصيبة لم أسكت، أنا لم أتفرج، أنا تكلمت وقلت ونصحت ودعوت لهم، لكن نكتب ضدهم كيف؟ أقول لا، هذه ليست بحرب حقيقية، والجهاد عنده شروط. كيف شروط؟ عنده 8 شروط. يا رجل من قالها الثمانية؟ يعني قال رب العالمين: وقاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بعدين دالك شارحة كيف ما تديروا أنتم في البحوث. 1 انزل لوطة، وإن الجهاد عنده في القرآن هذا. يقولي لا لا والله هذا اجتهاد من أهل العلم. ما اجتهاد، قد يكون صحيح وقد يكون لا، أنا أقبله أو أرده. قال لك لا، العلماء قالوا 8 شروط. ما أجيب 8 شروط الموضوع ونبدأ فيه 2 و3 ما تقدرش تجيبها بالعاني. أخ صوت الجهاد عنده شروط 8، مش سكرة بكم. والله هذه أمة عزتها عزتها بدفاعها عن مقدساتها. أي أذكر أحيانا كلام لأحمد مطر ربنا يديم عليه الصحة والعافية، تكلم عن الحكام العرب، يقول هو عنده كلام كثير، لكن خلي نجيب لك القصيدة اللي يقول فيها: لمن نشكو مآسينا. هي في البداية تتكلم عن الحكام طبعا، لكن بعدين بتتكلم عن الأقصى. يقول: لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لبلوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر شفتوا الآن أحمد مطر التفت للحكام، شوف شن قال لهم. طبعا هذا كلام في سخرية طبعا. ولاة الأمر: ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بل وأعادينا، فهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا. شوف قالوا أنتم ما قصرتوش. ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فما نقلت سفارتها. معاذ الله، لو نقلت سفارتها لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر، هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. هذه من قصائد أحمد مطر اسمها الكوميديا السوداء، هي في قالب يعني كوميديا ولكنها لاذعة جدا وقادحة. فيهم حكام يبكون يوميا على صلاح الدين كما يقول في قصيدة أخرى: قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، كم مرة في العام توقدون، كم مرة على جدار الجبن تجردون، أيطلب الأموات من أحيائهم معونة، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. صلاح الدين لو كان حيا اليوم لقبضت عليه الاستخبارات كلها، المصرية والأردنية والسورية ما يمسكوه وتوجه إليه الاتهامات بأنه خارج عن ولي الأمر وعن الاستتباب الأمن. تي حياة، حياة الأمن تي حياة، حياة الجمال والرقاح والتفاح، وإخوانك يقتلون. تعرف كم قتلت إسرائيل؟ تعلم كم فعلت من مجازر؟ الآن يدعونهم كيوت ومدنيين وصعبين جدا وما يشوفوش في الدماء. وهل هناك أمة دموية مثل الإسرائيليين والصهاينة؟ أمة خسيسة جدا. أنا أقول لك، هم عندك علم، هم يحتقرون حتى من يؤيدهم ومن يعينهم. النصارى الموجودين الآن، بعض النصارى يؤيدونهم، يبسقون، عندهم عادة اسمها البسق الآن موجودة عند الإسرائيليين. البسق حشاكم حشا قدركم، وجوهكم الطيبة، البسق دفل يعني على أي صاحب دين تاني. وفي مقاطع ممكن شفتوها أنتم في الفيس، يدفلون أول ما يرون مسلم أو نصراني، يدفلون عليه، يبسقون عليه، موصينهم الحاخامات ورجال الدين. ناس مثل هؤلاء، قوم مجرمون مثل هؤلاء. لا ننصر نحن إخوتنا عليهم، بالله عليكم لا ننصر هؤلاء المساكين الذين من غير غذاء ولا ماء ولا ضوء. شو إنسانية الإنسان هي؟ كبرت كروش يعني، روس مربعة هيك كبيرة؟ لا والله، حياة الإنسان موقف راه. الناس ليسوا بأوزانهم ولا أطنانهم ولا مساكنهم ولا مناصبهم ولا أموالهم أبدا ولا علمهم. وتقول لي خريج العالم، لا لا لا لا، الناس بمواقفها، كلامها الطيب بمواقفها في مثل هذه الساعات. صلى الله أن يفرج عليهم يا رب العالمين. أسألك يا علي يا كريم في هذه الساعة أن تقبل منا ونحن عبادك الضعفاء الذين لا نملك نفعا ولا ضرا، أن تأخذ بيد أهلنا في غزة وأن تعينهم وأن تكون لهم وأن تسدد رميهم يا رب، يا رب العالمين، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم كما قلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يا رب العالمين سدد رميهم وخذ بيدهم واجعلنا من مناصري الحق من المدافعين عن الأقصى يا رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا ويصح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم واجعلنا وإياكم من الصالحين، وحتى ألتقيكم في مساء آخر. السلام عليكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: حل القرش، يقول النبي صلى الله

المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وموضوعنا اليوم سيكون حول الإجارة. والإجارة عرفها العلماء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك. عقد معاوضة، يعني ليس العقد من طرف واحد، إنما في عوض من الطرف المقابل، يعني فيه خذ وهات، يعني أعطيك شيئا وتعطيني شيئا. هذا معنى عقد المعاوضة. على ماذا وقع هذا العقد؟ وقع على تمليك منفعة، تمليك منفعة، يعني المنفعة هي الخدمة، أملكك خدمة شيء، لا أملكك الشيء نفسه مقابل مادي. يعني أنا يعني ليس البيع مثلا كالبيع، يملكك سلعة، أنا عندي سلعة نملكها لك مقابل تعطيني مقابلها مادة نقد مثلا أو سلعة أخرى، هذا هو البيع. لكن الإجارة هي تمليك منفعة، أنا عندي حوش دار وأنت تبي تستفيد من خدمة هذه الدار، من منفعتها، من منافعها، فبمقابل مادي. ولكن البيت لا يكون لك، إنما خدمة هذا البيت، يعني ما تستفيد من هذا البيت، هذه هي الإجارة. بعوض، لا شك أنه بعوض، يعني مش مجاني، لأن العقود اللي فيها ليس فيها عوض هي مثل عقود التبرعات كالصدقة وكالهبة وكالإعارة، هذه كلها عقود تبرعات. هذا التعريف. ما هو حكم عقد الإجارة؟ بمجرد الانعقاد بالإجاب والقبول تكون لازمة، يلزم أنه هو يمكن من الاستفادة من هذه الذات، والآخر يمكنه بعد أن يستنفع إذا لم تكن الإجارة معجلة من ثمنها. والإجارة والكراء بمعنى واحد، أكرى الشيء أو أجرى، كل معنى واحد، غير أن العلماء أطلقوا الإجارة على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات. الأجير على الآدمي، تأجر في بنية، تأجر في خياطة، تأجر في خدمة، تأجر في خدمة شيء معين، هذه يطلق لها الإجارة. أما الكراء، أطلق الكراء على العقد على منافع ما لا ينقل. الكراء في الأرض أو بيت، دور هذا، وما ينقل من على السفن والحيوانات، هذا يسموا فيه كراء، ميزوا بينهن، وخاصة عند التمييز هذا عند المالكية. أركان الإجارة، حتى نقول هذا العقد إجارة، يجب أن يكون فيه عاقدان، يجب أن يكون العاقدان موجودين في هذا العقد، يعني المؤجر والمستأجر. المؤجر اللي هو صاحب المنفعة، والمستأجر هو الذي سيستنفع بهذه المنفعة وبيدفع مقابل هذا الانتفاع، طبعا لشروط صحتهما أو شرط صحتهما التمييز، يكونوا مميزين، ما يكونوش صغار ولا مجانين ولا فيهم سفه وغير ذلك. وشروط اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، وكلاهما يفتقران إلى اللزوم وهو إمضاء الولي.

0: اللي هو الرشد والصبي، هذين إذا كان الولي ما وافق الأب مثلا على هذا العقد ما ينفع، زي البيع، زي مسألة البيع، وهذا تكلمنا عنه سابقا. الصبي والسفيه يمكن أن يؤجر لأحد آخر، أو يأجروا هم لشخص آخر، أو يأجروا أنفسهم يصبحوا هم أجراء لأحد، والولي لا كلام له في هذا الأمر إلا إذا كان وجد فيه غبن، إذا وجد فيه محاباة غبن شديد، في الحالة هذه يمكن أن يعترض الولي ويقول لا، أنت ضحكت عليهم، أجرى خدمة يوم بعشرة دينار، هذا الكلام ما فيش حتى في السوق، ولا نصف في السوق. ففي الحالة هذه يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب أجرة المثل، وهذا من حقه. أما ما عداه فلا كلام للولي في الأمر. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني الصيغة. الصيغة تكون بكل ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، يعني اللفظ كما هو معروف، أجرتك أو أجرني أو أكرني، أو تكون بغير لفظ كالإشارات باليد وبالإشارات المفهومة المعروفة، أو كتابة، أو معطاة اتفقوا بأي صيغة ثم أعطاها المفتاح الحوش وأعطاها الفلوس بعد وكذا، والوقع العقد، كل هذا بما يكون صيغ العرف اللي موجودة ومعروفة وتدل على الرضا وعدم الإكراه، هذه صيغة تعتبر نافذة من أركان الإجارة. الأجرة، هذا الركن الثالث، يشترط فيها ما يشترط في ثمن المبيع. الأجرة اللي هي قيمة الفلوس اللي بيدفعها اللي استنفع من الإجارة، هذا مش بيدفع مقابلها، كان تفاهموا على أجرة، قد يكون راه مش أجر لي حوش أكون ونخدم لك في المزرعة، خدمة حتى هي قد تكون، ما فيش بأس، أجر لي حوش أكون نعطيك سنة ونعطيك مثلا هذه الآلة أنت تأخذها، هذا ثمن حتى وثمن. فكل شيء يباع، تكلمنا عنه في البيع، وشروط صحته اللي وقعت على المبيع تقع على ثمن الأجرة نفسها، ثمن البيع، عفوا، في ثمن المبيع تقع في ثمن الأجرة، يعني نفس اللي دفعناه ندفعه فيه في البيع، ما يكونش حرام وما يكونش عقد ربوي، ما يكونش كذا، نفس الكلام هذا في الأجرة ينطبق عليه. ثم نأتي إلى الركن الرابع والأخير، وهو المنفعة. المنفعة اللي هي المعقود عليه، يعني اللي بيستفاد منها، الخدمة اللي بيقدمها. أول حاجة أن تكون معلومة نوع الإجارة، نوع المنفعة هذه تكون معلومة درءا للغرر. ما ينفعش مثلا يقول استأجرت سيارة، إذا استأجرت مثلا سيارة أنت تقول له والله أنا بنأجر سيارة بنرفع فيها الصغار منسافر بها، يقول له خلاص تم تفهمنا، قداش؟ قال له بكم يوم؟ قال يومين، قال له بمئتين دينار، قال له تفهمنا تم العقد، هذا عقد فاسد. ليه؟ لأنك أنت لا عرفت السيارة شنوها ولا سعتها، ولا تتحمل هذه الطول المسافة، والله ما تتحملش. من قال لك أنت عندك أربعة صغار ولا خمسة وقعت على عقد والسيارة قد تكون ما تحملش هذا العدد، أو عندك أنت تبي تحمل بضائع وتحمل معك شيء وهي ما ترفعش هذا الكلام. إذن لازم تعرف نوع السيارة، حتى الحوش نفسه، استأجر الدار، ما تقول وتوقع العقد وانت لا شفت الدار ولا عرفت حجمها ولا عرفت مكانها ولا البيت، هذا لازم تعرف حالته، يناسبك ما يناسبك، في جاي في مكان بعيد في مكان قريب، حالته الحالة العامة للمبنى، متهالكة مهترئة، ممكن تكون بلا رواشن، ممكن تكون فيه صقع، ممكن تكون فيه حشاك، فيه شيء روائح كريهة، لازم فتتفق على على على يعني لازم يكون الشيء معلوم، ومدة الإجارة كذلك معروفة وتكون لها قيمة معتبرة شرعا، الحاجة اللي بتأجرها أنت بتستنفع بها. ليه؟ لأنها إذا تلفت كيف بتقدرها؟ كيف بتقدر ثمنها وبتعوضها؟ فلازم معروف حتى قيمتها، ولازم يكون مقدور على تسليمها، يقدر يسلمها لك. كيف تأجر بيت أنت مغصوب، هو مغصوب منه يقول لنا أجر لك وهو مش قادر أن يسلم لك، أو أن سيارة بأجرها لك وهي أصلا رايحة أو مش موجودة أصلا، أو ماشي بها الولد مسافر ومش معروف متى بيجيبها، والله حد مسافر بها يأجرها لك. حتى في معرض سيارات يقول لك يا سلام نأجر لك نوع سيارة تويوتا كذا كذا كذا، والله وهي أمتى وين؟ قال لا والله ماشي بها لي مسافر بها، وتو إن شاء الله لما يجي خلينا نوقع العقد حتى الآن. لا ما ينفع، هذا باطل، ما يجوز، لأنه لازم يكون قادر على تسليمها. لما نقول هاك تم العقد يعطيني المفتاح ونعطيه الأجرة مثلا، وتكون غير محرمة الحاجة اللي بتستفيد بها، لا يجوز أن تكون محرمة. ما يصح تأجير مثلا مثلا أواني الذهب، لأن استعمال أواني الذهب ممنوع في الأكل وفي الشرب، ما يصح. أو مثلا آلات الملاهي الغناء ومما يستخدم في أشياء في حرام، يأجر له شيء فيه يستخدم في الحرام، أجر لي هذه الدار وهي تستخدم بيستخدمها في شيء لا يجوز شرعا، هذا كله محرم. وكذلك أن لا تكون المنفعة هذه متضمنة كما يقول العلماء متضمنة لاستفاء عين قصدا. يعني شو معنى؟ يعني ممكن تنتهي منفعتها بانتهاء ذاتها. واحد يأجر في شاء لشرب لبنها، نأجر منك الشاة هذه باش ناخذ لبنها كم شهر باي تمام، او شربت اللبن وبعدين ممكن ما يقعد لكش في 15 يوم التالية اللي بعدها لبن، يا تنتهي المنفعة منها والذات باقية. لا، المفروض المنفعة دائما تتبع الذات. انا اخذت الذات نبي نستنفع بها، المنفعة دائما تكون معي. اذا اجرت سيارة معنا السيارة شهر، اذا انا 200 بنولعها ونركب فيها نمشي، مش لا يوم محجوب علي ويوم ما تصلحش ويوم كذا ويوم ما نستفيدش منها. والله أجر لي هالنخلة هذه نبي ناكل تمرها، قداش نأجرها لك؟ أجرها لي أسبوعين، يقول لا لا كانت بها شهرين، حاضر بها شهرين، من ثاني يوم كل التمر وتم وبقية الشهر كله ما استفاد منها. هذه ما ينفع، لأن المنفعة يجب تكون على الاستمرار. استثنوا حاجة واحدة اللي استئجار المرضعة للبنها، خاصة هذه قديما كانت المرضعات، لأن اعتماد الأطفال زمان إلا على حليب المرضعات، ما فيش أكل يتناسب مع الأطفال، أكل زي من الآن الحليب اللي موجود في الصيدليات ويباع في المحلات لا زمان ما فيه إلا المرضعة باش الطفل هذا يستطيع أن يتقوى ويعيش. والمرضعة لا يعرف لبنها، فيأجروه على ما عندها باليوم والله بالأسبوع والله بالشهر، وتجي ترضع رضع رضعتين في اليوم وانت والنصيب على ما اكلت وعلى ما شربت وعلى، فهذا لان للحاجه اليه والمصلحه الغالبه فيه، فاستثنوا هذا الاستئجار، ولكن ما يتناسب مع الدواب الحيوانات، لكن في البشر تجوز. الشرط اللي في المنفعه ايضا حتى تصح هذه الاجاره ان لا تكون متعينه على المؤجر، ما تكونش متعينة، هذه بالذات تخص في فروض الأعيان في العبادات. يعني ما يصح مثلا واحد يأجر شخص للصلاة عنه، ليه؟ لأن هذه متعينة عليك، متعينة على المؤجر والمستأجر، هذا ما ينفعش إنه هو يستبدل فيها. والله بيحلف في محكمة بيأجر شخص يحلف عنه، لا، هذه تعينها على شخص معين بذاته، ما ينفع يأجر الحلف. يعني متعين على المؤجر، عفوا المؤجر نفسه متعين عليه هذا الحكم بالذات هذه في العبادة. مثلا فتوى ما فيه من يجيب عليها إلا هذا العالم، كويس، ما فيه أحد تعينت على هذا العالم متخصص في هذا الشيء، ما ينفعش يقول له والله تون أجر لك حد يجاوبك، إلا في ما كان كفاية. مثلا قال له والله دفن ميت وتغسيله، دفن ميت وتغسيله، احنا ما نعرفه، لا نغسله لا ندفنه لا نقبره كذا، نب أجرك. فهو يعني قام بهذا الأمر، والله كلف شخص آخر بأن يقوم به، ما فيش بس، أو تدريس مادة مثلا على شخص معين. لا يصح تأجير من يحل محله. أنا أجرتك أنت تدرس هذه في المدرسة الخاصة أو في المدرسة العامة أو حتى في قطاع خاص في التدريس الخصوصي، هذا جاي بيدرس لولده والله بناته والله أولاده في مدرسة في كذا، وبعدين جاي لقام جاي بأستاذ آخر قال لا أنت ما يهمكش، المهم أنا جبت لك من يقري، لا أنا اخترتك أنت لكفاءة فيك ولقدرة معينة، والله اخترتك لأمانتك والله ثقتك، والعقد متعين عليك أنت أيها المؤجر، ما ينفع تجيب لي مكانك. وهذه على فكرة حتى في الوظائف العامة، الوظائف العامة ولو أنها فرض كفاية لكنها تعينت في ذاتها على معين، احنا وظفناك ووقعنا العقد معك أنت لتقوم بهذه المهمة في هذه المصلحة، ما ينفعش تجيب مكانك حد آخر، ما ينفعش. احنا ما نحكوش يغطوا الموظفين على بعض في نفس المهمة، قد يكون تجوز، لكن جيب شخص آخر يحل محلك في هذه الإدارة والله في هذا القسم والله غيره، وانت تسافر وتجيب مكانك، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن تغطية الموظفين على بعض في مهمة هم يستأذنوا فيها من الإدارة تجوز. ثم نتكلم عن أمر آخر في الإجارة، هي ضمان تلف العين المستأجرة. الآن احنا قلنا المنفعة تحصل من ذات، هو أعطاه ذات معينة، عين معينة، شيء معين، وقال لها واستنفع منه زي السيارة مثلا أو حوش بشي أجر. لكن الآن تلفت هذه العين، الحوش هذا صار له خلل، صارت له مشكلة، أو السيارة صار لها عطل، من يضمنها؟ من اللي يغرم؟ من اللي خلص؟ من اللي سدد هذا التلف؟ الأصل أن المستأجر هذا أمين فيما تحت يده، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر. الأصل أن المستأجر أمين فيما تحت يده، أمين، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر، على صاحبها كما يقول العلماء، على ربها، إلا إذا كان بالتعدي والتفريط، ويضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، يضمن إن أكر المكتري لغيره لغير أمين، واحد آخر أكرها لشخص آخر بالباطن لغير أمين أو أكرها لأثقل أو أضر، وكذلك إن زاد في المسافة ولو قليلاً فتعطلت الوسيلة أو الآلة وعطبت، فيضمن بقيمتها يوم التعدي، فإذا زاد في الحمل أو المسافة ولم تعطب فمن حق أن يطالب بمقدار زيادة في الكراء. وهذه ربما نوضح لها مثال أحسن حتى تتضح هذه الصورة. صورتها مثلا لو أجر شخص سيارة مثلا أو أكرى يعني دابة أو سفينة لنفسه، فحمل عليها هذه السيارة حمولة كثيرة فتسبب في ضررها. أنا مأجر سيارة نبي نرفع عليها قنطار اسمنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قنطار اسمنت، وتفهمت معاه هذا الرساس وعطاني السيارة فحملت عليها بدل العشرة 20 أو 30 أو 40، وثم عطبت صارت لها مشكلة. فلأن صاحب السيارة لما يقول له نبي نرفع عليها 10 قنطار هو يعرف سيارته وإمكانياتها، يقول له يا سلام تفضل، يقول له لا ما تتحملش، لأن كل حد يعرف، وكذلك السفن وغير ذلك في الحمل. فهنا المستأجر يضمن هذا الخلل، يصلحها ويرجعها كما كانت ولو مشى بها أكثر من مسافة الإيجار، قال له نبي نمشي بها إلى البلد الفلاني، نبي نمشي بها 100 كيلو فقط ونرجع، قال له مسافة كذا، فزاد هو سواء كان بقصد أو بغير قصد، صار له ظرف معين خلاه يقدم، أو أنه تعمد وبلغ، والله أنت يا والله بلغوه بعدين هذا المؤجر. هنا يضمن كذلك قيمة الزيادة، الزيادة يضمنها، يعني أنت زدت، أنا أعطيتك 100 كيلو زدت 50 كيلو خلاص بتخلص نص القيمة الزيادة، وإذا كان تعطلت يضمن قيمتها، يضمنها في الزيادة هذه يضمن، لأنه متعدي. إذا كان صار لها عطل من غير إرادته في المدة في المسافة المحددة لا ما يضمن، لكن إذا كان عطلت في الزيادة لا أنت تتحملها، لأنه تعدي وتحمل متعدي ما جنت يده. والخلل الطارئ، لو حصل خلل في هذه السيارة، عطل طبيعي يأتي لكل السيارات، مش بتقصير من السائق وليس بإهمال منه، مثل الحوش أحيانا توا الحياش صار خلل في أجلك الله، مش في حاجة هو بيده يعني صنعها هيك، من غير الأشياء الخفيفة مثل اللمبات والأشياء هذه يغيرها مش مشكل، لكن مثلا في تسريب صرف صحي مثلا، أو خزان أو ما يسمى بالفسكية صار له تسريب، باش نذنب المستأجر في هذا الأمر، شن علاقته؟ أو السقف حصل له تشقق، هذه ما هي علاقة بها المستأجر، ما مش بإهمال منه أو تقصير، إلا إذا كان في إهمال نبهه قال له رد بالك تستعمل هذا الخط، إياك أن تستعمل دورة المياه هذه، إياك أن تستعمل هذه الحاجة الفلانية، ودخل على هذا الشرط وقصر واستعمل وتعدى يتحمل، وإلا إذا لم يتعدى فلا يجوز أن يجبر صاحب العقار المستأجرة، يجبره عليش على إصلاح الخلل مطلقا ما ينفع، يكون المكتري في هذه الحالة مخير، إذا صلح صاحب الحوش صلح الخلل اللهم باركه مستمر، وإلا فإذا كان رأى أن يقوم بالإصلاح ضروري ويضره بقاؤه على هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه ولأنه متضرر، فله أن يصلحه أو يفسخ العقد ويخرج ويحسب للمدة اللي مضت ويدفع لحقه ويتوكع على الله. عندنا أمر آخر وهو تضمين الصناع، طبعا عفوا إذا كان هو صلح طبعا بيخلص منه، خلص من الـ من الـ من الـ يحسب لمدة ما دفع من الإيجار، لأنه هو السبب مش مني فهذا بيحسبها له. طبعا في تضمين الصناع وهذه مسألة مهمة أيضا، الصناع هم حتى هم أصحاب أجرة، من الصناع هؤلاء مثل الحدادين اللي يصنع في الدواليب مثلا، أو النجارين، الحدادين يصنعوا أشياء مثلا زي الخزانات وزي، والمؤجرين هم اللي يصنعوا في، عفوا النجارين اللي يصنعوا مثلا في دواليب أبواب أشياء الخشبية، وقس على هذا في كلها في الألمونيوم وفي البي في سي وفي الأشياء، يعني صاحب المال الآن يعطي في مادة خام، يعطي مادة خام ويقول له اصنع لي منها كذا، هذا الصناع هؤلاء مستأجرين يأجروا فيهم على هذا الأمر، تمام. هل يضمن هؤلاء الصناع إذا تلفت المادة الخام؟ المادة الخام تلفت، الخشب هذا راح فسد، قالوا نعم، وهذه فيها استثناء طبعا، هي من باب الاستثناءات، يضمن الصناع بشرطين، أولا إن نصب نفسه للناس بمحل، إذا كان هو داير ورشة وباسمها وفاتح بابها للناس والناس تجي تخدم عنده، إذن هو يضمن، أنا جبت لك متر مكعب خشب تصنع لي، قلت لي راح، قلت لي انحرق، أجيب لي متر خشب، ما ليش علاقة، جبت لك حديد صنعة نوع كذا بفاتورة معينة، صنعت جزء وجزء ما صنعتهاش قلت لي راح، الجزء الآخر تعطيني مقابله، ليه؟ لأنك أنت منصب نفسك وفي كالأجير المشترك وقاعد تخدم للناس كلها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن غاب الصانع عن الشيء المصنوع، أما إذا صنعه بحضوره، بحضور صاحبه. إذا كان إذا صنعه بحضور صاحبه فلا ضمان عليه، كان قدام الشيء وصار الخلل أمامه لا شيء. لكن في حالة الغياب عنه يعني رجع بعد فترة وقال له والله راح، لكن قدامي صار الخلل وصار معناها الأمانة الآن قدامه، أنه مش ما فيش تقصير ولا في إهمال، فلا ضمان عليه، ما فيش ضمان عليه. والصانع هذا يضمن الصانع البضاعة بشرط أنه ما لم يقبض ثمنها، هذا شرط، ما لم يقبض ثمنها. فإذا قبض ثمنها انقلبت البضاعة وديعة عند الصانع فلا يضمنها إلا بالتفريط. كيف قبض ثمنها؟ قال لا اسمع، أنا بنعطيك متر هذا الخشب واخدم لي به دواليب، كم الآن المادة الخام مني، لكن أنت عندك أجرة أنت يعني عندك أجرة اليد العاملة. قال له خدمة هذه الدواليب ب10,000 دينار، كل دولاب 10,000 دينار. قال له تفضل هذه 10,000 دينار. إذا دفع له في الحالة هذه لا يضمنها إلا بالتفريط، لا يضمنها إلا بالتفريط. ليه؟ لأنه معاش صار أجير، الأجير المفروض يخلص بعد، الأجير يخلص بعد الأجرة، لكن مدام دفعت له أنت إذن هذه صارت كالوديعة، صارت عندك الوديعة. ومدام الوديعة، وهذه بتجينا في باب تو قدام بعدين، الوديعة هذه لها حكم خاص، ومن أهم أحكامها أنه لا يضمن المودع عنده إلا بالتفريط والإهمال. المعنى الخلاصة أن عقد الاستصناع هو من العقود الجائزة، والأصل أن الصناع لا ضمان عليهم لأنهم مؤتمنون كالأجراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان على الأجير وخصص العلماء من ذلك الصناع أصحاب الحرف وأوجبوا عليهم الضمان استحسانا. طبعا هذا من الاستحسان يسموه بالقياس الخفي، لأن فيه اجتهاد من العلماء لحماية أموال الناس حتى ما يتسلط الصناع على أموالهم ويخفونها ويدعوا ضياحة إذا رأوا أنهم غير ضامنين، يقول لك يلا أنا مش مضمون، مش ضامن، مش ضامن، فيخنبوا هذه المواد الخام. وهذا هو فعل السلف من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يضمنوا الصناع ويقول علي لا يصلح الناس إلا ذلك. وحتى في المدونة كمكتوب عند الإمام مالك طبعا أنه ما زال الخلفاء يضمنون الصناع، المالكية يقولوا هم ضامنون فقط لما يغاب عليه، المالكية استثنوا في هذه المسألة الأشياء اللي يمكن إخفائها في الصناعات مثل الذهب، تجيب له سبيك الذهب ويقعد يخدم فيه، أو تجيب له مقاطع قماش وثياب، ما يمكن إخفاؤه ما يغاب عليه، إذا ادعوا تلفه دون بين لهم يعني وشهادة أو إثبات على صدقهم يضمنوا. لكن إذا قدموا بينة تشهد على صدقهم بأنه مثلا سرق والله حرق أو أحرق قصدي دون تفريط منهم فلا ضمان عليهم. لذلك يقول في المدونة واحد يسأل في الإمام مالك، قال يا إمام قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين من الصياغة إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال مالك رحمه الله إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم، وهو بمنزلة الرهن، بمنزلة الرهن. وهذا مكتوب في المدونة الكبرى، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل وإياكم بقية الحديث عن موضوع المقدمة السابعة وهي الإجارة في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أو تعلمون ما باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من يسمع فينا حاليا عبر تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. جمعة مباركة عليكم جميعا وين ما تسمعوا فينا، في السيارة، في الخدمة، في البيت، أو حتى في حياشكم. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، تحياتي لكم جميعاً.

صلي وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثروا من الصلاة على النبي يا جماعة الفيسبوك والتيك توك، كثروا من الصلاة على النبي.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كثروا من الصلاة، اليوم يوم جمعة مبارك عليكم جميعا وما تسمعوا. طبعا نقدروا نتكلموا احنا باللغة العربية ونقدر نكون الحلقة باللغة العربية، ولكن دائما نختار في لهجتنا الليبية، اللهجة البسيطة اللي توصل لكل مستمع، لكل ناس حابين يسمعونا، تكون سهلة وبسيطة عليهم. في نقدر نتكلموا باللغة العربية، وفي مرات مصطلحات ما يعرفوهاش الناس، يسمعوا فينا ناس كبار، ناس كبار ومستمعين كبار، ربي يطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والسلامة يا رب. لكن احنا دائما نختاروا في اللهجة البيضة ما بين اللغة العربية واللهجة الليبية، باش تكون مبسطة للشارع الليبي اللي يسمع فينا حاليا، سواء كانوا في السيارة، سواء كانوا في الخدمة، سواء كانوا في البيت ما بين قوسين في حياشهم، تمام، من حياشهم، تمام. اليوم موضوع الحلقة مش مجرد موضوع، أو هو مش اختيار عادي فقط احنا نتكلموا باش نتكلموا عليه ونمشوا، لا، اليوم موضوع الحلقة ممكن يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك. اليوم موضوعنا يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك، وموضوع ملموس، موضوع عايشين فيه، موضوع مهم جدا للشارع الليبي. بدل ما صايره من الظواهر السلبية والأشياء السلبية والإشاعات والترندات وغيرها وغيرها وغيرها، لا، احنا اليوم نتكلم على موضوع مهم، بما ان احنا اليوم في يوم جمعة مبارك اقتنا الموضوع هذا، بما ان احنا اليوم الجمعة ملتمين، في ناس ملتمين متغدين مع بعض مع ابوهم وامهم، وفي اللي ابوه وامه متوفين واخذهم الاجل ومشالهم في المقبرة، دللهم زيارة وترحم عليهم وقرأ لهم قرآن ودعا لهم وحتى صدق عليهم. فاليوم موضوع مهم جدا اللي بنتكلموا فيه هو بر الوالدين. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

من أثير السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا لجماعة السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا، وجمعة مباركة عليكم، سواء كنتوا داخل الوطن أو خارج الوطن أو حتى الدول الشقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا، ويسعد مساءكم يا رب. في موضوعنا لليوم غالبا ما يحس به إلا يلي موجوع من هذا الموضوع، صح صح، مش هيحس بالموضوع هذا اللي اليوم نتكلم عليه إلا الناس اللي مجرباته، اللي فعلا عايشة فيه، سواء كانوا والديه حيين أو كانوا ميتين وتوفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع موتانا يا رب. فاليوم موضوع حساس، ونتمنى إنه يوصل لعدد كبير من الناس، وهذا مش دوري أنا فقط، دوركم أنتم جماعة السوشيال ميديا، تحاولوا أنكم أنتم تساعدوه الموضوع هذا إنه يوصل للناس، لعل وعسى كلامي يخليهم يفيقوا حتى ولو حاجة بسيطة. فهمتوا؟ دائما أتعمل حتى إني دائما ما نشوفش للكاميرا هلبة، دائما حاول إني نسرد ونتكلم من القلب بدون أي شيء، نحاول دائما ناخذ رؤوس أقلام على موضوع الحلقة ونحكي بصراحة وكلام من القلب إلى القلب باش إنه يوصلكم فعلا. فخلوني نسألكم سؤال من البداية، في بداية حلقتنا لليوم، أنت آخر مرة قعدت مع أمك بدون ما تكون مستعجل؟ أمتى آخر مرة قعدت مع أمك أو أبوك بدون ما تكون مستعجل، بدون ما يكون عندك موضوع أو تكوني عندك موضوع أو عندك مشوار معين؟ أمتى آخر مرة؟ وأمتى آخر مرة أنت بست راسهم، سوى راس أبوك سوى راس أمك، وقلت لهم يعطيكم الصحة؟ نبي نعرف أمتى. في اللي قالي من سنة، في اللي قال الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فنبو نعرفوا أمتى آخر مرة، يلا استرجعوا ذكرياتكم، نبو نعرفوا أمتى آخر مرة قعدتوا مع أبوكم أو أمكم بدون ما تكونوا مستعجلين، وأمتى آخر مرة بستوا راسهم وقلتوا لهم يعطيكم الصحة ويطول في عمركم. رامي يقول ربي يرحمها يا رب. السؤال عارفة صعب، وهل بناس بتنجرح منه؟ عبد الله يقول من سنة ونص. العنيدة تقول والله العظيم أمي من الجمعة اللي فاتت، وأبوي الله يرحمه ربي يرحمه ويغفر له. أحمد يقول أمي أبوي عندهم 8 سنين من اللي توفوا الزوز، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب. فشفتوا شفتوا احنا تو حاليا كمستمعين وكمشاهدين انشقوا الى قسمين، قسم من الجمعة اللي فاتت ما شافش امه او ابوه، وقسم ليه سنة او سنتين ابوه توفاه الاجل وامه توفتها الاجل. يعني شوفوا كيف احنا ناس انشقوا الى قسمين. صلاح يقول من 2012، ايه والله مدة طويلة يعني. نقول احنا في اللي قال لك اقعدوا، في اللي حتى واخذت الغربة، مسافر ابوه امه في الوطن وهو واخذت الغربة. القدعانة تقول من 8 سنين ابوي الله يرحمه، وامي من سنة لاني مغترب برا. متفائلة بالله تقول الله يرحمهم ويغفر لهم، ابوي من 2011 وأمي من 2019. شوف العنيدة تقول أمي حية الحمد لله ربي يطول في عمرها. أمنا تقول والله ما يعوض مكانهم حد. شوفوا خلونا مقتنعين اقتناع تام، خلونا احنا مقتنعين من الداخل اقتناع تام إن البو والأم ما يعوضهم حد، وما يعوض مكانهم حد، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. الأم والبو ما يتعوضش مكانهم، ممكن الابن يتعوض، البنت تتعوض، الزوجة تتعوض، الزوج يتعوض،
إلا حاجة واحدة ما تتكررش أبدا، الأم والبو مستحيل يتكرروا ومستحيل حد يعوض مكانهم. فكل شيء في الحياة يتعوض إلا الحاجتين هما الأب والأم. ممكن أنت توا خسرت حتى بنتك أو ولدك، لكن عادي تتزوج مرات وربي يرزقك بالذرية الصالحة مرة تانية، فهذه تتعوض يعني، صح مش زي قبل لكن تتعوض، يجي في إمكانها شيء. لكن الأم والأب ما يتعوضوش، خاصة الأم تحت أقدامها الجنة والأب رضاه بالدنيا. فأنا اليوم الموضوع هذا، هل بناس بتترحم على أمها وبوها، وهل بناس واخدتهم الغربة، وهل بناس أبوهم وأمهم حيين وكانوا معاهم، وهل بناس مقاطعين أماليهم، مقاطعين أمهم وأبوهم على أسباب ما لهاش أي قيمة. فرضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين، وخلونا هذه حاجة متأكدين منها، رضى الله من رضى الوالدين. ممكن أنت ترضي في الله سبحانه وتعالى ولكن عاق بوالدك، مش مدور والدك. احنا الفكرة كيف أبواب الدنيا تنفتح لك وإنت عاق بوالديك؟ هذه هي الفكرة. وفي حتى لأمه وبوه متوفين وماتوا ومش راضيين عليك، شفتوا كيف؟ وفي اللي أمهم وبوه متوفوا وراضين عليهم دنيا وآخرة، وتلقى الأبواب ديما مفتوحة. في ناس تقولك البر الوالدين يتسكر الباب هذا بمجرد ما يتوفى أمي، تتوفى أمي وبوي. لا لا لا لا لا لا لا لا، غلط، يعتبر غلط. ليش؟ لأن حتى ولما هم يتوفاهم الأجل، إنك أنت تقدر تبر بيهم وتقعد تبر بيهم بالصدقة وبالدعوة، بقراءة القرآن، بهالأشياء. فمحلال الإنسان لما أبوه وأمه يكونوا راضين عليه دنيا وآخرة، محلال الإنسان لما يطلع ويبوس يد أمه ويبوس يد أبوه أو راس أبوه، وطالع من البيت إلى مكان شغله وهم راضين عليه. فهمتوا؟ بغض النظر طبعا نعرفوا، احنا نعرفوا إن في أباء وأمهات مع احترام

عادي أسمع حاضر ونعم لو كان غلط ما ديراش، ولكن أسمع له لأن بر والدين الله غالب. مش إحنا اللي اخترنا مالينا، مش إحنا اللي اخترنا أبونا وأمنا، حطوها بين قوسين. أنت موجود في الدنيا باش تخلق باش تعبد الله سبحانه وتعالى وتبر بوالديك، فهمتوا؟ هذه من الأشياء لازم تفهموها. وعليكم السلام لكل من جاء وكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وجماعة التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم البر الوالدين، أنتم اللي بإيدكم تقدروا توصلوا الحلقة هذه وتوصل لهالبناس، أنتم بإيدكم تقدروا أنكم أنتم توصلوا لعدد كبير من الناس أن يسمعونا اليوم، خاصة أن اليوم جمعة. واختيار الموضوع كان اختيار يعني يعتبر من التصويت، وأيضا من المواضيع اللي دائما الإنسان لما يتكلم فيها مهما يعبر مهما يوصف مهما يشرح يعتبر قليل جدا. فدائما فكروا في الحاجات هذه. للأسف للأسف الشديد، زي ما في حاجات إيجابية في أشياء سلبية. للأسف الشديد مرات الدنيا هذه تلهينا. أعتقد إحنا وصلنا في زمن إن الحياة هذه بدت تلهي فينا، بدت تأخذ من جهدنا، تأخذ من وقتنا. بدنا نلهو في خدمتنا، ونلهو في الجري، نلهو حتى في صغارنا. بدنا ننسوا أمنا وأبونا. الشغل دي ما يقعد يلهي فينا، ومهما تشتغل مستحيل تلحق. أحيانا حتى التليفون يلهي فينا وياخذ في وقتنا، واحنا مرات مقعمزين معاهم او جالسين معاهم نبدو نشدوا في تليفوناتنا، وهذا يعتبر تقصير من اتجاههم. نقول لهم انا سمعونه همش شوفوا ريتوا كيف. حتى التليفون الحاجة البسيطة تعتبر ياخذ في وقتنا كله، واحنا نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي وننسوا الناس اللي كانوا سبب بعض الله سبحانه وتعالى في وجودنا. ننسوا الأم اللي سهرت وهي تدعينا وتخاف علينا وتصلي دائما وتدعي قبل حتى نفسها. شفتوا كيف؟ ننسوا الأم اللي كانت متحملتنا في صغرنا، ننسوا كيف كانت توكل فينا، كيف كانت تنحي اللقمة من فمها وتعطينا باش نكون احنا شبعانين، كيف سهرت معانا، كيف قرتنا. حتى لو كانت أمية ما تعرفش، لكن تحاول بقدر جهدها إنها ما تكونش مقصرة تجاهنا. شفتوا كيف؟ وهي تدعي إن يبعد علينا أولاد الحرام والبنات الحرام، تبعد علينا في المال الحرام، وتدعينا دائما بالرزق الطيب الحلال، وتطمن دائما فينا من الخوف. نبدو احنا خايفين مرات من الدنيا وخايفين من الناس اللي حوالينا، كان دائما هي تطمن فينا، دائما هي الحضن اللي يطمننا، دائما هي الإنسان اللي تقوينا حتى في ضعفنا. في شباب نعرفهم وسامع هالبقصص من حاجتها، هي ان شاب يبدأ مثلا من هموم الدنيا، من قسوة الدنيا وقسوة الناس عليه، يروح لأمه ويقعد يبكي عند أمه. ليش؟ لأنها الوحيدة حتحس به، لأنها هي الوحيدة حتطمنه بالدعاء، بقراءة القرآن، بإنها هنا تعطيه حتى محاضرة مرات تكس عليه لمصلحته لأنها تخاف عليه. فهمتوا؟ هذه هي الأم. فمهما كبرنا في نظرهم هم قاعدين صغيرين. مهما درت كبرت وتزوجت وخلفت وراك صغار وكبرت وحتى اعطيت بناتك، ولا حتقعد في نظر امك صغير، وحتقعدي في نظر امك صغيره. هذه لازم تعرفوها، لدرجه ان هي مرات حتى تنسى وتعرف الام ولدها حتى لو دس عليها او دست عليها بنتها. سبحان الله، يعني الأم تعرف ولدها من تصرفاته.

تعرف بنتها من تصرفاتها، تعرف أمتى هي متضايقة، أمتى هي تبكي، أمتى هي زعلانة، أمتى يعني شوف الأم. فالأم الأمومة ما هي سهلة يا جماعة الخير، ما هي سهلة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أمك يوم غضوة توقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتحاسب عليك لو هي قصرت، لأن هي مسؤولية. بهي دائما احنا نحكو على الأم، ودائما حبنا للأم عظيم، لكن حتى الأب له دور. الأب اللي يتعب وهو ساكت، اللي يضحي باش يوفر لك حياة أفضل. شوف الأب تو، الأم مهما كانت عبر بتصرفاتها، بكلامها، بحنانها، بعطفها، بعطائها، بس الأب يبدأ هو تاعب من الشغل، تاعب من الحياة، تاعب من كل شيء، وساكت ما يشكيش إلا لربي، يضحك ويحاول إن ما يحسسش عيلته وأبنائه بالقسوة اللي صايرة برا، ويضحي ويقعد يضحي باش يوفر لهم كل احتياجاته. ويتمنى الأب إنه يشوف بناته والأولاده في أعلى المراتب. شفتوا كيف؟ فالغريب احنا، الغريب منا احنا، ان ما نعرفوش قيمة الاشياء الا لما تضيع. اي نعرف قيمة الام والاب لما يكونوا حيين، بس امتى نحسوا بقيمتهم؟ لما نفقدوهم، لما نخسروهم، لما معاش نقدروا نكلموهم، معاش نقدروا نحاوروهم، معاش نطلبوا، لا احنا نحسوا بيهم. فما يقولك، ما يقولولك إلا ما نعرفوش قيمة الوالدين إلا بعد الفقد، بعد تفقد أمك وأبوك. شفتوا؟ وحلقة اليوم عن الناس اللي لو ضحت وكتبت على فضل أمها وبوها عمر كامل، مستحيل يوفوا حقهم، مستحيل، مستحيل انت وانت او اي حد في الدنيا يوفي حق ام وابوه، مستحيل. ام رحمة الوالدين حتى ولو كانوا متشددين معاك من خوفهم عليك، اكيد اكيد. محمود يقول الله يغفر لهم ويرحمهم، ان شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم يا رب. ف لو بنحكوا على الام والاب عن السند، عن الدعاء، عن الرحمة اللي تمشي تحت رجليهم، شفتوا كيف؟ لما تقول الأم والأب تعرف من السند، وتعرف من هو الشخص اللي يدعي لك، وتعرف من هو الشخص اللي يخاف عليك ويخاف على مصلحتك وما يبي لك إلا كل خير، وعن الرحمة اللي عندهم اللي تمشي في عروقهم حتى ولو هم غضبانين عليك، عروقهم يدعو، مش لازم يدعو بالكلام، مش لازم يقولوا لك احنا زعلانين منك او غضبانين معاك في شيء معين، لا، هم عروقهم يدعو. فحلقة اليوم زي ما قلت لكم بعنوان بر الوالدين. ولو تبي امك او ابوك قريبين منك، نبيك تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، نبيك المرة هذه، ونبيك حتى انت تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، لأن الموضوع اليوم يخطبكم انتم كلكم. مرات انتم مش مقصرين، مرات تحسوا روحكم مش مقصرين، بس هذا للتذكير لا اكثر ولا اقل، لأن ممكن اليوم الكلمة الواحدة فقط تخليك تفيق، وتفيق من حاجة او تفيق حاجة في داخلك كانت راقدة من زمان ومش حاس بالقيمة اللي عندك. فنبيكم اليوم تسمعوا الحلقة بقلبكم مش بودنكم، ونبيكم دائما تكونوا قريبين في الموضوع هذا، وتحاولوا انكم تتوصلوا لأكثر عدد ممكن ان الناس تسمع يا جماعة الخير، ان الناس توصلها. انا حابة ناخد دائما ارائكم، وحابة دائما ناخد اتصالاتكم ومشاركتكم في الموضوع هذا، وحتى تعليقاتكم
الناس اللي تعلق نحاول بقدر الامكان حنقرا. ام زكريا الله يرحم والدي ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الاعلى مع الابرار والصديقين، اللهم امين يا رب العالمين. وعليكم السلام لكل من جاء، واهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات وجمعه مباركه وطيبه عليكم. فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير في موضوع الحلقة لليوم. لو في مكالمة أو ما فيش حاليا أوكي، على أرقام الهاتف أو رقم الهاتف 092-150-59-99 اللي كانوا يتصلوا بينا قبل شوية، كنت نتكلم على موضوع الحلقة، حاولوا تتصلوا بينا مرة تانية ونأخذوا أول مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة مليك.
1: أحلى مذيعة. أحلى راديو سعاية.
0: عرفت الصوت، أنا عرفت الصوت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: دكتورة مليكة.
0: أهلا وسهلا دكتورة مليكة، نورتينا في هالاتصال.
1: موضوعك شيق جدا جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك، تفضلي دكتورة مليكة.
1: ما عندي ما نقول إلا يعني القرآن وصانا بيبونا بأمنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليش وبالوالدين؟ حرف الواو ربط ربي عبادته مقارنة ببر الوالدين. ليش يا ملاك؟ لأن سبحان الله ما وصاش الوالدين عليها، وصانا نحن الأبناء على الوالدين. ليش؟ لأن الوالدين سبحان الله يندفعان بالفطرة لحماية أبنائهم، لتوكيلهم، لشربهم، لحمايتهم وتوفير لهم الأمن والأمان بالفطرة. صحيح. سبحان الله برحة في قلوب الوالدين عشان يكرر ربي سبحانه وتعالى يوصلنا نحن الأبناء على الأباء على الوالدين، وشان يحقوقهم علينا بعد وصلونا لبر الأمان. شوفي أنا لولا بابا ولا ماما شان كانت حياتي.
0: صحيح صحيح.
1: أنا كبرت وشديت نفسي وشديت عودي إلا بيهم، ربي ما يحرمني منهم. دكتورة أمينة الخازي ودكتور ناري خالح،
0: ربي يطول في عمرهم يا رب.
1: اللهم أمين رب العالمين.
0: بس بنقول لك على حاجة دكتورة.
1: تفضلي.
0: احنا توا ممكن لما كنا تحت ظلهم، ولازلنا تحت ظلهم يعني، لكن لما كنا تحت ظلهم كنا بنات وولاد يعني، مازال ما تزوجناش ومازال ما جبناش الصغار كويس، ما كناش حاسين بـ بـ بالأم والأب زي ما نحسوا لما احنا تزوجنا ولما احنا أسسنا عائلة ولما عندنا صغار. حسينا وقتها
1: قاعدة تخلفي، قاعدي أم، تعرفي سمعنا كلمة أم ليش هي دائما وراك في قرايتك في شغلك في دراستك، في لها دور كبير في أخلاقك في تربيتك، تبي تطلع إنسانة مشرفة في المجتمع. أنت نفسك تبي تديري ابنك نفس الشيء أو بنتك نفس الشيء. سبحان الله، بدون ما يطلب منك الابن أنك تساعديه أو تقريه أو
0: صحيح صحيح.
1: لما تشوفي نفسك حاجة كبيرة في المجتمع شوفي من وراك كان الأم والأب.
0: مزبوط مزبوط. مش حتى بس هيك،
1: ربي هو ربط عبادتها بيه.
0: هو حتى
1: عظيم.
0: حتى دكتورة مليكة ان احنا توا حاليا بدنا يعني صعبة مسؤولية الأم والأب، مش زي قبل بدت الحياة تختلف، ظروف الحياة، الأشخاص، حتى تعاملك مع البشر بدي مختلف تماما على قبل. قبل ممكن لما ربونا كانت الدنيا نقولوا أفضل من الآن، كان فيها أمان نوعا ما أحسن من الوقت الحالي، لكن حاليا عندنا صعوبة حتى في مسؤولية الأم والأب في التربية وفي في النشأة الأولى، يعني في صعوبة في تربيتهم.
1: تعرف ليش ملاك؟ وجود حاجة اسمها الغول الانترنت ما كانش عندنا زمان.
0: صحيح صحيح.
1: هذا غول يفتت ويشتت الأفكار والأخلاق والعائلات وفكك صلة الرحم وفكك حاجات واجد في الناس. لذلك هم مهمتهم أصعب أصعب. تخيلي كل أب وأم الآن في جيل الألفينات دورهم أصعب بكثير منا ومن أبائنا وأمهاتنا أكيد.
0: صحيح صحيح. بارك الله فيك دكتورة مليكة على المداخلة الجميلة والإضافة الجميلة. شكرا.
1: سلمك ملاك الراقية الخلوقة. سلمك.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. شكرا، مع السلامة. تحياتنا لك دكتورة مليكة على المكالمة الجميلة. اللي حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 محمود من مصراتة يقول: تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية، التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة. خلينا نقرأ بس تعليق. يلا مكالمة ناخده المكالمة.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم. السلام مساء الخير سادة ملاك.
0: يا مساء النور عم سالم نورت.
2: وجودكم سامة تحياتي لك وجمعتك مباركة.
0: شكرا.
2: تحية لقناة السرايا كل عاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك استاذ. الله يعزك عم سالم.
2: بنتك وبيك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: وتحية الدكتورة مليكة اللي قبلي وكل المستمعين اللي بيخشوا بعد.
0: الله يعزك ويخليك. تفضل يا عم سالم.
2: جمعتكم مباركة. اليوم تحكي عن الولدين طبعا.
0: إيه يلا أعطيني ما بيشوفك. آه
2: الولدين حاجة قيمة رأي استاذ ملاك.
0: تفضل.
2: الواحد من غير والديه كيف صار منه وكيف عاش وكيف كيف اصبح صح ولا لا؟
0: اي والله
2: جاء النوم سهرانه ما حد تجيب العين حتى النوم ما يجيهاش.
0: لا والله
2: مرات تلمسيه تلقى عنده العين عنده حراره وعنده مرات يقعد يعيط انا ما للصبح. حتى لو زي ما نقولوا ظروفهم صعبه ما يردوش منين ما يخلصوا صغار مجعانين ولا بيتين برا.
0: الله يعزك يا عم سالم. الله يعزك.
2: وطبعا الوالدين ما فيش احنا من الوالدين.
0: وانا
2: ابوي متوفي من 2006 رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: وانا كنت رفيق لي زمان كان سواق شاحنه وانا كنت رفيق لي من صغري.
0: الله يرحمه.
2: امي توفت شهر 12 اللي فات او متاع السنه اللي فات.
0: الله يرحمه
2: برحمته ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا عم سالم على المداخله الطيبه.
2: ونبي نقدم تعزيه لل الأستاذ ناصر الزرقاني في وفاة جوزته في توفى لجل بحادث سير. إن شاء الله نقول يا قدم الله إنك رجل يا أستاذ ناصر. إن شاء الله ربي تقبلها برحمته وشنة النعيم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
2: وربي يصبر صغيرتها إن شاء الله.
0: الله يعزك يا عم سالم. شكرا بارك الله فيك. شكرا على المداخلة الطيبة. أستاذ ناصر الزرقاني توفت زوجته صح؟ ايه هو على حسب كلام العم سالم. ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب من الناس اللي دائما يتواصل معنا ويعتبر من الناس القيمة اللي لها حتى رايها وكلامها جميل جدا. ان شاء الله ربي يرحم لك زوجتك ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين. كل من موجود اهلا وسهلا بكم جميعا. نقرأ بس تعليقات معينة من الفيسبوك. قرينا محمود تقريبا وصلنا في بارت معين لكن خلنا نقرأ التعليق من جديد. ما نبوش نقصره معاه. يقول تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة والمشاعر النبيلة لتلامس القلوب المستمعين بكل محبة. كل الشكر للمذيعة المتألقة ملاك محمود التي استطاعت بحضورها الراقي وأسلوبها الجميل أن تجعل من البرنامج موعدا ينتظره الجمهور بشغف لما يقدمه من مواضيع هادفة ورسائل إنسانية تحمل الفائدة والمتعة في آن واحد. أعطينا المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم أختي ملاك.
0: تفضل مرحبتين بيك.
3: احمد اختي ملاك.
0: مرحبتين بيك يا احمد.
3: جمعتكم مباركه وتحيه مباركه ان شاء الله ليكم اليوم انت ومعك في الاذاعه كلها.
0: شكرا. الله يعزك. الله يعزك. تفضل.
3: ان شاء الله ديما جمعتكم مباركه واللي يسمعوا فيها في التيك توك واللي في الفيسبوك حتى امه.
0: يا مرحبا بيك وبيهم يا رب. هاي تفضل.
3: واليوم سؤالك عن امي 100% شفتي الأم ما درتها قلت ما نقوله على شوية اللي ما عندهاش كبير يقول لك يشري.
0: أي والله
3: والله اللي ما عنده كبير يشري. والله الأم اللي ما درتها والله اللي أنا لولا أمي راني مشرك أخواتي طالع منهم. هي اللي تصبر بي وهي اللي يدها حنون علي.
0: الله يعزك. الله يعزك ويطول لك في عمره يا رب
3: ان شاء الله. والله اللي عنده امي حافظ عليها. يعني ما يخليهاش لا ويتفقدها وهي هذا زعلان ما خلاهاش بروح واللي حتى كان تطلب الحمل كتة يبص ويعطيهم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: إن شاء الله جمعتك مبارك
0: وجمعتك أبروك يا رب. شكرا على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. الريحال يقول أم مدرسة من عادتها شعبا طيب الأعراق. نحتي معنى الأم لها مكان، رغم أن الأب والله حتى هو له مكانة يا جماعة الخير، أراكم تنسوا أن الأب حتى هو له مكانة. محمود يقول من القلب إلى القلوب بر الوالدين تاج لا يزول، ما أجمل أن تكون أن يكون للإنسان في حياته باب مفتوح إلى رضا الله، وما أعظم من باب بر وما أعظم من باب بر الوالدين، فهما النعمة التي لا تقدر بثمن، والظل الذي نستريح تحته في حر الأيام، والسند الذي يبقى حاضرا حتى عندما يخذلنا الجميع. الأم قصة حب لا تنتهي، وسهرة الليالي تحملت التعب والألم لتمنح أبنائها الراحة والسعادة، والأب جبل من العطاء يخفي تعبه خلف ابتسامته ليؤمن لأسرته حياة كريمة مستقبلا أفضل. فكم من دعوة صادقة رفعتها الأم لأبنائها، وكم من تضحية قدمها الأب دون أن ينتظر شكرا أو المقابل. بر الوالدين ليس كلمة تقال، بل هو احترام وطاعة ورحمة، هو سؤال عن أحوالهما، وابتسامة تدخل السرور إلى قلبيهما، ودعاء صادق لهما في حضورهما وفي غيابهما. ومن أعظم الخسارات أن يرحل الوالدين أو الوالدان ويبقى الإنسان متحسرا على كلمة جميلة لم يقلها أو موقف طيب لم يفعله. فلنغتنم وجودهما ولنحرص على رضاهما، فالسعادة الحقيقية تمكن في دعوة صادقة تخرج من القلب أم، ورضا أب يملأ الحياة بركة وتوفيقا. اللهم احفظ أبائنا وأمهاتنا وأطل أعمارهم على طاعتك، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجعلنا من الذين يفوزون بدعائهم ورضاهم في الدنيا والآخرة. في الوالدين نعمة عظيمة، ومن عرف قدرها عاش سعيدا، ومن نال رضاهما نال خير الدنيا والآخرة. صحيح والله. شكرا شكرا. MAS تقول لا يوجد وصف يوفيهم حق بحق، ربي يخليهم ويطول في عمرهم. رحاب يقول جمعة مباركة. رحاب، بر الوالدين مهما كبرت ومهما تغيرت حياتك يبقى رضا الوالدين طريقك إلى رضا الله. أنا مكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله كل المستمعين.
0: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، نورت.
4: عرفتيني؟
0: لا ما عرفتكش.
4: ها؟
0: تين أعرفك. ناجي ناجي،
4: ما شاء الله عليك يا ملاك.
0: الله يبارك فيك
4: يا ملاك الناس الكل.
0: تسلم تسلم، الله يعزك أخي. تفضل.
4: صوتك بعيد شوية.
0: عادي عادي، ما نبيش قريب أنا المرة هذه.
4: شو موضوعك؟
0: كيف يا ناجي تو أنت كيف تحت الراديو ولا كيف؟ وين سمعتني انت؟ وين
4: سمعتك؟ قولي
0: الحق
4: صراحة.
0: لا قولي الحق، معلش.
4: تجامس قدام محياش الولادات.
0: ايه
4: اتصل بي اخوي سالم من تجورة.
0: الله الله، با
4: قال لي ملوكا مدايرة برنامج، قلت له شنو؟ قال لي تقييم على الوالدين.
0: ايوة، با يعطينا شنو فهمت من بر الوالدين بدون ما تكون سمعني في الحلقة.
4: يا سلام يا سلام على بر الوالدين. ونقول هذه نفسي تنمدل عليك في الهواي سمو في المستمعين. أنا ميمتي توفت وبي توفى،
0: الله يرحمه،
4: الله يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة، وكل من توفى لأبوه وهم إن شاء الله من أهل الجنة، والحيين إن شاء الله ربي ينورهم ويخليهم يفروا فرال.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. هاي
4: ألو،
0: نسمع فيك نسمع فيك، تفضل.
4: طبعا نجيب لك رواية بالحقيقة والخيال، لكن هي أكيدة يعني زي ما تقولي يعني نوع من الذاكرة ونوع من المطبخية. ومزوز عناوين باهي. ألو،
0: أنا أسمع فيك، تفضل.
4: العنوان الأول: مرة في عهد الصحابة وعهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
4: فيه واحد جبل يقول ما باش ينطق الشهادة. قصة يصلي، قالوا لم يصلي، وروايح فرنسوية وجيء من فوتاش دقيقة ومع الناس مية مية. بيت القسطة. قال والله إلا لا باش ينطق الشهادة. رسولنا الكريم عند حكمة.
0: إيه.
4: جمع هذاك اليوم القرية ولا المنطقة وجمعهم كلهم وجاب كل صح طب كبير باهي. المهم بعترف قد حاجة واحدة. قال وين والدته؟ قالوا لا حية. قال انت جيبوا والي. جابوها له يعني هو من برنامج شافها هيك زي اللي متضايقة من ولده ولا من حاجة يعني لما لامع عنده رسولنا الكريم. قال للصحابة جيبوا لي حطب جيبوا لي. وقلت ما هي ناس. قالها بنت شوفي الناس بس على خلي ينطق الشهادة. قالت لا ابني. بس هي قالت لا ابني وقال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. شفت الحكمة ولا؟
0: إيه الحكمة أن الحكمة إن لين مشي اللي إيه لين عرف إن المشكلة وين. المشكلة في أمه. عرفت
4: شفت الحكمة وشفت القدر كيف ندير الأمة وشوفي أمه في اللحظات الأخيرة ما بيسترضى فيه النار.
0: صحيح.
4: هو رسولنا الكريم مش بتشي النار. هو دار الحكمة هي يبي أمه من مشاعرها تتحرك. شو بتقول؟
0: إيه إيه
4: رحمة الوالدين.
0: الله يعزك الله يعزك يا ناجي بارك
4: شفتي رحمة الوالدين ولا؟
0: إيه والله إيه والله رحمة الوالدين.
4: مثل لو واحد في دار العزيزة ودار الوفاء
0: هذا بروحه هذا بروحه يا ناجي. هذا ما تاخذش تجريش في الحلقة بالله عليك ما تجريش. أنا غنمشي بشوية بشوية سبيتة سبيتة قال لكم الناس نحاول بشوية باهي. عموما بارك الله فيك يا ناجي على القصة اللي حكيتها لنا وبارك الله فيك على اتصالك. ربي يعطيك الوقت الطيب يا ناجي.
4: وما زال في حكاية راه وما زال في مواعيد راه
0: غير خلينا باهي يا ناجي بارك الله فيك. شكرا يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك يا ناجي. شكرا شكرا. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أختي ملاك لك ولكل كادر راديو السرايا وكل مستمعين والأفاضل. شكرا بارك الله فيك. يقول الأم هي الحضن الدافئ والقلب الحنون. تتألم عندما نتألم وتفرح عندما نفرح وتتمنى لنا كل خير. رب يحفظكم يحفظ أمهاتنا والله يرحم كل من توفاهم الأجل. سلطانة زماني تقول ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم جميعا وجمعه مباركه عليكم كلكم ومساء الخيرات والانوار عليكم. ولنعتذر ان في بعض من التعليقات ما حاولتش اني نقرا يعني لان كانت عندي مكالمه واتصالات. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على 092-150-59-99 مكالمة. يلا مكالمة. ألا السلام عليكم.
5: وعليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
5: لمك مباركة
0: علينا وعليك يا رب. علينا وعليك.
5: كيف حال ولا بيتك؟
0: اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله والله كلهم كويسين يسلموا عليك. الله يبارك فيك.
5: الحمد لله صحة خير ونعمة.
0: الحمد لله. تفضلي هاي.
5: عرفتيني أكيد.
0: زينب.
5: أم سند.
0: أم سند.
5: إيه.
0: عاش مسمع صوتك يا أم سند.
5: عشت يا غالي عشتي.
0: أول مكالمة بعد الإجازة صح؟
5: أكيد.
0: قريتي.
5: من مرة ما بعد.
0: ماني قلت لك أنا أول مكالمة.
5: الحق فضل طبعا حي حمام الخلة بارك الله فيها هي اللي نبهتني على البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بها وبيك وأهلا وسهلا بكل المستمعين. نورت
5: والله. تحياتي ليك ولكل المستمعين والمستمعات. نقول جمعة مباركة يا رب.
0: أنا وعليك يا رب. أم سند.
5: نعم يمي.
0: تفضلي هاي قولينا على موضوع الحلقة اليوم.
5: على الوالدين هو طبعا ولا
0: على الوالدين يا أم سند. أنت أم سند. أنت أم سند واليوم بتحكي لنا على أمك وبوك وبتحكي لنا على سند شم داير فيك.
5: الحمد لله طبعا طبعا كنت حمل وبي.
0: اللهم أمين.
5: جنة الرضوان يا رب.
0: اللهم
5: امين. ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب الله وجعلنا بالله عليك بالدعاء على يشفيها ويعافيها وزيدها مش شيء.
0: ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب.
5: اي وانا ام طبعا ندعي ان شاء الله ولاداتي يكونوا برين بي يا علي يا رب يا رب. زي ما بريت ببي وبر بامين ان شاء الله ولاداتي يبروا بي يا رب.
0: مش يقولوا فيها يا ام سند يا داير يا لاقي الدنيا دواره راه
5: كده بدات في الوالدين.
0: اي والله اي والله
5: ما طبعا قال كل الوالدين الوالدين ما تعصيهم الوالدين دي ما تكون عونك ليهم.
0: إيه.
5: حتى كلمة أخ ما تديهم وجهنم تكون زاد من عصيهم. نقول لك خذ النصيحة خذ خذ النصيحة خذ واسمع كلامي، وللوالدين كن ودود، واللي تديره اليوم غدوة عليك يعود، سوى خير والله شر فيهم، خذ سوى خير والله شر في دنياهم، الوالدين خذ رضاهم وخذ النصيحة، الوالدين خذ رضاهم وتنساهم وتعيش في سعادة دوم غير معاهم.
0: يعني
5: الوالدين طبعا نجهول طبعا بنياتنا ولداتنا، طبعا نقول اللي عنده ميتة حية ربي ان شاء الله يطول في عمرها، واللي ميتة ميتة ربي يغفر لها ويسامحها.
0: اللهم امين.
5: نقول لهم راهو اللي فاقد ميتة لبيه باب الابواب الجنة يتذكر، هذا الدعاء المؤمرة.
0: باهي ترى نقول لك حاجة، بين سؤال تو انت قلتي شني تو في كلمة قلتها وانا عندي اعتراض عليها كويس، اللي هي شنية ترى؟ إن كانت وفاهم الأجر باب البر يتسكر صح؟
5: مش باب البر، باب الجنة يتسكر، لأن هذا اللي يدعو لك هم. هم بالنسبة للوالدين قال لك عمل هم يعني ربك عندهم، قال لك إذا كان خلى ولد صالح يدعو له، ولا صدقة جارئة
0: أيوة،
5: أو علم ينتفع به هذا. لكن أنا نحكي لك على الوالدين
0: إيه؟
5: لما الواحد
0: يتذكر الجنة باب الجنة من جهته،
5: باب الجنة يتذكر لأنه من بيدعي له، من بيدعي أكثر من الأم والبوة. أنا مجربة من روحي، يعني أنا توما مينتي مريضة الحق فقدت تدعاها، لأن الإنسانة مش على عقلها، إن شاء الله ربي يرد لها عقلها ردا جميلا، يعني زهايمر يعني فقدت يعني. لكن مني عندي الحمد لله ربي خلف لي حمام تخلى الله يبارك فيها نحس فيها، هي طبعا احنا متقاربين حتى في السن، لكن من دعاء نتاعها نحسب فيها زي ميمتي زي اخيتي زي كل شيء، لاني دعاها يعني ونقولها فيها الحق، يعني مفتخر ان هي تدعيني زي ميمتي يعني الحق، يعني حتى فقدت دعاء امي ربي خلفني بانسان ثاني يدعو ربي
0: يخلي
5: حبب فيا يحبب خلقه فيا يا ربي.
0: اللهم امين يا ام سند، اللهم امين يا رب.
5: وخلي نقول حاجه على الام،
0: تفضلي هي في عجاله تفضلي،
5: قال خذ رضا امك وخذ وسعها، ولذا أمك حاول على قدرت ما تعصاها، خذ وصية واسمع كلامي ونفذ، هي تحتها الجنة وهي مرضية، اللي تديرها معاها لا تنساها، قالت لك القوة أعطتك القوة وين هي قوة، واليوم منك رأي ذاك فاها، ومهما ديه اليوم راه شوية حتى أول روحي تباها، خذ رضا أمك وخذ وصاها وحاول على ما تقدر ما تعصاها.
0: الله يبارك فيك وصح لسانك.
5: سلمك طبعا، سلمك وتحياتي سلام للكل، ونحيي مرت خالي حتى هي
0: وليها ولكل حد يعرفك،
5: وخالي ان شاء الله ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ما يرحمهم يا ربي، وطبعا نستحمد على سلامه مولا بيتي طبعا كان داير عمليه، وبنيه خالتي بنيه اختي حتى هي صار لها حادث، نستحمد ونشكر كل طبعا من عزاني في جوز اختي، وكل من سال عليه بنيه اختي، وكل من سال عليه مولا بيتي، ونقول ان شاء الله ما يفقدكم، وان شاء الله ما نسال عليكم كافه الحاجات الطيبه يا رب.
0: تسلمي الله يبارك فيك، شكرا تحياتي
5: لكم انت انستينا يا غاليه، وان شاء الله ما نفقدك، ونورتي الجمعه منورتينا يعني
0: ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك يا ام سلمى،
5: شكرا على المكالمه، حتى هو ربي يعمر عليك والله يعطيك ما في بالك
0: ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم سند، وربي يطول لك في سند وصغارك يا رب، وتشوفيهم دائما برين بيك زي ما انت برا بوالديك، وربي يشفي لك ميمتك حتى هي قلتي ان هي زهايمر، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها وتكوني دائما برا بها يا رب العالمين، ويرحم بوك يا رب ويرحم جميع موتانا الأم والأب، اللهم امين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، على 092 اللي حابين مجموعة التيك توك حابين يتواصلوا معنا، على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، وأهلا وسهلا بكم لكل من التحق بينا عبر تيك توك في راديو السرايا 99.3، وأيضا على الفيسبوك ما ننسوهم مش لأنني حنقرأ تعليقاتهم. ألوفيرا تقول ربي يسعد أمي وأبي على قد ما ربوني، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو فاطمة يقول رحل من كان يضيء حياتي بكلماته ودعواته، فأسألكم بالله أن تذكروا أبي في دعواتكم، فليس له الآن إلا ربه ثم دعاؤكم، وفي القلب غصة على غيابه، لكن يواسيني وجود من هي نبع الحنان والبركة في حياة أمي الغالية، اللهم إنها سندي المتبقي في هذه الدنيا، فاحفظها بعينك التي لا تنام، والبسها ثوب الصحة والعافية، وأطل في عمرها على طاعتك واجعلها تاجا فوق رؤوسنا ولا ترني فيها مكروها يبكي قلبي أبو فاطمة. اللهم أمين يا رب العالمين. ربي يرحم وبيك يا رب ويحفظ أمهمتك. في استقبال المكالمة. أهلا وسهلا.
6: ألو
0: السلام عليكم.
6: كيفك يا ملاك؟
0: وعليكم السلام.
6: كيفك باهي؟
0: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
6: الحمد لله. نورت البرنامج. كيفك باهي؟
0: أنت وين أنت؟ معاش كلمتيني وينك؟
6: قاعدة يا ملاك. جمعتك مباركة إن شاء الله.
0: الله يحفظك أميمة. كيف حالك؟ حالك باهي؟
6: الحمد لله ملاك. كيفك باهي؟
0: باهي. قداش ليك ما سمعتينيش؟ قداش ليك؟
6: والله من رمضان أنا اتصلت فيك في رمضان ولا؟
0: اتصلتي بي في رمضان؟ والله. يا مرحبا. ربي يطول في عمرك يا رب.
6: كيف حالك انت؟ كيف حال عويلتك؟ كيف حال زوجك باهي؟
0: الحمد لله كلهم كويسين. دسل عليك البركه والعافيه ماما.
6: الحمد لله. جاتي قطني في برنامج توا.
0: وانت شو رايك توا نكلم فيك توا بدنا نقدم برنامج؟ مرحبتين بكم.
6: بارك الله فيك
0: باهي. ماما ماما سمعتي البرنامج اليوم؟
6: سمعت توفتحت الراديو مساء. قلت فتحت على القناة لقيت قلت خلينا نكلمها ملاك.
0: مرحبتين بك. أنا فرحانة جدا بسمع صوتك.
6: لو قلت البرنامج إن شاء الله.
0: تسلمين ميمة. ميمة اليوم نتكلموا على بر الوالدين. شو مدايرين فيك صغارك ولادك وبناتك؟
6: لا باهي الحمد لله. لا
0: ضحكتي.
6: لا كويسين الحمد لله. ربي يكفل الأطفال إن شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يطول.
6: ان شاء الله يا ملاك حصلتي انت. ان شاء الله تحصلي يا ربي.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ادعولي
6: يا ربي. ما زال ما حصلتيش.
0: ما زال ان شاء الله ربي يكتب لي نصيب.
6: ان شاء الله ربي يفتح عليك انت ويونس يا ربي. ان شاء الله ربي يعطيكم في اليمات هذه يا ربي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
6: يجيكم قسم يا ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا على دعوتكم.
6: البرنامج
0: بارك الله فيك ميمة. الله يبارك فيك. شكرا على المكالمة. فرحتيني والله. فرحتني والله. الناس ما بغض النظر كلكم والله كلكم غالين علي وكلكم ما شاء الله عليكم. ما عنديش اي اشكالية معكم. مرحبتين بكم وتشرف بكم. بس الناس الكبيرة لما نسمع صوتها والناس يعني الكبار الشيابين الكبار والعزايز الكبار تحس انك انت قريب منهم. تحس ان دعوتهم صادقة. ما عندهمش اي مصلحة فيك وما عندهمش اي يعني ما عندهمش اي شيء تجاهك الا انهم يحبوك محبة خالصة هيك. والله الناس هم قداش نعزهم. والله ان شاء الله ربي يطول في عمركم ويعطيكم الخير والبركة. وان شاء الله ربي يبارك في عمركم ويعطيكم الوقت الطيب يا رب العالمين. وتشوفوا مش حتى أحفاد أحفاد أحفاد أحفادكم يا رب. والله دعوتهم قسم بالله أنا من الناس اللي نحب الناس الكبار دائما دعوتهم كي صادقة. تحسها طلع من قلبهم. ما عندهمش والله ما عندهمش مصلحة فيك بكر. إن شاء الله ربي يطول في عمرهم ونسمع مكالماتهم يا رب ونسمع أصواتهم نطمن عليهم. لأن بجديات راح نقول لكم على حاجة. في هالبناس من المستمعين فقدناهم وفي هالبناس مستمعين. أنا حابة نوه حتى مش إن ناس يأسميهم فقط إني ما نبيش نذكر حد وننسى حد بصراحة. بس في ناس من المستمعين أنا حابة نقول لكم يا جماعة التيك توك والفيسبوك قعدت معاهم سنين كويس سنين يعرفوني ونعرفهم وكنت نقدم في برامج سابقا. والله يا جماعة الخير في ناس فقدناهم. في ناس ما سمعنا صوتهم وفي ناس بعد ما رجعت للبرامج في راديو السرايا انصدمت انهم توفاهم الاجل. لكن للامانه اصواتهم قاعده في ودني وقاعده في دماغي وقاعده حافظه حتى حلقاتي السابقه يعني حلقاتي في السنوات الماضيه. وللامانه يعني دائما نترحم عليهم وان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم. والناس اللي متواجدين اللي غايبين ان شاء الله يا رب دائما يكون المانع خير. والله ان شاء الله يا رب المانع يكون خير. دكتورة مريكا امي لا تقدر بثمن وابي لا يكرره الزمن. اي والله يعطيك الصحة يا دكتورة مريكا. بعض الناس رحال يقول بعض الناس دواء. نعم أتفق. فخامة ربي يبارك فيكي. محبة الناس من القلب تسعد. والله إيه للأمانة والله الناس هما بدون حتى ما نتكلم هم عارفين شعوري اتجاههم. محمد يا ريت يتابعوك على الفيس معلومات جميلة. شكرا يا محمد، بارك الله فيك وبارك الله في كل شخص بتواجد معنا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع وجمعة مباركة يا رب العالمين. تحياتي لكم. في موضوع الحلقة لليوم تكلمنا على بر الوالدين، وفي الفقرة الأولى حابة نتكلم شن هو بر الوالدين. بر الوالدين مش بس انك تقول حاضر، البر اسلوب حياة كامل. شفتوا البر يعني انك انت تسمع عليهم باهتمام، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة عند الكبر لما يكبروا تتحملهم، تدعي لهم، تكون سند ليهم وقت ضعفهم وقت مرضهم. هذا هو بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعة الخير مش انك انت تقول حاضر بس، كلمة حاضر على لسانك فقط، هي كلمة اعتيادية مرات. البر اسلوب حياة بالكامل يا جماعة الخير. عندنا مكالمة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام اختي ملاك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
3: تحية طيبة لكم جميعا ان شاء الله. راديو السرايا،
2: يا مرحبا.
3: وانا لأول مرة على راديو السرايا، نتابع فيك على الفيس.
2: يا مرحبا بك،
3: معك الشاعر خليفة مسعود.
2: يا اهلا وسهلا يا شاعر خليفة، اهلا وسهلا، نورت.
3: الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله.
2: تسلم تسلم، الله يعزك. تفضل يا شاعر، تفضل.
3: نقول قصيدة هي على الفراق الام.
2: تفضل. هاي
3: نقول: من يوم فراق حنانك يا امي، ما لقيت صدر حنين يرحمني، ولا حضن دافي بالحياة يبهرني، عايش مهموم فراقك هيك علمني، بوي الله يسامحه من صغري ظلمني، جاب لي دادة عدل ربتني، ياما بالعصاد ربتني، وتنهيدة مكتومة في صدري، أيام وليالي في داري سجنتني، حتى الماكلة فضلة عطتني، حتى ابتسامة الطفولة منها حرمتني، آه يا حنينة يا أمي، الآخرة خداتك مني غصبا عني، في نومي وأحلامي نشوف لطيفك في الليل يحضني، كنت صدر حنين لي تضمي راح الحن، هل كنت علي تحني لك. تحية يا أختي ملاك، وتحية طيبة للجميع. تسلم. إن شاء الله.
2: تسلم الله يعزك. شكرا شكرا يا الشاعر، صح لسانك، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المشاركة الطيبة، لأول مرة يشارك معي، ودائما هو متابع سابقا من سنوات فاتت وأيضا هالسنة هذه. عطر سبتمبر تقول: صح لسانك، وفقدانهم فقدان صعب، والله ربي يرحم أبي وأمي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بح، احنا تكلمنا قبل المكالمة على شن هو بر الوالدين، وقلنا ان البر الوالدين مش كلمة حاضر يا جماعة الخير، ان هي كلمة اعتيادية كل شخص يقول فيها، ولكن البر هو أسلوب حياة بالكامل. البر انك انت تسمع كلامهم، تسمع لهم باهتمام، يعني تعطيهم ودنك وباهتمام، مش مجرد انك تسمعهم هيا كملوا بسرعة وخليني نطلع، او لا لا لا، انك تسمع لهم باهتمام، انك انت ما تعليش صوتك عليهم، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة في الكبر لما يكبروا، وتدعي لهم، وتكون سند ليهم وقت ضعفهم. شفتوا كيف؟ تكون سند ليهم وقت مرضهم، وقت تعبهم. وعليكم السلام لكل من جاء، أهلا وسهلا. فبر الوالدين مهم جدا يا جماعة الخير. ربي قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني حتى كلمة أف ربي نهى عنها. شفتوا؟ حتى كلمة أف، مجرد كلمة تعتبر فيها عادية، يعني تعتبر فيها مرات، في ناس يعتبروا فيها عادية، لكن ربي نهى عنها. فكلمة أف مذكورة في القرآن الكريم، يعني حتى الضيق البسيط محسوب يا جماعة الخير. مرات يقول الإنسان أنا ما نغلطش فيهم وما نغلطش عليهم، لكن أسلوبه أحيانا يكون قاسي، ردوده ناشفة وجافة، صوته عالي عليهم. والبر مش بس أنك أنت ما تغلطش، راه البر أنك أنت تحسن إليهم. فخامة يقول بر الوالدين يكون برحمة وتقدير واهتمام. أي والله البر أنك أنت تحسن لهم. في سؤال جاني قال لي واحد منهم تكون دليل لهم، أي والله في سؤال جاني قال لي هل الأم لها الحق أن هي تختار؟ معنى الموضوع ما ليش علاقة بشيء، ولكن الاختيار دائما في الدراسة في الزواج فكذا يرجع العاتق لك أنت، لأن هذه حياتك أنت، بس ما فيش بالس أنك أنت تسمع لهم، تسمع وجهة نظرهم نصيحتهم، لكن في النهاية هذه نعتبر فيها حاجات اختيارية لك أنت في زواج، في خدمة، في كذا، في دراسة، في كذا، هذه كلها أمور اختيارية لك أنت، تسمع لهم تبر بيهم، لكن في دائما قرارات شخصية خاصة بك أنت. هذا لا يعني أنك أنت تعارض أو أنك تسبب مشاكل، ولكن تحاول أنك أنت تجلس معهم وتفهم سبب الرفض، تفهم السبب ليش هي مثلا مش راضية على فلانة أنك تتزوجها مثلا. فهذه من الأشياء اللي لازم أن الإنسان يجلس مع أم أبوه يفهم وجهة النظر، لأن كده في وجهة نظر لا أكثر ولا أقل. به سؤال الحلقة اليوم واللي حابة أن جاوبوه بصراحة، شنو آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ شن آخر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وأبوك؟ نبي نقرأ تعليقات. ميما تقول البعد يعني الغربة، ما بين قوسين إيه غربة زي ما قلت. هذا آخر موقف خلاك تحسي إنك أنت بقيمة أمك وأبوك وكيف إنك أنت فقدتيهم. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا ولدتك يا أختي ملاك، يا أختي ملاك ولا أمبكر نحاول ما حصلتي. أخوي كانت بحثها تتسلم عليك، هلتا.
2: مرحبتين بها، أهلا وسهلا.
4: والله كانت بحثها توامشت، والله أمبكر نحاول ما حصلتكم.
2: باهي سلم لي عليها ووصل لي سلامها، وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة يا رب.
4: وإن شاء الله حتنتي أعطيك الصحة، وإن شاء الله واللي كل من يفقد أمه الله يرحمها ويرحم موتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا رب.
2: اللهم أمين، بارك الله فيك.
4: ونحيي أم سند، أم سند هذه بنت عمتي. نحييها وربي يشفي عمتي. ونحيي عمارها، نقول الحمد لله لسلامتها العملية لهينا. ونحيي كل من يعرف أحمد.
2: بارك الله فيك، ان شاء الله وصلت التحية. شكرا، سلم لي على الوالد.
4: ان شاء الله من الفتوك وكل المجهين والمجهات يا رب.
2: ان شاء الله بارك الله فيك اخي، بارك الله فيك.
4: الله يعزك.
2: الله يعزك. شكرا، بارك الله فيك اخي، ويحفظ لك ميمتك يا رب، وسلم لي عليها وبلغ لها تحياتي يا رب، وتمنيت ان هي تكلمني ونسمع صوتها، وان شاء الله يا رب ما تفقد صوتها يا رب. فسؤالي لليوم اللي حابين يجاوبوا على سؤالي سواء على السوشيال ميديا التيك توك والفيسبوك، وأيضا للناس اللي تسمع فيها عبر أثير راديو السرايا اللي حابين يشاركوني على 0-92-150-59-99، شن أكتر موقف خلاك تحس بقيمة أمك وبوك؟ في ناس بتقولي الغربة، في ناس تقولك صارت لي مرة أزمة مالية حسيت بقيمة أمي وبوي. يلا أنا في انتظار إجاباتكم على السؤال هذا، ولكن حنحكي لكم قصة يعني عن الأم، وإن شاء الله يا رب تسمعوها، بس أسمعوها بقلبكم لو سمحتوا، أسمعوها بقلبكم. في شاب ناجح هلبة مش شوية في حياته، عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب، لكن أمه كانت كبيرة في السن ومريضة، كانت كل يوم تتصل به وهو يرد بسرعة مستعجل، يما بعدين راني مشغول، حاليا مشغول تون كلمك ان شاء الله. في يوم من الايام اتصلت اكثر من مرة وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمع عندهم، وامه توفت وخدها الاجل. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها: سامحني يا ولدي لو ازعجتك باتصالاتي، كنت بس نبي نسمع صوتك. شوفوا الرسالة مكساها: سامحني يا ولدي سامحني يا ولدي لو ازعجتك باتصالاتي، كنت نبي نسمع صوتك. شفتوا إجابة بسيطة أو رسالة بسيطة للناس اللي حاسة، والناس اللي تحس بقيمة أمها وأبوها وتعرف الرسالة هذه شو معناها. هي طلبت منها السماح، أمها طلبت منها السماح، وأمها طلبت منها السماح لأن أزعجتها باتصالاتها. كان طلبها بس تسمع صوتها. فاصل، يلا فاصل.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. يا

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل القصير لكل ما التحق بينا. مرحبتين بكم جميعا. القصة زي ما قلت لكم قبل الفاصل يعني خنقتني العبرة صراحة وما ندس عليكم للأمانة يعني. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا.
1: يوم سعيد إن شاء الله.
0: أمسية
1: مباركة يا أبلة ملاك محمود وكل المستمعين وكل من لي علاقة في الله برد وصري.
0: بارك الله فيك. الحمد لله بخير
1: والله. حلاويتك كنت
0: الحمد لله.
1: يونس هذا باين إن شاء الله.
0: الحمد لله كلهم كويسين بارك الله فيك. الله يعزك ويخليك. تفضل يا عمي تفضل.
1: بارك الله فيك. تحكي أنت على الأم وعلى الأب وعلى كل ذا. الأم هذه قد ما نديرها قد ما نديره ما خلصوش سكة في بطنها.
0: اي والله.
1: أما بطنها نسك ما خلص سك.
0: اي والله.
1: شيء بشير. شيء.
0: تفضل تفضل.
1: ده دوتا هم قاعدين. قاعدين دوتا.
0: سمعنا مشاكل العائلية.
1: شعر صحيح والله. باين صحيح يا بنتي هاي.
0: اسمه اسلوب.
1: لا خلاص الحمد لله. بارك الله فيك يا بنتي. صحيح. المهم يعني الأم هذه يعني قد ما نروحني ما خلصوش.
0: اي والله.
1: لما نصغير في النظافة في صغر الليل لما أني مريض كما قلت كنت تنحي من فمها وتحط في فمي الفنجان وكل هذه الحاجات هذه الأم هذه والله العظيم والله العظيم تعرفني حياة أمي الله يرحمها
0: يعني
1: توفت 87 ممكن تحت 40 سنة الوالد الله يرحمه من 48 تحت 70 سنة والحمد لله رب العالمين والله كما قلت كنت نديرها في المريض تلقاه توه الحمد لله بنتي توه هنايا سمعتيها تونا
0: ايه سمعت ان شاء الله ربي يطول عمرك
1: جبت القهوه جبت الواحد جبت الصفرة وتنشد على صغار اخوها كانوا ضغطة يلعبوا في الجنان في الوحده
0: ربي
1: الحمد لله
0: ان شاء الله
1: ربي راضين علينا والله يعني في موتها الله يرحمها كانت في المستشفى مستشفى الشرطة لا يقول مش المستشفى لا يسكر زمان يوم النواصي والله نفكر فيها في 87 الصبح كنت عندها وروحت أنا قريب نسكن غادي ورا المستشفى لما

0: لا كل شيء واسي والحمد لله.
1: الله يسلمك. سامحوني
0: على الإطالة.
1: شكرا شكرا بارك الله
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
0: السلام عليكم. صحيح يا بنيتي بارك الله فيك.
1: عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا عمي. بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. شكرا شكرا شكرا على المداخلة. خليني نقرأ تعليقات بس مش نطلع من المود اللي كنت فيه. الشاعر خليفة يقول رحلة عطاء لينا عطوها جميل سابق في حقنا ما ننساه بقات ورد على قبورهم ونحطوها والحي جميل ما ننساه. عاقل والدي اللي يدخل الجنة قال دكتورة مليكة بعد وفاة زوجي حمدت ربي على وجود أمي وأبويا. الشاعر خليفة أختي ملاك كاتب القصة قصيرة على شاب أحب فتاة فقالت له أثني بقلب أمك هي قصدها إن أمها تحبها وتتمناها لابنها ولكن هو فهم العكس فعد العدة في ليلة ظلماء طعن أمه في صدرها وأخرج قلبها وانطلق مسرعا إلى عاشقته وفي الطريق تعثر وسقط على الأرض فنطق القلب ابني الغالي عسى ما أصابك مكروه فاندهل الابن وهو ممتد على الأرض كيف حن القلب وهو فعل في أمه ما فعل واستيقظ من نومه وعيناها وتترق تدريفان بالدموع ويرتجف لأنه كان حلم فدخل على أمه في غرفتها يقبل جبينها ويديها ورجليها ويقول لها سامحيني والأم مذهولة ماذا أصابك يا ابني فقال لها هذا ما حدث. ماوية تقول اللي بر أمه أبوه ربي يبارك له في عمره ورزق أولاده وبر الوالدين من أعظم الأعمال وأقربها لرضا الله. وبر الوالدين تقول يعني تحسن لأمك وأبوك وتحترمهم وتسمع كلامهم في الحاجات الصح وتوقف معاهم وتساعدهم وقت الحاجة وتتكلم معاهم بالكلمة الطيبة وما ترفع صوتك عليهم. الأم والأب تعبوا وربوا وسهروا علينا من احنا صغيرين لذلك أقل واجب علينا أن نردوا لهم جزء من فضلهم علينا بالمحبة والاحترام والخدمة. أي والله بح. أنا كنت نحكي على قصة هي جماعة الخير والقصة أمانة أثرت فيه وأثرت في الناس. شكرا يا خالة انتصار بارك الله فيك ربي يحفظك ويحميك حتى أنت. شكرا لكل حد موجود على التيك توك والفيسبوك. الكلمة هذه يا جماعة الخير أثرت فيها وأثرت في كل شخص حاس بقيمة أمه وأبوه. من الأخير نعطيها لكم على بصريح العبارة الشخص الطيب الشخص الحنين فهمتوا الشخص الحنين والطيب تأثر فيه الكلمة البسيطة. فلما حكينا القصة على الشاب الناجح اللي عنده خدمة وعنده سيارة وعنده أصحاب في أمه كانت دائما تتصل بي وكانت كبيرة في السن ومريضة فيرد عليها بسرعة وهو مستعجل يعني يقولها يما بعدين راني مشغول راني قاعد مع أصحابي راني في الشغل راني نسوق في السيارة وكل مرة بعذر معين ودائما مشغول. في يوم من الأيام اتصلت أكثر من مرة بولدها وما ردش عليها. لما رجع للحوش لقى الناس كلها مجتمعة في حوشه وأمه توفت. لقى ورقة على سريرها مكتوبة فيها سامحني يا ولدي لو أزعجتك باتصالاتي كنت بس نبي نسمع صوتك. شوفوا الأم كيف اعتذرت من ولدها لأن هي حست بروحها إن هي عبء عليه حست إن هي اتصلت به هلبة وأزعجاتها باتصالاتها في خدمتها مع أصحابها لكن كان طلبها الوحيد اللي هي قبل ما تموت كانت تبي تسمع صوت ولدها. شفتوا هي توفت لكن خلت لها رسالة والرسالة هذه يقعد طول عمره متفكرها الرسالة هي ويقعد طول عمره حاس بالندم لأنه هو ما ردش على مكالماتها حس روحها طول عمره أنه هو مقصر اتجاه أمه. وعليكم السلام.

شوف، شفتوا شن أصعب أصعب من الندم؟ مرات تكون مكالمة من أمك وأنت ما ردتش عليها، لكن وقتها كانت محتاجاتك، كانت ممكن تبي تسمع صوتك. مرات هي صايرة معها شيء، مرات هي مريضة. فأصعب شيء في الندم تجاه والديك إنك أنت مرات ما تردش على مكالمة منهم، مرات تندم على قاعدة 5 دقائق معاهم فقط، تساوي الدنيا وما فيها. ومش هيحس، مش هيحس بموضوع هذا إلا اللي حس بقيمة أم أبوه أو اللي فقد أم أبوه. هيحس بكل كلمة اليوم قاعدة نقول فيها، بكل تعبير قاعدة نعبر فيه. ما قلت لكم اليوم الموضوع ما هوش موضوع كلام مرتب فقط، إنما من القلب للقلب، كلام بسيط يحتاج منكم إنكم أنتم تسمعوه بقلبكم مش بودانكم يا جماعة الخير. تكلمنا على الأم، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم يرحم مولتانا يا رب، اللهم أمين، بارك الله فيكم. تكلمنا على الأم وعرفنا أن الأم تحت رجلاها الجنة، تحت أقدامها الجنة يا جماعة الخير. فما ننسوش الأب، الأب البطل الصامت. على سموه البطل الصامت لأنه ما يشكيش، لأنه ما يتكلمش، لأنه ما يمنش، لأنه ما يقعدش طول عمره يحكي شن صار معاه. الأم غالبا دائما دائما دائما تعبها يكون واضح، تعبيرها ليك يكون واضح صريح، لكن الأب لا، يختلف تماما في التعامل، تعبه دي مساكت. الأب يحب لكن بصمت، يحب بتعامل، ما يحبش بكلام أو بتعبير، يخاف بصمت ويتعب بصمت. يمكن هو ما يقدرش يعبر أو يحس فيها رزينة عليه، لكن يوريها ديما بأفعاله. فالأب عظيم وبطل عظيم، قاعد يواجه في الحياة، في صعوبات الحياة، في ظروف الحياة، في مآسي الحياة، باش يوفر الحياة الكريمة وأفضل حياة لأبنائه، وباش إنهم ما يمدوش يديهم وما يحتاجوا لحد، يكون كل شيء عندهم ومتوفر عندهم. ولو حس بتقصير يقعد ليل نهار سهران ويشتغل ليل نهار باش يوفر لبنته ويوفر لولده عفوا. فسبحان الله، يعني حتى لو ركزوا معي في الكلمة اللي بنقولها، الأم والبو حتى لو زوجوا أبنائهم يقعدوا حاملين همهم للممات، يقعدوا دائما يفكروا فيهم، يفكروا في مصلحتهم، يخافوا عليهم، يحسوا أن رسالتهم ما انتهتش، مش مجرد أنه هو خلاص أسس عيلة ولا هي أسست عيلة ولا جاب أبناء، جابوا أبناء وأحفاد خلاص انتهت الرسالة. لا، هم يحسوا أن الرسالة مستمرة معاهم إلى آخر رمق، إلى أن الله سبحانه وتعالى ياخذ أجلهم. خلاص يحسوا أن الأب والأم خلاص هنا انتهت الرسالة، هنا ربينا وكفينا ووفينا، خلاص هنا ننتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإحنا مطمنين ومرتاحين ومش مقصرين اتجاه الأبناء. شفتوا كيف؟ فرسالتهم دائما محفوظة ودائما موجودة يا جماعة الخير. شفتوا؟ حتى الأمرة مرات تقول فيها الكلمة إن خلاص هاو بنعطي بنتي بتتزوج، أو ولدي خلاص توا بيأسس عيلة وبيبني أسرته وبيلها في حياته، ولكن تلقاها دائما تأكل في همه، دائما تسأل عليه وعلى أحواله، تتمنى أنه دائما يكون بأفضل حال مع زوجته وأبنائه. ونفس الشيء البنت، فرسالتهم ما تنتهيش في الدنيا هذه، من يوم يجيبوا صغار، من يوم يجيبوا صغار لحد ما يوفيهم الأجل، هم رسالتهم مكملينها وعلى أتم وأكمل وجه. ليش؟ لأن عارفين المسؤولية هذه أعطاها لهم الله سبحانه وتعالى، ويبوا إن هم ما يقصروش، يبوا إن هم يوصلوا
بين يد الله سبحانه وتعالى، وهم خلاص موفين حق أبنائهم، مش مقصرين معاهم في شيء، موفرين كل شيء، ويلحقوا حتى على أحفادهم على فكرة، ويحافظوا على أمانة أحفادهم، يعني مستمرة رسالتهم حتى لأحفادهم، مش إن البو للابن والابنة، لا، رسالتهم تكمل معاهم حتى لأحفادهم، فيقعدوا دائما ينصحوا حتى في أحفادهم. تفضلي يا جرين، تيجي تتصلي بينا يا جرين على 092، أو نتصل بيك على أبعتي لي مسج بس. فرسالة الوالدين ما تنتهيش، وبش إنك أنت أو أنتي توافي حقهم أو تعطيهم حتى جزء من حقهم، صعب صعب للأمانة. وأمتى تحسوا بالقيمة هذه؟ لما تفقدوهم، ولما تديروا عائلة وتأسسوا عائلة وتبنوا عائلة وتجيبوا صغار، وقتها تحسوا بخوفهم عليك، تحس إنك أنت خايف على ابنك، خايف على بنتك، وقتها تقول الله كيف كان بوي، كيف كانت أمي، كيف يعني. الحياة مدرسة تعلمكم، فاللي عنده والدين حييني بر بيهم يا جماعة الخير. وإذا توفاهم الأجل ما ينساهمش في دعاءه وفي صلاته، ما ينساهمش في إنه يصدق عليهم، إنه يقرأ لهم قرآن، ما ينساهمش من ناحية الزيارة ليهم. فالأب لما يشتغل يا جماعة الخير ويتعب باش إنه يوفر، يا صراحة لما يقلق عليك ولما يخاف عليك لو أنت تأخرت أو أنت تأخرتي وما روحتيش أو أنت ما روحتش، يعني سهر مع أصحابك في الليل، يبدأ أبوك يتصل بيك، خيرك ما روحتش، خيرك تأخرت، هذا من خوف عليك. لما يحاول هو يحميك حتى من نفسه وقت الغضب، يحاول الأب دائما يتجنب الأبناء، ليش؟ باش يحميهم من الغضب اللي هم أصلا مش أساسا هم اللي فيه، لا لا لا، من ظروف الحياة، فيحاول يحميهم. وفي ناس ما عرفوش قيمة أبوهم إلا بعد ما فقدوه. وفي حكمة تقول الأب ظل ما تعرف قيمته إلا لما تفقده. الأب دائما سند لك، سند ظهر، فهمتوا؟ هناخد فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، ناخذ المكالمة من جرين. يا مساء الخير يا جرين، نورتي.
1: مساء النور والسرور والعافية والعطر المنتور، فتحتي لنا موضوع.
0: أنا بس نقول لك على حاجة قبل ما فتحت الموضوع، أنا عارفة أن الموضوع هذا حساس بالنسبة لك، وفي نفس الوقت ما دام أنت طلبتي المشاركة في الموضوع فأنت عندك زي ما نقول إحنا ما تضيفي له.
1: أوكي. إحنا بتعرفين إن إحنا كلنا تربينا بين أب وأم، فما بناخدوش حق نضيعوش حق الأب، لأن الأب هدايا مهما قلنا فيه مهما حكينا عليه شوية فيه ما نقولوش شيء. أنا بالنسبة لي والدي رحمة الله عليه كان حبيبي ودائما حبيبي رحمة الله عليه، بس فقد الأم سبحان الله بعد الأب فقد الأم الحياة تتساوى سبحان الله. بس أنا بنقول لكم كلمتين هما شعر مش أنا اللي قلتها، بس قال لك بلا الأم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها وموافقة وحبالة، هي الركيزة وهي اللي عليها كل شيء تطريزة، زارع الله الحب فيها غريزة، في عيالها في روحها حمالة، هي العميرة وهي اللي بلاها ما تصير بصيرة، وهي لمة الوشون كيف الميرة، بلاها يعدوا كل حد في حالة، على قرعة الغايب تقول غفيرة وتحسب حساباتها، ولح غزالة وتقعد حدا المريد كضريرة، تعرف مواعيد الدواء وكالة، بلا لم ما ينفع البيت بحالة، هي بركتها ومواثقة وحبالة. ورحمة الله علي والدتي وأمواتكم جميعا أمهاتكم، ويحفظ الحيين، وإن شاء الله نكونوا مستورين وقمنا بواجباتنا معاهم. وبالله عليكم اللي عنده أم، هذه نصيحة مني، عنده أب يحتويه يحبه يحضنه يشمه، لأن الحاجات هي بعد وقت نبدو مستحشينها. هلبة مهما حكيتي مهما قلتي، أنا عن نفسي مهما حكيت مهما قلت مهما قعدت مهما خدمت حسي نفسي قصرت. ونصيحة مني حبوهم، ما تنسوا مشرام يبدو أطفال يكبروا يقولوا أطفال، زي ما أنت كنت طفل ما حرموك من شيء أنت ما تحرمهمش، هو حب نزرعه يزرعوه هم، ويريت يكون الحصاد حلو.
0: الله يعطيك الصحة وتسلمي على
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا جرين على المداخلة الطيبة، واللي يعطيك الصحة يعطيك الصحة لسانك. كلامك جميل ونصيحتك جميلة، شكرا بارك الله فيك. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عمي عبد الله أبو ماس، عندك تردد في الصوت.
2: حق سبيل تمامه.
0: أيوه توكي تمام، تفضل. هاي
2: وانت تحكيل الموضوع اليوم على رفيق بالله
0: إيه، على بر الوالدين يا عمي عبد الله أبو ماس.
2: باي قال لك لا الوالدين لا والله يعني ما هم مثلا ليك.
0: صحيح.
2: بقول لكل السامعين كل من يستمع لي الآن، بقول لكم راه الدنيا بعد فراق الأم الأب والأم الضحك معاها محرم. يا أخوتي يا خواتي يا أمها سمعين، الله يغفر ويرحم كل متوفى لي أب وأم. وانت تحت الموضوع قلت أنت على الوزي اللي قال بكلم أمها.
0: إيه.
2: الأمة تقص بيه وما بيش يرد عليها.
0: صحيح.
2: قال لحظة بس دقيقة يوم لحظة بس دقيقة يوم مد بنفس مع رناتك ليا لحظة بس دقيقة يوم نب نحس الخوف علي، من غيرك شاقي بهم من غيرك مشغولة بيا، لو كحيت احتاك تسم كان غفيت تغطي فيا، واللقمة توصل لفمي ما تبيش واهدية، نرجاك رنات تمي ونعاود لك لحظة راجيني من فضلك لحظة بس دقيقة يمي.
0: الله يعطيك الصحة
2: يا أخواتي يا أمهات السامعين، راه والله الأم هو حتى اللبة، احنا لازم نحكوا على الأم، لأن الأم هي بتدخلك الجنة.
0: صحيح.
2: الأم هي بتدخلك الجنة، قال لك أن الجنة تحت قدام الأمهات. طبعا بيطلب كل من يستمع الآن، أنت يا ملاك وكل من يستمع لي الآن، وأنت ما سامعين وأنت ما عم تكسر كنتم، كل من يستمع لي الآن أول حاجة نشهدكم بالله والعشر لبناء. نشهدكم بالله والعشر لبناء. اللهم إني بلغ، اللهم إني أشهد. اللي من تحية وجنبه بالله عليك بالله عليك بالله عليك بالله عليك لكن حتى حاسب راه بوس يديها وبوس راسها وانزل على رقابك وبوس قدمها لان الخدم منهم هو بيدخلك الجنه وانت يا ملك اتنسي لما تروحي بري لمامتك كان كان امك جنبك بري بوسي راسها وبوسي يديها وانزل على رقابك وبوسي قدمها.
0: حاضر يا عبد الله.
2: عبد الله والله انا بلغتك براو الله من بلغ الله من اشهد يا رب اشهد اشهد على كلامي وسمعيني كلام بوش كلام بوش نفذ الوصيه دي خذ خذ حقي يا رب العالمين حتى عاتب يبغض وراه وعبد الله ابو ميس تلب منكم شهيدين وانتم ما تبغوا واللي ام بعيد عليه حتى بالتليفون
0: بارك
2: حتى
0: الله فيك
2: قول يا امي بالله حط تليفونك على على راسك
0: بارك الله فيك
2: حط تليفونك على راسك حط تليفون على راسها وبوسه ولا حطي عيديك وحطي عليه تحت قدمك واللي بموش قدمك لان قدم امه هذا بيدخل الجنه له.
0: بارك الله فيك عمي عبد الله
2: بالله عليك ما بلغتك بلغتك بلغ يا ملاك.
0: نعم
2: تو انت قاعد عم تجي فما ساعه مع الساعه 2
0: انا الساعه كم من جي
2: عادي عادي تجي فما الساعه 2 في الليل
0: والله ما نعرف لعادة امتى كنترول ما نعرفش لعادة امتى
2: مع الساعه 2 وساعه 2 المسامير راكدين
0: والله تو نكلموا الاداره ونشوفوا شو الاشكاليه بس
2: انت خلاها مع الساعه 11 مع الساعه 12
0: بحاضر حاضر عمي عبد الله ومس حاضر
2: ختام الكلام يا ملك يا محمود في ختام الكلام نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على كل سمعين إخوة أخواتي مماتي نسمع لكم وصلوا على سيد الخلف نبيكم وبارك الله فينا فيكم وسلام من الله عز وجل لنا لكم ربي يحفظكم حفظ الله ليبيا والبسها توب أمن وأمان لشرقنا لغربنا لجنوبنا يا رب
0: يا رب
2: يا كريم يا رحيم أجعل كل بيد وكل بيا إخوتي المتحبين برحمتك يا أرحم الراحمين ونحب نحيي كل السمعين من أخوة من أخوات من أمهات اللي سمعوا لي ملاك الآن تحياتي لكم وأنت ما بتحزم تحياتي لكم
0: شكرا
2: مقبلت تحياتي بارك الله فيكم مقبلتوش تحياتي حتى بارك الله فيكم بس أنا نحبكم بالله في الله
0: شكرا عمي عبد الله أبو ميس الله يبارك فيك الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك شكرا عم مكالمة يا عمي عبد الله أبو ميس وربي يطول في عمرك وشكرا على النصيحة شكرا على النصيحة بارك الله فيك جزاك الله خيرا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك أهلا وسهلا بكم جميعا شكرا شكرا على تعليقاتكم الجميلة بارك الله فيكم جميعا من الحكم اللي حنعطيها لكم وخلوني نحكي لكم حكم من القلب حكم من القلب في موضوع حلقة اليوم رضا الوالدين من رضا ربي واللي بر والديه غالبا يلقى البر حتى في ولاده والدنيا دين زي ما تدير يندهر لك والكلمة الطيبة صدقة يا جماعة الخير خصوصا مع الوالدين مرات تتخيل ان البر لازم يكون بشيء كبير لكن مرات تكون من ابسط الامور وهي اللي تفرق رساله منك لامك رساله منك لابوك رساله انك انت تطمن عليها مكالمه اتصال سريع فقط مش هياخد منك دقائق مش هياخد منك ثواني انك انت تهدرز مع ابوك تحكي له شن صاير لك امك نفس الشيء سؤال بس مجرد اسئلهم مش حيطلبوا منك الغالي والثمين تسالهم شن ناقصك شن ناقصك يا امي شن ناقصك يا ابوي هذه عندهم بالدنيا هم مش حيطلبوا منك راه والله الام والبو يتحشموا من صغارهم يتحشموا حتى يطلبوا منهم مرات حتى الخبزة يقول لها مثلا نجيب معاك خبزة يحسها رزينة البو يحسها رزينة والأم تحسها رزينة عليها فما بالك لما أنت تسأل أمك بوك شن ناقصك شن ناقصك تلقى بوك أو أمك حتى ناقصهم 60,000 حاجة مستحيل يطلبوا منك مستحيل يطلبوا منك هيك تحس أن البو والأم الأم هيك بالطريقة هذه فلما تسألهم شن ناقصك عندهم بالدنيا، مجرد سؤال بس بسيط يحسسهم بقيمتهم كأم وأب. سؤالك عليهم، اتصالك بيهم، رسالة فقط، كلها تفرق عندهم وعندهم بالدنيا كامل. به دائما نحب نحكي قصص من السيرة النبوية، ونحاول دائما ناخذ قصص تخص الموضوع الحلقة. اليوم نتكلم على قصة أويس القرني. تعرف أويس كنترول؟ من أجمل القصص في بر الوالدين. أويس هذا كان رجل صالح، وكان يتمنى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده أم كبيرة في السن وتحتاجه، وكان قدامه خيارين فقط: يسافر باش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقعد يخدم أمه. فشن اختار هو بين الخيارين هما؟ اختار أمه. تخيلوا أنت، شوفوا العظمة، الرسول عليه الصلاة والسلام باش يشوفه، وحلم من حلمه أنه هو أويس يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن هو يخلي أمه المريضة والكبيرة في السن. فاختار شني؟ اختار أمه. تخيلوا أنه هو اختار خدمة أمه على شيء يتمناه من قلبه، أنه هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يشوفه بس. شوفوا سيد الخلق، لما كان أويس بين خيارين، بين سيد الخلق وأمه اللي تحت أقدامها الجنة، اختار أمه، اختار خدمة أمه عليه شيء يتمناه قلبه. قرين حتى أنا اخترت أمي وأبوي رحمة الله عليهم. إيه والله، ولك الأجر يا قرين، ولك الأجر والله، لأنك أنت برة بيهم، برة بأمك وأبوك، ربي يعطيك على قسمة، أنت وفيتي حقه، ربي يعطيك إن شاء الله ويرزقك، مبروكة. إيه وتوى يختار في مرته ويفوت في أمه. إيه والله يا مبروك، إيه والله تو بدأ يختار في مرته، يختار في صغاره ويسيف في أمه، ولا يسيف في أبوه، ويرضي في زوجته ويرضي. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. فأويس هذا اختار خدمة أمه على شيء يتمناه قلبه، وهذا يورينا قداش إن بر الوالدين مكانته عظيمة عند ربي. مرات عبادة كبيرة مش برا البيت، مرات العبادة في حوشك مع مني، مع أمك وأبوك. شفتوا؟ رنينيته وكان مثلا، أو نسألكم سؤال، لو أنتم انحطيتوا في نفس موقف أويس وقصة أويس، وقالوا لكم تختاروا أمكم ولا أنكم أنتم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا معاه، في منكم بيختار؟ بيقول لك أنا بنختار أمي وبوي، مدام هو مريض أو محتاجني مش هنخلي بوي، وحنختار أني نخدم أمي ونخدم بوي على شيء يتمناه قلبي، أني نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هو لما اختار أمه وبوه، واختار أن بر الوالدين ويبر بهم ويحسن بهم ويحسن بأمه، ويختار أمه عليه شوفت الرسول صلى الله عليه وسلم، جزاه الله إن هو بيشوفها في يوم غضوة، شوفها في جنة الخلد. شفتوا؟ الله عوضه بشوفة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. شفتوا كيف؟ مش تعرفوا إن مكانة بر الوالدين ما هيش مكانة بسيطة يا جماعة الخير، مكانة عظيمة عند ربي. به من الأخطاء اللي دائما نديروا فيها مع والدينا وإحنا مش حاسين، من الأخطاء اللي نديروا فيها مع والدينا وإحنا أصلا مش حاسين بالشيء هذا، أو ممكن مش واعيين بالشيء هذا، ولكن لازم إحنا ننتبهوا لتصرفاتنا، لازم إحنا نكونوا صريحين مع أنفسنا وشن هي الأخطاء اللي نطيحوا فيها. كنا ما فيش إنسان مش معصوم عن الخطأ، ولكن الإنسان يصلح من نفسه، يكون صريح مع نفسه، يواجه نفسه من الأخطاء هذه إن إحنا نردوا بعصبية، نردوا على والدينا بعصبية، إن إحنا نرفعوا أحيانا في أصواتنا. ليش؟ لأن مرات إحنا نمر بضغوطات نفسية من الأشياء المحيطة بينا ومن الحياة، فأول ما يكلمونا أمنا وبونا نفشوا غلنا فيهم بمصطلح اللهجة الليبية، نرفعوا في صوتنا عليهم، نردوا عليهم بعصبية، نتجاهلوا كلامهم، ما نركزوش في كلامهم، نكونوا طول الوقت شادين التليفونات وجنبهم وإحنا مش حاسين بقيمتهم ومش حاسين بهدرزتهم معانا ولا نصايحهم لينا، مجرد ان احنا شادين تليفوناتنا ونتصفحوا في السوشيال ميديا او ردوا على رسائل من صديق او قريب او اي احد، ونسين ان امنا وابونا جنبنا ومش عاطينهم الاهتمام اللي مفروض ينعطالهم. هذه من الاشياء اللي نديروا فيها بدون ما نحسوا. بمجرد ما امك تكلمك او ابوك يكلمك التليفون، معلش اطفيه شوية، اسمع منه، اسمع شن قاعد يقول لك، اسمع شن قاعده تقول لك امك، اعطيهم اهتمام، اعطيهم قيمه، ان الكلام اللي يقولوا فيه مش هباء منثورا خش من ودان ويطلع من ودان. هذه من الاشياء اللي احنا سبحان الله فينا بدون ما نحسه مرات، فما بالك لو انت تحس وتدير فيها عمدا الاشياء هذه، شوف انت كيف بعدين. او احنا نحسسهم ان هم عبء على حياتنا، لما يكبروا ويمرضوا ويعجزوا خلاص ما عادش يقدروا يديروا شيء، للاسف الشديد نحسسوهم احيانا انهم عبء لما يمرضوا. احنا هم كبير على قلوبنا وعلى كتوفنا، حسسوا فيهم ان هم عندنا مكالمة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامحيني اضافه.
0: تفضل.
3: انا تول الصحابي قلت عليه ويسالها، كانت فيها ام نصر الدين الله يرحمها، كانت ديما تتكلم في الراديو، عندها راس ولاد، الولاد هذا باش يتزوج على خاطر امه، تقول يشمل فيها وينظف فيها ويحني لها في راسها ويطعم فيها. وهذا يعني ما شاء الله ما شاء الله على الشاب هذا، باش يتزوج على خاطر امه. المدينة القديمة يقول لها أم نصر الدين توفت السنة اللي
0: ربي يرحمها،
3: والسنة اللي توفت الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين.
0: بارك الله
3: شكرا
0: فيك.
3: وهذه ضعفتي والله،
0: شكرا
3: حاجة ملموسة هذه حقيقية.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. ربي يرحمها ويغفر لها أم نصر الدين. كانت على تواصل معي فيما سبق في برامجي السابقة من سنوات، إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها وربي يجازي ابنها ويبعث لها الزوجة الصالحة والأبناء الصالحين زي ما دار مع أمه وضحى بحياته، إن شاء الله ربي يبعث له نصيبة يا رب العالمين. السلام عليكم.
4: أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام.
0: هانيبال نورت وبركاته. نورت
4: أن الله النور نورك وبارك الله فيك على حضورك الطيب وهذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة يا رب العالمين. لعلها تكون ساعة استجابة إن شاء الله. يا ربي يرحم كل من توصاله ويرزق كل من اللي في باله حاجة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا أخونا هانيبال.
4: مع كثر الاستغفار.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا أخونا هانيبال.
4: الله يسلمك على الوالدين.
0: أيه.
4: الله الله عليك والله.
0: الله يسلمك.
4: نبدأ بالحديث ولا بالقرآن ولا بالشعر ولا؟
0: تعال تعال ولا اسمع بالله. اسمع
4: بالله.
0: اسمع.
4: نعم.
0: اسمع مني ورسو خيي باهي.
4: ايه.
0: توا أنت يعطيني توا يا حديث يا آية كريمة تمام.
4: ايه.
0: يا إما شعر باش ناخده في عجلة باش نقدر نختم، لأن عندي وقت قياسي ممكن توت 8 دقائق فقط.
4: هو مثلا 10 دقائق وانا اختصر الأخير.
0: ايه ايه تفضل يا هانيبال تفضل. هاي
4: الله يبارك فيك. باش نقطع لك اللي عندها أمي حافظ عليها.
0: الله يعزك.
4: الله العظيم لا يبقين لك راسك وشرف لك.
0: بارك الله فيك.
4: هذه ايه هذه الحق اللي عندها أم، واللي عندها أم متوفية يترحم عليها. هذا هذا اللي نعرفه والله عز وجل متكون في القرآن. وان المرتبة الثانية وراه من الشرك، راهو الاكبر على ادلكم على اكبر الكبائر الشرك بالله، والثاني عقوق الوالدين. ورغم انفه من ادرك والديه عند الكبر احداهما او كلاهما ولم يدخل الجنه.
0: حلو.
4: في هذا قوي الحديث، ما مين المعنى نتاع تاع تعرفي معناها؟ معناها ابوك وامك وصلوا لارض العمر بعدين هجرتهم وهم كبار وهم في نفس الحاجه ليك. وانا ما خاش الجنه والحديث في الصحيحين بسبب هجرت لولدك.
0: صحيح.
4: مش حتخش الجنه.
0: صحيح.
4: ايه. رغم ان في الرسول قال مش كلامي هذا إيه. كيف تصيبهم انت في نفس الحاجه ليك؟ خليفه الجمطري قال امي خلوني بنحكي على امي طول عمرها ان شاء الله. علي وين نبوس ايديها يا ملات ننسى كل عذابي وهمي امي خلوني نحكي على امي. هل لي وين نجيب حداها نحس دفاها جاري في دمي امي الطيوبه الوداده امي الحبوبه النشاده امي بلمستها السعاده بلرضاها يا ملاك ما نسوى حاجه حتى لو قالوا متسمي امي يخلوني نحكي على امي اللي شالتني 9 شهور وفرحت بيا وين لشيت امي اللي بسمتها نور في نور اللي كيف غلاها ما ريت اللي ربتني اللي دفتني اللي حضنتني اللي وين النادي بسماها نحس العطر معطر فمي امي يخلوني نحكي على امي نحكي علي سكت وربت بنحكي علي معانا صبت قداش مواجهها خبت يا ملاك توارت نار معاها شبت أعطت ما منت علينا حنت فرحتها ملقاي وضمي أمي تخلوني نحكي على أمي أمي منهل عذب وصافي أمي قلب حنون ودافي أمي اللي تعطي ما تكافي أمي اللي شوقي ورياسي أمي مركب أمي مرافي أمي فيها ما هي خسارة باقات جميلة مختارة بورود العالم وزهارة زكي عطرة نقول لها لمي يا أمي تخلوني نحكي على أمي نحكي علي الله كرمها هل الجنة تحت قدمها نبينا عليه الصلاة والسلام فحديثة قدمها في البر علي أبوي وعمي ما هيش نقيصة في البات ولا في عم ولا في خوات الأم يا ملاك جمعت أرقى الصفات لها قدر كبير ومتسمي بعدها مهناك وهيهات جيوالي يعوضني فمي مستحيل أمي تخلوني نحكي على أمي علي وين نبوس إيديها ننسى كل عذابي وهمي
0: صح لسانك
4: رب يحفظ لك أمامتك وكل الأمهات اللي اسمها فينا توا مؤثر جدا القصيدة للشاعر خيف القمطري الله يمسيه بالخير وأمي الغالية وأم سند وكل الأمهات يشفي أم سالم ويترحم على المتوفيات ويرحم الله والديكم وصحيت على وسعة بالك ملاك وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك شكرا هانيبا شكرا بارك الله فيك خلونا بس نحكو في عجالة قبل ما ننهو الموضوع لأننا والله الموضوع طويل اليوم وما شاء الله المكالمات وتعليقات الله يبارك عليكم كنا نحكو على الأشياء اللي نديروا فيها بدون سبب وبدون وعاء يعني منا أحيانا نقولوا حتى في خاطرنا إن هم ما يفهموش فينا ولا يفهموا في جيلنا مرات اللي مو فيهم نقولوا لا هم عقليتهم تختلف على عقليتنا لأن هم جيل وإحنا جيل لكن إنسانة إنهم تحملوا طفولتنا كلها تحملوا عنادنا تحملوا بكانا مرضانا عفوا مرضانا إيه مرضنا عفوا وقلقنا تحملوا كل شيء هذا الإنسان إحنا ونجايين بمقولة إن إحنا بونا أمنا مش نفس الجيل ما يفهموش فينا عقليتنا تختلف فرق بيروشاسع بيننا وبينهم ظروفهم غير ظروفنا حياتهم غير حياتنا بينما إن إحنا للأسف الشديد إنسانة إن هم تحملونا في طفولتنا فهمتوا؟ تحملوا عنادنا مرضنا قلقنا كل شيء فليش لما يكبروا ما نقدروش نتحملوهم ليش دائما نتهربوا منهم فكروا فيها كويس لو عندك دقيقة واحدة بس مع أمك وأبوك شو الكلام اللي بتقوله ليهم لو هما ميتين الله يرحمهم ويغفر لهم لو رجعهم لك الله سبحانه وتعالى عشان خاطرك تقول لهم ترى فكروا فيها كويس لأن مرات واحدة كلمة واحدة تغير كل شيء والله هذه من الأشياء اللي لازم تعرفوها أسأل روحك توا شنو هي أكثر حاجة آخر مرة بوست راسي راس أمك أو راس بوك أو يد أمك ويد بوك؟ أمتى آخر مرة قلت لبوك وأمك يعطيكم الصحة ربي يطول في عمركم؟ أمتى آخر مرة دعيت لهم من قلبك؟ لو والديك حاليا موجودين راهو عندك كنز. ما تقوليش المال، ما تقوليش الزوجة أو الزوج، ما تقوليش الابن أو الابنة، ما تقوليش هكي. لما يكونوا والديك موجودين في الدنيا ونفسهم في الدنيا راهو عندك كنز. في ناس والله مستعدين ان يعطوا كل شيء مقابل لحظة واحدة مع عمره، ولو احدهم توفي او كلاهما باب البر ما تسكرش. تقدر انك انت تبرهم بالدعاء، بالصدقة، بصلة الرحم، بالاعمال الصالحة، بانك انت تدعي لهم، بانك انت تمشي لهم للمقبرة وتقرأ عليهم الفاتحة، انك انت تتصدق عليهم، انك انت تقرأ آيات من القرآن الكريم، صدق عليهم. كيف نقدر نبرو لهم عمليا يا جماعة الخير؟ أمور بسيطة جدا لكن أثرها كبير. وعارف إن هالبنات فقدوا أمهاتهم وأبائهم، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب، واللي موجودين ربي يحفظهم ويطول في عمرهم. أمور بسيطة إنك أنت للناس الأم وأبوها موجودين عفوا اتصل بيهم كل يوم، أسأل عليهم كل يوم، أسألهم شن يحتاج وشن ناقصهم، اقعد معاهم بدون ما تشد التليفون، اسمع لهم، اصبر على تكرار كلامهم مرة اثنين ثلاثة. في ناس تقولك يا أمي أبوي يظنوا على راسي ديما، يظنوا على فوداني ديما، ظنان ظنان ظنان. لا لا لا لا لا لا، اقعد معاهم بدون ما تناقشهم، اقعد اصبر على كلامهم. هو لأن كلامهم اليوم تسمعه ويظنوا فودانك اليوم، غدوة تفقدهم عشان يظنوا فودانك، تقول يا ريت يرجع ظنانهم. ادعي لهم واطلب الرحمة ليهم سواء حيين أو ميتين، عبر على حبك ليهم بتصرفاتك، بأنك أنت تسمع كلامهم حتى بكلامك. رد بالك تتحشم تقول لي أمك ربي يحفظك، أو أنت أمي غالي علي وأنا نحبك في الله يا أمي. رد بالك نفس الشيء البو، احضنهم احضنهم، حس بقيمتهم، حس بقيمة عطاهم يا جماعة الخير. ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا وللخاتمة الأخيرة. لكن قبل ما نختم كالعادة، نبي نخليكم مع كلام طالع من القلب، نبي نخليكم مع كلام طالع من قلبي لقلبكم. هذا علاش اسمه البرنامج من القلب. لو والديك قاعدين موجودين راهم نعمة، مش الكل عنده. لو أمك قاعدة تنادي باسمك أحمد ربك، لو ربك عطاك النعمة هذه حافظ عليها. لو أبوك قاعد يسأل عليك ويخاف عليك أحمد ربك. في ناس اليوم عندهم الفلوس، عندهم الشهرة، عندهم النجاح، لكن مستعدين يتخلوا على كل شيء مقابل دقيقة واحدة بس مع أمهم وأبوهم، لأنهم فقدوهم. فلو عندك فرصة اليوم رد بالك تأجلها، رد بالك تأجلها. ولو ما عندكش دير لهم شيء لآخرتهم. بعد ما تسكر من الحلقة وقبل ما نختم، امشي لأمك بوس راسها، قول لها سامحيني لو قصرت. امشي لبوك شد يده، قول يا ربي يحفظك ويطول في عمرك. الكلمة الحلوة راه ما تنقص منك شيرة، لكن ممكن تعني لهم هلبة وتعني لهم الدنيا كلها. وتفكروا دائما ان الدنيا دوارة، واليوم انت ولد او بنت، غضوة ممكن تكون اب وممكن تكوني ام. وكيف ما تعامل والديك اليوم غضوة بتشوفها في ولادك. فحافظوا على أبائكم وأمهاتكم، بروا بيهم، ولو توفاهم الأجل دائما ترحموا عليهم، دائما ادعوا لهم وصدقوا عليهم. هذه نصيحة مني لكم. شكرا لكل من اتصل بينا، شكرا لمن أضاف للحلقة، شكرا بارك الله فيكم على تعليقاتكم الجميلة سواء كانت على الفيسبوك والتيك توك. شكرا بارك الله فيكم. كانت معكم ملاك محمود من القلب. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وديما خلوا كلامكم يطلع من القلب، لأن الكلام اللي يطلع من القلب يوصل ديما للقلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، تحياتي لكم جميعا. ونلتقي يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء إلى 8 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وحي بابنا يا كرام، ومن بكم في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. يا من هديتم بالنبي محمد. راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم

كَذَّبُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

0: خير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية أنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وقلنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة، حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح؟ أنا في عندي رأي، وهو أنه هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار، ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير. من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب، أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوماً مترسخاً متجذراً في العهد الأموي، ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء. هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباسي المتأخر، نعم كان لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم، بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء. فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا، هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع، يعني لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني. الإمام الجويني بالقرن 5، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل، وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا الرجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول، وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذي كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة، كما قلت لكم، مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون أيضا جاء بعد انهيار الدولة الموحدية، أيضا كان هناك عندنا إشكالية، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة، وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر، والمقدمة التي كتبت له المعروفة مقدمة ابن خلدون اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقضها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا،

كانت أفكارهم وآرائهم منفعلة بالواقع تستجيب لحالة الأزمة ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة: الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا. وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع. ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب، ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة، وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في في في في في أصالتي أو في في في في في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط توازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك. يعني فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة، وهذه فريدة جدا. لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين،

0: في حالين فيها، حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت، في سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى، كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء، وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة الإيبيرية، ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا تحديدا ألمانيا كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأنه دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن التاسع عشر بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية، يعني الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول اللي هو زمن الـ الـ الـ الـ الـ الإمبراطورية الرومانية، وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموا فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الوريث المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية هي في الحقيقة تعبر عن روح أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان عصية عليهم، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك، يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في ذا سيفالايزد المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال، إلى شمال إفريقيا، وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا، يعني روما. والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور من ما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة. لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين، استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عن في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول، أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد، تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف إنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم بفقه وهذا بيحكم بفقه وهذا لا يجوز، إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء بك، لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما فيه، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه حوالي 1200 سنة. الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست، التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية. الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين. ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريع بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أن احنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 333-334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث. وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان، واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به أريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح، ما هذه الروح؟ تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال، والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك. فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراطية مفهوم جميل صراحة، يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأن كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة استراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام في شاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية، أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم لأنه نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غائية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني، وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله. وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هذه المصطلحات الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهجغائية، المصيرية، المنهجية والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش، لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار حتى نستطيع أنه نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، التنمية development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك في من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا تدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة، وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا. نقول خلفاء الراشد، ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون. الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رشدا، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا
2: والشط ويلها. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللمسلمين يا كريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. تناولنا في حلقة سابقة مسألة التأمين وبينا الآراء الفقهية فيها، وبينا أن المجمع الفقهي قد اختار المنع وله في ذلك 6 أدلة، وبينا هذه الأدلة ولكن تركنا مناقشتها إلى هذه الحلقة، ونبين أدلة الفريق الآخر وهم المجيزون. أول دليل استدلوا به قلنا أنهم قالوا أن التأمين التجاري عبارة عن قمار، تدفع مبلغا معينا كألف ريال وشركة التأمين تدفع لك بعد ذلك مبالغ لإصلاح سيارتك في حال الحادث أو لمعالجتك في حال الإصابة الصحية وفي حال نزول الخطر والضرر. فهذا نوع قالوا من القمار. لماذا قمار؟ لأنه قد تحدث هذه الحادثة وقد لا تحدث، قد تمرض وتصاب وقد لا تمرض، فهو نوع من أنواع القمار. الجواب على ذلك أن القمار نسبة الإصابة فيه نادرة وقليلة جدا، نسبة الكسب فيها نادر وقليل ومؤد إلى الخصومة ومغر للصدور. فأنت تدفع 1000 ريال ثم تضرب سهما ويدور هذا السهم ثم تشتري بالألف علكة صغيرة، هذا وقد يدور السهم إلى لا شيء، ليس لك شيء. ونادر جدا، نادر جدا ما تكسب ما يساوي 1000 أو فوق 1000، فوق ما دفعت نقول. هذا القمار إذن الخسارة فيه يمكن أن نقول تبلغ 99.9%، هذا القمار. فلذلك حرمته الشريعة تحريما واضحا وقاطعا. بالنسبة للتأمين ليس كذلك، فإنك بمجرد وقوع الخطر عليك يدفع لك، فأي قمار في هذا؟ في حالة لا، العقد هو أن تدفع 1000 جنيه مثلا أو 1000 ريال وتلتزم الشركة في حال وقوع الضرر أن تدفع لك. أما في القمار فلا يلتزم المقامر فلا يلتزم صاحب القمار أن يدفع لك شيئا، قد لا يدفع لك شيئا فتخسر مالك نهائيا بمجرد الدخول فيه. فالمسألة متباينة. أما ذلكم فالعقد على وقوع الضرر، فإذا وقع ضرر دفعنا لك. والغالب الكثير من الناس يقع لهم أضرار، بل أصبح التأمين الصحي والذهاب إلى المستشفيات من الأمور العادية في حياتنا. كثير من يذهب إلى المستشفيات، لا بد أن يذهب إلى المستشفيات في نزلة برد، في حمى، في يذهب بطفله، يذهب بعائلته، يذهب. فالمسألة ليست كالقمار، فأنت في الحقيقة تحصل على تعويض ومنفعة مقابل ما تدفع، فليس فيها هذا النوع من القمار الذي يمكن القياس عليه. الثانية أن فيه غرر، يقولون فيه غرر. الغرر المحرم هو النوع الأول من الغرر، وقد بينا أن الأنواع 3. النوع الأول وهو القمار الفاحش، الجهالة الفاحشة، كبيع الطير في الهواء، وهذا وكذلك بيع المؤشر. بيع المؤشر قد يصيب، قد يصيب المراهن عليه، وقد لا قد يربح وقد لا يربح، وقد فهي تخمينات. وكذلك بيع المستقبليات لما فيها من الغرر ولما فيها من الجهالات والتوقعات التي قد تصيب وقد تخطئ. فهذه الأمور فيها غرر كبير وشديد محرم. هل التأمين التجاري فيه من هذا الغرر؟ الجواب لا أرى ذلك. لماذا؟ شركات التأمين تدرس العملية دراسة معينة ودراسة دقيقة، دراسة محاسباتية، يعني كم ستكون هناك توقع من الحوادث من الضرر، وترصد لها مالا وسقفا معينا، هذا السقف المعين لا تتجاوزه يعني، وكذلك ترصد لها سقفا معينا مال سقفا ماليا معينا، وترصد لها وزمنا معينا وبشروط معينة، يضيق باب الغرر، يضيق باب الغرر. ثم إنك تعلم أنه مثلا في حالة التأمين الصحي، أن مثلا أسنان العلاج فيها إلى حد كذا، مثلا الأمور التجميلية ليست فيها علاجات إلا إذا كانت مترتبة على ضرر جراحي، كذلك الفيتامينات والأدوية من النوع الفيتامينات قد لا تدخل في التأمين، هناك أمور إذن، وكذلك الضرر الموجود أثناء التأمين، هناك شروط تشترطها شركات التأمين تقلص جانب الغرر، فيصبح المسألة واضحة أو شبه واضحة أو قريبة من الوضوح. فالذي أرى أنه ليس من الغرر الفاحش الذي كالبيع الطير في الهواء، وقد عرف الفقهاء الغرر الفاحش أنه تردد العقد بين عاقبتين، تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما، يعني الخوف أقرب، التلف أقرب، الخسارة أقرب، 90%، 99%، 95%، 85% أقرب، فهو تردد العقد بين عاقبتين أقربهما أخوفهما. فهذا تعريف الغرر. لا يمكن أن نقول أن التأمين الصحي أو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري على الأشياء، على السيارات، لا يمكن أن نقيسه على بيع الطير في الهواء، هذا إجحاف. لكن يمكن أن نجعله من المرتبة الوسطى التي تحتمل الخلاف، ولا يمكن أن نقول أنه من الغرر اليسير جدا كأساس الدار مثلا، كمن يبيع برجا معينا وكما في داخل الحيوان. أنت إذا بعت حيوانا بعت مزرعة أبقار، وفي الحقيقة يشترون الظاهر، وأما بالنسبة لبواطنها فقد تكون موبوءة، قد تكون فيها الأمراض، قد تكون فيها أضرار جسيمة في الكبد في كذا، فأنت لم تطلع عليه، اشتريتها على السلامة الظاهرة، فهنا كذلك اشتريت مزرعة من البصل، والبصل مغمور في الأرض ومدفون في الأرض، وكذلك البطاط مدفون في الأرض، فهذا في الحقيقة إما أن يكون من الغرر بالنسبة للتأمين، هو من الغرر الذي أراه، هو من الغرر المتوسط الذي يمكن أن يختلف فيه العلماء، وليس من الغرر اليسير جدا، لأنه لو كان من الغرر اليسير جدا لما اختلفوا فيه، ولو كان من الغرر الشديد جدا فإنهم لن يختلفوا في حرمته، فهو من المسائل التي يمكن الأخذ فيها والرد، فالقول بأنه من الغرر المحرم ليس بجيد، كذلك القول بأنه أنه من الربا هو عقد لشراء منفعة، لشراء منفعة هو عقد جديد. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب بزيادة أو بعدم تسليم في المجلس، هذا هو الربا. فأما أن يعالجك أو أن يصلح سيارتك كخدمة معينة، أو أن تدفع مبلغا معينا لخدمة الطرقات، بعض الشركات لها خدمة طرقات فيمكن أن تتصل بهم وأنت مشترك معهم فيأتوا لحمل سيارتك ولتقديم الخدمة لك ولتعبئة الإطارات وهناك كذلك خدمة لصيانة السيارة، كذلك شركات تقوم على ذلك، تدفع مبلغا بسيطا سنويا وهي تقدم لك هذه الخدمة، فهي خدمة مصالحية لا تدخل في الربا، يعني لا تدخل في الربا. الربا هو أن تشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد في نفس المجلس وتزيد في جنسه في الجنس الواحد، أو تتفرق في حالة الصرف. أما الأشياء التبعية، الأشياء التبعية فلا يمكن أن تؤدي إلى حرمة الأصول. فإذا ومعنى الأشياء التبعية أضرب مثلا فيها، مثلا الحوالات، عندك حوالات مالية، أنت تحول من بلدك إلى بلد آخر، تحول بالريال وتستلم بالدولار، تحول بالدولار وتستلم بالريال، طيب هذه مصارفة ولم تكن في نفس المجلس، فلماذا لم تحرموها؟ قالوا لأنها عبارة عن مصارفة تبعية. فهذه كذلك هذا هذا هذا ما آل ما آل ما آلت إليه صورة العقد في التأمين هي تبعي، هو ما يسمى عند الفقهاء بالتبعي وليس بالأصلي، والتبعي لا يعود على الأصل بالإبطال. إذن هذه مناقشة. كذلك يمكن مناقشة مسألة أنها من الرهان المحرم، ليست من الرهان أصلا، هذا عقد معاملاتي جديد ليس المقصود به الرهان، والأمور بمقاصدها. أنا لا أراهن على سباق خيل أو على فوز ذلك الرياضي أو على أنا أدفع ألف ريال أو ألف جنيه لشركة معينة لتقدم لي خدمة من خدماتها، خدمة صيانة السيارة، خدمة صحية، خدمة خصم. بعض شركات التأمين تقدم خدمة خصم، تتعامل مع جهات معينة ويخصمون لك 50%، 10%، يخصمون 20%. هذا نوع من أنواع من العقود الجديدة، والعقود الجديدة لا بد أن ندرسها دراسة جديدة على حسب الأصول الستة. وهذه الأصول الستة بينتها في مقدمة كتاب المقدمة في فقه العصر في أول كتاب المالية. هذه الأصول الستة يرجع إليها ضبط المعاملات في الجملة، وتبقى بعض الصور لها ضوابط معينة، لكن هذه الكليات الست في الغالب إن لم توجد فالمعاملة سليمة، إلا إذا وجد دليل خاص جدا على حرمة معاملة معينة، وقد جعلنا ضابطا لها وهو يدخل تحت قولنا حرمة السلعة، وهو الضابط الثاني، لأن الضوابط ستة. الضابط الأول هو الربا، وجود ربا، فإذا وجد الربا اختل البيع. ثانيا اختلال الرضا، فإذا اختل الرضا في البيع والشراء فالعقد مختل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك الضابط الثالث الخلو عن القمار. الضابط الرابع الخلو عن الغرر. الضابط الخامس الخلو عن تحريم السلعة، تحريم السلعة أو تحريم العقد إذا كان العقد نفسه محرما كبيعتين في بيعة مثلا. فهذا الضابط يشمل بقية الصور، لأن البعض يقول هذه الضوابط غير شاملة، لا، فأدخلنا هذه الزيادة لتشمل بقية الضوابط. الخامس هو الضرر، وجود الضرر العام أو الضرر الخاص. فإذا هذه الضوابط لو فعلناها في المعاملات المعاصرة ولم نجدها واضحة، لماذا نقول لم نجدها واضحة؟ لا بد أن تكون واضحة، لأن التوهمات، لأنه أحيانا ندخل شيء بالتوهم، وعندنا إشكالية كذلك في البحث العلمي اليوم في البحث العلمي المعاصر، وهو أننا نجعل الأصل التحريم ثم نريد أن نسحبها من دائرة التحريم ونريد أن نخرجها، هذا إشكالية كبيرة. لا، اجعل الأصل الإباحة إذا لم يكن هناك نص واضح على إدخالها إلى دائرة التحريم. إذن فلماذا لا نعمل هذه الأصول؟ لماذا لا نعمل هذه الأصول الستة في المعاملات بحيث تكون ضابطة لأباب المعاملات؟ فإذا أي مضارب، أي رهان في هذه المعاملة؟ لا يوجد رهان، المراهنة عقد معلوم أن يدفع الشخص مبلغا معينا في سباقه مع شخص آخر، وهو الشخص الآخر يدفع مبلغا معينا، ومن خسر فيخسر مبلغه ويأخذه الشخص الآخر. ولذلك قالوا لا بد من دخول ثالث يعني معهم، وشرطوا كذلك إذا كان من أحد الجانبين فلا بأس في ذلك. لكن من خلال البحث وجدت كذلك أن المسألة أوسع من ذلك، أنه يجوز المراهنة على نصرة الدين مثلا، على كما راهن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، راهن أبو بكر في قضية مشهورة، في قضية ألف لام من غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن المشركين على أنه إن مرت بضع سنين ولم تغلب الروم أنه يخسر 100 من الإبل فراهنهم على ذلك، فما مرت بضع سنين إلا وقد غلبت الروم غلبت الفرس. فما مرت 7 سنين إلا وانتصرت الروم على الفرس وفاز أبو بكر بالمراهنة، ولم أجد ما ينقض هذا الأصل. فإذا كانت المراهنة من هذا الباب فلا بأس، يعني أن نراهن مثلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة، فلا بأس في ذلك أن أراهن في مناظرة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ينصر الله بالدعوة، مناظرة علنية، وأضع مالا على ذلك، فهذا لا بأس فيه، لأن فيه نصرة كما نصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه الدين بهذه المراهنة. لم يتضح لي ولم يتبين لي وجه التحريم المطلق للمراهنة، فإذا هذا الباب. لكن قد يقول قائل قد اتضح لغيرك، فنقول لا بأس، العلم مشترك، ولكن بعد الاستقصاء والبحث هذا ما أجزم به وهذا ما أفتي به. فالمراهنة إذا كانت لنصرة الدين فلا بأس فيها ولا بأس في ذلك، لكن المراهنة التي هي عبارة عن مقامرات لا تجوز، فمبلغ التأمين ليس من هذا الباب. بقي معنا أنه من أكل أموال الناس بالباطل، ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الباطل ما هو؟ الباطل أن آكله بقمار، أن آكله بغرر، أن آكله بدون وجه حق. أما هذا فهو عقد معاصر جرت عليه الأعراف المعاصرة والناس استفادوا منه فوائد عظيمة، بل إن الطالب اليوم الذي يسافر إلى بلد أجنبي اشترطوا له التأمين، الشخص الذي تصدر له رخصة من لقيادة السيارة يشترطون فيها التأمين، أشياء كثيرة ومصالح كثيرة جدا زادت على ما يدعى من المفاسد. إذن كيف يقال أنه أكل لأموال الناس بالباطل؟ كذلك يقال أنه من إلزام ما لم يلزم في الشريعة، فإن الشركة تدفع لشخص ما ولم تتسبب في الحادث ولم تعمل الحادث، أقول هو عقد جديد معاصر، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود وقولكم التزام ما لا يلزم، هذا ليس بآية وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول عام وتقعيد عام، والتقعيد العام ليس بدليل في أصله أصلا. بل القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء اختلفوا في هل هي دليل أم لا، فما بالك بهذا التقعيد الضابطي المحدود كيف يكون دليلا ويرجع على الأصول بالنقض. فعلى أننا نرى أن القواعد الشرعية الكبرى كاليقين لا يزول بالشك، وكالقواعد الضرر، وكقواعد العادة محكمة، واليقين لا يزول بالشك، والأمور مقاصدها، والجلب المصالح ودرء المفاسد، هذه القواعد وكذلك قواعد التيسير، هذه القواعد قامت على الاستقراء تام للشريعة ولنصوصها ولفروعها، فتحتها تأتي عشرات من الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الاستقراء، فهي أدلة. والعجب من الذي يناقش هل يستدل بالقواعد الفقهية أم لا، نقول له هذا نقاش غير مقبول نهائيا، بل القواعد الفقهية المبنية على الأدلة الشرعية وعلى الاستقراء يجب أن تكون محل دليل واستدلال عند الفقهاء، لأن أصولها أصلا من الكتاب ومن السنة ومن استقراء فروع الشريعة. لكن الخلاف يأتي في القواعد الفقهية الاستفهامية الفروعية المذهبية، مثلا كقول كما ذكر ابن رجب في قواعده، كثير من القواعد الاستفهامية، إذا كان كذا فهل يكون كذا، هذا طبعا ليس بدليل ولا يمكن أن يقال عنه أنها حجة من الحجج الشرعية، بخلاف اليقين لا يزول بالشك، بخلاف المشقة تجلب التيسير، بخلاف الشريعة قائمة على دفع الضرر. هذه أصول كلية ثبت فيها آيات وأحاديث وثبت فيها فروع كثيرة، لا تساوي تلك الاستفهامات القاعدية المذهبية، فالخلاف هنا وليس الخلاف هنا. أكتفي في هذه الحلقة بهذه المناقشة العلمية لأدلة القائلين بمنع التأمين، ونلتقي في حلقة أخرى لاستعراض أدلة القائلين بالجواز، وكذلك نعيش كذلك مع مناقشتها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محطة جديدة من الطريق، في الطريق إلى النجاح. لو عندك حلم فعلا وعاوز فعلا تحققه، إيه اللي ممكن يوقفك؟ هل فكرت في دي؟ هل أساسا عندك حلم؟ ما أصل الأحلام هي بداية الأهداف. يعني أي حد يقول لك أنا عندي هدف، الهدف نفسه عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكرة. والفكرة جت منين؟ حاجة جت في ذهنك نفسك تحققها. اسأل أي حد في الدنيا عندك هدف ممكن يقول لك لا، بس لو قلت له نفسك في إيه؟ هيقول لك نفسه في إيه؟ وده اللي احنا بنسميه تحقيق الذات، ان كل واحد فينا عاوز يحقق حاجة جواه عشان يخلي نفسه سعيد في حياته، لأنك ده إنجاز. ولما تنجز مش ممكن تطلع كتير توصل اللي انت عاوزه. عارفين من ضمن التحديات دي اتكلمنا قبل كده عن الخوف. الخوف هو العدو النمرة واحد بالنسبة للإنسان. عشان كده قلت لكم ان عشان خاطر تعدي من دي اسأل نفسك سؤالين: ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وايه احسن حاجة ممكن تحصل لي؟ هتلاقي بين البنين حاجة ممكن تحصل، فانت بتعرف التحديات مقدما وبتحلها مقدما. عارف تعرف التحديات مقدما؟ في واحد راجل عنده مطعم موجود في مونتريال. الراجل ده اشترى مولد كهرباء. لما اشتراه الناس كلها قعدت تضحك عليه، فاكر نفسك فين؟ ده انت بلد متقدمه، مفيش حاجه هنا ممكن تحصل. وحصل حاجه اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو الشتاء بينزل متلج. لما الشتاء نزل متلج وصل حوالي نص طن واكتر على كل السلك، فالسلك وقع. عارفين دي معنى ايه؟ ان مفيش نور في بلد زي كندا، ساقعه درجه حراره 20 تحت الصفر، في ناس ماتت. مين كان عنده كهرباء؟ الراجل ده. فاتفرج على الطابور اللي كان واقف عشان ياخدوا بيتزا، ولا ياخدوا حاجه ياكلوها، ولا يخشوا يدفوا، ولا ياخدوا حاجات يوديها بيوتهم. اذا كان دفع مبلغ اخد مبلغه كله اللي صرفه على مولد الكهرباء فقل من اسبوع. مش كده وبس، ان الناس بعد ما رجعت الكهرباء الادراك ما بيتغيرش بسهوله. كانوا فاكرين مين؟ فاكرين الراجل ده. ففي خلال 6 أشهر المبالغ اللي عملها كانت تتعدى 600,000 دولار. التانيين كلهم بدأوا هم كمان يشتروا مولد كهرباء. لكن ده عرف ان عشان توصل انك تحقق فعلا اهدافك وتعيش احلامك لازم تبقى عارف في تحديات ممكن توقفك. فهنا انت بتفكر في التحدي مقدما وتحط له كل البدائل الممكنة، فلما يجي بتبقى عندك جاهز. عارف فرض مثلا انك عندك حد من صحابك او حد من العيلة ما بتعرفش تتعامل معاه، ممكن تحصل. ممكن تلاقي نفسك حد مش عارف تتعامل معاه، بتصرف ازاي؟ من دي من الحاجات اللي بتقول لو انا اتحطيت في موقف هو قدامي اتصرف ازاي بطريقة مختلفة. انا عارف ان انا بعرفش اتكلم معاه، طب ايه تاني ممكن اعمله مختلف؟ ازاي ممكن اتصرف؟ ركز على تنفسك، خد بالك من افكارك، خد بالك من تعبيرات وجهك وتحركات جسمك واحاسيسك، وغمض عينيك وشوف نفسك معاه وانت متزن تماما. اعملها اكتر من مرة. لما تكون قدامه هيحصل حاجتين: السلوك القديم لانه متبرمج بعمق، وجديد معنى كده السلوك القديم ما بقاش لوحده، بتحط حاجة جواها. فتلاقي نفسك شوية شوية العقل البشري المخ بيشتغل بأولويات. يعني ايه أولويات؟ اعلى حاجة احاسيسها دي نمرة واحد بالنسبة للمخ، حط فيها احاسيسك، كررها اكتر من مرة، دي بتحل محل دي. ودي بنسميها تحطيم روابط في البرمجة اللغوية العصبية. فانت ده الرابط ده بيحطم حاجة تانية. ده من ضمن التحديات. فاسأل نفسك باستمرار ايه التحديات اللي ممكن توقفني؟ وعارف يعني ايه توقفني؟ يعني ممكن توقفك لفترة انك تبعد عن اهدافك واحلامك. طب لو وقفت ممكن يحصل ايه؟ لان لو وقفت في قانون اسمه قانون النية المتناقصة، من ضمن قوانين العقل الباطن، قانون النية المتناقصة، انه انت بتتكلم معايا دلوقتي انا دلوقتي بالنسبة لك نمرة واحد، لان انت مركز عليا. لا، عقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجتين في نفس الوقت، فانت مركز على دي. بمجرد ما تخرج تليفون هيجي لك اصبح نمرة واحد، وبعدين حد قال لك حاجة. فالنية المتناقصة بمجرد ما يكون عندك هدف وحاجة تخليك تغير رأيك في الوقت الحاضر او حاجة وقفتك شوية، هتلاقي الهدف اصبح بعيد، وبعدين اصبح بعيد لغاية نفسك ما عملتش حاجة، ما حققتش هدفك. وده يفتح لك ملف في المخ اسمه نشاطات غير منتهية، وده يضايقك انت شخصيا بعد كده، لان اي وقت تتفكر في هدف الملف ده يتفتح تاني من اول وجديد. خد بالك لما تلاقي انا عندي خوف من الفشل، او خوف من الاعتراض حد يعترض عليك، او خوف من الاستهزاء حد يستهزأ بيك، او خوف من المجهول ما انتش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك، او خوف من المستقبل، او حتى
خوف من النجاح. تخيل في حد يخاف من النجاح؟ والخوف من النجاح اخطر من الخوف من الفشل. في ناس تقولك تعرف لو نجحت ممكن هبقى نصاب، ممكن هبقى حرامي، او هفقد اصحابي، لان الناجحين بيبقوا في وحده تامه، ممكن يحط على نفسه هذا الاعتقاد وفي الحالات دي بيبعد. فده نجاح من عارف ازاي نجاح، ولكن الخوف من النجاح يخليه يبعد. تاني بنسميها سابوتاج. يعني ايه سابوتاج؟ بيحطم نجاحه بنفسه. بنسميها سكسس سابوتاج، يحضر نجاحه بنفسه. ممكن يبقى معاه فلوس وبعدين يصرفها، مش عارف يصرفها ازاي لانه مش متعود يعيش بالطريقه دي. فده خوف من النجاح. يا ترى عندك اي خوف معين؟ اسال نفسك سؤالين دول: ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي، وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي؟ والوقت حان انك تبص الخوف في عينيه تقول له انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا هتوقفني بعد كده. وبعد كده المؤثرات الخارجيه، خد بالك من المؤثرات الخارجيه، ما تقولش هدفك وحلمك لحد، ممكن يوقفك. اكتب حلمك، اكتب هدفك، اديله اسباب وحطه في جيبك، اقراه خصوصا قبل ما تنام، لان العقل البشري بيبني على اخر تجربه. خلي المخ يشغلها لك طول الليل، لكن لو قلت لاي حاجه اي حد خصوصا في اوله، فتبص تلاقي على طول الشخص يقول لك تعرف مش هينجح، مش هتنجح، مش هينفع، خد بالك يا ما ناس جربوا مش هتنفع انت كمان، شوف ابن خالك، شوف ابن عمك، هتسيب شغلك يا راجل، ده شرتين على كمي ولا فدنين عند امي، خد بالك ما تغيرش حاجه، ويقول لك بحاجات تحطم لك حياتك تماما. بيقول لك اهدافه هو، احلامه هو، اسلوبه هو، لكن ده يتماشى معاك اطلاقا اطلاقا. فعشان كده خلي اهدافك. زمان كنت اقول للناس كل ما تتكلم على الاهداف

من التحديات المؤثرات الخارجية، من التحديات المؤثرات الداخلية. والمؤثرات الخارجية أخطر بكتير جدا من المؤثرات الخارجية، من ضمنها الصورة الذاتية. الصورة الذاتية كل واحد فينا عنده صورة مرسومة جواه، اتكونت من تجاربه، من خبراته، من برمجته، ومن آراء الناس فيه. اتكونت له صورة ذاتية عن شكله. لو أي إنسان شايف شكله داخليا إنه سمين، إنه تخين، مش ممكن هنزل وزنه، هنزل شوية ويرجع تاني حسب صورته الذاتية. على فكرة حتى الناس اللي بتعمل عمليات جراحية بما فيها الليبوساكشن، الشفط ونفخ وكلام ده كله، ماشي بيعمل عملية شفط كويس، لكن الدكتور بيمضيك انه مش مسؤول عن حاجة اسمها اوبيسيتي، هي مرض الاكل، بتاكل وانت مش جعان. يقول لك انا مش مسؤول عن دي، لكن انا ممكن انا اعمل لك حاجة. هتبص لها الشخص خلال 6 أشهر اذا كانش مغير عالمه الداخلي هيرجع تاني زي ما كان، لان صورته الذاتية الداخلية ما تغيرتش. دكتور ماكسويل مولز، الراجل ده كان جراح تجميل وفي نفس الوقت كان من فلسفة العالم، كتب كتاب اسمه سايكو سايبرناتكس، من أول الناس اللي اتكلموا على الصورة الذاتية. كان في بنت عملت حادثة وبعدين كان في مشكلة في مناخيرها، عمل لها عملية وبقت كويسة، وناس كلها يقول لها ما شاء الله أصبحتي رائعة، هي تقول لهم أنا شايفة التغيير لكن لا أشعر بالتغيير. الصورة الذاتية. فبوكت ماكسونوز بيعمل كان خلي الناس بعد كده يشوفوا نفسهم الأول في الكمبيوتر، كان من أول الناس دخلها في الكمبيوتر يشوف نفس الأول ويحس بيها ويشعر بيها وبعدين العملية. فاحنا عندنا حاجة تقول لك لما شوفها أعتقد، ده غير هذا المثل، أصبحت لما أعتقد هشوف، لأن الاعتقاد الذاتي والصورة الذاتية هي السبب في التغيير الخارجي. فترى صورتك الذاتية عن حلمك إيه؟ شايف نفسك وانت بحاول؟ لو لأ مش هتعرف تحاول، ولو حققته مش هتحس بيه. وفي ناس كتير يحقق أهدافه ويحقق أحلامه وبعدين يقعد كده يقولك الله أنا مش سعيد ليه؟ ما أنا حققت هدفي أهو، ما أنا حققت حلمي، أنا مش سعيد ليه؟ السبب لأنه مش مبني على قيمة عليا، مش واضح جواك. فالصورة الذاتية اظبط نفسك. طب تظبطها نفسك ازاي؟ كل يوم قبل ما تنام، دي استراتيجية كوب الماء، خد شوية ماء صغيرة اشربها، المخ بتغذى على الماء والأكسجين والجلوكوز، خد شوية ماء وخد نفس عميق وطلع الزفير أطول من الشهيق، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك في مواقف صعبة وانت متزن وانت بتحلها. خلي مخك يشوف هذه الصورة، فالصورة اللي جوه بتبدأ تتكون بطريقة اللي انت عاوزها. ومن هنا لما تخرج تاني الصبح، لما تقوم من النوم كرر نفس الشيء، اشرب نفس المية شوية صغارين وتنفس بنفس الطريقة، ومن هنا غمض عينيك وشوف نفسك في نفس الموقف. خلي صورتك الذاتية تكون باستمرار مستمرة في الزمن. اللي بتعمله بالليل اعمله الصبح، تعمله بالليل اعمله الصبح، لغاية ما تبقى صورتك الذاتية واضحة هتخرج بعد كده في العالم الخارجي وتلاقي نفسك بتنزل وزنك بسهولة. عايز تبطل التدخين، جوه الأول لازم تشوفها وبعدين برا. عايز تتعلم حاجة، عاوز تحضر دكتوراه، عاوز تتحسن في حياتك، عاوز تكون صاحب شركة، عاوز تكون مدير، لازم صورتك الذاتية أولا تتغير عشان تقدر توصل تحقق العالم الخارجي. فمن ضمن التحديات الخطيرة بالنسبة للإنسان المؤثرات الداخلية، ومن ضمنها الصورة الذاتية. من ضمن التحديات التقدير الذاتي أن الشخص مش متقبل نفسه زي ما هو، بيقارن بينه وبين الناس. انا فاكر في وقت من الاوقات واحد جه قال لي يا اخي شوف انا شكلي وحش ازاي، انا شكلي وحش جدا، يعني ازاي ممكن احقق اهدافي، ده انا شكلي وحش. فانا بقول لك حاجه، ما تقارنش بينك وبين ده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حلوين زي ما احنا كده، 24 إيراد، يمكن انت قصير شويه لكن عبقري، واحد يكون طويل شويه، كل واحد ربنا ظبطه اكنها بالظبط ذهب 24 إيراد. كلنا عندنا ولو حاجه واحده احسن من بعض. فعشان كده فتش جواك، دور جواك وتقبل نفسك زي ما انت، وقدر نفسك زي ما انت، لان ده التقدير الذاتي. وحب نفسك زي ما انت. انا اول مره قلت الحب الذاتي ناس قالوا لي يا دكتور لا وده مش مظبوط وحب الذات حرام. في فرق، عشان كده في مشكله، دي في السلف استيم، دي في التقدير الذاتي، بيقاسم للتقبل الذاتي والتقدير الذاتي والحب الذاتي. ان انا بحب هديتي

زي ما انا شكلي وشعري وشكلي وايديا بحب نفسي زي ما انا، ما بصش في المرايه. انا شفت ناس بيجولي استشارات في عياداتي ويقول لي انا ببص في المرايه مش طايق نفسي، وقعد بيهزر بيقول لما بشوف بص في المرايه اقول هو كده بس مش احلى. انا شفت واحد بص في المرايه وتف وخرج من كتر ما مش طايق نفسه تو وراح ماشي. ما ينفعش، لازم تحب نفسك زي ما انت، لازم تقدر نفسك زي ما انت، لان في خلال ما انت بتحقق اهدافك، كل ما انت بتعمل حلمك، اللي انت هتحقق بيه حلمك هو ده، هو ده زي ما انت في نفس المكان. فعشان كده حسن نفسك وحسن احلامك وقوي قدراتك كل يوم. فده من ضمن المؤثرات الداخليه، الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي. الحاجه الثالثه داخليا الثقه في النفس. على فكره الثقه في النفس هي الفعل، انك تحط نفسك في الفعل في حاجه بسيطه، لما تنجز هتنبسط من نفسك، هتقدر نفسك، هتزيد ثقتك في نفسك. فشويه شويه وفتش دور، اقرا كتب، حسن نفسك كل يوم، اعمل تغيير في حياتك ولو بسيط عشان التحديات الداخليه ما تاثرش فيك. فانت عندك البرمجه الخارجيه، البرمجه اللي انت اتعلمتها من العالم كله، اللي خدتها من السبع اركان من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وهكذا، اتبرمجت من العالم الخارجي، يبقى ممكن تغير هذه البرمجه. المؤثرات الخارجيه اللي فيها اراء الناس، المؤثرات الداخليه اللي فيها الصوره الذاتيه والتقدير الذاتي والثقه في النفس. اشتغل بدول هتبقى جاهز انك تجهز نفسك لايه؟ انك تعيش حلمك، انك فعلا تعيش احلامك، لانك ممكن فعلا تعيش احلامك. اذا كان الجماعه اللي عملوا الطياره عايشين احلامهم، انت كمان ممكن تعيش حلمك. دلوقتي خليني بقى اسالك سؤال، للمره السبعه قلتها سبع مرات، ايه حلمك؟ ايه اللي عايز تحققه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تكون ايه؟ عايز تصبح ايه؟ عايز تعمل ايه؟ اللي انت نفسك تعمله او تصبحه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك. بس هنا خد بالك، لما تقول انا عندي حلم عاوز احققه، خد بالك تقول انا نفسي احققه، ولما احققه طول ما انا ماشي بتمتع بالرحله وحاجات كتير جدا هتتحسن في حياتي. فتقبل نفسك زي ما انت في الوقت اللي انت فيه، وتتطلع بعد كده للمستقبل. في حلمك المحلم في المستقبل، في حلمك اقعد دلوقتي ورقه وقلم اكتب حلمك دلوقتي. ادي دوره الاحلام اللي انا وعدتك بيها اكتر من مره. الحلم عباره عن فكره، ففكر في الحلم اللي انت عاوزه ده في الوقت الحاضر، بس فكر فيه وانت قاعد معايا دلوقتي. اللي انت عاوز تحققه سواء في الجزء الروحاني او في الجزء الصحي او في الجزء الشخصي او العائلي او الاجتماعي او المهني او المادي، اللي نفسك تحققه حلم، بس حلم دلوقتي اكتبه. اكتب احلامك من غير ما تحلل، من غير ما تقيم، من غير ما تقول حاجه اطلاقا. اكتب الحلم، مثلا تقول انا قررت ان شاء الله ان حلمي ان انا اكون مدير عام في شركتي، او اكون عندي شركتي الخاصه، او انزل وزني مثلا 20 كيلو، او اعمل اللي انت عاوزه. ايه الحلم؟ الحلم الحلم خليه يتراكم شويه شويه. عندك احلام كتير. انا لما اقول للناس فكروا في الاحلام على طول يروحوا للفلوس، انا عاوز فلوس، عاوز فلوس كتير. اما اقول لهم حط يدك اليمين كده وقول انا التسامح بيقترب الي والحب بينجذب، او اقول لهم فلوس يعملوا كده على طول، عايزين فلوس تنجذب الي، لان الفلوس اكبر من الحياه. بس خد بالك لو انت ما تستحقهاش مش هتيجي، ولو جات لك هتبقى فتنه وهتجنك. فلازم تكون جاهز داخليا تنظف نفسك علشان ما تجيلك تبقى مادك جزء مادي روحاني، فالله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه اكتر واكتر واكتر واكتر. ومن هنا لما تسأل نفسك ايه حلمي وايه اللي هيتحسن في حياتي بسبب ان حققت فعلا هذا الحلم، فدلوقتي اكتب اول حاجه ايه الحلم اللي انت عاوزه. فدي اول حاجه بتبدا الفكره. طالما جت فكره، مجرد فكره، عشان كده لما بدات في الاول خالص قلت لك كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. الحلم بقى خاطر بتفكر فيه، وبعدين بقى احتمال إمكانية وأمل، وبعدين أصبح حقيقة وحطيته في الفعل، أصبح واقع، السيارات واقع. وما عندكش فكرة عن التقدم العلمي اللي بيحصل من دول، كل حاجة بتتحرك بسرعة، الموبايلات فيها فاكسات وفيها ايميل وفيها كل اللي تتخيله ما كانش موجود قبل كده. لو كان معاك موبايل وفتحته قدام اي بلد من 50 سنة كانوا حرقوك في الشارع، كانوا عندك جن ولا حاجة.
النهاردة أصبح موجود في كل حتة عادي وعارف وأصغر. إيه السبب؟ أحلام، أحلام ناس. بص الطب كل حاجة بتتعمل زمان، عمليات جراحية كانت بتاخد وقت طويل جدا وكانت بتاخد معدات دقيقة، دلوقتي ممكن تتعمل بالليزر وبتتعمل أسرع. الهندسة، أي حاجة في الدنيا، شوف أي حاجة هتلاقي فيها تقدم علمي وفيها تقدم بشري. طالما في نمو بشري، في تنمية بشرية وفي تنمية روحانية، طول ما أنت ماشي حاجات بتتحرك، فليه أنت ما تكونش من هذه التحركات؟ عشان كده خد بالك من الثلاث مبادئ دول. المبدأ الأولاني، خد بالك المبدأ ده مهم جدا، وأنا طول عمري عايش بالمبدأ. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها فشل، في نتائج. مش مبسوط بالنتائج ارجع للفعل وغيره. فليس هناك فشل، ولكن توجد هناك خبرات وتجارب ومهارات. اللي انت عملته تعلمت منه، لما تحطها تاني في الفعل هتكون افضل. لما حد يقول لي الماضي عندي صعب، طب لو رجعت للماضي هتتصرف بنفس الطريقة؟ يقولك لا، يبقى انت تعلمت من الماضي، زعلان ليه من الماضي؟ ففي الحالات دي ما فيش حاجة اسمها في الدنيا اسمها فشل. قول لنفسك كده، ما تقولش أنا فاشل، قول ليس هناك فشل ولكن هناك خبرات وتجارب ومهارات. وده أول مبدأ. المبدأ الثاني، لو كان أي إنسان في الدنيا حقق أي شيء، طالما إنسان وطبيعي زينا أنا وإنت كمان، ممكن نحققه، بس في شروط. فإن شاء الله هنتكلم على هذه الشروط عشان نقدر إن شاء الله نعيش حلمنا ونسيب بصماتنا في الدنيا. ما احنا عايشين عايشين، فتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا. عاوز الناس يعرفوا ايه؟ عاوز الناس يتعلموا ايه؟ عاوز الناس يقولوا عنك ايه؟ فمن هنا تبدأ. فكر في الكلمة دي، ممكن، عايزك تكررها، قول ممكن ممكن ممكن. عارف كل ما تقول ممكن هتحس بإمكانية، قولها ورايا، ممكن ممكن، هتحس في حاجة حصلت. لما تقول ممكن يبقى في أمل، ممكن يبقى في احتمال، ممكن يبقى أكيد، ممكن. لما تكرر 4-5 مرات هتلاقي الإمكانية بتزود الرغبة، بتزود القوة. فأي حاجة تحلم بيها فكر فيها ودي احتمال، وكرر كلمة ممكن على الأقل 3 مرات. لغاية ما نشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا اسم العيلة ولا اسم حد ولا العنوان اللي حد ادهولك ولا انت اديته لنفسك ان انا فاشل. انت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخر لك السماء والارض وما بينهما، انت ربنا سبحانه خلقك بيده كريمة كان ممكن يكون فيكون. انت معجزات في معجزات، معجزات ليس لها حدود، لسه كل يوم بنكتشفها. ده انت، عشان كده عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بتطبع أخلاق الرسول الأنبياء وصحابة أولياء الصالحين. بعد كده كافح بالكفاح، اقرأ، فتش، دور، اسمع أشرطة، روح دورات، حسن نفسك كل يوم، خليك أفضل من امبارح. والكفاح طول ما أنت بتكافح يبقى التزم، وخليك صبور، وخليك مصر، وخليك منضبط فيها، ما تسيبهاش إطلاقا. وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم سوف نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول أدب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف أمور. الأمر الأول، مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا أيها الأحباب الكرام، فنقول: ما هي المواطن التي تصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتأكد الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فيها؟ أول موطن في التشهد الأخير من الصلاة، ودليل ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لابن خزيمة: يا رسول الله، كيف نصلي عليك في الصلاة؟ فحدد الموطن في الصلاة. إذن الموطن الأول في التشهد الأخير، أو في آخر التشهد، عند من يرى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، كرواية عن الشافعي رحمه الله، لكن الجمهور على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. من مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. فأنت تكبر على الميت 4 تكبيرات: تكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكبيرة الثالثة تدعو للميت، الرابعة تدعو لك وللميت وللمسلمين. إذن التكبيرة الثانية بعدها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الأثر رواه كما سمعتم الحاكم وصححه هو والذهبي. هناك أثر آخر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أيضا رواه الحاكم وصححه الذهبي، عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه. لا يقرأ إلا مرة، يعني إلا الفاتحة، يعني لا يقرأ قرآنا فيها. إذن الموطن الثاني أيها الأحباب بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة. الموطن الثالث بعد الأذان كما مر معنا إذا سمعتم المؤذن. الموطن الرابع، وهذا من أهمها، أحب أن أنبه عليه، عند الدعاء. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو ما تشاء وما تحب، ثم اختم بحمد الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة، فإذا وقع الدعاء بين مقبولين فجدير أن يقبل. واسمع هذا الموقف، المسألة فيها حديثان. حديث الأول حديث فضالة بن عبيد، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سعى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا عجل هذا. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو لنفسه بما شاء. إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الدعاء تقدم الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر رواه أيضا الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وفي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فصليت ثم جلست، فبدأت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت أدعو لنفسي، فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سل تعطه سل تعطه. صلى الله عليك يا رسول الله. إذا من هذين الحديثين يستحب للمسلم إذا أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يقدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من مواضع استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد والخروج منه، والدليل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثل ذلك، يعني يقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا الحديث حسن بشواهده. وهناك حديث آخر صحابة ابن خزيمة وابن حبان وشعيب الأرناؤوط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن من مجموع هذه الأحاديث ماذا تقول عند دخول المسجد؟ تدخل المسجد برجلك اليمنى ثم تقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت: بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم أجرني من النار، أو اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. إذن كده جمعت بين الأحاديث كلها، بين حديث ابن خزيمة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم عند ابن حبان وابن خزيمة، وبين الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الاجتماع كما ذكرنا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة ونقص. ومن مواطن استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومن أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟ تبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، فتبدأ ليلة الجمعة ويبدأ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليلة وطوال اليوم، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن استفدنا من هذا الحديث استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واستفدنا منه أن يوم القيامة ستكون يوم الجمعة، وأن آدم عليه السلام خلق فيه ومات فيه، وأن النفخة والصعقة ستكون فيه، واستفدنا منه أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الأرض تماما كما دفن، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أي لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، فالجسد الشريف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء كما هو، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أنبيائك ورسلك أجمعين يا رب العالمين. إذن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. من أوقات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك هم أو كرب أو شدة، فإذا أصابتك شدة أو كرب توضأ وصلي ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي عليه الصلاة، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أو أصابتك شدة في أي مكان أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، فسوف تنفرج الشدة ويزول الهم والكرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما مر معنا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي يكفيك الله ما يهمك، يزيح الله عنك همك، يفرج عنك كربك، أي بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك المسجد؟ لماذا؟ قال العلماء من الذي عرفنا طريق المسجد؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الهدى جاءنا عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الهدى والإسلام قد جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبسببه عرفنا الإيمان وعرفنا طريق المسجد وعرفنا الصلاة وعرفنا كيف نتصل بالله، فمن الوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه عند دخول المسجد. السؤال الثاني، لماذا عند دخول المسجد يستحب لنا أن نقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ قال العلماء لأن الصلاة رحمة، فالعبد الذي يواظب على الصلاة يظل في رحمة الله عز وجل دائما. أضرب لك مثلا، هل تعلم أنك إن صليت الفجر في جماعة فأنت في معية الله ورعايته وحراسته حتى تمسي؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا تخفروا ذمة الله، ومن خفر ذمة الله كبه الله لوجهه في النار. ما معنى هذا الحديث؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في رعاية الله وعنايته حتى يمسي، فلا تؤذوا أحدا صلى الفجر، لا تؤذوه، لأنك إن آذيته فإن الذي يدافع عنه هو الله، وإن الذي ينتقم له هو الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حفظهم القرآن وعلمهم الإيمان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادية. واليوم يعني حنبدأ حلقتنا بقصة ربما يعلمها كثير منا، قصة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه الثلاثة الذين آووا إلى غار، يعني كان جو فيه مطر أو ريح وكذا، فآووا إلى غار فانسد الغار، طاحت حيطة كبيرة وسكرت باب الغار، فكان ما عندهمش إلا حل واحد اللي هم يدعوا الله سبحانه وتعالى، إنه ما قدروش حاولوا يحرقوها، ما قدروش يحرقوها، ظهرنا صخرة كبيرة جدا جدا. فكان كل واحد منهم يدعو بدعاء، دعا بدعاء وذكر قصة حدثت له. أنا حناخذ واحدة منهم بس، هي قصة الرجل الذي قال أنه كان له عامل يشتغل عنده في الأرض، فلما جاء في آخر اليوم بيعطيه أجرة، فالعامل زي ما تقول استقل الأجر وقال هذا مش عارف إيش وكذا وسيب وعده. فصاحب القصة يقول إنه هو خذ المال هذا ويعني مش دسة وقال توجي يأخذه، لا، وإنما استثمر، شغله، شرى به شياه وبعض الأشياء وبدأ ينمي فيه. تقريبا بعد سنة سنتين ثلاث سنوات، يعني عدد من السنين، الراجل شور استحق، فرجع لي صاحب المال قال لي يا راجل اتق الله وعطني حقي. قال له خذ حقك، خذ حقك. قال له وين حقك؟ قال له شايف الوادي هذا، فالوادي مليان غنم وبقر وابل ظهر. فقال له هذا كذا، قال له تسخر مني؟ قال له لا والله ما تسخر منك، قال له فلوسك نميت لك وهذا

كل رزقك، ما عندي في شيء. فقال فأخذه جميعا ولم يترك منه شيء. فيقول في الدعاء يقول: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك الكريم وليس لأحد في شيء، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعد ما دعاء الثلاثة كلهم دول. هذه القصة كلها الحقيقة هي جاية في باب مهم جدا هتحدث عنه بعد قليل، اللي هو باب الإخلاص أو قيمة الإخلاص. نحن ذكرنا في حديثنا في هذه الحلقات أو في هذا الموسم هو أن نحن نتكلم على قيم سلوكية وأخلاقية نابعة من ديننا. أول قيمة وهذه المهم هي قيمة الإخلاص. زي ما ذكرنا من قبل القيم قسمناها أو قسمها الكاتب صاحب الكتاب اللي هو الشيخ الراشد في كتاب قيم دعوية إلى ثلاث أو أربع قيم. القيم الأولى اللي هي مع الله سبحانه وتعالى، أول نوع أو أول مجموعة هي قيم الفردية مع الله سبحانه وتعالى، هذه أول مجموعة. فيأتي في أول حاجة من هذه القيم هو قيمة الإخلاص لله تعالى وتجريد النوايا وعفاف الباطن ونقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية والشوائب المادية، موافقة لطبيعة الإسلام في كونه خالصا من الشرك ولقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى مسألة الإخلاص حقيقة كمفهوم، يعني يقولوا أخلص الشيء معناها صفاه نقاه من كل شيء إلا من شيء واحد اللي هو المقصود. فلما نكون مخلص لله معناها إيش بكون؟ معناها أنا كل عمل أفعله أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء، ما فيش حد معاه. لما نبدأ في العمل هذا العمل لله ما فيش أي شيء. وروح على فكرة كثير من الأعمال تستوجب أو يكون لها توابع، مش حاجة واحدة، في معها فوائد أخرى لكن مش هي المقصودة الأولى. المقصود الأولى هو وجه الله سبحانه وتعالى. أنا عندما والآن نحن في موسم الحج وبدأ الحجاج يمشوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم الأمور ويتقبل منهم ويعيدهم إلينا سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور. الآن ماشي الحج، اللي ماشي الحج هذا هو ماشي للحج فقط، ثم بعد ذلك هو غادي ممكن يشري بضاعة ويجيب حانة أو يشيل معاه بضاعة، هذا مسألة أخرى، لكن مش هذا المقصود الأول. لو كان يقول لا أنا ماشي للتجارة وبعدين أقوم الحج على طريقي، هذه مسألة أخرى. أنا يبقى في النية مش سليمة 100%. مهم جدا أن نحن إيش يكون العمل الأول هو المقصود به هو وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن وذلك قال تجريد النوايا وقال نقاء القلب والبراءة من الرياء والأغراض الدنيوية، هذا كله تحول فيقعد فيه هذا الإخلاص. فالإخلاص مسألة سهلة من حيث المفهوم ولكنها صعبة من حيث التطبيق، لأن الإنسان في داخله في مجموعة من الإيش من الشهوات، مجموعة من الأغراض. درجة الإيمان التصديق كل هذه العوامل تؤثر في هذا الإخلاص. لا شك أن الإنسان المخلص معناه هو وصل إلى مرحلة من التصديق بالله سبحانه وتعالى وبوعيد الله وبوعد الله يخليه يخلص لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التصديق يعني هو نحن الآن لما نسمع الله سبحانه وتعالى يتوعد أي بفعل معين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، معناها إذا كان مصدق بالكلام هذا أنا مستحيل الإنسان يفكر أنه يقتل إنسان مسلم. لكن عدم تصديقه أو التصديق الضعيف يخلي شهوة الانتقام، شهوة الغضب، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة أسميها أما تسميها تغلبه، بالتالي ممكن يقوم بهذا الفعل بسهولة جدا جدا. ليش؟ لأن العملية فيها قوة متضاربة، قوة متضادة، قوة قوية هتغلب الضعيفة، وبالتالي شنو هي القوة القوية شنو هي الضعيفة، هذا اللي مهم جدا إن هو يعرف الإنسان. باي كويس.
على فكرة، علشان واحد يقول أنا يعني أخلصت لله سبحانه وتعالى، وهذا على فكرة مهم جدا، مسألة أنه نحاول أن القيمة نجعلها وسائل تطبيق، مش أخليها مجرد هي مسألة نظرية. نسأل الله أن يغفر لنا، أن الواحد يتكلم في كلام مرات ما يدرش فيه، مرات يكون مقصر فيه، لكن نقوله نحن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعلى من نكون من المؤمنين، فنتذكر فنستفيد إن شاء الله تعالى. الإنسان قد يفعل الفعل يقول أنا مش عارف هل أخلصت فيه لله ولا لا. انظر هذا الفعل، هل طلع عليه الناس وعرفوا طبيعته؟ إذا لم يطلع عليه أحد إلا أنت أو يعني والله المولى سبحانه والملائكة المقربون والكتبة وكذا، يبقى إذن هذا أمر فيه إخلاص أكيد. ليش؟ لأن ما فيش حظ النفس مش موجود هنا. إذا كان الأمر هذا زي الصلاة في المسجد، ما قدام الناس، ما يشوفوا فيها الناس، أنا الأصل أني أنا نقول أنا ماشي لأداء واجب، الله سبحانه أمرني بالصلاة ودعاني إلى الصلاة، قال حي على الصلاة، فأنا تلبية لدعوة الله، جدد النية. وهذه كانت خلينا نقول ديدا عند كثير من السلف الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم إذا قيل له نذهب إلى مكان ينتظر لحظة يسكت شوية فيقول له شنو تدير؟ يقول له والله أنا أسأل في نفسي سؤال، ماذا إذا سألني المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا أردت بهذا الفعل؟ فشنو الإجابة؟ لأن الإجابة إذا كانت والله يا ربي أنا مشيت علشان فلان نبي نرده جميلة بالفتاة، هذه مش لله. لكن إذا كان أنا ماشي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بمثلا بصلة الرحم، أو أمرني بصلة الإخوان والأصحاب، زي ما يقولوا حق المسلم على المسلم، يعني يعوده إذا مرض ويعينه إذا احتاج يعني يعزيه إذا مات له ميت، وهذه أشياء هذه حقوق، فأنا أؤدي حقوق طلبها مني مش خويا، لا طلبها مني الله سبحانه وتعالى، فأنا ماشي تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واستحضارا للحديث اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى زيارة أخيه في مدينة ثانية، فأنزل الله على مدرجته يعني على طريقه ملك عليه بشر، فسأله إلى أين أنت ذهب؟ فقال إلى قريب فلاني، قال لمن ماشي؟ قال ماشي لفلان، قال له عندك مصلة عنده أو حاجة بترد له؟ قال لا والله إلا أني أحبه في الله، فقال فإن الله قد أرسلني إليك يقول لك قد أحبك الله الذي أحببته فيه. فبالتالي يعني مسألة استحضر أني أنا ما نمشي لخويا، أنا نمشي كأن أخوي هذا لأنه هو يرضي الله، لأنه هو في طاعة الله، لأنه هو إنسان على صدق وعلى إخلاص، ولعل يذكرني بالله ولعل كذا، فكل لله ماشي لله، معناه إذن أنت حتكون الأمر فيه إخلاص حقيقي. هذا الاستحضار المعاني هذه يخلي الإنسان إيش يعني لما يمشي، أنا ماشي للمسجد نصلي لأن الله أمر بذلك، وحول من راسه الناس وش يقولوا عليه وش ما يقولوش عليه وكذا والآخرين. قد يقول الإنسان والله يبي يغير المسجد، نمشي نصلي مرة في المسجد، مرة في المسجد الثاني، عشان ما يكونش مثلا الناس يشوفوا في دي إما في المسجد ذي، هذه مسألة ثانية، ولكن ربما نأتيها بعدين شوي. باهي في حاجات يسموا فيها مقتضيات الإخلاص، يعني خلينا نقولوا لو الإخلاص توفر ينبع منا مجموعة من العوامل المكملة أو المفيدة. المعنى الأول هو أنه من مقتضى الإخلاص أن تؤدي العمل في وقته. لما تسمع أذان الأذان حي على الصلاة خلاص تترك. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمع حي على الصلاة وضع الآن اللي فده، يشتغل في أي حاجة يسيبها، ماشي قلت وأنا خلاص، حتى الرمية اللي بيرميها ولا الحفرة اللي بيحفرها ولا الطقة اللي بيطقها ولا الخيط اللي بيخشها يوقفها، خلاص الآن انتهى وقت العمل والآن الاستعداد للصلاة، هذا أداء العمل في وقته بالضبط. ونحن لما بنصيم ما ينفعش نصيم بعد الفجر، قول والله بعد الفجر، لا لازم قبل الفجر كن حد مجدد
خاصة في الفريضة، فمجدد النية أو عازم النية وعاقد النية على أني بنصير بكرة ونص صحة ربما وكذا، كلها قبل الفجر لازم نديرها، ما نديرهاش بعد الفجر وهكذا. إذن الأداء في الوقت، ما نأجلش عمل الخير. أنا الآن فكرت أني نساعد واحد من من من أصحابي في مسألة معينة، شعرت أنه محتاج أو علمت أنه محتاج، فما نأجلش، قلت وخليها بكرة، لا اليوم اليوم، لأنه مستحق اليوم وقاعد مستحق الآن، ليش نطول في حاجته؟ بنعود مريض والوقت أصبح متاح بالنسبة لي، والآن وقت الزيارة نمشي إلى الآن، ما نأجلش، لأن لو أجلت معناها فقدتها. هذه أول حاجة، الأداء في الوقت. المقتضى الثاني، لو الإنسان قصر في هذا العمل أو يعني لم يفعله إذا كان أمر، أو فعل شيء منهي عنه، من مقتضى الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه يتوب على طول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يعني ذكر أنه هو هدفه في الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا خلاص الآن مقتضى الإخلاص لله، أنه هو كان مخلص لله، الآن شاب هذا الإخلاص شائبة، صارت فيه ثلمة، صارت فيه غلطة لازم يصلحها الآن، يبادر للتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، فعلى طول ما فيش مباشرة، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أيضا من مقتضيات الإخلاص اللي هي مسألة الإحسان في العمل. أنا مش أنا ممكن نجيني واحد نقول له نبي نجيب له نبي نساعده بمبلغ، فنجيب له مبلغ ونقول له هاك تفضل خذها، وممكن نجيبها بطريقة حلوة ونقول له فلان والله أنا راني عندي لك وديدة وحب، وأنا لأني نحبك في الله ولأن كذا ونبين كذا، ما نبيش نشرب بالمن ولا نشرب بأنه بتصدق عليه ولا بنش، ولكن أنا عندي جيب لك هدية وجيب لك حاجة كويسة وكذا. وهذه يحضرني حتى مثلا من القصص اللطيفة اللي مرت بحياتنا، واحد صاحب محل يعني مداير في زي ما يقولوا في في في في برنامجه، انه هو لو شعر بان انسان محتاج يساعده، فلما يجي واحد ويشعر ما عندهش قيمه البضاعه اللي عنده بالكامل، فش يدير هو؟ يقول له يفتح قدامه حدث، يقول له والله تعرف انا اليوم جاني خبر سعيد جدا كويس، وانا مقيل عندي نيه انه لو جاء الخبر هذا لما يجيني اول زبون عندي حنعطيه هذه مجانا. فطبعا الزبون يفرح، فاز بالجائزة وليس فيها من من ولا صدقة، مش باين عليه، مش يقول والله أنا بساعدك أنت تبع عليك محتاج، أوكي درت الشغل، لكن فرق بين الطريقتين، بينك تقول هذه مني مساعدة لك ومساعد روحك وكذا، وبينك أنت تجيبها بطريقة تحفظ بها كرامة هذا الإنسان، هذا إحسان. كان من المؤمنين سيدة عائشة كانت تطيب الدراهم بالمسك والعنبر اللي تخرجها للصدقة، تقول هذه تقع بين في يد الله سبحانه وتعالى، فمعناها لازم تكونش بأطيب رائحة، أطيب بنة، ما تكونش ريحتها عادية، لا لازم تكون معطرة، هذا إحسان. كان صالحين يقول لما يجي أحد سائل يسأل فيقول له معطوه سكر، يقول له السكر، يقول له أنا أحب السكر، والله سبحانه قال أنت نال البر حتى تنفق مما تحبون، فأنا فيعطي الإنسان من خير ما عنده كويس، وبالتالي هذا إحسان، هذا إحسان. هل لو أني أنا مش خليني مصدق وخليه لك، أنا واحد طلب مني صاحب صنعة، طلب من أنا صاحب صنعة وطلب مني إنسان أن ندير له دولاب أو ندير له شيء معين، وانا عندي امكانيه اني نحسن له في الشكل بافضل صوره، ندير له احسن حاجه عندي، بل ننصحه ونقول له انا ترى لو درت لك هذه حتستفيد منها بالطريقه هذه، لو درت لك هيك حتستفيد منها هيك، وهذه تساعدك في كذا، ننصحه، هذا احسان. انا لو طلب مني طلب ورسم لي رسمه ودرتها زي ما طلب، انا اديت الواجب اللي علي، لكن لو شعرت ان في خطا او في حاجه احسن، مش بضر يكون خطا، في حاجة أحسن منها تندار وما تكلفش بنفس التكلفة، ننصح نقول له فلان رأي ممكن دي لك كذا كذا، ورأي مش هتكلفك واجد أو هتكلفك ومش هتكلفك بالمرة،
أو تكلفك مبلغ بسيط جدا جدا، هذا إحسان. فمسألة الإحسان هاي يعني هذا لو إنسان أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله حيلقى نفسه الإحسان شيء تابع له، يعني مكمل له.

لا انا اصلا دينها لله، اذا دينها لله انا اجلي حصل خلاص حصلتها، ما نرجش فيها اصلا. هذا يقول لي شكرا والله ما يقوليش، والله يقول لي بارك الله فيك والله ما يقوليش، والله يدعي له ما يدعيش، ما نرجش فيها منه. انا راجي ان الله سبحانه وتعالى يقبل مني هذا العمل، واذا قبل مني حيعطيني اجر اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ما يمكن يعطيني اي واحد بيعطيني. سيدنا عثمان بن عفان في القصه المشهوره عنه، لما جات في عام الرماده في عهد سيدنا عمر، جاءت قافله بتاعتك لك جاي تجار، طبعا جو سمعوا بالقافله جو يجاروا بيشتروا منا باش يبيعوا يكسبوا فرصه. فقال لهم كم تعطوني؟ قالوا اعطوك الدرهم بدرهمين. قال لا اعطيته اكثر. قالوا بثلاثه. قال اكثر أربعة. يا راجل احنا ما فيش ولا وين التجار، ما اللي اعطاك اكثر منك؟ قال الله اعطاني بكل درهم 10، وفعلا تصدق بها كلها على المسلمين. يا هذا احتساب اجر، الانسان يفعل الفعل ما يرجش من حد شيء كويس. وعدم انتظار الشكر طبعا، ما تنتظرش، ما نراجيش اللي يشكروني علشان ندير الشيء هذا. انا من يعني لما نمشي لما نقوم باي عمل مفيد للناس ونقعد نراجي فيهم عم تشكروني، انا مش دايره، لا مش دايره لله، وانما دايره هذه القيمه. وهذه يا اخواننا هذه القيمه التي تميز الانسان المسلم عن غيره من الناس، هذه هي القيمه الاساسيه، الاخلاص لله. شيء انا ما نراجيش في اجر دنيوي، انا نراجي في اجر اخروي، والله اكرم منا جميعا وذلك يكرمنا حتى في الدنيا، لكن نحن ننتظر في الاجر الاعظم والاجر الاكبر. ايضا من الاشياء مقتضيات الاخلاص هو ان الانسان كلما اخلص لله كلما استمر في عمله، ما يملش، ما يقولش والله انا تعبت، والله درت وما فيش فايده، والله درت وما فيش نتيجه. لا لا، ما دام انا مطلوب مني ان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت، حتى تخرج النفس من الجسم، ده بين النفس قاعده تتلجل وانت قاعد تشتغل وانت قاعد تؤدي اي عمل. احد العلماء كان في حاله الموت يعني، فجاء واحد من العلماء لاصحابه فتذاكر معه مساله، فقال لي يا فلان تو انت في بابه وانت تعبان وكذا. قال له والله لان القى الله بها عالما خير لي من ان القاه بها جاهلا، يعني حتى اتعلم معلومه في اخر لحظه في حياتي، لان ما زال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، كما قال محمد الى متى القلم والمحبره؟ قال مع المحبره الى المقبره، يعني المحبره ماشي عند الموت، ونتعلم ونعلم ونتعلم، والانسان سيظل يتعلم حتى اخر لحظه. بالتالي الاستمرار مهم جدا، استمرار هذه هي علامة ودلالة ومقتضى مقتضيات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك مسألة الأخيرة اللي هي المبادرة إلى فعل الخيرات. الإخلاص يخليك دائما تبحث عن الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الواحد منا تو الآن لما يحب إن والدة مثلا، يحب والدة أو يحب شيخة أو يحب صديقة يحترمه وكذا، فيقعد يدور في حاجة ترضيه، حاجة تسعده باش يدير له، يبحث. فكذلك ولله المثل الأعلى، الواحد مع الله سبحانه وتعالى يبحث عن مرضات الله، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى أنه هو يقوم بهذا

0: نختم حلقتنا اليوم بمسألة أخيرة، اللي هي مسألة تلبيس الشيطان على الإنسان في مجال الإخلاص. هذه القيمة العظيمة التي يعني يتميز بها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى عن غيرهم، قيمة حقيقية، قيمة داخلية يتميز. ولذلك الشيطان يسعى جاهدا إلى أن يضرب الإنسان المؤمن في هذه القيمة، ولو نجح خلاص. يعني يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سكرات الموت كان والأصحاب قاعدين عنده، فيقولوا لا إله إلا الله، فيقول لهم لا، هو صرت زي الإغماءك، فيقولوا لا إله إلا الله. طبعا من أدب حضور الإنسان المحتضر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه، ما تقولش قول عشان ما يصيرش مرات يقول لك لا ولا حاجة، اذكر الله، فهو يذكر الله معك، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أو كلامه يعني خير يكون يختم به حياته. فكان يقول له، فقول لا. بعدين استيقظ من الغيبوبة بتاعته، فسألوه قالوا كيف نحن بدك كنا نقول لا إله إلا الله نذكر الله، فأنت تقول لا. قال والله ما نسمع فيكم، أنا جاني الشيطان وقال لي لنجوت مني يا أحمد. قلت له لا، لأن دبين النفس قاعدة والروح قاعدة في الجسم، وأنت طامع فيه في الآخرة تبين حتى تقول آه طبعا أنا فلت منك ولا ما تقدر علي، العجب سيل العجب، هذه يبيها يبيك، بس يبي يضربك في هذه المسألة، مسألة الإخلاص. وذلك نحن لازم نكون حذرين من مكائد الشيطان، وهذه تدعونا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس تعرضا لهذه المسألة، إنهم الآن يدعوا إلى الله ويفعلوا في الخير ويدلوا الناس على الخير، فيجي الشيطان يقول لا يا فلان والله راو اسمع راو أنت بين عليك، أنت قاعد تدل فيها علشان الناس، الناس قاعدة تشكر فيك، الناس قاعدة كذا، يبيه إيش يزداد في عمله، يحسن في عمله لأجل الناس. فانتبه، انتبه، ذكر نفسك لا، إنما أريد بذلك وجه الله، إنما كما قال كل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. ذكر نفسك بهذا المعنى، أنا أريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. كويس، في هذه شبهة لازم الإنسان يعني يحذر منها، وما يخلي الشيطان، لأن الشيطان يبي يوصلك إلى أحد أمرين، إما أنك أنت تستمر معه في بالرياء، آه أوكي تمام تمام تمام تمشي رياء، وإلا توقف، وفي الحالتين هو نجح. لا ما توقفش، ما دام الأمر أمر به الله سبحانه وتعالى ويرضي الله، جدد النية، بس جدد النية، أخلص النية، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كفيني شر نفسي، يا رب أعوذ بك من شر نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو خير الخلق، كويس، كان يدعو يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإني لا أثق إلا برحمتك. وكان يستعيذ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فبالتالي الإنسان هذا والشيطان كله نستعيذ بالله ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا مرات الشيطان يجي يشدد عليك، يشدد عليك كيف زيد، ها لما هذه كويسة، هذه كويسة، طبعا أنت تقيم الليل ركعتين، يقول لك لا ركعتين من فعلش يا رجل، دي 8 دير 12 دير 14، يبيك تزيد فتثقل عليك فتوقف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المبتل ظهر أبقى والأرض قطع، هذا الدين متين، فأوغل فيه برق بشوية، والتدرج سنة من سنة الخلق، تدرج مع نفسك بشوية بشوية، ده بينك نفسك التحمل وانت تزيدها، لكن ما تزيدهاش فجأة كمية كبيرة. يعني أنا الآن والله قادر أن ندفع 10 جنيه صدقة، ما نقولش لا لا 10 ما ينفعش، نبي ندفع 1000، أوكي لا دفعت 1000 ولا دفعت 10، مش حتدفع 1000 لأنك ما قدرتش تدفع 1000، لكن لو قلت ندفع 10 باهي وبعدين نزيد 5 جنيه بعدين نزيد 20 بعدين نزيد 10، لا لكن روحي بعد فترة دفع 100 و200 و300 و1000، فيش إشكالية. ليش؟ لأني تدرجت مع نفسي. وهكذا. فمسألة نفطر من مسألة أن الإنسان ممكن الشيطان قد يلبس عليك بالرياء والسمعة والناس. وذلك كان بعض الصالحين ينصحون يقول لا، إذا أنت شعرت بأنك أنت فعلت فعل وهذا قد يشوب رياء لأن أمام الناس، فافعل مثله في خلوة. صليت عدي صلي بروحك، تصدقت عدي دير صدقة بحيث أن ما حدش يدري عليها، دزها حطها في مكان بحيث أن صاحبها يراها وما يعرفش من الجبله. دعيت أمام الناس عدي ادعي بروحك. أي عمل قمت به أمام الناس تشعر أو تحس بأن ربما يكون شافه وشيء من رأيه، عدي دير مثلة في خلوة. وكما قلنا مثلا مسألة تجديد النية وتخليص النية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا، قال في سورة الفاتحة نقول فيها كل يوم 17 مرة على الأقل كل يوم في الفريضة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونستعين به على عبادته. رأوا لولا الله كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. خلاص يعني إذن الفضل والمن لله سبحانه وتعالى. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من علينا. أنا يعني من يومين سمعت قصة مرأة كانت جنب الكعبة وتدعي يا اللهم بحبك لي إلا رزقتني قلبا لك ذاكرة. فظن المصري أو أحد الصالحين سمعها قال يا مت الله يعني لا تعتدي في الدعاء، يعني تأدبي مع الله. تقلت له عليك إليك عني يا بطال، تقلت له هذا ياهي جابني من الكفر إلى الإسلام، معقولة ما يحبنيش؟ معرفة بالله سبحانه وتعالى راقية جدا. وذلك الواحد لما يشعر أنه ربي يوفق إلى طاعة لازم يقول هذه ياهي من ربي واضحة مش مني، ليس لي من الأمر، ليس لي من الأمر شيء، ما أنا ما درتش حتى حاجة، أنا فقط عبارة عن إنسان الله أراد به خيرا وفقه لهذا الخير، فيرفع عن نفسه كل إرادة الفعل وهو اللي داره. لا لا ما أنا مدرت شيء، الله هو اللي يسر لي. وذلك نقوله لما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، نقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لولا الله يعني يعطاني القوة وعطاني الإرادة وعطاني وعطاني راني مش هقدر نديرها. بإذن من صاحب الفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا من الأشياء اللي الإنسان يحذر فيها في قضية خاصة في قضايا الإخلاص، لأنه الإخلاص هو أنك تعبد الله على مراد الله، مش تعبد الله كما تبي أنت. يعني أنا والله يحب الصلاة فنكثر من الصلاة ونسيب وما نصيمش أو ما نزكيش أو من لا لا، لازم اللي افترض الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أول حاجة هذه. ونظر في مثال دائما نقول لأبنائي، نقول لهم يا ولدي لما أنا نطلب منك مية وتعدي يجيب لي عصير، هو العيل ابني هذا يعني قلبة يبالك يجيب لي عصير خير، يعني هو يحب العصير فجيب لي عصير، هو يبي لي حاجة كويسة، لكن أنا نبي مية. أنت برك بي أو طاعتك لي أو حبك لي خليه بمقتضى اللي أنا نبيه، مش بمقتضى تنبي أنت. أنت مش تتوكل فيه وتشرف فيه على رغبتك. وكذلك نحن لا نعبد الله على هوانا، نعبد الله على ما أراد، على ما طلب، على ما أمر. وذلك فرض علينا صلوات، فرض علينا زكاة، فرض علينا حج، فرض علينا صيام، فرض علينا أشياء أمر معروف نهي عن منكر، مساعدة المحتاج، فرض هذه كل الفرائض لازم نديرها. طبعا لا يكلف الله نفسا حسب الاستطاعة حسب القدرة، كل ميسر لما خلق الإنسان اللي نقدر ندير. لكن ما نجيش نقول لا والله أنا بنركز على الصلاة وخلاص، لا ما ينفعش. بعدين بعد ما تكمل الفرائض أوكي تنفل تخير النافلة مش مشكلة، لكن أديت الفرائض. الشيطان مرات يجيك شنو يشغلك بنوافل وبمستحبات وبمندوبات عن فرائض. وعجبني جاء شيخ من المشايخ المسلمين فالمسجد فكان الناس تتنازع حول صلاة التراويح تقريبا، هل يصلوها 20 ولا يصلوها 11 او 8. فلما شاف ان النزاع كبير قال لهم احسن حاجه صلوا العشاء وروحوا، ما فيش داعي صلاة التراويح. قالوا كيف صلاة التراويح سنه؟ قال صلاة التراويح سنه لكن وحدتكم فرض، انكم تكونوا قلب واحد، انكم مع بعضكم تكونوا يد واحده هذا فرض، كيف نضحوا بالفرض من اجل السنه؟ اختلفنا خلاص. تبوا تصلوا صلوا، اللي بيصلي 8 يصلي 8، واللي بيصلي 11 يصلي 11، واللي بيصلي 20 يصلي 20، وخلاص كل واحد يصلي. يعني الامام اللي بيصلي 20 اللي مش شايف 20 يصلي 8 وعدي، صلي 11 وعدي، كان ما فيش. لكن ما تنازعوش ولا تنازعوا فتفشلوا. امر الرسول نهى عن التنازع، الرسول ما امرش بصلاه التراويح، قال لازم تصلوا التراويح، ندب اليها كويس. من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، يعني أنا من باب الندب. هذا مسألة ذلك الشيطان أحيانا يجي لك يجي يشغلك ببعض الأشياء اللي هي ربما تكون أقل درجة من الأهم في الأهمية، لأن الشرائع ليست كلها في درجة واحدة، في أركان الإسلام في فرائض فيه أقل درجة، وبعدين حتى المحرمات في كبائر وفيه محرمات في صغائر وفي لمم، كل درجة واحدة؟ لا مش كل درجة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اللمم هذا ما يأخذش عليه، لكن الكبائر لا، لا لا عقوبة ولا وعيد شديد ولا عذاب ولا ولا ولا كويس. وبالتالي مسألة مرات عين يشغلك بالأشياء اللي هي النوافل ويشغلك بالمستحبات عن الفرائض، تجد إنسان كثير الصلاة والصيام وكذا لكن لا يساعد الناس مع أنه عنده إمكانية، لا يعلم الناس القرآن مع أنه عنده إمكانية، لا يأمر بالمعروف عن المنكر مع أنه عنده إمكانية، لا منفعش. مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما أراد، وليس مقتضى الإخلاص أن تعبد الله كما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا ويعيننا على طاعته، وأن يخلص أعمالنا كلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نخصص هذه الحلقة للشيخ محمد بن محمد بن عامر، وهو من علماء مدينة بنغازي. ولد سنة 1898 وكانت وفاته بها سنة 1961. وهذا العالم الكبير يعتبر هو أول من قام بتقنين الفقه المالكي على مستوى شمال أفريقيا وكافة البلدان التي تأخذ بهذا المذهب، حيث ألف كتابا أسماه ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. كان والده الشيخ محمد بن عامر من أكابر علماء مدينة بنغازي، فقد تولى الإفتاء بها وأيضا لمدة تزيد على 40 عاما، كما تولى خلاله القضاء بالوكالة عدة مرات بالإضافة إلى الإفتاء. واشتهر بالعلم والفضل والوطنية، وله عدة مواقف مشرفة أيام الحكم أو أيام حكم الإيطالي بليبيا، فكانت سيرته حميدة وما زال الناس يذكرون له تلك المواقف الوطنية. ذلكم هو والد الشيخ محمد بن عامر. وبدأ يكون الأستاذ محمد بن عامر قد تربى في بيئة علمية وأسرة صالحة، فلا بد أن يسير على نهج والده من حيث العلم، فهو أستاذه الأول دون شك. لذلك حرص على تعليمه منذ الصغر، فقام بإدخاله في الكتاتيب لتعليم والمدارس القرآنية لحفظ كتاب الله وأخذ علوم الدين، ثم أدخله المدارس التركية آنذاك لدراسة العلوم الحديثة كما لازم والده، واعتمد عليه في تلقي العلم وعلى آرائه وفتاويه آنذاك. التحق بعد الدراسة والتحصيل بالمحكمة الشرعية ببنغازي وتدرج فيها حتى وصل إلى وظيفة كبير كتاب المحكمة، وهي وظيفة يعتمد عليها القضاء في تسيير دفة العمل بالمحاكم الشرعية في تلك الفترة، فهي وظيفة إدارية ولكنها تتميز بالقيام بعدة مهام تساعد القضاء وتساعد رئيس المحكمة في القيام بوظيفتهم. وغالبا ما يقوم الكبير الكتاب بإعداد الجدول الخاص بالمحاكم وترتيب الجلسات والقيام أيضا بالفرائض الشرعية وما إلى ذلك من عمل الكتبة المعروفين في تلك الفترة. فدور كاتب المحكمة أو رئيس كتاب المحكمة في أي مكان هو دور مهم في خدمة القضاء والعدالة. إضافة إلى كتابة العقود الخاصة بالزواج والطلاق، وكذلك أيضا إعداد الفرائض الشرعية المتعلقة بالميراث. اكتسب الشيخ محمد من خلال دراسته وتحصيله العلمي وعمله في المحكمة خبرة طويلة في مسائل المرافعات والإجراءات التي تتبع في المحاكم، فلذلك حرص على أن يضمن كتابه شيئا كثيرا من الأمور الإجرائية المتعلقة بأعمال المرافعات والكتابة وتنظيم الأعمال القضائية. وزاد في تكوينه الاحتكاك بالقضاة على مختلف درجاتهم آنذاك، مما أكسبه خبرة طويلة في هذا المجال، علاوة على إلمامه بالفقه المالكي تحديدا وبالفقه عموما في كافة المذاهب، حيث كان قريبا من مصر وزيارتها في تلك الفترة، وأيضا لتوافر المصادر الكثيرة من مختلف مذاهب الفقهية المنتشرة. فمن خلال معرفة النظام القضائي ومن خلال معرفته بأحكام الفقه وأيضا وخاصة في مجال المعاملات والأحوال الشخصية والمواريث وما إليها، استطاع أن يضع لنا الكتاب المنوه عنه. هذا الكتاب الذي قام به يعتبر أول تقنين في الفقه المالكي، فلم يسبق لفقهاء المالكية أن قاموا بوضع تقنين لهذا الفقه. والمقصود بالتقنين هو صياغة أحكام الفقه المالكي في شكل مواد قانونية. وهذه التجربة في الفقه المالكي تمت في سابق لدى فقهاء الأحناف، حيث وضعت الحكومة العثمانية مجلة الأحكام العدلية التي هي عبارة عن صياغة الفقه الحنفي في شكل مواد قانونية. كما أيضا سبق للمرحوم قدري باشا أن وضع كتاب مرشد الحيران، أيضا ضمنه صياغة فقه قانونية لمسائل الأحكام الشرعية، ولكنها مشتقة من المذهب الحنفي. هناك أيضا تجربة في تونس تمت من خلال الشيخ زعيط، حيث قام بوضع مجلة خاصة صاغ فيها المذهب المالكي والمذهب الحنفي، ولكنه متأخر عن الشيخ محمد بن عامر. لذلك تعتبر قيام الشيخ بن عامر بوضع هذا الكتاب أول من قام بتقنين الفقه المالكي في مستوى شمال أفريقيا وفي البلدان التي تعتمد على هذا المذهب في أحكامها الشرعية أو في معاملاتها أو في مسائل الأحوال الشخصية. الشيخ بن عامر دخل أيضا سلك المحاماة، وهي تجربة كانت مفيدة له بعد أن استقال من المحكمة الشرعية في مدينة بنغازي، وأيضا له أدوار أخرى علمية ومساعدة والده في تكوين الجمعيات العلمية التي قامت في مدينة بنغازي. ومن خلال الخبرة استطاع أن يضع كتابه المذكور. كان للشيخ أيضا نشاط سياسي، حيث انخرط في جمعية عمر المختار التي تكونت في تلك الفترة للدفاع عن حقوق ليبيا والمطالبة بالاستقلال عن الدولة الإيطالية. وهذا نشاط مذكور في بعض الكتب التي تناولت الحركة الوطنية في مدينة بنغازي. أما فيما يتعلق بمؤلفاته الأخرى فقد ذكرت أسرته من خلال الترجمة التي تم نشرها في كتاب ملخص الأحكام في طبعته الثالثة، أنه كان أو ألف كتابا في تاريخ برقة لم يطبع بعد، وله أيضا سلسلة من المقالات كان ينشرها في الجرائد حول بعض الأعلام، كما توجد له كتابات أخرى تتعلق بالمرافعات والمذكرات التي كان يكتبها في القضايا التي ينوب عنها أو ينوب عن أصحابها في الدفاع عنهم أمام المحاكم. وأيضا له بعض الفتاوى والأبحاث الفقهية صاغها نثرا وشعرا ألمح إلى بعضها في كتابه المذكور، وجاء ذلك وجاء في تقديم الكتاب من قبل أسرته أنه توفي والقلم في يده، حيث كان يكتب موضوعا خاصا عن المحاكم، وذلك يوم 12 ربيع الأول عام 1381 هجرية الموافق للثالث والعشرين من شهر 8 1961، وعمره آنذاك يقارب 63، رحمه الله وغفر له. إن أهم أثر علمي تركه الأستاذ محمد بن عامر المحامي الشرعي في مدينة بنغازي هو كتاب ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، وهو كما قلت صاحب التجربة الأولى في تقنين الفقه المالكي. عندما قام بتأليفه عرضه على مجموعة كبيرة من العلماء في ذلك الوقت، منهم بعض علماء في مصر وبعض علماء في ليبيا، وأيضا عرضه على السلطات الشرعية في طرابلس آنذاك من خلال المحكمة الشرعية العليا التي كان مقرها مدينة طرابلس، حيث حضر إليها وقدم الكتاب لاستعراضه. وبعد اعتراضه من قبل اللجنة العلمية التي شكلت لدراسة الكتاب، تمت إجازته، وهذه اللجنة كانت تتكون من الشيخ محمد أبو الأسعاد وعضو المحكمة الشرعية العليا سابق الأستاذ إبراهيم بكير، وكذلك الشيخ محمود برخيص ومفتي طرابلس الشيخ أبو الأسعاد وشيخ المدرسة الإسلامية، يعني الشيخ المدرسة الإسلامية الشيخ أبو الأسعاد وأيضا الشيخ محمود برخيص، وكذلك الشيخ عضو المحكمة الشرعية الشيخ الأستاذ إبراهيم بكير. هذه اللجنة أجازت الكتاب وجاء في إجازتها، وقد اطلعنا على كتاب الأديب، هذه إجازة اللجنة يعني جزء من إجازة اللجنة، الفاضل الشيخ محمد بن العلام المرحوم الأستاذ الشيخ محمد بن عامر مفتي وقاضي ولاية بنغازي سابقا، فألفيناه جمع فيه الأقوال الصحيحة من المصادر الموثوق بها من الكتب المشهورة والتي هي عمدة المراجعين، بمعنى هذه جزء من إجازة اللجنة للكتاب. عند ذلك قام بطبعه ونشره لأول مرة سنة 1939 ميلادية. هذا الكتاب احتل مكانة كبيرة باعتباره يغطي نقصا في مجال التقنين أو تقنين الفقه المالكي، وبالتالي اعتبره القضاء من المصادر التي يستعين بها في الفصل في القضايا، سواء في الأحكام الشرعية أو في المعاملات أو في التنظيم القضائي الذي كان سائدا آنذاك، حيث لم يضع المشرع في السابق قانونا خاصا بالأحوال الشخصية، وإنما ترك الأمر للقضاة الاستعانة بالمصادر الفقهية المكتوبة، وعدم تقنين هذه الأحكام تجعل من الأحكام التي يصدرها القضاء مختلفة فيما بينها، ولكن عندما يستندون إلى مصدر واحد وصياغة واحدة فيها الحكم الشرعي المعتمد، عند ذلك تتساوى أو تتوحد الأحكام في هذا المجال. لهذا وقع الاستعانة بكتاب الشيخ دون إلزام من الجهات المختصة في تلك الفترة، على اعتبار أن الدولة كانت محتلة من إيطاليا، أما المحاكم الشرعية فهي مستقلة تعتمد في أحكامها على الفقه الإسلامي دون غيره، ولذلك تمت الاستعانة بكتاب الشيخ محمد بن عامر في هذا المجال. فيجتهد القاضي ويطلع على مصادر الفقه ويتبين له الرأي المعتمد أو الحكم الشرعي المعتمد في المسألة من خلال الكتاب المذكور. فبصدور الكتاب أصبح الأمر سهلا للقضاة في الاعتماد على ما هو المعتمد من الأحكام الشرعية. تضمن الكتاب أيضا أن المؤلف أدرج فيه إلى جانب صياغة أحكام الفقه المالكي في شكل مواد قانونية مسائل ومباحث وأحكام قضائية في هوامش الكتاب للتدليل على الأحكام التي اعتمدها في نصوصه، وهذا ما يدل على أن استخلاصه للرأي المعتمد كان مبنيا على اطلاع ومناقشة علمية، وقد تنوعت المسائل والمباحث فشملت الأحوال الشخصية وأحكام المعاملات، كما اشتمل الكتاب على مجموعة من الفتاوى وعرض لبعض القضايا التي وقعت أثناء مزاولة المؤلف لمهنة المحاماة وبكل أقسام الكتاب، والغرض من ذلك هو الاستناد إلى السوابق القضائية والآراء الشرعية، فهي من مصادر الأحكام التي كانت قديما تعرف بالنوازل، وقد تم جمع بعضها في كتب كبيرة لتكون أمام القضاة والمفتين وللاطلاع عليها والاستدلال بها في الأحكام والفتوى، وإيرادها من قبل المؤلف تعزز الرأي الذي قال به أو الصياغة التي أحكمها من خلال النصوص التي وضعها في كتابه. إن كتابا هكذا شأنه لا يمكن أن يظل بمنأى عن تناول الباحثين المتخصصين في الفقه الإسلامي عموما والمذهب المالكي خصوصا، لهذا كتب لهذا الكتاب الانتشار في مختلف أرجاء الوطن العربي، فقد قام أحد علماء الساقية الحمراء من المغرب الأقصى كما قام بنظمه كما قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه أحد علماء الغضاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أيضا في الجمهورية السودانية حيث قام أحد قضاة المحكمة العليا بتدير الكتاب بصياغة الأحكام الجزائية في شكل مواد قانونية اعتمادا على الأحكام التي وردت في مذهب الإمام مالك. من المفيد أن نلقي نظرة على هذه المحاولات أو هذا الاهتمام الذي وقع بالكتاب أو وقع للكتاب عندما كان المؤلف الشيخ محمد بن محمد بن عامر قادما من مدينة بنغازي إلى المحكمة الشرعية في طرابلس، وكان معه نسخة من الكتاب. التقى أحد الرحالة أو العلماء المغاربة من أبناء شنقيط المقيمين في الساقية الحمراء، وهو من القضاة ومن الفقهاء ومن الشعراء أيضا الناظمين، كان في زيارة لمدينة طرابلس سنة 1939 ميلادية. فمن ثمرة هذا اللقاء أن أهدى الشيخ محمد بن عامر نسخة من كتابه ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية إلى الفقيه الشنقيطي وهو الشيخ ماء العينين بن العتيق. وهذا الشيخ كما أسلفت هو فقيه وشاعر وقاضي، فرح بهذا الكتاب وأخذ في قراءته والعناية به، فقام بصياغة ما جاء فيه نظما من خلال ألفية طويلة أطلق عليها البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. فهذا الكتاب وقع الأثر أو وقع التأثير به على هذا القاضي الذي قام بنظمه وقال فيه قولا حسنا وذكره في رحلته المسمى بالرحلة المعينية، وهي مطبوعة ومتداولة في المغرب الأقصي. فقال عن الكتاب في هذه الرحلة، اقتبس من قول الشيخ ماء العينين: وكتابه هذا يدل على غزارة علمه وطول يده في الأحكام، لأنه أتى فيه بما تمس الحاجة إليه من المسائل والأحكام في عبارة سهلة، وأخذ من الأقوال أصحها ومن العبارات أوضحها، اختار ما هو الأوفق بحسب الزمان والمكان، وراعى الأمانة في النقل. هذه بعض ما أقوال الشيخ ماء العينين في الكتاب. لذلك كما أسلفت قام بنظمه في شكل ألفية أطلق عليها البغية من ملخص الأحكام الشرعية. هذه الألفية الآن تم تحقيقها ونشرها في كتاب، حظيت بفضل ذلك والحمد لله رب العالمين، وتم نشر الكتاب في مدينة بنغازي من خلال مجلس الثقافة العام سنة 2010 ميلادية، إلا أنها لم تحظى بتوزيع كامل في مختلف المناطق. جاء في ألفية أو أشار الناظم الشيخ ماء العينين ابن العتيق رحمه الله إلى هذا الكتاب من خلال مقدمته للألفية، حيث قال فيها: حمدا لمن في الخلق حكمه مضى، ولا مرد للذي به قضاء، سبحانه منه العطاء فضل، والحكم فصل والقضاء عدل، صلى على المبعوث بالفرقان، للناس فيه غاية التبيان، وآله الأولى رووا من نبعه، ولم يميلوا عن سواء شرعه. وبعد، فاسمع رجسا غير مخل، من قصر ولا من الطول ممل، في بعض ما يقع بين اثنين، لولد العتيق ما العينين. أحكامه الصحيحة المصادر، أكثرها ملخص ابن عامر، ومن قوانين الإمام ابن جزي، لخصت مما ليس في التلخيص شيء. إشارة واضحة إلى أن الكتاب أو هذا النظم المكون من 1000 بيت هو مشتق مما لخصه الشيخ ابن عامر، وهو ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. ولهذا عندما وضع القاضي الفاضل الشيخ ماء العينين رحمه الله منظومته أسماها البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، أي أنه وضع كلمة البغية أمام اسم الكتاب إشارة إلى أن هذه المنظومة هي مشتقة من كتاب الشيخ محمد بن عامر. إذن هنا الكتاب من مدينة بنغازي انتقل إلى طرابلس، ثم منها إلى المغرب الأقصى، حيث قام الشيخ ماء العينين بنظمه في منظومة متداولة بين فقهاء عصره في تلك الفترة. هذا هو الأثر الأول الذي تم في الغرب الإسلامي. أعود إلى الأثر الثاني الذي وقع في شرق العالم الإسلامي أو الوطن العربي، وهو أن قيام بعض الفقهاء في الإمارات أو في دولة الإمارات العربية، حيث تم تكليف أحد القضاة من موريتانيا وهو يعمل في المحكمة العليا بمدينة أبو ظبي، تم تكليفه بتحقيق الكتاب، فقام بتحقيق الكتاب من جديد وأيضا طبعه ونشر في دولة الإمارات العربية، على اعتبار أنه من عيون التراث المالكي، أي صياغة الأحكام الشرعية بتقنين الفقه المالكي. وهذا الفقيه أضاف بعض الأشياء أو قام بتوضيح بتحقيق أو بتخريج الأصح، بتخريج الأحاديث التي وقعت الإشارة إليها في الكتاب، وأيضا أضاف بعض الشروح على الإمام مالك. هناك قبل أن أنهي أثر آخر، وهو في السودان، حيث قام أحد قضاة المحكمة العليا في السودان بتدييل هذا الكتاب ووضع بعض النصوص القانونية المتعلقة بأحكام الجزاءات أو الأحكام الجنائية، حيث أن كتاب الشيخ محمد بن عامر كان خاليا من الجزاءات الجنائية أو الأحكام الجنائية، فقام هذا القاضي في السودان بوضع ملحق، وبذلك يكون هذا الكتاب الذي وضع في مدينة بنغازي انتشر غربا وشرقا وجنوبا في الوطن العربي. أكتفي بهذا القدر حول هذا الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: لا تثبتهم، لا تخرج تعمل مقاطع في السوشيال ميديا وتقول هذه الحرب هم بدأوها وهم يستاهلون ما يجي لهم ويستحقون ما يحدث لهم. كيف يا رجل كيف تقول هذا وأنت مسلم وهم أخوتك في الدين والإسلام والعروبة؟ وإن كان أنا قصة العروبة لا أعول عليها، وتعرفون يعني أنا عندي كلام كثير في هذا الموضوع في هذه الشاشة وغيرها. است عربي مش عربي أنا لا تعنيني، أنا تعنيني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكم اعتز الإسلام بالعجم، وكم خذله العرب مرات. أنا لا أحكي على البداية، لا أتكلم عن بدايات الإسلام. نعم بالعرب بداية أعز الله الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، وهذه الأمة العربية كانت هي مهد الدين. لكن بعد ذلك عندما نور الله هذا الدين بالعجم، لا لا لا لا، التاريخ العلمي والفكري والأدبي والقرآني والنحوي وتاريخ حتى الجهاد، أنا لا أريد أن أذكر، الحلقة ليست على هذا. قامات من العجم، فما عادش تعولوا على قصة العروبة، عولوا على الإسلام، أخوة الدين. هذه أخوة الدين لا نتركها نحن، لا نتنازل عنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والدليل أو ما يدعوك إلى أن تكون ملتزما بهذا، انظر إليهم، هم الكفر ملة واحدة. الآن أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، أوكرانيا تحصيل حاصل لأن هي أصلا جزمتهم يعني، كل هذه الدول وغيرها من الدول الأوروبية، تقول الاتحاد الأوروبي إجمالا مع الإسرائيليين ضد غزة. مش مختلفين، هم فيهم النصارى الكاثوليك وفي الأرثوذكس، مش نصارى كاثوليك كلهم ولا أرثوذكس كلهم، ومع ذلك متحدين. عندهم خلافات سياسية، عندهم خلافات جغرافية ومشاكل يعني حتى اقتصادية عندهم. اللي يقول لي أوروبا كلها مع أمريكا أو مع نفسها ما عندهاش خلافات ونزاعات ومنافسات ومناكفات، نقولك لا جدا. لكن في موقف هذا، في موقف ديني وموقف يتعلق بالأقصى، وقفوا جميعا يدا واحدة ويتعاطفون ويظهرون البكاء أمام المرئيات على الأطفال اليهود. أي أطفال الذين ماتوا من اليهود؟ أي أطفال؟ هذا الإعلام اللئيم، هذا الإعلام الدنيء الذي يديرونه هم. المال والإعلام يا جماعة خلينا نعترفوا عندهم، عند الغرب، عند النصارى وعند اليهود. فتجي أنت عربي أو مسلم وتتكلم في الفيس وغيره ويقول لا ونحن والله هذه الدولة ما درت لنا شيء، وإسرائيل ما وصلش فينا، وإحنا بعيد عنها، سواء كنت خليجي أو كنت مغاربي أو كنت مشارقي، أنا لا يعنيني، من كل دولة. يا سيدي على الأقل اسكت، ريحنا، نقطنا بسكاتك، يقول المصريين كلمة حلوة والله، نورنا بسكاتك أنت، مش محتاجين لهذا الوجه القبيح لتخرجه في الشاشات وفي السوشيال ميديا. والإسرائيل عندهم حق. حق ماذا؟ ماذا حق ماذا؟ المتنبي يقول في بيت: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد القول إن لم يسعد الحال. أنت ما عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد القول. يا ودي يقولنا كلام كويس ولا ريحنا، يا رجل من اللي طلب منك التبرع بالكلام هذا؟ معناه شوفوني يا منظومة الموساد ومن فوق منظومة الماسونية، راني متحرر جدا ونحب إسرائيل وحبوني ونحبكم وبارك حتى في منصب. هذا ما يفعله كثير من لا أقول العرب، هم عبريون ولا مسلمون، هم لا دينيون حقيقة الأمر ولا أصحاب. إحنا مجتمعنا الإسلامي هذا كله الشرق أوسطي ما فيش ملحدين، فيه ملحدين جدا. وتقول لي لا في ملحدين ومع القضية، ممكن هذا تحركه القومية، قومية موجودة، ناس تحركهم القومية، هؤلاء عرب وهو يشعر بعروبة كدم يعني. أنا والله أنا لا أحبذ هذا في ساعة ينقلب عليك رواد ملحد، ولا ملحد واليساري لا ينقلب عليك في أي لحظة. جيب الحمية متاعت وإن كان ماشي الحال تباهي قاعد خير من غيره. هو بكل الفساد الديني، وهذا أمر بينه وبين الله، على الأقل عنده موقف. لكن أنت تقول أنا مسلم ولا تريد أن تدافع عن الأقصى وتحارب من يدافع عنه وتوجه الناس والمتكلمين والوعاظ إلى أن يسكتوا. كيف يسكتوا يعني؟ متى يتكلم الناس إذن؟ متى نتكلم إلا من نتكلم في هذا الوقت؟ اليوم الخبر الذي رأيته وأنا آتني إلى هنا، المنظومة الصحية في غزة تعلن انهيارها التام، تام انهيار المنظومة الصحية. كيف؟ لا دواء، يبدو أنه لا مضادات حيوية ولا مسكنات ولا تخدير ولا ضوء ضي اللي بيشتغلوا به، اللي بتشتغل به بعض الأجهزة، لأنهم منعوا عنهم الوقود. الآن محاصرين هم لا وقود. والله شيء مؤسف، والله شيء مخجل. شنو هي الحياة؟ هي الحياة بعد سنوات من هذا الكلام الذي أقوله، قد تكون طويلة أو قليلة، وقد تكون أيام، والله سبحان الله إنسان لا يعلم، قد تكون ساعات، يصبح الإنسان في عالم تاني في الآخرة، ينتقل نهائيا. هو نحن لا ننتسب إلى هذه الأرض، النسبة والعلاقة بيننا وبين ما نحن فيه هذا من مؤقتة، نحن ننتسب إلى عالم آخر، يا عالم الروحانيات، سنموت جميعا. يا سيدي سجل موقف، موت بعزة، موت بكرامة، موت بموقف نبيل، لا تترك هؤلاء يقتلون. تكلم يا سيدي، تكلم تكلم، أنت ليس مطلوب من قتال ولا جهاد ولا عندك جهد ولا عندي مياسي حد، ولا في حد أصلا، هو أصلا ما في جبهة مفتوحة ولا في حدود مفتوحة ولا تقدر توصل، لا أنت ولا نماشي الحال. الكلام دافع، كاتب مسرحي يكتب، صحفي يكتب، السوشيال ميديا يكتب، خطيب تكلم، واحد تكلم، أستاذ، مدرس، مهندس، دكتور تكلم، لا بأس. قال لا، الكلام عند أهله. كي كلام عند أهله؟ الكلام هو صعب، الكلام بكتسحب الكلام سهل. بعض الناس يقول لا هو كلام، لا يا سيد، لا الكلام مش سهل. نحن نجيد الكلام وأن يبدأ سهل وممتع، كلام عن اللحم وأنواعه والمشوي والمقلي، ونحبوا الكلام هذا، ونبدأ عن الألبسة والأقمشة والأرضية، كلام يبدأ لذيذ جدا. مع الكورة هذا والرياضة ما خودني فيلسوف. وعلى غزة الآن يقول لك لا، ما كلام عند أهله. وانت من أهل المال، الكلام لناس معينة، وانت عد العشرات بس، استيكات، كيس استيكات، لف وحط ومنظر روحك ونظارات حلوة وبس. الإنسان لابد أن يبتلى. قال تعالى حسبتم أحسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ حسبتم يعني أن تتركوا؟ لا، لابد من الابتلاء. ربي يبتليك، يبتليك، يجربك، يعني يراك، وإلا حقيقة الأمر النصر ليس مبنيا عليك، يعني على أساس يعني إحنا انتصار طوف الأقصى مبني على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مية ساكنين هنا يعني في مكان جغرافيا بعيد. لا لا لا، أنت فقط تعين، أنت تسجل موقف لنفسك، أنت تدفع الأذى عن نفسك، تعلن موقف صريح واضح أمام رب العالمين، تقول يا رب أنا أمام هذه الفتنة وأمام هذه المصيبة لم أسكت، أنا لم أتفرج، أنا تكلمت وقلت ونصحت ودعوت لهم، لكن نكتب ضدهم كيف؟ أقول لا، هذه ليست بحرب حقيقية، والجهاد عنده شروط. كي شروط؟ عنده 8 شروط. يا رجل من قالها الـ8؟ يعني قال رب العالمين وقاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، بعدين ذلك شارحة كيف ما تديروا أنتم في البحوث، 1 انزل لوطة وإن الجهاد عنده في القرآن هذا، يقول لي لا لا والله هذا اجتهاد من أهل العلم. ما اجتهاد، قد يكون صحيح وقد يكون لا، أنا أقبله أو أرده. قال لك لا، العلماء قالوا 8 شروط. ما أجيب 8 شروط الموضوع ونبدأ فيه شرطين وثلاثة ما تقدر تجيبنا بالعاني. خصوصا الجهاد عنده شروط 8، بس سكر أبوك. والله هذه أمة عزتها عزتها بدفاعها عن مقدساتها. أي أذكر أحيانا كلام لأحمد مطر ربنا يديم عليه الصحة والعافية، تكلم عن الحكام العرب، يقول هو عنده كلام كثير، لكن خلي نجيب لك القصيدة اللي يقول فيها لمن نشكو مآسينا. هي في البداية تتكلم عن الحكام طبعا، لكن بعدين بتتكلم عن الأقصى. يقول لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لبلوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا، وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قصرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر شفته الآن، أحمد مطر التفت للحكام شوف شن قال لهم، طبعا هذا كلام فيه سخرية طبعا. ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بل وأعادينا، فهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا، شوف قالوا أنتم ما قصرتوش، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فما نقلت سفارتها. معاذ الله، لو نقلت سفارتها لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر، هذا النصر يكفيكم ويكفينا، تهانينا. هذه من قصائد أحمد مطر اسمها الكوميديا السوداء، هي في قالب يعني كوميديا ولكنها لاذعة جدا وقادحة. فيهم حكام يبكون يوميا على صلاح الدين، كما يقول في قصيدة أخرى: قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، كم مرة في العام توقدون، كم مرة على جدار الجبن تجردون، أيطلب الأموات من أحيائهم معونة، دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. صلاح الدين لو كان حيا اليوم لقبضت عليه الاستخبارات كلها، المصرية والأردنية والسورية ما يمسكوه وتوجه إليه الاتهامات بأنه خارج عن ولي الأمر وعن الاستتباب الأمن. تي حياة حياة الأمن، تي حياة حياة الجمال والركاح والتفاح، وإخوانك يقتلون. تعرف كم قتلت إسرائيل؟ تعلم كم فعلت من مجازر؟ الآن يدعونهم كيوت ومدنيين وصعبين جدا وما يشوفوش في الدماء. وهل هناك أمة دموية مثل الإسرائيليين والصهاينة؟ أمة خسيسة جدا. أنا أقول لك، هم عندك علم، هم يحتقرون حتى من يؤيدهم ومن يعينهم. النصارى الموجودين الآن، بعض النصارى يؤيدونهم، يبسقون، عندهم عادة اسمها البسق الآن موجودة عند الإسرائيليين. البسق حشاكم حشا قدركم، وجوهكم الطيبة، البسق دفل يعني على أي صاحب دين تاني. وفي مقاطع ممكن شفتوها أنتم في الفيس، يدفلون أول ما يرون مسلم أو نصراني، يدفلون عليه، يبصقون عليه، موصينهم الحاخامات ورجال الدين. ناس مثل هؤلاء، قوم مجرمون مثل هؤلاء، لا ننصر نحن وإخوتنا عليهم بالله عليكم، لا ننصر هؤلاء المساكين الذين من غير غذاء ولا ماء ولا ضوء. شو إنسانية الإنسان هي؟ كبرت كروش يعني، روس مربعة هيك كبيرة؟ لا والله، حياة الإنسان موقف راه. الناس ليسوا بأوزانهم ولا أطنانهم ولا مساكنهم ولا مناصبهم ولا أموالهم أبدا ولا علمهم، وتقول لي خريج العالم، لا لا لا لا، الناس بمواقفها. كلامها الطيب بمواقفها في مثل هذه الساعات. صلى الله أن يفرج عليهم يا رب العالمين. أسألك يا علي يا كريم في هذه الساعة أن تقبل منا ونحن عبادك الضعفاء الذين لا نملك نفعا ولا ضرا، أن تأخذ بيد أهلنا في غزة وأن تعينهم وأن تكون لهم وأن تسدد رميهم يا رب العالمين. سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم كما قلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يا رب العالمين سدد رميهم وخذ بيدهم واجعلنا من مناصري الحق من المدافعين عن الأقصى يا رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا ويصلح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم واجعلنا وإياكم من الصالحين، وحتى ألتقيكم في مساء آخر. السلام عليكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا

0: 99.3
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل القرشك، والذي نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وموضوعنا اليوم سيكون حول الإيجارة. والإيجارة عرفها العلماء على أنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل على التمليك. عقد معاوضة، يعني ليس العقد من طرف واحد، إنما في عوض من الطرف المقابل، يعني فيه خذ وهات، يعني أعطيك شيئا وتعطيني شيئا. هذا معنى عقد المعاوضة. على ماذا وقع هذا العقد؟ وقع على تمليك منفعة. تمليك منفعة، يعني المنفعة هي الخدمة، أملكك خدمة شيء، لا أملكك الشيء نفسه مقابل مادي. يعني أنا يعني ليس البيع مثلا، كالبيع يملكك سلعة، أنا عندي سلعة نملكها لك مقابل تعطيني مقابلها مادة نقد مثلا أو سلعة أخرى، هذا هو البيع. لكن الإيجارة هي تمليك منفعة، أنا عندي حوش دار وأنت تبي تستفيد من خدمة هذه الدار، من منفعتها، من منافعها، فبمقابل مادي. ولكن البيت لا يكون لك، إنما خدمة هذا البيت، يعني ما تستفيد من هذا البيت، هذه هي الإيجارة. بعوض، لا شك أنه بعوض، يعني مش مجاني، لأن العقود اللي فيها ليس فيها عوض هي مثل عقود التبرعات، كالصدقة وكالهبة وكالإعارة، هذه كلها عقود تبرعات. هذا التعريف. ما هو حكم عقد الإيجارة؟ بمجرد الانعقاد بالإجاب والقبول تكون لازمة، يلزم أنه هو يمكن من الاستفادة من هذه الذات، والآخر يمكنه بعد أن يستنفع إذا لم تكن الإيجارة معجلة من ثمنها. والإيجارة والكراء بمعنى واحد، أكرى الشيء أو أجرى، كل معنى واحد، غير أن العلماء أطلقوا الإيجارة على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوانات. الأجير على الآدمي، تأجر في بنية، تأجر في خياطة، تأجر في خدمة، تأجر في خدمة شيء معين، هذه يطلق لها الإيجارة. أما الكراء، أطلق الكراء على العقد على منافع ما لا ينقل. الكراء في الأرض أو بيت، دور هذه، وما ينقل من على السفن والحيوانات، هذا يسموا فيه كراء، ميزوا بينهن، وخاصة عند التمييز هذا عند المالكية. أركان الإيجارة، حتى نقول هذا العقد إيجارة، يجب أن يكون فيه عاقدان، يجب أن يكون العاقدان موجودين في هذا العقد، يعني المؤجر

0: المستأجر. المؤجر اللي هو صاحب المنفعة، والمستأجر هو الذي سيستنفع بهذه المنفعة وبيدفع مقابل هذا الانتفاع. طبعا لشروط صحتهما أو شرط صحتهما التمييز، يكونوا مميزين، ما يكونوش صغار ولا مجانين ولا ولا ولا فيهم سفه وغير ذلك. وشروط اللزوم التكليف وعدم الإكراه والرشد، وكلاهما يفتقران إلى اللزوم وهو إمضاء الولي اللي هو الرشد والصبي. هذين إذا كان الولي ما وافق الأب مثلا على هذا العقد ما ينفع، زي البيع، زي مسألة البيع وهذا تكلمنا عنه سابقا. الصبي والسفيه يمكن أن يؤجر لأحد آخر، أو يؤجروا هم لشخص آخر، أو يؤجروا أنفسهم يصبحوا هم أجراء لأحد، والولي لا كلام له في هذا الأمر إلا إذا كان وجد فيه غبن، إذا وجد فيه محاباة غبن شديد. في الحالة هذه يمكن أن يعترض الولي ويقول لا، أنت ضحكت عليهم، أجرى خدمة يوم بعشرة دينار، هذا كلام ما فيش حتى في السوق ولا نصف في السوق. ففي الحالة هذه يجوز له أن يفسخ العقد ويطلب أجرة المثل، وهذا من حقه. أما ما عداه فلا كلام للولي في الأمر. هذا الشرط، هذا الركن الأول. الركن الثاني الصيغة. الصيغة تكون بكل ما يدل على تمليك المنفعة بعوض، يعني اللفظ كما هو معروف، أجرتك أو أجرني أو أكرني، أو تكون بغير لفظ كالإشارات باليد وبالإشارات المفهومة المعروفة أو كتابة أو معاطاة، اتفقوا بأي صيغة ثم أعطاه المفتاح الحوش وأعطاه الفلوس بعد وكذا والوقع العقد، كل هذا بما يكون صيغ العرف اللي موجودة ومعروفة وتدل على الرضا وعدم الإكراه، هذه صيغة تعتبر نافذة ومن أركان الإجارة. الأجرة هذا الركن الثالث، يشترط فيها ما يشترط في ثمن المبيع. الأجرة اللي هي قيمة الفلوس اللي بيدفعها اللي استنفع من الإجارة، هذا مش بيدفع مقابلها، كان تفاهموا على أجرة، قد يكون راه مش أجر لي حوش أكون ونخدم لك في المزرعة خدمة حتى هي قد تكون، ما فيش بأس أجر لي حوشك ونعطيك سنة ونعطيك مثلا هذه الآلة أنت تأخذها، هذا ثمن حتى وثمن. فكل شيء يباع تكلمنا عنه في البيع، وشروط صحته اللي وقعت على المبيع تقع على ثمن الأجرة نفسها، ثمن البيع عفوا في ثمن المبيع تقع في ثمن الأجرة، يعني نفس اللي دفعناه ندفعه فيه في البيع، ما يكونش حرام وما يكونش عقد ربوي، ما يكونش كذا، نفس الكلام هذا في الأجرة ينطبق عليه. ثم نأتي إلى الركن الرابع والأخير وهو المنفعة. المنفعة اللي هي المعقود عليه، يعني اللي بيستفاد منها، الخدمة اللي بيقدمها. أول حاجة أن تكون معلومة نوع الإجارة، نوع المنفعة هذه تكون معلومة درءا للغرر. ما ينفعش مثلا يقول لا استأجرت سيارة، إذا استأجرت مثلا سيارة أنت تقول له والله أنا بنأجر سيارة بنرفع فيها الصغار من سفر بها، يقول له خلاص تم تفهمنا، قداش؟ قال له كم يوم؟ قال يومين، قال له ب200 دينار، قال له تفهمنا تم العقد. هذا عقد فاسد. ليه؟ لأنك أنت لا عرفت السيارة شنوها ولا سعتها، ولا تتحمل هذه الطول المسافة، والله ما تتحملش. من قال لك أنت عندك 4 صغار ولا 5 وقعت على عقد والسيارة قد تكون ما تحملش هذا العدد، أو عندك أنت تبي تحمل بضائع وتحمل معك شيء وما وهي ما ترفعش هذا الكلام. إذن لازم تعرف نوع السيارة. حتى الحوش نفسه استأجر الدار، ما تقول وتوقع العقد وانت لا شفت الدار ولا عرفت حجمها ولا عرفت مكانها ولا البيت. هذا لازم تعرف حالته، يناسبك ما يناسبك، في جاي في مكان بعيد في مكان قريب، حالته الحالة العامة للمبنى متهالكة مهترئة، ممكن تكون بلا رواشن، ممكن تكون فيه صقع، ممكن تكون فيه حشاك، في شيء روائح كريهة. لازم فتتفق على على على يعني لازم يكون الشيء معلوم، ومدة الإجارة كذلك معروفة، وتكون لها قيمة معتبرة شرعا. الحاجة اللي بتأجرها أنت بتستنفع بها، ليه؟ لأنها إذا تلفت كيف بتقدرها، كيف بتقدر ثمنها وبتعوضها. فلازم معروف حتى قيمتها، ولازم يكون مقدور على تسليمها، يقدر يسلمها لك. كيف تأجر بيت أنت مغصوب، هو مغصوب منه يقول لن أجر لك وهو مش قادر أن يسلم لك، أو أن سيارة بأجرها لك وهي أصلا رايحة أو مش موجودة أصلا، أو ماشي بها الولد مسافر ومش معروف متى بيجيبها، والله حد مسافر بها يأجرها لك. حتى في معرض سيارات يقول لك يا سلام نأجر لك نوع سيارة تويوتا كذا كذا كذا، والله وهي أمتى وين؟ قال لا والله ماشي بها لمسافر بها، وتو إن شاء الله لما يجي خلينا نوقع العقد حتى الآن. لا ما ينفع، هذا باطل ما يجوز، لأنه لازم يكون قادر على تسليمها. لما نقول هاك تم العقد يعطيني المفتاح ونعطيه الأجرة مثلا، وتكون غير محرمة. الحاجة اللي بتستفيد بها لا يجوز أن تكون محرمة. ما يصح تأجير مثلا مثلا أواني الذهب، لأن استعمال أواني الذهب ممنوع في الأكل وفي الشرب، ما يصح. أو مثلا آلات الملاهي الغناء، ومما يستخدم في أشياء في حرام، يأجر له شيء فيه يستخدم في الحرام، أجر لي هذه الدار وهي تستخدم في بيستخدمها في شيء لا يجوز شرعا، هذا كله محرم. وكذلك أن لا تكون المنفعة هذه متضمنة كما يقول العلماء، متضمنة لاستفاء عين قصدا. يعني شو معنى؟ يعني ممكن تنتهي منفعتها بانتهاء ذاتها. واحد يأجر في شاء لشرب لبنها، نأجر منك الشاة هذه باش ناخذ لبنها كم شهر، باي تمام او شربت اللبن، وبعدين ممكن ما يقعد لكش في 15 يوم التالية اللي بعدها لبن، تنتهي المنفعة منها والذات باقية. لا، المفروض المنفعة دائما تتبع الذات. انا لو اخذت الذات نبي نستنفع بها، المنفعة دائما تكون معي. اذا اجرت سيارة معنا السيارة شهر، اذا انا 200 بنولعها ونركب فيها نمشي، مش لا يوم محجوب علي ويوم ما تصلحش ويوم كذا ويوم ما نستفيدش منها. والله أجر لي هالنخلة هذه نبي ناكل تمرها، قداش نأجرها لك؟ أجرها لي أسبوعين، يقول له لا كانت بها شهرين، حاضر بها شهرين، من ثاني يوم كل التمر وتم وبقية الشهر كله ما استفاد منها. هذه ما ينفع، لأن المنفعة يجب تكون على الاستمرار. استثنوا حاجة واحدة اللي استئجار المرضعة للبنها، وخاصة هذه قديما كانت المرضعات، لأن اعتماد الأطفال زمان إلا على حليب المرضعات، ما فيش أكل يتناسب مع الأطفال، أكل زي من الآن الحليب اللي موجود في الصيدليات ويباع في المحلات لا، زمان ما في إلا المرضعة باش الطفل هذا يستطيع أن يتقوى ويعيش. والمرضعة لا يعرف لبنها، فيأجروه على ما عندها باليوم، والله بالأسبوع، والله بالشهر، وتجي ترضع رضع رضعتين في اليوم، وانت والنصيب على ما اكلت وعلى ما شربت وعلى. فهذا لان للحاجه اليه والمصلحه الغالبه فيه، فاستثنوا هذا الاستئجار، ولكن ما يتناسب مع الدواب الحيوانات، لكن في البشر تجوز. الشرط اللي في المنفعه ايضا حتى تصح هذه الاجاره، ان لا تكون متعينه على المؤجر، ما تكونش متعينة. هذه بالذات تخص في فروض الأعيان في العبادات. يعني ما يصح مثلا واحد يأجر شخص للصلاة عنه، ليه؟ لأن هذه متعينة عليك، متعينة على المؤجر والمستأجر، هذا ما ينفعش أنه هو يستبدل فيها. والله والله بيحلف في محكمة بأجر شخص يحلف عنا، لا، هذه تعيينها على شخص معين بذاته، ما ينفع يأجر الحلف، يعني متعين على المؤجر، عفوا المؤجر نفسه متعين عليه هذا الحكم بالذات هذه في العبادة. مثلا فتوى ما فيه من يجيب عليها إلا هذا العالم، كويس، ما فيه أحد تعينت على هذا العالم متخصص في هذا الشيء، ما ينفعش يقول له والله تون أجر لك حد يجاوبك إلا في ما كان كفاية. مثلا قال له والله دفن ميت وتغسيله، دفن ميت وتغسيله، احنا ما نعرفه، لا نغسله لا ندفنه لا نقبره كذا، نب أجرك. فهو يعني قام بهذا الأمر، والله كلف شخص آخر بأن يقوم به، ما فيش بس. أو تدريس مادة مثلا على شخص معين، لا يصح تأجير من يحل محله. أنا أجرتك أنت تدرس هذه في المدرسة الخاصة أو في المدرسة العامة أو حتى في قطاع خاص في التدريس الخصوصي، هذا جاي بيدرس لولده والله بناته والله أولاده في مدرسة في كذا، وبعدين جاي لقاهم جاي بأستاذ آخر قال لا أنت ما يهمكش، المهم أنا جبت لك من يقري، لا أنا اخترتك أنت لكفاءة فيك ولقدرة معينة، والله اخترتك لأمانتك والله ثقتك، والعقد متعين عليك أنت أيها المؤجر، ما ينفع تجيب لي مكانك. وهذه على فكرة حتى في الوظائف العامة، الوظائف العامة ولو أنها فرض كفاية لكنها تعينت في ذاتها على معين، احنا وظفناك ووقعنا العقد معك أنت لتقوم بهذه المهمة في هذه المصلحة، ما ينفعش تجيب مكانك حد آخر، ما ينفعش. احنا ما نحكوش يغطوا الموظفين على بعض في نفس المهمة، قد يكون تجوز، لكن جيب شخص آخر يحل محلك في هذه الإدارة والله في هذا القسم والله غيره، وانت تسافر وتجيب مكانك، هذا ما يجوز، ما يجوز. لكن تغطية الموظفين على بعض في مهمة هم يستأذنوا فيها من الإدارة تجوز. ثم نتكلم عن أمر آخر في الإجارة، هي ضمان تلف العين المستأجرة. الآن احنا قلنا المنفعة تحصل من ذات، هو أعطاه ذات معينة، عين معينة، شيء معين، وقال لها واستنفع منه زي السيارة مثلا أو حوش بش يأجر. لكن الآن تلفت هذه العين، الحوش هذا صار له خلل، صارت له مشكلة، أو السيارة صار لها عطل، من يضمنها، من اللي يغرم، من اللي يخلص، من اللي يسدد هذا التلف؟ الأصل أن المستأجر هذا أمين فيما تحت يده، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر إلا إذا تعدى المستأجر. الأصل أن المستأجر أمين فيما تحت يده، أمين، فإذا حصل تلف في العين المستأجرة فيكون الضمان على المؤجر، على صاحبها كما يقول العلماء، على ربها، إلا إذا كان بالتعدي والتفريط، ويضمن إن أكرى المكتري لغيره لغير أمين أو أكراها لأثقل أو أضر، يضمن إن أكرى المكتري لغيره لغير أمين، واحد آخر أكراها لشخص آخر بالباطن لغير أمين أو أكراها لأثقل أو أضر، وكذلك إن زاد في المسافة ولو قليلاً فتعطلت الوسيلة أو الآلة وعطبت، فيضمن بقيمتها يوم التعدي، فإذا زاد في الحمل أو المسافة ولم تعطب فمن حقه أن يطالب بمقدار زيادة في الكراء. وهذه ربما نوضح لها مثال أحسن حتى تتضح هذه الصورة. صورتها مثلا لو أجر شخص سيارة مثلا أو أكرى يعني دابة أو سفينة لنفسه، فحمل عليها هذه السيارة حمولة كثيرة فتسبب في ضررها، أنا مأجر سيارة نبي نرفع عليها قنطار اسمنت أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة قنطار اسمنت وتفهمت معاه هذا الأساس وأعطاني السيارة فحملت عليها بدل 10 20 أو 30 أو 40، وثم عطبت صارت لها مشكلة. فلأن صاحب السيارة لما يقول لنا بنرفع عليه 10 قنطار هو يعرف سيارته وإمكانياتها، يقول له يا سلام تفضل، يقول له لا ما تتحملش، لأن كل حد يعرف، وكذلك السفن وغير ذلك في الحمل. فهنا المستأجر يضمن هذا الخلل، يصلحها ويرجعها كما كانت. ولو مشى بها أكثر من مسافة الإيجار، قال لنا نبي نمشي بها إلى البلد الفلاني، بنمشي بها 100 كيلو فقط ونرجع، قال له مسافة كذا، فزاد هو سواء كان بقصد أو بغير قصد، صار له ظرف معين خلاه يقدم، أو أنه تعمد وبلغ، والله أنت يا والله بلغوه بعدين هذا المؤجر. هنا يضمن كذلك قيمة الزيادة يضمنها، يعني أنت زدت، أنا أعطيتك 100 كيلو زدت 50 كيلو، خلاص بتخلص نص القيمة الزيادة. وإذا كانت تعطلت يضمن قيمتها، يضمنها في الزيادة هذه يضمن، لأنه متعدي. إذا كان صار لها عطل من غير إرادته في المدة في المسافة المحددة لا ما يضمن، لكن إذا كان عطلت في الزيادة لا أنت تتحملها، لأنه تعدي وتحمل متعدي ما جنت يده. والخلل الطارئ، لو حصل خلل في هذه السيارة، عطل طبيعي يأتي لكل السيارات، مش بتقصير من السائق وليس بإهمال منها، مثل الحوش أحيانا، تو الحياش صار خلل في أجلك الله، مش في حاجة هو بيد يعني صنعها هيك، من غير الأشياء الخفيفة مثل اللمبات والأشياء هذه يغيرها مش مشكل، لكن مثلا في تسريب ما صرف صحي مثلا، أو خزان أو ما يسمى بالفوسكية صار له تسريب، باش ذنب المستأجر في هذا الأمر؟ شنو علاقته؟ أو السقف حصل له تشقق، هذه ما لي علاقة بها المستأجر، ما مش بإهمال منه أو تقصير، إلا إذا كان في إهمال نبهه قال له رد بالك تستعمل هذا الخط، إياك أن تستعمل دورة المياه هذه، إياك أن تستعمل هذه الحاجة الفلانية، ودخل على هذا الشرط وقصر واستعمل وتعدى يتحمل. وإلا إذا لم يتعدى فلا يجوز أن يجبر صاحب العقار المستأجرة، يجبره عليش على إصلاح الخلل مطلقا، ما ينفع. يكون المكتري في هذه الحالة مخير، إذا صلح صاحب الحوش صلح الخلل اللهم باركه مستمر، وإلا فإذا كان رأى أن يقوم بالإصلاح ضروري ويضره بقاؤه على هذا الأمر ولا يستطيع الخروج منه ولأنه متضرر، فله أن يصلحه أو يفسخ العقد ويخرج ويحسب للمدة اللي مضت ويدفع لحقه ويتوكل على الله. عندنا أمر آخر وهو تضمين الصناع، طبعا عفوا إذا كان هو صلح طبعا بخلصة منه، خلص من الـ يحسب لمدة ما دفع من الإيجار، لأنه هو السبب مش مني فهذا بيحسبها له. طبعا في تضمين الصناع، وهذه مسألة مهمة أيضا، الصناع هم أصحاب أجرة من الصناع، هؤلاء مثل الحدادين اللي يصنع في الدواليب مثلا، أو النجارين، الحدادين يصنعوا أشياء مثلا زي الخزانات وزي، والمؤجرين هم اللي يصنعوا في، عفوا النجارين اللي يصنعوا مثلا في دواليب أبواب أشياء الخشبية، وقس على هذا في كلها في الألمونيوم وفي البي في سي وفي الأشياء، يعني صاحب المال الآن يعطي في مادة خام، يعطي مادة خام ويقول له اصنع لي منها كذا، هذا الصناع هؤلاء مستأجرين يأجروا فيهم على هذا الأمر، تمام. هل يضمن هؤلاء الصناع إذا تلفت المادة الخام؟ المادة الخام تلفت، الخشب هذا راح فسد، قالوا نعم، وهذه فيها استثناء، طبعا هي من باب الاستثناءات، يضمن الصناع بشرطين. أولا إن نصب نفسه للناس بمحل، إذا كان هو داير ورشة وباسمها وفاتح بابه للناس والناس تجي تخدم عنده، إذن هو يضمن. أنا جبت لك متر مكعب خشب تصنع لي، قلت لي راح، قلت لي انحرق، أجيب لي متر خشب، ما ليش علاقة. جبت لك حديد صنعة نوع كذا بفاتورة معينة، صنعت جزء وجزء ما صنعتهاش، قلت لي راح، الجزء الآخر تعطيني مقابله. ليه؟ لأنك أنت منصب نفسك وفي كالأجير المشترك وقاعد تخدم للناس كلها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، إن غاب الصانع عن الشيء المصنوع، أما إذا صنعه بحضوره بحضور صاحبه، إذا كان إذا صنعه بحضور صاحبه فلا ضمان عليه، كان قدام الشيء وصار الخلل أمامه لا شيء. لكن في حالة الغياب عنه يعني رجع بعد فترة وقال له والله راح، لكن قدامي صار الخلل وصار معناها الأمانة الآن قدامه، أنه مش ما فيش تقصير ولا في إهمال، فلا ضمان عليه، ما فيش ضمان عليه. والصانع هذا يضمن الصانع البضاعة بشرط أنه ما لم يقبض ثمنها، هذا شرط، ما لم يقبض ثمنها، فإذا قبض ثمنها انقلبت البضاعة وديعة عند الصانع فلا يضمنها إلا بالتفريط. كيف قبض ثمنها؟ قال لا اسمع، أنا بنعطيك متر هذا الخشب واخدم لي به دواليب، كم الآن المادة الخام مني، لكن أنت عندك أجرة أنت يعني عندك أجرة اليد العاملة. قال له خدمة هذه الدواليب ب10,000 دينار، كل دولاب 10,000 دينار. قال له تفضل هذه 10,000 دينار. إذا دفع له في الحالة هذه لا يضمنها إلا بالتفريط، لا يضمنها إلا بالتفريط. ليه؟ لأنه معاش صار أجير، الأجير المفروض يخلص بعد، الأجير يخلص بعد الأجرة، لكن مدام دفعت له أنت إذن هذه صارت كالوديعة، صارت عندك الوديعة. ومدام الوديعة، وهذه بتجينا في باب تو قدام بعدين، الوديعة هذه لها حكم خاص، ومن أهم أحكامها أنه لا يضمن المودع عنده إلا بالتفريط والإهمال. المعنى الخلاصة أن عقد الاستصناع هو من العقود الجائزة، والأصل أن الصناع لا ضمان عليهم لأنهم مؤتمنون كالأجراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان على الأجير وخصص العلماء من ذلك الصناع أصحاب الحرف وأوجبوا عليهم الضمان استحسانا. طبعا هذا من الاستحسان، يسموه بالقياس الخفي، لأن فيه اجتهاد من العلماء لحماية أموال الناس حتى ما يتسلط الصناع على أموالهم ويخفونها ويدعوا ضياحة إذا رأوا أنهم غير ضامنين، يقول لك يلا أنا مش مضمون، مش ضامن، مش ضامن، فيخنبوا هذه المواد الخام. وهذا هو فعل السلف من الصحابة والتابعين، وهو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يضمنوا الصناع ويقول علي لا يصلح الناس إلا ذلك. وحتى في المدونة كمكتوب عند الإمام مالك طبعا أنه ما زال الخلفاء يضمنون الصناع، المالكية يقولوا هم ضامنون فقط لما يغاب عليه، المالكية استثنوا في هذه المسألة الأشياء اللي يمكن إخفائها في الصناعات مثل الذهب، تجيب له سبيك الذهب ويقعد يخدم فيه، أو تجيب له مقاطع قماش وثياب، ما يمكن إخفاؤه ما يغاب عليه إذا ادعوا تلفه دون بين لهم يعني وشهادة أو ثبات على صدقهم يضمنوا، لكن إذا قدموا بينة تشهد على صدقهم بأنه مثلا سرق والله حرق أو أحرق قصدي دون تفريط منهم فلا ضمان عليهم. لذلك يقول في المدونة واحد يسأل في الإمام مالك، قال يا إمام قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين من الصياغة إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه، أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال مالك رحمه الله: إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم، وهو بمنزلة الرهن. بمنزلة الرهن، وهذا مكتوب في المدونة الكبرى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل وإياكم بقية الحديث عن موضوع المقدمة السابعة وهي الإجارة في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. في

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من يسمع فينا حاليا عبر تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. جمعة مباركة عليكم جميعا وين ما تسمعوا فينا، في السيارة، في الخدمة، في البيت، أو حتى في حياشكم. مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، تحياتي لكم جميعاً.

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثروا من الصلاة على النبي يا جماعة الفيسبوك والتيك توك، كثروا من الصلاة على النبي.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كثروا من الصلاة. اليوم يوم جمعة مبارك عليكم جميعا وما تسمعوا. طبعا نقدروا نتكلم احنا باللغة العربية ونقدر نكون الحلقة باللغة العربية، ولكن دائما نختار في لهجتنا الليبية، اللهجة البسيطة اللي توصل لكل مستمع، لكل ناس حابين يسمعونا، تكون سهلة وبسيطة عليهم. في نقدر نتكلموا باللغة العربية، وفي مرات مصطلحات ما يعرفوهاش الناس. سمعوا فينا ناس كبار، ناس كبار ومستمعين كبار، ربي يطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والسلامة يا رب. لكن احنا دائما نختاروا في اللهجة البيضة ما بين اللغة العربية واللهجة الليبية، باش تكون مبسطة للشارع الليبي اللي يسمع فينا حاليا، سواء كانوا في السيارة، سواء كانوا في الخدمة، سواء كانوا في البيت ما بين قوسين في حياشهم، تمام، من حياشهم، تمام. اليوم موضوع الحلقة مش مجرد موضوع، أو هو مش اختيار عادي فقط احنا نتكلموا باش نتكلموا عليه ونمشوا، لا، اليوم موضوع الحلقة ممكن يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك. اليوم موضوعنا يغير علاقتك بأغلى الناس في حياتك، وموضوع ملموس، موضوع عايشين فيه، موضوع مهم جدا للشارع الليبي. بدل مصايره من الظواهر السلبية والأشياء السلبية والإشاعات والترندات وغيرها وغيرها وغيرها، لا، احنا اليوم نتكلم على موضوع مهم، بما ان احنا اليوم في يوم جمعة مبارك اقتنا الموضوع هذا، بما ان احنا اليوم الجمعة ملتمين، في ناس ملتمين متغدين مع بعض، مع ابوهم وامهم، وفي اللي ابوه وامه متوفين واخذهم الاجل ومشالهم في المقبره، دار لهم زياره وترحم عليهم وقرا لهم قران ودعا لهم وحتى صدق عليهم. فاليوم موضوع مهم جدا اللي بنتكلموا فيه هو بر الوالدين. ناخذ فاصل قصير ونرجع.

من أثير السرايا 99.3، أهلا وسهلا بكم جميعا لجماعة السوشيال ميديا فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا وجمعة مباركة عليكم، سواء كنتوا داخل الوطن أو خارج الوطن أو حتى الدول الشقيقة. أهلا وسهلا بكم جميعا ويسعد مساءكم يا رب. في موضوعنا لليوم غالبا ما يحس به إلا يلي موجوع من هذا الموضوع، صح صح، مش هيحس بالموضوع هذا اللي اليوم نتكلم عليه إلا الناس اللي مجرباته، اللي فعلا عايشة فيه، سواء كانوا والديه حيين أو كانوا ميتين وتوفاهم الأجل، إن شاء الله ربي يرحمهم ويرحم جميع موتانا يا رب. فاليوم موضوع حساس ونتمنى إنه يوصل لعدد كبير من الناس، وهذا مش دوري أنا فقط، دوركم أنتم جماعة السوشيال ميديا، تحاولوا أنكم أنتم تساعدوه الموضوع هذا إنه يوصل للناس، لعل وعسى كلامي يخليهم يفيقوا حتى ولو حاجة بسيطة. فهمتوا؟ دائما أتعمل حتى إني دائما ما نشوفش للكاميرا هلبة، دائما حاول إني نسرد ونتكلم من القلب بدون أي شيء، نحاول دائما ناخذ رؤوس أقلام على موضوع الحلقة ونحكي بصراحة وكلام من القلب إلى القلب باش إنه يوصلكم فعلا. فخلوني نسألكم سؤال من البداية، في بداية حلقتنا لليوم، أنت آخر مرة قعدت مع أمك بدون ما تكون مستعجل؟ أنت آخر مرة قعدت مع أمك أو أبوك بدون ما تكون مستعجل، بدون ما يكون عندك موضوع أو تكوني عندك موضوع أو عندك مشوار معين؟ أمتى آخر مرة؟ وأمتى آخر مرة أنت بست راسهم، سوى راس بوك سوى راس أمك، وقلت لهم يعطيكم الصحة؟ نبي نعرف أمتى. في اللي قال لي من سنة، في اللي قال الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فنبو نعرفوا أمتى آخر مرة، يلا استرجعوا ذكرياتكم، نبو نعرفوا أمتى آخر مرة قعدتوا مع أبوكم أو أمكم بدون ما تكونوا مستعجلين، وأمتى آخر مرة بستوا راسهم وقلتوا لهم يعطيكم الصحة ويطول في عمركم. رامي يقول ربي يرحمها يا رب. السؤال عارفة صعب، وهل بناس بتنجرح منه؟ عبد الله يقول من سنة ونص. العنيدة تقول والله العظيم أمي من الجمعة اللي فاتت، وأبوي الله يرحمه ربي يرحمه ويغفر له. أحمد يقول أمي أبوي عندهم 8 سنين من اللي توفوا الزوز، ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب. فشفتوا شفتوا إحنا توا حاليا كمستمعين وكمشاهدين انشقوا إلى قسمين، قسم من الجمعة اللي فاتت ما شافش أمه أو أبوه، وقسم ليه سنة أو سنتين أبوه توفاه الأجل وأمه توفتها الأجل. يعني شوفوا كيف إحنا ناس انشقوا إلى قسمين. صلاح يقول من 2012، إيه والله مدة طويلة يعني. نقول إحنا في اللي قال لك اقعدوا، في اللي حتى واخذت الغربة، مسافر أبوه أمه في الوطن وهو واخذت الغربة. القدعانة تقول من 8 سنين أبوي الله يرحمه، وأمي من سنة لأني مغترب برا. متفائلة بالله تقول الله يرحمهم ويغفر لهم، أبوي من 2011 وأمي من 2019. شوف العنيدة تقول أمي حية الحمد لله ربي يطول في عمرها. أمنة تقول والله ما يعوض مكانهم حد. شوفوا خلونا مقتنعين اقتناع تام، خلونا احنا مقتنعين من الداخل اقتناع تام ان البو والام ما يعوضهم حد، وما يعوض امكانهم حد، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. الام والبو ما يتعوضش امكانهم، ممكن الابن يتعوض، البنت تتعوض، الزوجة تتعوض، الزوج يتعوض،
إلا حاجة واحدة ما تتكررش أبدا، الأم والبو مستحيل يتكرروا ومستحيل حد يعوض مكانهم. فكل شيء في الحياة يتعوض إلا الحاجتين هما الأب والأم. ممكن أنت توا خسرت حتى بنتك أو ولدك، لكن عادي تتزوج مرات وربي يرزقك بالذرية الصالحة مرة تانية، فهذه تتعوض يعني، صح مش زي قبل لكن تتعوض، يجي في إمكانها شيء. لكن الأم والأب ما يتعوضوش، خاصة الأم تحت أقدامها الجنة والأب رضاه بالدنيا. فأنا اليوم الموضوع هذا، هل بناس بتترحم على أمها وبوها، وهل بناس واخدتهم الغربة، وهل بناس أبوهم وأمهم حيين وكانوا معاهم، وهل بناس مقاطعين أماليهم، مقاطعين أمهم وأبوهم على أسباب ما ليهاش أي قيمة. فرضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين، خلونا هذه حاجة متأكدين منها، رضى الله من رضى الوالدين. ممكن أنت ترضي في الله سبحانه وتعالى ولكن عاق بوالدك، مش مدور والدك. احنا الفكرة كيف أبواب الدنيا تنفتح لك وانت عاق بوالديك؟ هذه هي الفكرة. وفي حتى لأمه وبوه متوفين وماتوا ومش راضيين عليك، شفتوا كيف؟ وفي اللي أمهم وبوه متوفوا وراضين عليهم دنيا وآخرة، وتلقى الأبواب ديما مفتوحة. في ناس تقولك البر الوالدين يتسكر الباب هذا بمجرد ما يتوفى أمي، تتوفى أمي وبوي. لا لا لا لا لا لا لا لا، غلط، يعتبر غلط. ليش؟ لأن حتى ولما هم يتوفاهم الأجل، إنك أنت تقدر تبر بهم وتقعد تبر بهم بالصدقة وبالدعوة، بقراءة القرآن، بهالأشياء. فمحلال الإنسان لما أبوه وأمه يكونوا راضين عليه دنيا وآخرة، محلال الإنسان لما يطلع ويبوس يد أمه ويبوس يد أبوه أو راس أبوه، وطالع من البيت إلى مكان شغله وهم راضين عليه. فهمتوا؟ بغض النظر طبعا نعرف، احنا نعرفوا إن في أباء وأمهات، مع احترامي للناس اللي تسمعني، مع احترامي، في أباء وأمهات أنانيين. فهمتوا؟ أنانيين، ويعني وصعبين، يعني صعبين معانا مثلا، ولكن هذا الشيء لا يعني انك انت تكون عاق بيهم، هذا الشيء انك انت ما تسمعش كلامهم. لا، عادي اسمع، حاضر ونعم، لو كان غلط ما تديراش، ولكن اسمع له، لان بر والدين الله غالب. مش احنا اللي اخترنا امالينا، مش احنا اللي اخترنا ابونا وامنا، حطوها بين قوسين. انت موجود في الدنيا باش تخلق، باش تعبد الله سبحانه وتعالى وتبر بوالدك. فهمتوا؟ هذه من الاشياء لازم تفهموها. وعليكم السلام لكل من جاء وكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وجماعه التيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم. حلقه اليوم البر الوالدين. انتم اللي بايدكم تقدروا توصلوا الحلقه هذه توصل لهالبناس، انتم بايدكم تقدروا انكم انتم توصلوا لعدد كبير من الناس ان يسمعونا اليوم، خاصه ان اليوم جمعه، واختيار الموضوع كان اختيار يعني يعتبر من التصويت، وايضا من المواضيع اللي دائما الانسان لما يتكلم فيها مهما يعبر، مهما يوصف، مهما يشرح، يعتبر قليل جدا. فدائما فكروا في الحاجات هذه. للأسف، للأسف الشديد، زي ما في حاجات إيجابية في أشياء سلبية. للأسف الشديد مرات الدنيا هذه تلهينا،
أعتقد إحنا وصلنا في زمن إن الحياة هاد بدت تلهي فينا، بدت تاخذ من جهدنا، تاخذ من وقتنا، بدنا نلهو في خدمتنا ونلهو في الجري، نلهو حتى في صغارنا، بدنا ننسوا أمنا وأبونا. الشغل دي ما يقعد يلهي فينا، ومهما تشتغل مستحيل تلحق. أحيانا حتى التليفون

ياخذ في وقتنا كله واحنا نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي وننسوا الناس اللي كانوا سبب بعض الله سبحانه وتعالى في وجودنا، ننسوا الأم اللي صهرت وهي تدعينا وتخاف علينا وتصلي دائما وتدعي قبل حتى نفسها. شفتوا كيف؟ ننسوا الأم اللي كانت متحملتنا في صغرنا، ننسوا كيف كانت توكل فينا، كيف كانت تنحي اللقمة من فمها وتعطينا باش نكون احنا شبعانين، كيف سهرت معانا، كيف قرتنا، حتى لو كانت أمية ما تعرفش لكن تحاول بقدر جهدها إنها ما تكونش مقصرة تجاهنا. شفتوا كيف؟ وهي تدعي إنه يبعد علينا أولاد الحرام والبنات الحرام، تبعد علينا في المال الحرام، وتدعينا دائما بالرزق الطيب الحلال، وتطمن دائما فينا من الخوف. نبدو احنا خايفين مرات من الدنيا وخايفين من الناس اللي حوالينا، كان دائما هي تطمن فينا، دائما هي الحضن اللي يطمننا، دائما هي الإنسان اللي تقوينا حتى في ضعفنا. في شباب نعرفهم وسامع هالبقصص من حاجتها، هي إن شاب يبدأ مثلا من هموم الدنيا، من قسوة الدنيا وقسوة الناس عليه، يروح لأمه ويقعد يبكي عند أمه. ليش؟ لأنها الوحيدة حتحس به، لأنها هي الوحيدة حتطمنه بالدعاء، بقراءة القرآن، بإنها هنا تعطيه حتى محاضرة مرات تكسى عليه لمصلحته لأنها تخاف عليه. فهمتوا؟ هذه هي الأم. فمهما كبرنا في نظرهم هم قاعدين صغيرين، مهما درت كبرت وتزوجت وخلفت وراك صغار وكبرت وحتى أعطيت بناتك، ولا حتقعد في نظر أمك صغير، وحتقعدي في نظر أمك صغيرة. هذه لازم تعرفوها، لدرجة أن هي مرات حتى تنسى وتعرف الأم ولدها حتى لو دس عليها أو دست عليها بنتها. سبحان الله، يعني الأم تعرف ولدها من تصرفاته، تعرف بنتها من تصرفاتها، تعرف أمتى هي متضايقة، أمتى هي تبكي، أمتى هي زعلانة، أمتى يعني. شوف الأم، فالأم والأمومة ما هي سهلة يا جماعة الخير، ما هي سهلة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن أمك يوم غضوة توقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتحاسب عليك لو هي قصرت، لأن هي مسؤولية. بهي دائما احنا نحكو على الأم، ودائما حبنا للأم عظيم، لكن حتى الأب له دور. الأب اللي يتعب وهو ساكت، اللي يضحي باش يوفر لك حياة أفضل. شوف الأب، تو الأم مهما كانت عبر بتصرفاتها، بكلامها، بحنانها، بعطفها، بعطائها، بس الأب يبدأ هو تاعب من الشغل، تاعب من الحياة، تاعب من كل شيء، وساكت ما يشكيش إلا لربي، يضحك ويحاول إن ما يحسسش عيلته وأبنائه بالقسوة اللي صايرة برا، ويضحي ويقعد يضحي باش يوفر لهم كل احتياجاتهم. ويتمنى الأب إنه يشوف بناته والأولاده في أعلى المراتب. شفتوا كيف؟ فالغريب إحنا، الغريب منا إحنا، إن ما نعرفوش قيمة الأشياء إلا لما تضيع. اي نعرف قيمة الأم والأب لما يكونوا حيين، بس أمتى نحسوا بقيمتهم لما نفقدوهم، لما نخسروهم، لما معاش نقدروا نكلموهم، معاش نقدروا نحاوروهم، معاش نطلبوا، لا احنا نحسوا بهم. فما يقولك ما يقولولك إلا ما نعرفوش قيمة الوالدين إلا بعد الفقد.

بعد تفقد أمك وأبوك. شفتوا؟ وحلقة اليوم عن الناس اللي لو ضحت وكتبت عليه فضل أمها وبوها عمر كامل مستحيل يوفوا حقهم. مستحيل مستحيل أنت وأنت أو أي حد في الدنيا يوفي حق أمه وأبوه. مستحيل. أم رحمة الوالدين حتى ولو كانوا متشددين معاك من خوفهم عليك. أكيد أكيد. محمود يقول الله يغفر لهم ويرحمهم. إن شاء الله ربي يغفر لهم ويرحمهم يا رب. فلو بنحكوا على الأم والأب عن السند، عن الدعاء، عن الرحمة اللي تمشي تحت رجليهم. شفتوا كيف؟ لما تقول الأم والأب تعرف من السند، وتعرف من هو الشخص اللي يدعي لك، وتعرف من هو الشخص اللي يخاف عليك ويخاف على مصلحتك وما يبي لك إلا كل خير، وعن الرحمة اللي عندهم اللي تمشي في عروقهم حتى ولو هم غضبانين عليك. عروقهم يدعو، مش لازم يدعو بالكلام، مش لازم يقولوا لك احنا زعلانين منك او غضبانين معاك في شيء معين، لا، هم عروقهم يدعو. فحلقة اليوم زي ما قلت لكم بعنوان بر الوالدين. ولو تبي امك او ابوك قريبين منك نبيك تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك. نبيك المرة هذه ونبيك حتى انت تسمع الحلقة هذه بقلبك مش بودنك، لأن الموضوع اليوم يخاطبكم انتم كلكم. مرات انتم مش مقصرين، مرات تحسوا روحكم مش مقصرين، بس هذا للتذكير لا اكثر ولا اقل. لأن ممكن اليوم الكلمة الواحدة فقط تخليك تفيق وتفيق من حاجة أو تفيق حاجة في داخلك كانت راقدة من زمان ومش حاس بالقيمة اللي عندك. فنبيكم اليوم تسمعوا الحلقة بقلبكم مش بودنكم، ونبيكم دائما تكونوا قريبين في الموضوع هذا، وتحاولوا أنكم تتوصلوا لأكثر عدد ممكن إن الناس تسمع. يا جماعة الخير، إن الناس توصلها. أنا حابة ناخذ دائما آراءكم، وحابة دائما ناخذ اتصالاتكم ومشاركتكم في الموضوع هذا، وحتى تعليقاتكم. الناس اللي تعلق نحاول بقدر الإمكان حنقرأ. أم زكريا الله يرحم والدي ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام لكل من جاء، وأهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات وجمعة مباركة وطيبة عليكم. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير في موضوع الحلقة لليوم. لو في مكالمة أو ما فيش حاليا أوكي، على أرقام الهاتف أو رقم الهاتف 092-150-59-99 اللي كانوا يتصلوا بينا قبل شوية، كنت نتكلم على موضوع الحلقة، حاولوا تتصلوا بينا مرة تانية ونأخذ أول مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة مليك.
1: أحلى مذيعة. أحلى راديو سعاية.
0: عرفت الصوت، أنا عرفت الصوت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
1: دكتورة مليكة.
0: أهلا وسهلا دكتورة مليكة، نورتينا في هالاتصال.
1: موضوعك شيق جدا جدا جدا جدا.
0: بارك الله فيك، تفضلي دكتورة مليكة.
1: ما عندي ما نقول إلا يعني القرآن وصانا بيبونا بأمنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ليش وبالوالدين؟ حرف الواو ربط ربي عبادته مقارنة ببر الوالدين. ليش يا ملاك؟ لأن سبحان الله ما وصاش الوالدين عليها، وصانا نحن الأبناء على الوالدين. ليش؟ لأن الوالدين سبحان الله يندفعان بالفطرة لحماية أبنائهم، لتوكيلهم، لشربهم، لحمايتهم وتوفير لهم الأمن والأمان بالفطرة. صحيح. سبحان الله برحة في قلوب الوالدين عشان يكرر ربي سبحانه وتعالى يوصينا نحن الأبناء على الأباء على الوالدين، وشان يحقوقهم علينا بعد وصلونا لبر الأمان. شوفي أنا لولا بابا ولا ماما شان كانت حياتي.
0: صحيح صحيح.
1: أنا كبرت وشديت نفسي وشديت عودي إلا بيهم، ربي ما يحرمني منهم. دكتورة أمينة الخازمي ودكتور ناري خالح،
0: ربي يطول في عمرهم يا رب.
1: اللهم أمين رب العالمين.
0: بس بنقولك على حاجة دكتورة.
1: تفضلي.
0: احنا توا ممكن لما كنا تحت ظلهم، ولازلنا تحت ظلهم يعني، لكن لما كنا تحت ظلهم كنا بنات وولاد يعني، مازال ما تزوجناش ومازال ما جبناش الصغار كويس، ما كناش حاسين بالأم والأب زي ما نحسوا لما احنا تزوجنا ولما احنا أسسنا عائلة ولما عندنا صغار. حسنا وقتها
1: قاعدة تخلصي، قاعدة أم تعرفي معنى كلمة أم. ليش هي دائما وراك في قرايتك في شغلك في دراستك، في لها دور كبير في أخلاقك في تربيتك، تبقى إنسانة مشرفة في المجتمع. أنت نفسك تبي تديري لابنك نفس الشيء أو بنتك نفس الشيء. سبحان الله، بدون ما يطلب منك الابن أنك تساعديه أو تقريه أو
0: صحيح. صحيح.
1: لما تشوفي نفسك حاجة كبيرة في المجتمع شوفي من وراك كان الأم والأب.
0: مزبوط مزبوط. مش حتى بس هيك
1: ربي ربط عبادتها بيه.
0: هو حتى
1: عظيم.
0: حتى دكتورة مريكة ان احنا توا حاليا بدنا يعني صعبة مسؤولية الأم والأب، مش زي قبل بدت الحياة تختلف، ظروف الحياة، الأشخاص، حتى تعاملك مع البشر بدي مختلف تماما على قبل. ممكن لما ربونا كانت الدنيا نقولوا افضل من الان، كان فيها امان نوعا ما احسن من الوقت الحالي، لكن حاليا عندنا صعوبه حتى في مسؤوليه الام والاب في التربيه وفي في النشاه الاولى، يعني في صعوبه في تربيتهم.
1: تعرف ليش ملاك؟ وجود حاجه اسمها الغول الانترنت ما كانش عندنا زمان.
0: صحيح صحيح.
1: هذا غول يفتت ويشتت الأفكار والأخلاق والعائلات وفكك صلة الرحم وفكك حاجات واجد في الناس. لذلك هم مهمتهم أصعب أصعب. تخيلي كل أب وأم الآن في جيل الألفينات دورهم أصعب بكثير منا ومن أبائنا وأمهاتنا أكيد.
0: صحيح صحيح. بارك الله فيك دكتورة مليكة على المداخلة الجميلة والإضافة الجميلة. شكرا.
1: سلمك ملاك الراقية الخلوقة. سلمك.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. شكرا، مع السلامة. تحياتنا لك دكتورة مليكة على المكالمة الجميلة. اللي حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 محمود من مصراتة يقول: تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية، التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة. خلينا نقرأ بس تعليق. يلا مكالمة ناخذ المكالمة.
2: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم. السلام مساء الخير سادة ملاك.
0: يا مساء النور عم سالم نورت.
2: وجودكم سالم تحياتي لك وجمعتك مباركة.
0: شكرا.
2: تحية لقناة السرايا كل عاملين بالقناة إن شاء الله.
0: الله يعزك استاذ. الله يعزك عم سالم.
2: ربي يحفظك وبيك إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: وتحية الدكتورة مليكة اللي قبلي وكل المستمعين اللي بيخشوا بعد.
0: الله يعزك ويخليك. تفضل يا عم سالم.
2: جمعتكم مباركة. اليوم تحكي عن الولدين طبعا.
0: إيه يلا أعطيني ما بيشربك.
2: الولدين حاجة قيمة رأي استاذ ملاك.
0: تفضل.
2: الواحد من غير والديه كيف صار منه وكيف عاش وكيف كيف اصبح صح ولا لا؟
0: اي والله
2: جاء النوم سهرانه ما حد تجيب العين حتى النوم ما يجيهاش.
0: لا والله
2: مرات تلمسيه تلقى عنده العين عنده حراره وعنده مرات يقعد يعيط انا ما للصبح. حتى لو زي ما نقولوا ظروفهم صعبه ما يزدوش منني ما يخلصوا صغار مجعانين ولا بيتين برا.
0: الله يعزك يا عم سالم. الله يعزك.
2: وطبعا والدين ما فيش احنا من والدين.
0: ما فيش.
2: وانا ابوي متوفي من 2006 رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه.
2: وانا كنت رفيق لي ما كان سواق شاحنه وانا كنت رفيق لي من صغري.
0: الله يرحمه.
2: امي توفت شهر 12 اللي فات او متاع السنه اللي فات.
0: الله يرحمه ويغفر
2: له برحمته ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا عم سالم على المداخله الطيبه.
2: ونبي نقدم تعزيه لل الأستاذ ناصر الزرقاني في وفاة جوزته اللي توفى لأجل بحادث سير. إن شاء الله نقول يا غضب الله إنك رجل يا أستاذ ناصر. إن شاء الله ربي تقبلها برحمته وبشنة النعيم إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب.
2: وربي يصبر صغيرتها إن شاء الله.
0: الله يعزك يا عم سالم. شكرا بارك الله فيك. شكرا على المداخلة الطيبة. أستاذ ناصر الزرقاني توفت زوجته صح؟ ايه هو على حسب كلام العم سالم. ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها يا رب. من الناس اللي دائما يتواصل معنا ويعتبر من الناس القيمة اللي لها حتى رايها وكلامها جميل جدا. ان شاء الله ربي يرحم لك زوجتك ويجعل مثواها الجنة يا رب العالمين. كل من موجود اهلا وسهلا بكم جميعا. نقرأ بس تعليقات معينة من الفيسبوك. قرينا محمود تقريبا وصلنا في بارت معين لكن خلنا نقرأ له التعليق من جديد. ما نبوش نقصر معاه. يقول تحية تقدير واحترام لهذه الإطلالة الراقية التي تحمل في طياتها الكثير من الصدق والعفوية والجمال. برنامج من القلب ليس مجرد مساحة إذاعية بل نافذة تطل منها الكلمات الدافئة والمشاعر النبيلة لتلامس القلوب المستمعين بكل محبة. كل الشكر للمذيعة المتألقة ملاك محمود التي استطاعت بحضورها الراقي وأسلوبها الجميل أن تجعل من البرنامج موعدا ينتظره الجمهور بشغف لما يقدمه من مواضيع هادفة ورسائل إنسانية تحمل الفائدة والمتعة في آن واحد. أعطينا المكالمة. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم أختي.
0: تفضل. مرحبتين بك
3: يا احمد اختي ملا.
0: مرحبتين بك يا احمد.
3: جمعتكم مباركه وتحيه مباركه ان شاء الله ليكم اليوم انت ومعك في الاذاعه كل.
0: شكرا. الله يعزك. الله يعزك. تفضل.
3: ان شاء الله ديما جمعتكم مباركه واللي يسمعوا فيها في تيك توك واللي في الفيسبوك حتى هم.
0: يا مرحبا بك وبيهم يا رب. هاي تفضل.
3: واليوم سؤالك عن امي 100% شفتي الأم ما درسها قلت ما نقوله على شوية اللي ما عندهاش كبير يقول لك يشري.
0: أي والله.
3: والله اللي ما عنده كبير يشري. والله الأم اللي ما درسها. والله أنا لولا أمي راني مشرفة أخواتي طالع منهم. هي اللي تصبر بي وهي اللي يدها حنون علي.
0: الله يعزك. الله يعزك ويطول لك في عمره يا رب
3: ان شاء الله. والله اللي عندها امي حافظ عليها. يعني ما يخليهاش لا ويتفقدها وهي هذا زعلان ما خلاهاش بروح واللي حتى كان تطلب الحمد كتبه يبسه ويعطيهم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: إن شاء الله جمعتك مبارك
0: وجمعتك أبرك يا رب. شكرا على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. ريحال يقول أم مدرسة من إذا عادت شعبا طيب الأعراقي. نحتي معنى الأم لها مكان، رغم أن الأب والله حتى هو له مكانة يا جماعة الخير، أراكم تنسوا أن الأب حتى هو له مكانة. محمود يقول من القلب إلى القلوب بر الوالدين تاج لا يزول، ما أجمل أن تكون أن يكون للإنسان في حياته باب مفتوح إلى رضا الله، وما أعظم من باب بر وما أعظم من باب بر الوالدين، فهما النعمة التي لا تقدر بثمن، والظل الذي نستريح تحته في حر الأيام، والسند الذي يبقى حاضرا حتى عندما يخذلنا الجميع. الأم قصة حب لا تنتهي، وسهرة الليالي تحملت التعب والألم لتمنح أبنائها الراحة والسعادة، والأب جبل من العطاء يخفي تعبه خلف ابتسامته ليؤمن لأسرته حياة كريمة مستقبلا أفضل. فكم من دعوة صادقة رفعتها الأم لأبنائها، وكم من تضحية قدمها الأب دون أن ينتظر شكرا أو المقابل. بر الوالدين ليس كلمة تقال، بل هو احترام وطاعة ورحمة، هو سؤال عن أحوالهما، وابتسامة تدخل السرور إلى قلبيهما، ودعاء صادق لهما في حضورهما وفي غيابهما. ومن أعظم الخسارات أن يرحل الوالدين أو الوالدان ويبقى الإنسان متحسرا على كلمة جميلة لم يقلها أو موقف طيب لم يفعله. فلنغتنم وجودهما ولنحرص على رضاهما، فالسعادة الحقيقية تمكن في دعوة صادقة تخرج من القلب أم، ورضا أب يملأ الحياة بركة وتوفيقا. اللهم احفظ أبائنا وأمهاتنا وأطل أعمارهم على طاعتك، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجعلنا من الذين يفوزون بدعائهم ورضاهم في الدنيا والآخرة. في الوالدين نعمة عظيمة، ومن عرف قدرها عاش سعيدا، ومن نال رضاهما نال خير الدنيا والآخرة. صحيح والله. شكرا شكرا. MAS تقول لا يوجد وصف يوفيهم حق بحق، ربي يخليهم ويطول في عمرهم. ريحاب يقول جمعة مباركة. ريحاب بر الوالدين مهما كبرت ومهما تغيرت حياتك يبقى رضا الوالدين طريقك إلى رضا الله. أنا مكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعتك مباركة إن شاء الله كل المستمعين.
0: يا مرحبا. يا اهلا وسهلا، نورت.
4: عرفتيني؟
0: لا ما عرفتكش.
4: ها
0: تينا عرفك. ناجي
4: ما شاء الله عليك يا ملاك.
0: الله يبارك
4: يا ملاك الناس الكل.
0: تسلم الله يعزك اخي. تفضل.
4: صوتك بعيد شويه.
0: يا عادي ما نبيش قريب انا المره هذه.
4: في موضوعك
0: كيف يا ناجي تو انت كيف تحت الراديو ولا كيف وين سمعتني انت؟ وين
4: اقول لك الحق؟
0: قولي الحق
4: الصراحه.
0: لا قولي الحق معلش.
4: جامس قدام حياه الولادات.
0: ايه
4: اتصل بي اخوي سالم من تجورة.
0: الله الله با
4: قال لي ملوك كان دايره برنامج. قلت له شنو؟ قال لي تقييم على الوالدين.
0: ايوه بيعطينا شنو فهمت من بر الوالدين بدون ما تكون سمعني في الحلقة.
4: يا سلام يلا. يا سلام على بر الوالدين. ونقولها لنفسي تنمدل عليك في الهوايس وفي المستمعين. أنا مامتي توفت وبي توفى
0: الله يرحمه.
4: الله يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة، وكل من توفى لأبوه وأمه إن شاء الله من أهل الجنة، والحيين إن شاء الله ربي ينورهم ويخليهم يفروا فرال.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل. هاي
4: ألو.
0: نسمع فيك تفضل.
4: طبعا نجيب لك رواية بالحقيقة والخيال، لكن هي أكيدة يعني زي ما تقولي يعني نوع من الذاكرة ونوع من المصداقية. ومزوز عناوين باهي. ألو.
0: أنا أسمع فيك تفضل.
4: العنوان الأول: مرة في عهد الصحابة وعهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
4: فيه واحد جبل يقول ما باش ينطق الشهادة. قصة يصلي، قالوا لم يصلي، وروايح فرنسوية، وجاء من فوتاش جديدة، ومع الناس مية مية. بيت القسطة. قال والله إلا قال باش ينطق الشهادة. رسولنا الكريم عنده حكمة.
0: إيه.
4: جمع عادك اليوم القرية ولا المنطقة وجمعهم كلهم وجاب كل صح طب كبير باهي. المهم بعترف قد حاجة واحدة. قال وين والدته؟ قالوا لا حية. قال انت جابوها لي. جابوها له. يعني هو من برنامج شافها هيك زي متضايقة من ولده والله من حاجة. يعني لما لامع عنده رسولنا الكريم. قال للصحابة جيبوا لي حطب جيبوا لي. وقلت ما هي ناس. قالها بنت شوفي الناس بس على خلي ينطق الشهادة. قالت لا ابني. قالت هي قالت لا ابني وقال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. شفت الحكمة ولا؟
0: إيه الحكمة أن الحكمة إن لين مشي اللي إيه لين عرف إن المشكلة وين؟ المشكلة في أمه. عرفت
4: شفت الحكمة وشفت القدر كيف دار الأمة وشوفي أمه في اللحظات الأخيرة ما بيش ترضى فيه النار.
0: صحيح.
4: هو رسولنا الكريم مش بتشي النار. هو دار الحكمة هي يبي أمه من مشاعرها تتحرك. شو بتقول؟
0: إيه
4: شفتي
0: إيه
4: رحمة إيه الولدين.
0: الله يعزك الله يعزك يا ناجي بارك
4: شفتي رحمة الولدين ولا؟
0: إيه والله إيه والله رحمة الولدين.
4: مش لوحة في دار العززة ودار الوفاء.
0: هذا بروحه هذا بروحه يا ناجي. هذا ما تاخذش تجريش في الحلقه بالله عليك. ما تجريش انا غنمشي بشويه بشويه. سبيتها قال لكم الناس نحاول بشويه. باهي عموما بارك الله فيك يا ناجي على القصه اللي حكيتها لنا وبارك الله فيك على اتصالك. ربي يعطيك الوقت الطيب يا ناجي.
4: وما زال في حكاية راه وما زال في مواعيد راه
0: غير خلينا باهي يا ناجي بارك الله فيك. شكرا يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك. الله يعزك يا ناجي. شكرا شكرا. الشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أختي ملاك لك ولكل كادر راديو السرايا وكل مستمعين والأفاضل. شكرا بارك الله فيك. يقول الأم هي الحضن الدافي والقلب الحنون. تتألم عندما نتألم وتفرح عندما نفرح وتتمنى لنا كل خير. رب يحفظكم يحفظ أمهاتنا والله يرحم كل من توفاهم الأجل. سلطانة زماني تقول ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم جميعا وجمعه مباركه عليكم كلكم ومساء الخيرات والانوار عليكم. ولنعتذر ان في بعض من التعليقات ما حاولتش اني نقرا يعني لان كانت عندي مكالمه واتصالات. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا على 092-150-59-99 مكالمة. يلا مكالمة. السلام عليكم.
5: وعليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
5: يومك مباركة.
0: علينا وعليك يا رب. علينا وعليك.
5: كيف حالك كيف حال
0: ملابسك؟ اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله والله كلهم كويسين يسلموا عليك. الله يبارك فيك.
5: الحمد لله صحة خير ونعمة.
0: الحمد لله. تفضلي هاي.
5: عرفتنيش أكيدا.
0: زينب.
5: أم سند.
0: أم سند.
5: إيه.
0: عاش مسمع صوتك يا أم سند.
5: عشت يا غالي عشت.
0: أول مكالمة بعد الإجازة صح؟
5: أكيدا.
0: قريتي.
5: من رمضان.
0: ماني قلت لك أنا. أول مكالمة.
5: الحق بفضل طبعا حية حمامة الخلة بارك الله فيها هي اللي نبهتني على البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بها وبيك وأهلا وسهلا بكل المستمعين. نورت
5: والله. تحياتي ليك ولكل المستمعين والمستمعات. نقول جمعه مباركه يا
0: انا وعليك يا رب. ام سند.
5: نعم يا امي.
0: تفضلي هي قولي لنا على موضوع الحلقه اليوم.
5: على الولدين هو طبعا ولا
0: على الولدين يا ام سند. انت ام سند. انت ام سند واليوم تحكي لنا على امك وابوك وبتحكي لنا على سند شو مداير فيك.
5: الحمد لله طبعا طبعا تحملوا بي.
0: اللهم امين
5: جنة الرضوان يا رب.
0: اللهم
5: امين ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب الله وجعلها بالله عليك بالدعاء يشفيها ويعافيها ويزيدها من الشفاء
0: ان شاء الله. ربي يشفيها ويعافيها يا رب.
5: اي وانا ام طبعا ندعي ان شاء الله اولاداتي يكونوا برين بيا يا علي يا رب يا رب. زي ما بريت ببي وبر بامين ان شاء الله اولاداتي يبروا بيا يا رب.
0: مش يقولوا فيها يا ام سند يا داير يا لاقي الدنيا دوارة
5: كذا بدات في الوالدين.
0: اي والله اي والله
5: طبعا قالك الوالدين الولدين ما تعصيهم الولدين دي ما كون عونك ليهم. إيه. حتى بكلمة أف ما تاديهم وجهنم تكون زاد من عصيهم. نقول لك خذ النصيحة خذ خذ النصيحة خذ واسمع كلامي، وللوالدين كن ودود، واللي تدير اليوم غدوة عليك يعود، سواء خير ولا شر فيهم خذ خذ، سواء خير ولا شر في دنياهم، الوالدين خذ رضاهم وخذ النصيحة، الوالدين خذ رضاهم وتنساهم وتعيش في سعادة دوم غير معاهم.
0: يعني
5: الوالدين طبعا نجهم طبعا بنياتنا ولداتنا، طبعا نقول اللي عنده ميتة حية ربي ان شاء الله يطول في عمرها، واللي ميتة ميتة ربي يغفر لها ويسامحها.
0: اللهم امين.
5: نقول لهم راهو اللي فاقد ميتة ربي باب الابواب الجنة يتذكر، هذا الدعاء المؤمرة.
0: باهي ترى نقول لك حاجة، باهي سؤال، باهي سؤال تو انت قلتي شني تو في كلمة قلتها وانا عندي اعتراض عليها كويس، اللي هي شنو هي ترى؟ انها كانت وفاهم الاجر باب البر يتسكر صح؟
5: مش باب البر، باب الجنة يتسكر، لان هذا اللي بيدعوا لك هم. هم هم بالنسبه للوالدين قال لك عمل هم يعني ربك عندهم، قال لك اذا كان خلى ولد

محمد يا ريت يتابعوك على الفيس معلومات جميلة. شكرا يا محمد، بارك الله فيك وبارك الله في كل شخص متواجد معنا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع وجمعة مباركة يا رب العالمين. تحياتي لكم. في موضوع الحلقة لليوم تكلمنا على بر الوالدين، وفي الفقرة الأولى حابة نتكلم شنو هو بر الوالدين. بر الوالدين مش بس انك تقول حاضر، البر اسلوب حياة كامل. شفتوا البر يعني انك انت تسمع عليهم باهتمام، ما تعليش صوتك عليهم، تتحملهم خاصة عند الكبر لما يكبروا، تتحملهم، تدعي لهم، تكون سند ليهم وقت ضعفهم وقت مرضهم. هذا هو بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعة الخير مش انك انت تقول حاضر بس، كلمة حاضر على لسانك فقط، هي كلمة اعتيادية مرات. البر اسلوب حياة بالكامل يا جماعة الخير. عندنا مكالمة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام اختي ملاك، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
3: تحية طيبة لكم جميعا ان شاء الله. راديو السرايا،
2: يا مرحبا.
3: وانا لأول مرة على راديو السرايا، نتابع فيك على الفيس.
2: يا مرحبا بك،
3: نورت. الشاعر خليفة مسعود،
2: يا اهلا وسهلا يا شاعر خليفة، اهلا وسهلا، نورت.
3: الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله.
2: تسلم تسلم، الله يعزك. تفضل يا شاعر، تفضل.
3: نقول قصيدة هي على الفراق الام.
2: تفضل. هاي
3: نقول: من يوم فراق حنانك يا امي، ما لقيت صدر حنين يرحمني، ولا حزن دافي بالحياة يبهرني، عايش مهموم فراقك هيك علمني، بويا الله يسامحه من صغري ظلمني، جاب لي دادة عدل ربتني، ياما بالعصا ضربتني، وتنهيدة مكتومة في صدري، أيام وليالي